خضراء أرض قصيدتي، خضراء عالية تطل علي من بطحاء هاويتي. غريب أنت في معناك، يكفي أن تكون هناك وحدك كي تصير قبيلة. غنيت كي أزن المدى المهدور في وجع الحمامة، لا لأشرح ما يقول الله للإنسان. لست أنا النبي لأدعي وحيا وأعلن أن هاويتي صعود. وأنا الغريب بكل ما أوتيت من لغتي، ولو أخضعت عاطفتي بحرف الضاد تخضعني بحرف الياء عاطفتي. وللكلمات وهي بعيدة أرض تجاور كوكبا أعلى، وللكلمات وهي قريبة منفى، ولا يكفي الكتاب لكي أقول. وجدت نفسي حاضرا ملء الغياب، وكلما فتشت عن نفسي وجدت الآخرين، وكلما فتشت عنهم لم أجد فيهم سوى نفسي الغريبة. هل أنا الفرد الحشود؟ وأنا الغريب تعبت من درب الحليب إلى الحبيب، تعبت من صفتي، يضيق الشكل يتسع الكلام، أفيض عن حاجات مفردتي وأنظر نحو نفسي في المرايا. هل أنا هو؟ هل أؤدي جيدا دوري من الفصل الأخير؟ وهل قرأت المسرحية قبل هذا العرض أم فرضت علي؟ وهل أنا هو من يؤدي الدور أم أن الضحية غيرت أقوالها لتعيش ما بعد الحداثة، بعدما انحرف المؤلف عن سياق النص وانصرف الممثل والشهود؟

وجلست خلف الباب أنظر، هل أنا هو؟ هذه لغتي وهذا الصوت وخز دمي، ولكن المؤلف آخر. أنا لست مني إن أتيت ولم أصل، أنا لست مني إن نطقت ولم أقل، أنا من تقول له الحروف الغامضات أكتب تكن واقرأ تجد، وإذا أردت القول فافعل، يتحد ضدك في المعنى وباطنك الشفيف هو القصيد. بحارة حولي ولا ميناء، أفرغني الهباء من الإشارة والعبارة، لم أجد وقتا لأعرف أين منزلتي، الهنيهة بين منزلتين، لم أسأل سؤالي بعد عن غبش التشابه بين بابين، الخروج أم الدخول؟

ولم أجد موتاً لأقتنص الحياة، ولم أجد صوتاً لأصرخ أيها الزمن السريع خطفتني مما تقول لي الحروف، الحروف الغامضات، الواقعي هو الخيالي الأكيد.

يا أيها الزمن الذي لم ينتظر، لم ينتظر أحدا، تأخر عن ولادته. دع الماضي جديدا، فهو ذكراك الوحيدة بيننا. أيام، أيام كنا أصدقاء لا ضحايا مركباتك، واترك الماضي كما هو، لا يقاد ولا يقود. الإمضاء محمود درويش من ديوانه جدارية.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمال كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: يطير الحمام، يحط الحمام، أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام. وأشبع نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام. وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب. وإني أحبك، أنت بداية روحي وأنت الختام. يطير الحمام، يحط الحمام. أنا وحبيبي صوتان في شفة واحدة، أنا لحبيبي، أنا وحبيبي لنجمته الشاردة، وندخل في الحلم لكنه يتباطأ كي لا نراه. وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه، وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي، وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي وردة المائدة. فنم يا حبيبي ليصعد صوت البحار إلى ركبتي، ونم يا حبيبي لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسدة. ونم يا حبيبي عليك ضفائر شعري، عليك السلام. يطير الحمام، يحط الحمام.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تونس تحتفل اليوم 13 من أوت بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ويوافق هذا العام الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. والمنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بن عروس. اليوم الخميس 29 من صفر تحري هلال شهر ربيع الأول سنة 48 و400 ألف للهجرة، وتحديد موعد الاحتفال باليوم مولد النبوي الشريف، ويوافق 12 من شهر ربيع الأنور. وكانت مدينة العلوم بتونس أعلنت يوم 6 من أوت سنة موعد الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، سيكون فلكيا يوم 25 من أوت، مؤكدة أن ديوان الإفتاء هو الجهة الرسمية المخول لها إعلان بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. تونس الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين، وتتوج ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. جامعة المنستير تفوز بثلاثة مشاريع جديدة في إطار برنامج راسموس لبناء القدرات في مجال التعليم العالي، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الكفاءات وإدماج التكنولوجيات الحديثة في مهن الرعاية الصحية بشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على الابتكار وتطوير المعارف في مجال الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، إلى جانب تطوير عيادات تعليمية رقمية في مجال الصحة العمومية. تحسن تدريجي في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية مع عودة النشاط الاستثماري لمسار النمو بعد فترة من التراجع، حسب المسح نصف السنوي لوضعية الاستثمار في القطاع الصادر عن معهد الإحصاء. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. في المقابل، إيران تؤكد أن المضيق لا يزال مغلقا وأنه لن يعاد فتحه إلا بعد استجابة واشنطن لشروط طهران، وتفاؤل من الوسيط الباكستاني بقرب توصل الجانبين إلى اتفاق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة. إشراقات.

0: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال ونرجع حين يعود الجنود إلى أهلهم في البعيد. ومن يسكن البيت من بعدنا يا أبي سيبقى على حاله مثل ما كان يا ولدي. تحسس مفتاحه مثل ما يتحسس أعضاءه واطمأن وقال له وهما يعبران سياجا من الشوك: يا ابني تذكر، هنا صلب الإنجليز أباك على الشوك صباره. سوف تكبر يا ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم سيرة الدم فوق الحديد. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ لكي يؤنس البيت يا ولدي، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، نهايات أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض سيدة الأرض كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
1: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

لي حكمة المحكوم بالإعدام، لي حكمة المحكوم بالإعدام. لا أشياء أملكها لتملكني، كتبت وصيتي بدمي. ثقوا بالماء يا سكان أغنيتي، ونمت مدرجا ومتوجا بغدي. حلمت بأن قلب الأرض أكبر من خريطتها وأوضح من مراياها ومشنقتي، وهمت بغيمة بيضاء تأخذني إلى أعلى كأني هدهد والريح أجنحتي. وعند الفجر أيقظني نداء الحارس الليلي من حلمي ومن لغتي. ستحيا ميتة أخرى فعدل في وصيتك الأخيرة، قد تأجل موعد الإعدام ثانية. سألت إلى متى؟ قال انتظر لتموت أكثر. قلت لا أشياء أملكها لتملكني، كتبت وصيتي بدمي. ثقوا بالماء يا سكان أغنيتي. هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. بلاد على أهبة الفجر، صرنا أقل ذكاء لأننا نحملق في ساعة النصر. لا ليل في ليلنا المتلألئ بالمدفعية، أعداؤنا يسهرون وأعداؤنا يشعلون لنا النور في حلكة الأقبية. هنا بعد أشعار أيوب لم ننتظر أحدا. سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي. السماء رصاصية في الضحى، برتقالية في الليالي، وأما القلوب فظلت حيادية مثل ورد السياج. هنا لا أنا، هنا يتذكر آدم صلصالا، يقول على حافة الموت لم يبق بي موطئ للخسارة، حر أنا قرب حريتي، وغدي في يدي سوف أدخل عما قليل حياتي وأولد حرا بلا أبوين، وأختار لاسمي حروفا من اللازور. في الحصار تكون الحياة هي الوقت بين تذكر أولها ونسيان آخرها. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت، نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله، ننسى الألم. الألم هو ألا تعلق سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم.

Mm-hmm.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تونس تحتفل اليوم 13 من أوت بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ويوافق هذا العام الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، وتواصل تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية في مختلف ولايات الجمهورية. وتحت إشراف وزارة الأسرة، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق غدا بالشراكة مع اللجنة الأممية لغرب آسيا إسكوا البرنامج التدريبي المجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. استنادا إلى وزارة التعليم العالي، انطلاق على النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 26 و2000. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث مع سفيرة ألمانيا بتونس سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة الصحية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والابتكار. حسب وزارة التجارة، المصالح الرقمية تتمكن بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ نصف الثاني من جويلية وبداية أوت، تتمكن من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعدنية المعلبة وضع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار واتخاذ إجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبيها. في العالم، شركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن خروج محطة كهرباء جنوب مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس عن الخدمة جراء استهدافها بطائرات مسيرة. جاء ذلك بعد يومين من استهداف المماثل طالب مجمع الزاوية النفطي، والذي يضم أكبر مصفات عاملة في ليبيا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنشأة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: بعدما فسر يوسف عليه السلام الرؤيا لصاحبيه في السجن أخبرهما أن الأول سيصبح الساقي الخاص للملك، أما الثاني فيصلب وتأكل الطير من رأسه. ثم جاء دور الملك الريان، فبعد مرور بضع سنين على هذا الحادث سيرى هو الآخر رؤيا في منامه شغلته وأزعجته، مما جعله يجمع كهانه وكبراءه ليستفتيهم في الأمر.
1: أهلا أيها الوزير قطفير، كيف هي الأحوال؟
2: بخير، وأنت؟
1: أراك مشغول البال مقصرا في السؤال عني.
2: إن أمور الوزارة متعبة كما تعلم.
1: ألا تعلم لما جمعنا الملك الريان في هذا اليوم؟
2: غالب الظن أنه يريد أن يستشيرنا في شؤون الرعية.
1: غريب،
2: وما وجه الغرابة في ذلك؟
1: أرى الكهنة حضروا بكثرة على غير العادة، سيتشاورونهم كذلك؟
2: حتى أنا فجئت بهم، وحق السماء.
1: ربما أيها الوزير كان له أمر معهم.
2: سأذهب وأتحقق بنفسي من كبيرهم. أهلا بك أيها الكاهن، منذ زمن لم أسمع عنك ولم أرك.
3: أهلا بك، الكل مشغول في دائرة عمله. أيها الوزير قطفير، كيف حالك؟
2: بخير أيها الكاهن المقدس، فيما مجيئك اليوم إلى قصر مولانا الملك وفي هذه الساعة ومعك هؤلاء الكهنة؟
3: لقد أرسل الملك الريان في طلبنا، لكن لم نعرف أحوى هذا الاستدعاء.
2: المهم، كيف تجري الأمور في معبدك؟
3: بخير، حمدا للآلهة.
4: مولانا الملك الريان بن الوليد المعظم.
3: قل لي أيها الوزير قطفير، من ذلك الفتى الجديد على الحاشية؟ لم أره من قبل.
2: إنه نبوة.
3: نبوة؟ ومن يكون نبوة هذا؟
2: كان سجينا ثم برئ، ولصدقه اتخذه الملك ساقيه الخاص.
3: ونعم ونعم.
5: تفضلوا بالجلوس أيها السادة. لقد جمعتكم اليوم أيها السادة الأعيان والأمراء والوزراء والكهنة لأستفسركم في أمر شغلنا كثيرا، ذلك أني رأيت في منامي البارحة حلما هالني وتعجبت من أمره، وأريد أن أعرف له تفسيرا.
2: وما هي هذه الرؤيا يا مولاي؟
3: لنتركه أيها الوزير يقصها علينا علنا نجد لها تفسيرا.
5: رأيت كأني على حافة نهر وخرج منه سبع بقرات سمان.
3: سبع بقرات؟ سبع بقرات؟ ثم ماذا يا مولاي؟
5: فبدأنا يرتعن في روضة هناك، وبعد مدة خرجت سبع بقرات هزيلة. نعم، وجعلنا يرتعن من تلك البقرات السمان، وبعد هنيها ملنا عليهن فأكلناهن.
3: مهلا مهلا يا مولاي، من أكل من؟ من؟
5: أيها الكاهن المبجل، لك الحق في هذا التساؤل. السبع بقرات الهزيلة هن من أكلن السبع بقرات السمان.
3: يا للعجب، الهزيل يأكل السمين.
2: والله يا مولاي أول مرة أسمع في حياتي بقرات يأكلن بقرات.
3: اسمح لي يا مولاي، اسمح لي أن أتطاول على عظمتكم بهذا السؤال.
5: لك ذلك أيها الكاهن المقدس.
3: وماذا جرى بعد ذلك؟ فإني في شوق كبير لمعرفة المزيد.
5: استيقظت مذعورة لما رأيتهن يأكلن البقرات السمان.
2: ولماذا كملت الرؤيا بهذه السرعة؟
5: لا تستعجل أيها الوزير قطفير، فالرؤيا لا زالت لم تكتمل.
2: برب السماء أكملها يا مولاي، فإنها رؤيا عجيبة.
5: ثم نمت بعدها أيها السادة، فرأيت 7 سنبلات خضر في قصبة واحدة، فإذا ب7 أخرى دقائق يابسات خرجنا من الأرض فأكلنهن، فاستيقظت مذعورا مرة أخرى.
2: أكملت الرؤيا يا مولاي؟
5: نعم أيها الوزير، فهذه نهايتها. فما تفسيركم أيها السادة؟
3: سأذن لي يا مولاي.
5: تفضل أيها الكاهن.
3: تفسيري لهذه الرؤيا يا مولاي هي أنها أضغاث أحلام.
2: أجل أيها الكاهن المبجل، فهي أحلام اختلطت على مولانا الملك، لا تعبير لها ولا خبرة لنا في ذلك.
5: أعد علي ما قلت أيها الكاهن.
3: كما قلت يا مولاي، فهي أحلام اختلطت عليك، ربما مصدرها تأثير طعامك تلك الليلة، أو ربما من التعب، ولا أعرف لها تفسيرا آخر.
6: أتسمح لي يا مولاي؟
5: ما الذي تريد قوله يا نبوة؟
6: أظن أنه لدي من يفسر لك هذا الحلم يا مولاي.
3: ماذا؟
5: ومن هو القادر على تفسير رؤياي وقد عجز خيرة القوم هنا في القصر؟
6: لم يجتمعوا كلهم.
5: ومن ينقص؟
6: يوسف يا مولاي.
5: يوسف؟ ومن يوسف هذا؟
3: نعم، من هو؟
6: إنه قابع في السجن يا مولاي منذ سنين، فأرسلني إليه لآتيك بتفسير حلمك.
5: وماذا تنتظر؟ أسرع يا نبوة.
2: اسمح لي يا مولاي، فقد نسيت أن أخبرك بهذا السجين.
5: فيما بعد أيها الوزير، فيما بعد. أنت يا نبوة ماذا تنتظر؟ هيا.
6: نعم يا مولاي، ولكن أريد أن أقول لكم إنه أوصاني منذ أن كنت معه في السجن أن أشرح لك ظروفه والسبب الذي أدخله السجن، فنسيت.
5: أترك ذلك الآن يا نبوة، اذهب الآن واستفسر في رؤياي. هيا.
6: حاضر يا مولاي.
7: أنت أيتها الوصيفة؟
8: نعم يا مولاتي. أين سيدك الوزير؟ رأيته هذا الصباح يغادر القصر على عجل، لقد سمعته يقول لقائد حرسه إنه ذاهب لاجتماع مهم في قصر الملك الريان.
7: ألم يقل ما فحوى ذلك الاجتماع؟
8: هذا كل ما سمعته يا مولاتي، ولكن لاحظت عليه اضطرابا غير معهود.
7: اضطراب؟ أيكون مصدر هذا الاضطراب هو يوسف؟ لا يمكن.
8: ما بالك يا مولاتي تحدثين نفسك؟
7: لا شيء.
8: هل هناك من أوامر أخرى يا سيدتي؟
7: نعم.
8: وبماذا تأمرينني يا سيدتي؟
7: سأتخفى في لباس غير معروف، وأنت كذلك ستصاحبينني إلى السجن لأطمئن على يوسف، أهو في حالة جيدة أم لا؟
8: هيا يا مولاتي.
7: ورب السماء لقد اشتقت إليه كثيرا، لم أقدر على نسيانه. كلما عزمت على الركون إلى فراشي ظهر لي طيفه الجميل وتلك الطلعة البهية ومحياه الذي يغمره نور سماوي والذي يحتوي على سحر قل نظيره عند بني البشر. نعم، سأتخفى في لباس الحراس وأدخل السجن لأمل عيني من رؤيته.

0: على أيديه يا وظيفتي العزيزة.
1: نعم يا مولاتي، رغم أنه قبع في هذا السجن كل هذه السنين، لا زال على وسامته وجماله.
0: نعم يا وظيفتي العزيزة، كلما أطلت النظر إليه يزداد نورا على نور، وحق السماء إن جماله الساحر يأخذ اللب والقلب معا.
1: رويتك يا سيدتي، لقد كان هو السبب في كل الفواجع التي تمرين بها.
0: بل أنا على كامل الاستعداد لتقدم روحي فداء له.
1: وماذا تودين الآن؟ أتريدين إخراجه من السجن يا مولاتي وإلحاقه بقصرك ثانية؟
0: كلا، فهذا مستحيل بعد تلك الفضيحة.
1: ماذا أرى هناك؟
0: ماذا؟
1: هناك شخص يدخل عند يوسف، لا هو من الحراس ولا هو من السجناء.
0: إنه يحانقه ويضمه إلى صدره. من يكون هذا الشخص؟
1: اسكتي يا مولاتي، إن يوسف ينطق باسمه.
0: وهل سمعت اسمه؟
1: نعم يا مولاتي.
0: ومن هو؟
1: نبوة يا مولاتي.
0: نبوة؟ لم أسمع هذا الاسم من قبل.
1: ولا أنا يا سيدتي.
0: المهم هيا نرحل، هيا حتى لا ينكشف أمرنا.
1: أجل يا مولاتي.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نعيم الودني، نجاة الخطيب، إدريس تادلي، زكي الهواري، عبد الصمد دينيا، محمد خدي، حسن مكيات، العربي الساسي، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لأحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: حورية الموج
1: إعداد سوف عبيد قال بعض الشعراء يصف القلم
2: في كفه أخرس ذو منطق بقافه واللام والميم شبر إذا قيس ولكنه في فعله مثل الأقاليم محذف الرأس ومسوده كإبرة الروق من الريم.

0: قيل في القلم.
1: المداد كالبحر، والقلم كالغواص، واللفظ كالجوهر، والقرطاس كالسلك.
0: العقل أب، والعلم أم، والفكر ابن، والقلم خادم.

0: ما أعجب شأن القلم، يشرب سواداً ويلفظ نوراً.
1: رداءة الخط قذى في عين القارئ.

0: أسرار الكتاب.
1: الكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي ظرفا، وإناء شحن مزاحا وجدا. إن شئت كان أبين من سحبان، وإن شئت كان أعيا من باقل، وإن شئت ضحكت من نوادره، وإن شئت عجبت من غرائبه وفرائده، وإن شئت ألهتك طرائفه، وإن شئت أشجتك مواعظه.

0: ومن لك بواعظ ملهٍ وبزاجر مغرٍ وبناسك فاتك وبناطق أخرس وببارد حار؟ وفي البارد والحار يقول أبو نواس:
1: سخنت من شدة البرود حتى صرت عندي كأنك النار، لا يعجب السامعون من صفتي، كذلك الثلج بارد حار.

متى رأيت بستانا يحمل في ردن، وروضة تقلب في حجر، وناطقا ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء؟ ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك، ولا ينطق إلا بما تهوى؟

الكتاب لا أعلم جارا أبر ولا خليطا أنصف ولا رفيقا أطوع ولا معلما أخضع ولا صاحبا أظهر كفاية ولا أقل جناية ولا أقل إملالا وإبراما ولا أجمل أخلاقا ولا أقل خلافا وإجراما ولا أقل غيبة وتصلفا وتكلفا ولا أبعد من مراء ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال من كتاب.

ولا أعلم قرينا أحسن موافاة، ولا أعجل مكافأة، ولا أحصر معونة، ولا أخف مؤونة، ولا شجرة أطول عمرا، ولا أجمل أمرا، ولا أطيب ثمرة، ولا أقرب مشتنى، ولا أسرع إدراكا، ولا أوجه من كل إبان من كتاب.

ولا أعلم نتاجا في حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وإمكان وجوده يجمع من التدابير العجيبة والعلوم الغريبة ومن آثار العقول الصحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة ومن الحكم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكيمة ومن الأخبار عن القرون الماضية والبلاد المتنازحة والأمثال السائرة والأمم البائدة ما يجمع لك كتاب.

والكتاب هو الذي يؤدي إلى الناس كسب الدين وحساب الدواوين مع خفة نقله وصغر حجمه. ومن لك بمسامر لا يبتدئك في حال شغلك ولا يدعوك في أوقات نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه؟ ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته غبا ووروده خمسا، وإن شئت لزمك لزوم ظلك وكان منك مكان بعضك؟

والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال لك بالكذب.

والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك، وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دار، مع السلامة من الغرم ومن الكد في الطلب ومن الوقوف بباب المكتسب ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه، ومع السلامة من مجالسة البغضاء ومقارنة الأغبياء.

والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار، ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر، ولا يعتل بنوم ولا يعتريه كلال السهر، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يخفرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك، وإن هبت ريح عاديك لم ينقلب عليك.

0: والكتاب لو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس على بابك ومن فضول النظر ومن عادة الحرص ومن ملازمة صغار الناس.
1: الإمضاء الجاحظ.

0: شذرات من ذهب.
1: الذي لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف ساذج فاجتنبوه، والذي لا يعرف ويعرف أنه لا يعرف علموه، والذي يعرف ولا يعرف أنه يعرف نبهوه، والذي يعرف ويعرف أنه يعرف عاقل فقلدوه.

سئل أحد الحكماء: ممن تعلمت الحكمة؟ فقال: من الأعمى، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه.

0: قال علي بن طالب:
1: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. وإن امرأ لم يحي بالعلم صدره، فليس له حتى النشور نشور.
0: وقال معروف الرصافي: إذا ما الجهل خيم في بلاد، رأيت أسودها مسخت قرودا.
1: قال الإمام الشافعي: كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتبي، ويخفض الجهل أشرافا بلا أدبي.
0: قال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمُ.

0: قال أبو تمام في هذا المعنى: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم.
1: وقال أبو العلاء المعري في هذا المعنى أيضا: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل.
0: قال شاعر آخر: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم.

0: وقال الشاعر السابوري: لا تأمن الأحمق في المغيب وإن يكن من أقرب القريب.
1: وقال آخر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
0: لكن واصل بن عطاء وهو صاحب العقل والنقل يرى موقفا آخر يقول فيه: تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم، ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل، فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يشقى ذو الجهل.
1: ونصح بعض الشعراء فقال: تجنب الأحمق ذا الفضيحة، وإن بدت منه لك النصيحة.
0: وزعم بعضهم من الراحة في الغباء فقد قال: من لي بعيش الأغبياء، فإنه لا عيش إلا عيش من لم يعلم.
1: مسك الوداع. قال بعضهم في معنى أرسل حكيما ولا توصيه:
0: إذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بها كلف مغرم، فأرسل حكيما ولا توصيه، وذاك الحكيم هو الدرهم.
1: أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء في موجة قادمة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام.
1: أعوذ

0: عظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعاً بكل خير. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. وأكد رئيس الدولة المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل طرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظوري الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الزيارة التي أداها إلى مدينة جابس حيث تم اغتيال البيئة، مؤكدا أنه يتابع الوضع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، وشدد على أن العديد من القضايا وإن تفاوتت درجة خطورتها وآثارها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضايا على أسبابها وآثارها. وأكد رئيس الدولة أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. في منطقة جبل برياح بسيدي عبيد من معتمدية ودمليز بولاية جندوبة تتواصل تدخلات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني والأهالي مدعومة بطائرة عسكرية قصد السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس، وسعي إلى منع ألسنة النيران من الانتشار إلى مساحات كبيرة من الغابة وامتدادها إلى المنازل المترامية وسطها والحيلولة دون بلوغها الجانب المقابل التابع لغابات منطقة الطويرف من ولاية الكاف. تونس تحتفل اليوم 13 من أوت بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ويوافق هذا العام ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. واليوم الخميس 29 من صفر تحري هلال شهر ربيع الأول وتحديد موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويوافق 12 من شهر ربيع الأنور. اتحاد الفلاحة يدعو إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية ديون الفلاحين وجدولتها. استعدادا لموسم الأمطار، ديوان تطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكات المياه. تونس الأولى في بطولة العالم المفتوح للروبوتيك بالصين وتتوج ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. في العالم تصعيد كلامي إيراني أمريكي وحضور وهدوء حذر على الميدان، والوضع في منطقة هرمز محور الاهتمام بالأبرز، وتفاؤل من الوسيط الباكستاني بقرب توصل الجانبين إلى اتفاق. وفي لبنان إسرائيل تغير على بلدتي دير سريان والمنصور جنوبا، ووزير دفاعها إسرائيل كاتس يؤكد لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.

يقف الشاعر على رمل الأبحر ليروي عنها ما يوحي به البحر البسيط أو الوافر أو المديد، ولينقل عنها بعض ما تجود به من أسرار، وليملأ روحه بما تتضوع به أعماقها من شذا ينعش الإحساس بالجمال والخير والحب. وقد يكون الجمال الذي توحي به بحار الماء الأجاج ترنيمة شعرية تأتي على بحر من بحور الشعر لتبعث على التأمل وتساعد الشاعر على البوح بما في وجدانه من إحساس بعناصر الحب والجمال والخير. فالجمال الذي يهز الوجدان ويستثير العواطف قد يكون هو الحزن أو الموت، وقد يكون شيئا آخر من القلق الوجودي المضطرم في نفس الشاعر الذي قد يتأبى عليه الاهتداء إلى أسراره. فالجمال الذي هز وجدان الشاعر وليد منير لم يجد له تفسيرا مقنعا، لذلك يشعرنا بحيرته التي صادفته في رحلته الشعرية في بحور الشعر. يقول: الجمال الذي هزني قد يكون هو الموت، فالماء يعلو ويهبط، والغصن يورق ثم يجف، وحقل النجوم يزول سريعا، وحتى الجميلات يولدن كي ينتظرن صباحا يعالجن فيه التجاعيد والشيبة، لا شيء يبقى سوى هذه الرعشة الأبدية يهتز في ومضها جسد الكون أو جسدي.

الجمال الذي هزني قد يكون هو الحزن، أو قد يكون هو الخوف، أو قد يكون هو الأمل المستحيل الذي لا يمل، التطلع نحو خلود الجمال، المكان الذي رفعته العيون إلى غيمة ينتهي طللا، والزمان الذي شد كل السواقي إلى الدوران يعلمها الآن أن تتوقف عند مرايا الزوال. وأنا عاشق للغبار الذي كلما حركته العواصف فض بكارة روحي وقربني من دمي وسؤالي، وحظ يدي على أن تريق سلاف الحقيقة تحت سنابك تلك الظلال. وكأن الحياة بأخطائها وبقسوة أحلامها أنضجت خبزها في مواقد ذاكرتي، ثم قالت لكل امرئ خذ نصيب خطاك. ولما مددت يدي وهبتني رغيفين شوك الرؤى واللهاث وراء المحال. الجمال الذي هزني قد يكون هو الشجن الفاضح، الكبرياء الملول، الأسى، ندم الأمس، خيط الغموض الشفيف، خيط الفراغ الذي يشتهي الملأ، لوعة ناي تكسر فيه نسيم الخيال. الجمال الذي هزني لا يقال، فلكل غريبين وجدهما، وأنا والوجود غريبان، لسنا نبيين لكننا تائهان، نحاول أن نتوحد، أن نستدل على كنزنا بحجارتنا، أن نرى. هكذا يا إلهي خرجنا من الأغنيات إلى جمرة، وظللنا نسير ونخصف من ورق الكلمات علينا لنخبئ سوءة دهشتنا عن عيون السؤال. هكذا أثار البحر البسيط الوافر المديد رقيق الإحساس في نفس الشاعر وليد منير، فازدحم فكره ووجدانه بعناصر الحب والجمال، وترددت في أعطافه أغنيات ساحرة المبنى والمعنى، فأزجاها إلى عرش السماء الممتد على مملكة الماء، تحية للبهاء الكامن في كل ذرة خلقها الله في هذا الكون المهيب.

تنفس البحر، فتطايرت النسمات خفيفة لا تثبت كأنها أرواح الأحلام مسرعة في الهواء يدافع بعضها بعضا، وهي تلتقي بموجات عطر تبعث على القلوب أنفاسها، فتستشعر منها روح الجنة كأنها آتية منها لتكون أرواحا للأزهار العطرة والفراشات الهائمة التي يحن إليها ضوء النهار الجديد. يقول جبرة إبراهيم جبرة: البحر جسر الخلاص، لطم موجه إيقاع عنيف للعصارة التي تقذف في وجه السماء بالزهر والشفاه العريضة والأذرع الممتدة كالشراك اللذيذة. البحر خلاص جديد إلى جزر العقيق، إلى الشاطئ الذي انبثقت عليه ربة الحب من زبد البحر ونفث النسيم. في رنين النص تنويعات على لحن البحر، يتهاداها الناس عبر الأزرق الكبير منذ آلاف السنين، ويترنم بها الشعراء والعشاق كلما شفهم الوجد وبراهم الحنين. وعندما يبحر الأحبة على متون القوارب والسفن، يكون البحر دائما الشاهد الذي يسمع ويرى ثم يطوي في أعماقه أسرار القلوب.

يا نشمة خمري دمعة نوح، يا نشمة خمري

إن البحر يشكل رؤية شمولية للحياة، فهو باعث الحياة ومثير التأمل، وفي أعماقه سر أسرار الخليقة منذ بدء الوجود. وتثير هذه الأسرار فضول شاعر إيليا أبو ماضي، فيقترب من البحر ويطرح عليه السؤال تلو السؤال، إلا أن البحر الغامض الكتوم يأبى الكشف عن أسراره، ويحلو له أن يظل مصغيا دون جواب. يقول إيليا أبو ماضي: أيها البحر، أتدري كم مضت ألف عليك؟ وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديك؟ وهل الأنهار تدري أنها منك إليك؟ ما الذي الأمواج قالت حين ثارت؟ لست أدري. ترسل السحب فتسقي أرضنا والشجرة، قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الثمرة، وشربناك وقلنا قد شربنا المطر، أصواب ما زعمنا أم ضلال؟ لست أدري. قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري. أنت يا بحر أسير، آه ما أعظم أسرك، أنت مثلي أيها الجبار لا تملك أمرك، أشبهت حالك حالي وحكى عذري عذرك، فمتى أنجو من الأسر وتنجو؟ لست أدري.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد تداول خلال لقائه أمس بوزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والأسكان أصلاح زواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر تداول حول الزيارة التي أداها مؤخرا إلى مدينة جابس، مؤكدا أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة. بداية من 20 أوت الجاري انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للشمال. تونس تحتفل اليوم 13 أوت بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذي يوافق هذا العام الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. واحتفاء بالعيد الوطني للمرأة انطلاق الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بالعاصمة لتتواصل إلى غاية 16 أوت بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية. المؤسسة التونسية المصادرة للاتحاد الأوروبي مدعوة للالتزام بالمعايير البيئية الجديدة للتعليم والتي دخلت منذ يوم أمس حيز التطبيق، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والحد من آثار نفاية التعليم. ختاما، وفي العالم، إسرائيل ولبنان تتفقان على قائمة تضم كلا من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية لنشر قوات أجنبية في لبنان. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين صهاينة وجود انقسام حاد بين مسؤولين في الدفاع حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: عذب الكلام.

تحتفل بلادنا اليوم مثل كل عام بعيد المرأة، وهو عيد يبرهن من خلاله التونسيون على مدى تعلقهم بما جاء في مجلة الأحوال الشخصية من قرارات جريئة أزالت عهداً من الانغلاق والتخلف كانت المرأة التونسية خلاله محرومة من أبسط حقوقها الطبيعية، فمكنتها من الانعتاق من القيود المشحفة وفتحت أمامها أبواب العلم والمعرفة.

في عصرنا الحاضر يجمع الناس إلا ما ندر على حق المرأة في التساوي مع الرجل في كل مجالات الحياة، ولكن أغلبهم لا يزالون ينظرون إليها على أنها كائن ضعيف لين العريكة يمكن توجيهه وفق الطلب. يرى بعض علماء الاجتماع أنه إذا كان المنطق العميق للديانات السماوية يعتبر المرأة كائنا إنسانيا مساويا للرجل في الحقوق والواجبات، فإن الخطاب الثقافي ظل على مر العصور يعتبر المرأة مجرد كائن ثقافي، أي جملة صفات اجتماعية سابقة على وجود المرأة يجري إلحاقها بها وربطها إياها لكي ترسم المرأة وفق تلك الصفات. ففي المجتمعات الغربية مثلا، وهي مجتمعات ذات نزعة استهلاكية، يجري تصنيع المرأة وفق أنماط وقوالب جاهزة يقع عرضها كبضاعة عبر الدعايات والإعلانات، مما جعل المرأة في تصور القائمين على هذه الصناعة نموذجا جاهزا من اللباس والزينة والخلقة وحتى اللغة والسلوك. هذه النزعة تركز على تمرير خطاب ثابت لا يني يتكرر، وإن في أشكال وتخريجات متنوعة، وهو أن المرأة لا تكون عصرية إلا إذا كانت على هذا النموذج المعروض عبر شتى وسائل الاتصال الحديثة. ويرى المتخصصون أنه بالرغم من حداثة هذه الصورة نسبيا، فإنها تكرار لصورة قديمة دأب الرجل على تكرارها، حيث كان دائما يصنع لنفسه ما يلزم من صفات ثم يأبى ذلك على المرأة.

0: يقول الأديب الفرنسي أناتول فرانس إن المرأة هي مكونة المجتمع، فلها عليه تمام السلطة، لا يعمل فيه شيء إلا بها ولأجلها. ويقول المفكر المصري زكي نجيب محمود: المرأة مخلوق بسيط لا غموض في خلقه، وبنظرة واحدة إلى وجهها يستطيع الرجل الذكي وحتى متوسط الذكاء أن يتبين ما يعتمل في قلبها من أحاسيس. وتقول الكاتبة البريطانية باربرا كارتلند: الحب عند المرأة شيء مقدس، فمتى أحبت حبا صادقا تهذبت أخلاقها وسمت روحها، واستحال عليها أن تتصور نفسها ملكا لغير الرجل الذي تحب. فلا المال ولا المكانة الاجتماعية ولا حياة الترف والبذخ بقادرة أن توقف ميلها إلى حبيبها أو تدفعها إلى خيانته. ويقول الأديب المصري عباس محمود العقاد: ما قيمة الحب بدون امرأة؟ فلولاها ما كانت عاطفة جياشة، ولا قصائد غزلية، ولا أغاني عاطفية رائعة. فهي الباعث على الخلق، وهي الدافع إلى مغالبة الظروف لتحقيق الأمان، وهي التي تسمو بالرجل إلى مراتب الآلهة.
1: تعديت على جنين الدارك، لقيت وردك يتبسم ليا. تعديت على جنين الدارك، لقيت وردك يتبسم ليا. تمنيت وفى

الشجرة وقلت له وين هي البشرة لفت العصفور الشجرة وقلت له وين هي البشرة جاوبني وخنقته العبرة جاوبني وخنقته العبرة.

0: علي.
1: إن فترة الشباب لهي أحلى فترات العمر، وبها تغنى الشعراء وترنم المطربون ونوه الحكماء والأدباء، وما ذلك إلا لأن المرء يكتمل فيها عقله وتفكيره، وينمو بدنه، ويكتسب جسمه شكله الأوفى وحيويته وجماله المنشود. وفي فترة الشباب ربيع العمر تحلو الحياة، ويتخير الإنسان طريق عيشه، ويصطفي شريك حياته، ويدخل غمار العمل المفضل بعد طول المكث على مقاعد الدراسة لطلب المعارف والعلوم. قال الحسن بن مالك معتبرا أن الشباب وحده هو لذة الحياة وربيعها وحلاوتها، وما بعده في نظره مر لا غير: أليس شباب المرء أحلى حياته؟ إذا جاوز الأحلى فما بعده مر. ونهج نفس النهج شعراء عديدون، فشجعوا على اغتنام فترة الشباب للتمتع بها والإقبال على ما أمكن من اللهو واللذائذ المباحة المعقولة، كقول الشاعر القروي في قصيدة بليغة في هذا الموضوع: متع شبابك إن العمر أطوار، وكل طور له في العيش أوطار، إن أنت لم تجن من روض الصبا زهرا فليس في دمنة الأيام أزهار، وقيمة الشيء مقدار الهيام به، فإن زهدت فما للناس مقدار. فللشبان إذن أن ينالوا نصيبا من لهو الشباب، ولكن بمقدار.

إن لفصل الصيف نكهته الخاصة وقيمته الرفيعة في نفوس المصطافين الباحثين عن شيء من الراحة والمتعة والاستجمام بعد سنة من الكدح والعناء في القيام بالواجب والعمل بالفكر والساعد في عديد المجالات. ولحسن حظنا في تونس الخضراء أن وهبنا الله سبحانه وتعالى شواطئ رائعة برمالها وجمالها، قد شيدت بالعديد منها الأنزال السياحية الفخمة التي تجلب الزوار والسياح من جميع أصقاع العالم، حتى لقد أصبح العديدون منهم يترددون عليها كل عام مبهورين بجمالها، مفتونين بسحرها وأجوائها اللطيفة الرقيقة الساحرة. ولسان حالهم يقول مع الشاعر الحالم الولهان: شواطئ تونس رمز الكمال، جمال بديع وسحر حلال، ترى البحر يغري بفيروزه وينسج بردا بصاف اللآل، وسرب الزوارق في جريها تشق العباب كرمي النبال، وتغدو النوارس طيارة وترسم لوحا يفوق الخيال، فما أبدع الموج في مده يتوق لتقبيل تبر الرمال، وفوق الرمال جموع الورى تروم سرورا وراحة بال، تعابق للماء في نشوة وتسبح في لجج كالزلال، أقام المظلات مزدانة كما لاح زهر يوشي التلال، وغيد الحسان ممددة على الرمل والرمل ملك الرئال، نهود إلى الشمس مشتاقة وتهف الوجوه للطف الظلال، غدونا برنزا له جذوة وكنا لجينا عديم المثال، فهل أصبح الشط بالكيمياء يحول حسنا ذوات الحجال، وهل أصبحت فوقه جنة تميس العذار بها في دلال، سلوها شواطئ خضرائنا تجبكم بحسن ونبع جمال.

0: المسمى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في القرآن قصص وأمثال توضح وتؤكد وحدانية الله عز وجل، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه هو سبحانه مصدر الأوامر والنواهي التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في السنة من هذه الأمثال التي فيها توضيح وبيان لتحقيق التوحيد والإخلاص وتحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن هذه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في كتابه العزيز ما جاء في سورة إبراهيم، قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو مثل للمؤمن الذي وقرت في قلبه كلمة التوحيد، فهو كالنخلة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يتساقط ورقها صيفا ولا شتاء ولا ليلا ولا نهارا. فالمؤمن يرفع له عمل صالح دائما وأبدا. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وقال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهذا مثل الكافر والمنافق كشجرة الحنظل، لها منظر على وجه الأرض ولكنها ليس لها أصل ثابت، سهلة الاجتثاث والاستئصال والعياذ بالله تعالى، بالإضافة إلى ما تحويه من مرارة وعدم نفع. فالكافر ليس له أصل ثابت ولا فرع، ولا يصعد له عمل ولا يتقبل منه شيء. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد أخبر الله عز وجل أنه يضرب الأمثال بما شاء من خلقه، فيزداد أهل الهدى إيمانا. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فالله عز وجل لا يستحي أن يضرب أي مثل، لأن في ذلك من العبر والمصالح والحكم العظيمة التي ينتفع بها العباد. فقد ضرب الله مثلا بالعنكبوت ومثلا بالذباب، كما قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا المثل واضح الدلالة في من يلجأ إلى غير الله، فقد التجأ إلى أوهن وأضعف ملاذ ومستغاث. ويتضح هذا في المثل الآخر الذي ضربه الله عز وجل، حيث قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فيا من تستغيثون وتدعون وتذبحون للأضرحة وأصحاب القبور أو لغيرهم ممن تعتبرونهم أولياء أو وسائط أو وسائل، إن هؤلاء كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا أضعف المخلوقات وهو الذباب،

0: لو اجتمعوا له، بل ولو اجتمع من في الأرض لن يستطيع أن يخلق ذبابة، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فهم عاجزون حتى عن مقاومته والانتصار منه لو سلبهم شيئا مما يأكلون أو يشربون، وهو أضعف وأحقر المخلوقات. والله عز وجل يضرب هذه الأمثال، وإن قلت كالبعوض وما فوقها كالذباب والعنكبوت، فالله لا يستحي من ذلك لأنه حق، والله لا يستحي من الحق، ولكنه سبحانه يستحي من غير الحق لأن الحياء من الحق. وصف كمال، وهو سبحانه متصف بصفات الكمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا ورفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بسمة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد تداول خلال لقائه أمس بوزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والأسكان أصلح زواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر حول الزيارة التي أدها مؤخرا إلى مدينة جابس، مؤكدا أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة. مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين الساميين في اختصاصات مختلفة أعلنت عن فتحها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. هذا ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط المناظرة ومراحل إنجازها عبر منصة الوكالة الإلكترونية، محددة تاريخ 24 من أوت الجاري آخر أجل لتقديم ملفات ترشح. تونس تحرز المرتبة الأولى في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك بالصين، والفريق التونسي المشارك يحرز 42 ميدالية منها ذهبية في مجال برمجة الروبوتات. ختاما، حراك دبلوماسي مكثف تقوده قطر وباكستان وسلطنة عمان لفتح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران واحتواء التصعيد بشأن فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اعتزامه مطالبة إيران بدفع تعويضات مالية عن ما وصفها بالخمسين عاما من الأضرار والخسائر. البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام للمرة الأولى منذ سنة 1991. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:04. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد، حصة عيد المرأة. نعم، اليوم الخميس 13 أوت 2026، 29 صفر 1448. الفجر كان في 3:58، الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار و31 دقيقة، العصر 4:10، المغرب 7:16، والعشاء بإذن الله في 8:50. أهلا بكم ويومكم سعيد. بسم الله.

إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء، إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل، أنتن نساء ونصف، ليست فصلاً في حكاية، هي كل الحكاية، هي القصيدة والنغم، هي التونسية، هي نساء ونصف.

الساعة الآن في تونس 6:24. برنامج يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 9 اليوم الخميس 13 أوت 2026. نحتفل بعيد المرأة، وعيد المرأة هو جاء لإقرار قوانين تتعلق بمجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956. عيد المرأة هو تعزيز لمكتسبات المرأة التونسية في مختلف المجالات وتأكيد مواصلة العمل لتوحيد جهود كل الشركاء لمزيد إعلاء مكانتها ودعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم. هذا اليوم مستمعين الأعزاء هو مناسبة لتثمين دور النساء التونسيات الرائدات باختلاف المواقع، سواء كنا هنا في تونس أو في الخارج، التي ساهمنا في إعلاء راية تونس وكتابة تاريخها ومثلنا قصص نجاح ملهمة.

غنى رؤوف عبد المجيد محلى صباحك لما يطل. المرأة مستمعين الأعزاء أساس المجتمع، هي نبض هذه الحياة وهي روحه. قيل كلام كثير عن المرأة، فيه الفخر والمحبة والحكمة التي تعبر عن قوتها وعن عطائها المستمر في كل المجالات لتبقى رمزا للأمل والحب. المرأة هي القوة الصامدة في هذه الدنيا.

أسعت لنا 6:29 وحشتك عينيا. نبيلة التركي.

غنت نبيلة تركي وحشتك عينيا. اليوم الخميس 13 أوت 2026 عيد المرأة التونسية. كلام كثير إذا قيل في المرأة. مثلا الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو قال: المرأة هي القوة التي تحرك العالم. أما جون جاك روسو فقال: الرجال من صنع المرأة، فإذا أردتم رجالا عظاما أفاضل فعلموا المرأة. الأديب العربي ميخائيل نعيمة قال: ما ظهرت امرأة صالحة على وجه الأرض إلا أصلحت رجالا كثيرين.

انا اسيرك اذ ظلمتي ولا انا اسيرك اذ ظلمتي ولا خنتي انت انت انت, انت, انت.

انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

0: انت.
1: برنامج يوم سعيد يتواصل الى 9 من هذا الصباح اليوم الخميس 13 أوت. نذكركم بعيد المرأة. هذا العيد هو حب وتقدير للمرأة التي تعمل خاصة وتؤثر وتبادر، وهي المنخرطة في طريق الإنتاج وخلق الثروة وبعث المشاريع والمساهمة في إحداث حركة اقتصادية وتنمية المجتمع. فايدة كامل سكرة بسمة

سكر بسمة حبيبي غنتها فايدة كامل آخر هذا العام، يعني في ديسمبر وتحديدا يومي 22 و23 ديسمبر، تنظم جامعة المنسير بالشراكة مع الجامعة التقنية الشمالية بالعراق الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول الابتكار في الذكاء الاصطناعي والمرونة السيبرنية والتطبيقات التحويلية. تندرج هذه التظاهرة في إطار توجه جامعة المنستير نحو دعم التميز العلمي والابتكار التكنولوجي وتعزيز الشراكات الدولية في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. بعد قليل مستمعينا الأعزاء نتابع اللقاء العادي اليومي مع فيروز ثم نشرة الأخبار. أجمل تحيات فريق البرنامج فتح العبيدي بالقاعة الفنية المركزية، فاروق الزارعي في الإخراج المرئي، محمد الغول في الإخراج الفني، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، رانيا بوتوريا في الإعداد، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. ومعكم حبيب جرام في حلقة اليوم من برنامج يوم سعيد.

0: الدكتور حكيم.
1: الصيف جاء ومعاه الفروحات والسهريات وغرامنا بالحلو يزيد. هالغرمة بالحلو وين ماشيين بيها؟ حلو أنواع وأشكال بخلاف السكر اللي موجود في الخبز والعجين. لهفت الكبير والصغير على الحلويات باش تخلفنا سمنة، شحومات في الدم، مرض السكر، مرض العروق والقلب وغلظة الدم. نجمو ناكلو الحلو أما ذواقة وفي المناسبات من غير ما نخلطو الأنواع الكل، ونبعدو على الحاجة الحلوة اللي هي غنية بالزبدة وإلا الزيت وإلا الشحومات، واللي ما يستحفظش على صحته اليوم يمرض غدوة.
0: الدكتور حكيم.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابع صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية وفي سياق متابعته للزيارة التي أداها مؤخرا إلى مدينة كاباس يؤكد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة. مجلس وزاري مضيق يقرر الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال طريق السيارة 1001 والطريق السيارة 1002. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للمرأة، وفي النشرة ملمح حول المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية حتى تطلع بدورها الطلائعي في المجتمع. وفي العالم: مساعي دولية لاحتواء تصعيد بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز، وترامب يطالب إيران بتعويضات عن الأضرار والخسائر. وفي تفاصيل الأنباء، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب التونسيين في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظور الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الجمهورية أيضا إلى الزيارة التي أداها إلى مدينة كابس، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، ومشددا أيضا على أن العديد من القضايا تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة. وشدد رئيس الدولة أن المرحلة هي مرحلة إنجاز وعمل وفق إرادة الشعب التونسي، مؤكدا أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. بعد فاصل قصير: تونس تحتفل باليوم الوطني للمرأة، وفي النشرة ملمح حول المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية. قرر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سر الزعفران الزنزري قرر الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال طريقين السيارة ألف واحد في جزئها الرابط بين حمام لنف ومساكن وطريق السيارة ألف اثنان الرابطة بين تونس وجلمة. ويهدف القرار إلى ضمان جاهزية طريق السيارة ألف اثنان للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها واستمرارية استغلال طريق السيارة ألف واحد مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي. وشددت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري بالمناسبة على ضرورة التسريع في استكمال أشغال طريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للمرأة والذي يوافق هذا العام الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وفي إطار برنامج احتفالي تنظمه وطنيا وجهويا وزارة المرأة والأسرة تم أمس إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية. وتنظم المنظمة التونسية للتربية والأسرة اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بن عروس. وثمة فرق شاسع بين أن تكون امرأة وبين أن تكون امرأة تونسية متعلمة مثقفة وواعية بحقوقها وواجباتها مؤمنة بدورها الطلائعي في المجتمع. الدكتورة نهال بن يوسف الحائزة على جائزة عالمية في الأمن السبراني لعام 26 و2000 في الملمح التالي لمفيدة عياد البصلية.
6: ليس من السهل أن تتفوق امرأة تونسية وتفوز بجائزة امرأة العام في الأمن السيبراني فئة العمل التطوعي من بين 5000 امرأة من 70 دولة في العالم. الدكتورة في مجال الإعلامية المهندسة نهال بن يوسف حازت الجائزة العالمية وأشرفت بلادنا في المحافل الدولية. عن هذه الجائزة تتحدث نهال.
7: أنا راها الحمد لله مع تكريم للعوام اللي خدمتهم في المجال هذي الأسوسياتيف. الحمد لله أنا نشرف فضل ربي بلادي الرأي أنت تونس راها موجودة في المحافل دوما حاجة فرح.
6: بسعادة غامرة تتحدث نهال عن مسيرتها مع التطوع في مجال السلامة المعلوماتية وعن دورها كمرشدة فتحت المجال للتطوع بالجامعات التونسية.
7: لي أكثر من 20 سنة بديت من كلوب اسمه سيكورينات في 2003. التطوع ما شاء الله ولو يعني آلاف المشتركين فيه هم ولو مستقلين. أنا كنت مرشدة تبارك الله عليهم موجودين في الجامعة في تونس يمكن 20 جامعة في تونس وينظموا حاجات انترناسيونال وإلا ناسيونال وينشط.
6: شغف ووجاهة ورسالة في الحياة، بهذه المعاني تلخص الدكتورة نهال التطوع في مجال السلامة الرقمية.
7: في المجال هذية نلقاه عمل يعطيك قيمة وتخدم به بشغف ويعطيك رسالة في الحياة. يعني أنك تدخل في مجتمع هكا صغير تتعلم تسمع من عند العباد تتعلم سنو العباد يكونوا مختلفين أنك تعطي وكي تعطي حتى نصيحة ولا حاجة تلقى السعادة. أنا بالنسبة لي مصدر سعادة نسميها.
6: من التطوع تعلمت نهال الكثير من الخصال التي تشعرها اليوم بالفخر والاعتزاز بعد كل هذه السنوات.
7: باش دي فالور مهمين مثلا حمل المسؤوليه الامتنان جد ان نقبل ونحترم الاخر اي سورتو الانفتاح الفكري وكذا كيف التعلم مدى الحياه راهو كي نوصلوا كلنا نعرفوا كل شيء رانا ما زلنا ما نعرفوا حتى شيء. ان شاء الله ربي يوفقنا اللي خلينا حاجه ولا عاوننا ولا نصحنا عباد ولا اثرنا عباد. دونك نشكرهم الكل اللي في حياتي واللي دعموني واللي موجودين معايا.
6: احتفاؤنا بالدكتورة نهال بن يوسف التي أشعت في المحافل الدولية بحصولها على جائزة العام في مجال السلامة الرقمية هو احتفاء بالمرأة التونسية التي ما فتئت تناضل لتكون سندا لعائلتها ووطنها.
5: دائما في الشأن الوطني، حيث أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. رئيس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم حاتم سليمان.
8: بطولة عالم للروبوتيك بالصين، هي مسابقة فيها أكثر من 65 مسابقة. تميز الفريق التونسي ب 45 ميدالية، فاز المرتبة الأولى في الميدالية الذهبية في مجال برمجة الروبوتات. مبروك لتونس كل، مبروك للفريق هذايا، مبروك لتونس. المعروف على المسابقات هذيا أنه تكون فما برشا مجالات، فما تقريبا 65 مجال. الحقيقة التميز نتاعنا كان كبير برشا وواضح في مجال برمجة الروبوتات، اللي كامل الفريق كان كامل لي زبروف الكل، وكان تميز بالكدا بالكدا من صغار، من كاتيجوري جونيور حتى كاتيجوري سينيور وكاتيجوري ادولت. الحقيقة فخورين برشا بالنتيجة في المجال هذايا. هي مسابقة للروبوتيك، شكون يلم أكثر نقاط بأسرع روبو، بأحسن روبو، أحسن برمجة. ولهنا كنا خذينا تقريبا أكثر عدد ممكن من الميداليات.
5: بعد فصل قصير ودولي، مساعي دولية لاحتواء تصعيد بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
5: حراك دبلوماسي مكثف لقطر وباكستان وسلطنة عمان يهدف لفتح المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن واحتواء التصعيد بشأن فتح مضيق هرمز. وعقب مطالبة طهران واشنطن بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيطالب الإيرانيين بدفع تعويضات مالية عن 50 عاما من الأضرار والخسائر. تصريحات تأتي مع تضاؤل آمال التوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح مضيق هرمز، حيث نقل مسؤول إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة أصبحت الآن المتحكمة بشكل كامل في مضيق هرمز، فيما هدد الحرس الثوري واشنطن باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات الأمريكية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية وفي سياق متابعته للزيارة التي أداها مؤخرا إلى مدينة جابس، يؤكد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة. مجلس وزاري مضيق يقرر الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال طريق السيارة 1001 والطريق السيارة 2002. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للمرأة، وفي النشرة قدمنا ملمحا حول المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية. في العالم، مساعي دولية لاحتواء التصعيد بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
9: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
10: إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء، إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل، أنتن نساء ونصف، ليست فصلاً في حكاية، هي كل الحكاية، هي القصيدة والنغم، هي التونسية، هي نساء ونصف.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 7:15.
2: النساء
1: اليوم في تونس نحتفل بعيد المرأة 13 أوت.

0: بصحك لا تشكي لا تعيط واك
1: قالت لا تغضب بصحك لا تشكي لا تعيط واك
0: سلم أمرك المولاك
1: سلم أمرك المولاك
0: ولا تصبح رفيسة.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جهام.
2: السلامة السيبرنية.
3: السلامة السيبرنية هذه الفقرة القارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. معنا كالعادة سي محمد علي بن مبروك مدير إدارة الاستجابة. قلبي في المرأة باعتبار أنه اليوم عيد المرأة التونسية 13 أوت، فهنيئا لكل النساء التونسيات وخاصة المرأة المستمعة إلى الإذاعة الوطنية التونسية. إذن كما قلت فقرة السلامة المعلوماتية نطرح اليوم سؤال: كيف نعرف أن هذا الواقع أو الموقع غير رسمي يعني مسيف مثلا؟ سي محمد علي بن مبروك صباح الخير.
4: صباح الفل والياسمين لك والسادة المستمعين.
3: مرحبا بك. إذن كيف يمكن لنا أن نعرف أن هذا الموقع غير صحيح أو مزيف؟
4: كيفاش نعرف الموقع مزيف أو صحيح؟ أول حاجة ما زمناش نحكم على الموقع من الشكل متاعه فقط، لأنه القرافنة مع الذكاء الاصطناعي ولوا أصبحوا قادرين على إنشاء مواقع تشبه المواقع الرسمية بشكل كبير ياسر.
3: صحيح.
4: بنفس الألوان ونفس الشعارات وحتى نفس طريقة عرض المعلومات اللي تخلي المتصفح ما ينجمش يميز بين الموقع الرسمي وبين الموقع المزيف. أول حاجة يثبت فيها،
3: ولكن سي محمد علي بن مبروك أنتم كخبراء وعارفين أكثر من الناس الكل أنكم يعني تعرفوا الخلل وين.
4: أول حاجة سي الحبيب نثبته في العنوان،
3: هذا هو
4: النجم حرف يتغير معناتها يعمل مشكلة.
3: نعم،
4: حرف معناتها يستعمل حروف متشابهة والنجم يهزوا الموقع مزيف، لأن لازم يثبت أول حاجة في العنوان.
3: نعم.
4: الثاني حاجة يثبت فيها كل HTTPS فما التشفير وإلا لا.
3: نعم.
4: ولكن رغم هذا معناتها المستعمل باش يعمل شوية مجهود، معناتها يحاول يشوف التفاصيل الموجودة في القفلة ذاك HTTPS.
3: نعم.
4: هو كيما الموقع الرسمي وإلا لا. وناخذ مثال مثلا صار مؤخرا، أنه كما تعرف أنه صارت معناتها نشرك البوابة المدرسية، ومن خلالها طويك الأولياء باش يقوموا بعملة الترسيم والدفع معلومة الترسيم بكل الولايات وإدينار.
3: نعم.
4: اللي تبع البريد الإلكتروني. في الوقت هذا يستغلوا القرصنة الظرف هذا وعملوا موقع مزيف ولات إدينار .net.
3: edinar.net
4: wallet.edinar.net هو في الأصل الموقع يجب يكون معناتها إذا مؤسسة حكومية تونسية باش توفر معناتها خدمة على الخط ديما النطاق نلقاه ديما يوفى .tl. هذه حاجة من الحاجة. وكي تغزلوا الموقع تاع wallet.edinar.net تراه معناتها موقع مزيان وكل لكم تاع البريد الالكتروني، واكثر من هكا يقول لك انه الخدمه هذه على الخط مصادقه عليها من طرف البنك المركزي التونسي.
3: نعم.
4: معناتها والسيت مزيان برشا، معناتها بالطريقه البصريه معناتها ينجم ياثر على الحس البصري نتاع المواطن، والمواطن يتفاعل ويجيب شي عمرك الوالات دينار ما باش يدخل بالكونت بانكير نتاعه ويحط سولد في الكونت والات دينار نتاعه.
3: نعم.
4: لهنا وما يحصل النجم يحصل بسهولة لاني وقت اللي نجينا نحلو سي الحبيب نلقاو أن الموقع نتاع والات الدينار بوانيت وين موجود؟ موجود في مولدوفا، إيواءه تم في مولدوفا مش في تونس.
3: فين؟
4: في بلد اسمه ريبابليك اوف مولدوفا.
3: نعم، وين تحديدا؟
4: بلد أجنبي.
3: اي فين البلد هذا؟
4: بلد أجنبي هذا موجود في قارة آسيا.
3: نعم.
4: نعم. هو عادة أنه كي تعمل خدمة المواطنين التونسيين الموقع يلزم إيواءه في تونس، ما يلزمش يتم معطى إيواءه في
3: خارج البلد. نعم.
4: خارج البلد.
3: نعم. نعم.
4: وإذا باش تتعامل بالوالات إدينار في تونس بتلاقي يلزمك تمشي لمركز البريد باش تعمل كونت والات إدينار، مش نعم. بالخدمة هذيك عن الخط.
3: نعم.
4: بتجيب بطاقة التعريف نتاعك وياخذ العون يعني في البريد الإلكتروني، ياخذ لك معطياتك الشخصية ويعمل لك كونت، يمد لك معناتها ليدونتيفيون نتاع الكونت نتاعك نتاع الوالات إدينار.
3: نعم.
4: والحاجة المخطرة سي الحبيب أنه المواطنين يستعملوا ياسر الهاتف الذكي. الهاتف الذكي ما فيهش وسائل برشة تعاونك باش تقول لك أن الموقع مزيف ولا لا. لهنا شنو الحل؟ الحمد لله أنه فما بعض التطبيقات تنجم تعاوننا. نذكر على المثال، فما تطبيقة اسمها نت كرافت فيشنج بروتكشن.
3: نعم.
4: موجودة على البلاي ستور بتاع جوجل، يثبتها المستعمل ويقوم معناتها بتفعيلها وهي تساعده على تنبيهه اذا الموقع كان مزيف ولا لا. وهذه نت كرافت فيها قاعدة بيانات عالميه نتاع المواقع المزيفه ومواقع تصيد الاحتيال.
3: سي محمد علي بن مبروك، بالامكان اذا المسك بمن يقوم بالاحتيال؟
4: اكيد معناتها المسك بالاحتيال باش يكون خلال معناتها تتبع تحليل المعطيات وتتبع معناتها القراصنه هذوما او المحتالين هذوما بالتعاون الدولي.
3: هذا هو، لانه كيف يكون من الخارج يصعب الوصول اليه.
4: كما قلنا احنا القرصنه هذوما معناتها شيء عالمي، ما عادش نحكيهم معناتها انه قرارنا تونس ولا قرارنا فرنساوي ولا امريكا.
3: نعم.
4: ولو الكل يتعاونوا مع بعضهم، لذلك يلزم كي باش تطلع شكون يلزم معناتها نتعاملوا بنفس الطريقه، يكون التعاون بطريقه دوليه من مراكز نقولوا احنا الاستجابه العالميه.
3: نعم. المهم انتوما سي محمد علي بن مبروك في الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه بالمرصاد لهذه التجاوزات.
4: أكيد جدا، معناتها حتى بعض المواطنين زاد ينجموا معناتها يبعثوا إذا قلوا احنا شكوا في موقع مزيف ولا حاجة، ينجموا يتصلوا بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وينبهونا على المواقع المزيفة هذه.
3: نعم. شكرا لك سي محمد علي بن مبروك ويومك سعيد.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية سرحان الرحالي. صباح الخير.
2: صباح الخير سي الحبيب، مرحبا بك في هذا الصباح.
1: نعم مرحبا بك، تفضل سرحان.
2: نعم، فيما يخص حالة الطقس أكيد يعني نتبع في درجات الحرارة اللي في الحقيقة حتى وإن تجاوزت المعدلات العادية بدرجة أو درجتين هذه ما هيش حاجة كبيرة باش نتحدث على موجة حر، لا وجود لموجة حر، بالعكس غدوة إن شاء الله تنخفض، تتراجع درجات الحرارة تراجع طفيف. الأرقام اليوم باش تكون ما بين 33 و 38 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا لا محالة بداية.
1: أي ولكن لما تقول مع ظهور الشيلي معناها حرارة مرتفعة
2: محليا؟ طبعا ظهور الشيلي ليس في العديد من الأماكن أكيد يعني خاصة الجنوب الغربي، الأماكن يعني في مناطق الجنوب معنية بظهور الشيلي لكن ليست كل الولايات.
1: واضح.
2: نعم، بداية من هذا اليوم يعني لنا عودة مع ظهور وتشكل الخلايا الرعدية الكلاسيكية التي اعتدنا بها في وقت من الأوقات بطبيعة الحال، تظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محلين الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس اليوم ولاية من ولايات الجنوب معنية بهذه التقلبات الجوية مع هبوب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر قليل الاضطراب، يواصل قليل الاضطراب يوم الغد كذلك مع طيارات من القطاع الشمالي بالشمال، يعني عامل يساهم في تراجع درجة الحرارة غدوة باش تكون الأرقام بين 32 و 36 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 41 ببقية الجهات. بطبيعة الحال ظهور شيلي يبقى وارد جدا لكن الخلايا الرعدية يعني تبقى موجودة، يعني مساء بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، ممكن جدا هذا وارد تكون أحيانا غزيرة يعني في بعض الأماكن نتحصل على كمية طيبة مع تساقط محلي للبرد، نأمل اللي كون هذا ما يتسببش في خسائر، نعرف اللي تساقط البرد في مثل هذه الأوقات له تأثير سلبي خاصة على الفلاحة يعني في المناطق الغربية للشمال أو حتى للوسط. الأيام الموالية السبت والأحد بطبيعة الحال نفس الوضعية، صباحا هناك استقرار، مساء نتبع من خلال صور القمر الاصطناعي ما يمكن أن نلاحظه من تشكل لهذه الخلايا الرعدية وتدرجها شيئا فشيئا نحو الواجهة الشرقية للبلاد. إن شاء الله السلامة للناس الكل، اليوم بحر قليل الاضطراب، أكيد الكل يبرمج اليوم الذهاب إلى الشواطئ، ممكن بحر قليل الاضطراب اليوم غدوة حتى يوم السبت، متموج نسبيا يوم الأحد. إن شاء الله السلامة للناس الكل. صح. كل عام والمرأة التونسية بألف خير،
1: هذا
2: ما يمكن نقوله. في هذه
1: أو جاني سؤال من مستمعة من الكاف، تقول لي بربي أسأل سي سرحان على الكاف، سخونة تقول الكاف
2: اليوم. الكاف رأي حتى كان تسخن يعني تقريبا في أغلب ولايات الجمهورية، الكاف تتميز بحرارة مقبولة، علاش؟ على خاطر تعتبر من المرتفعات. الكاف يعني في الليل فما نسائم يعني طيبة جدا. الكاف يعني ديما نتبعوا فيها تشكل الخلايا الرعدية خاصة وهذه السحب نجم تكون قادمة من الشقيق الجزائر، وبالتالي ديما نتبعوا في سقيت سيد يوسف يعني الحدود الجزائرية التونسية ما يمكن أن يدخل من تقلبات جوية. إن شاء الله السلامة للناس الكل، السلامة لولاية الكاف وكل الولايات الأخرى.
1: شكرا سرحان.
2: شكرا،
1: إلى اللقاء.

0: اليوم مستمعينا الأعزاء نحتفل في تونس بعيد المرأة 13 أوت، نستعيد محطة أساسية من تاريخنا الحديث وهي صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 56. هذه محطة لا تنسى لإعلان توجه اجتماع جديد جعل من تحرير المرأة وتحديث الأسرة جزء من مشروع بناء الدولة الحديثة. منذ 13 أوت 56 تحول حال المرأة التونسية من واقع إلى واقع، من وضع إلى آخر. المرأة التونسية لم تعد تطلب اليوم مكان في الجامعة أو في المؤسسات الكبرى أو في هيكل الدولة، بل أصبحت تفوز بالمواقع المتقدمة، أصبحت في مواقع القرار والفعل والإنجاز. المرأة هنا وهناك في التعليم والصناعة والتجارة والفلاحة والرياضة. المرأة ترنو إلى تحقيق مكاسب أخرى جديدة تجعلها طبعا في مقدمة الفاعلين في نهضة البلاد وتطورها. في حلقة اليوم من برنامج يوم سعيد نهنئ المتوجة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 وهي الباحثة خولة الخميري مختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية. سيدة خولة صباح الخير، يومك سعيد ومرحبا بك.
1: شكرا لك سي حبيب، صباح الخير صباح النور لكافة المستمعين للإذاعة الوطنية.
0: هنيئا لك كامرأة تونسية مساهمة في الإضافة والبناء في مجتمعنا.
1: يعيشك سي حبيب، يبارك فيك، يعطيك الصحة.
0: نعم، إذن أنت خولة الخميري مختصة باحثة ودكتورة في الهندسة المائية، هكا؟
1: اي، انا الدكتور مهندسة في الأرصاد الجوية المائية. نعم. وباحثة ودكتورة باحثة في الهندسة المائية، متخرجة من المعهد من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
0: نعم، البحث اللي انجزته في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية.
1: اي، المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
0: التابع. نعم. لجامعة قرطاج، هكا؟
1: اي، تابع لجامعة قرطاج.
0: يعني شنو البحث متاعك سيدة خولة؟
1: البحث جاء في مرحلة ما بعد الدكتوراه.
0: نعم.
1: يتناول أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد المائية الزرقاء في تونس.
0: نعم.
1: البحث يتزامن مع ظاهرة الشح المائي اللي تعانيها بلادنا اليوم.
0: نعم.
1: بسبب التغيرات المناخية اللي زادت فترات الجفاف وأثرت على وفرة المياه، وزاد فما تضاعف الضغوطات البشرية خاصة المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتزايد الطلب على الماء.
0: نعم سيدة خولة، صبت في الشتاء الماضي ما شاء الله أمطار غزيرة، وهذا خلانا متفرهدين مرتاحين، ولكن ديما نسمع أنه فما نقص في المياه، ديما فما شح، لو تفسر لنا يعني.
1: صحيح، نحن في البريود الاخرى في البريود الاخرى شاهدنا التزايد في التساقطات.
0: نعم.
1: لكن التساقطات هذه هي ما يعبر عنه بالريجيم تورونسيال، قوة التساقطات في فترة وجيزة اللي هي تشجع تكسر من السيول، اللي السيول يمشيوا للسدود وأكثرية الأكثر يمشيوا للسدود.
0: نعم.
1: لكن هنا نحن
0: لكن سيدة خولة لما يمشيوا للسدود معناها محفوظين، معناها نستغلوها فيما بعد، هذه المياه ما تمشيش هدرا هكا في البحر مثلا.
1: فما جزء كبير منها قاعد يمشي للبحر، جزء كبير منها قاعد يمشي للبحر.
0: نعم.
1: ونحن لهنا نحكيه على الاستدامة وعلى الموائد المائية.
0: نعم. هاي شنو دور التونسي يعني المواطن بصفة عامة في مزيد تعقيد هذه المسألة؟
1: لازم ترشيد استهلاك المياه. ترشيد استهلاك المياه أنا ديما نقول ونعرضه، لازم ترشيد استهلاك الماء في الري حتى في الاستعمالات اليومية.
0: يعني فما إفراط في الاستعمال؟
1: أكيد فما إفراط وفما استعمال غير مرشد وغير محكم للموارد المائية.
0: هذا هو صحيح. مثلا عند شكون أكثر؟
1: الأكثر عندي الفلاحة مثلا في القطاع الري. والقاعدين تويكا يستعملوا في فلاحة سيغ اكسبلواتاسيون دو ليغيغاسيون، معناتها قاعدين يستعملوا في إفراط كبير في الري وفي القطاع الفلاحي اللي يستحق الموارد المائية للري.
0: نعم، إذن لابد من تنبيه يعني الفلاحين.
1: أكيد أكيد هنا لازم تتضافر الجهود بين الباحثين، بين اللي يخدموا في وزارة الفلاحة وبين الفلاح بأساسه. لازم ترشيد الفلاح، ولازم هو تكون عنده الإرادة
0: نعم
1: باش يعاون الدولة ويعاون باش تتضاعف الجهود ونحميو الثروة المائية في بلادنا.
0: صحيح. سيدة خولة الخميري، المرأة في الدار يظهر لي كذلك تكثر من استعمال الماء.
1: صحيح صحيح صحيح، كثر من استعمال الماء خاصة توا في الصيف، نعرفوا اللي يكثر استعمال الماء ويكثر
0: هاي هاي. إذا توجهك بصفة خاصة شو تقول للمرأة التونسية اللي تسمع فيك؟
1: نتوجه لها في كل عام وهي حية بخير، المرأة كل عام وإحنا كنا الجنسية تونس حيين بخير، المرأة
0: نعم
1: التونسية الحديدية اللي تلقاها باحثة في الشغل، امرأة قائمة بواجباتها الزوجية في الدار، كل عام وهي بخير. لازم نضاعف الجهود، لازم نحط اليد في اليد من أجل حماية الثروة المائية في بلادنا، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ديما تونس بخير.
0: شكرا سيدة خولة، أعطينا بعض المعلومات اللي ما نعرفوهاش عليك.
1: أنا خولة خميري. يعيشك خولة
0: نعم
1: خميري، نخدم مهندسة أولى في المعهد الوطني للرصد الجوي،
0: نعم
1: باحثة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية،
0: نعم
1: عندي زوز بنات.
0: أي
1: أنا عندي
0: شو
1: عائلة
0: اسمه؟
1: زوز بنات،
0: اسم
1: اسمهم آية وملك.
0: آية وملك، ربي يفضلهم. قداش أعمارهم؟
1: 13 سنة و10 سنين.
0: 16 و10 سنين.
1: 13 13 في
0: آه
1: العقلية.
0: 13 سنة و10 سنوات. وين درست أنت مرحلتك الابتدائية والثانوية؟
1: أنا درست مرحلتي الابتدائية والثانوية في أريانا، في جهة أريانا،
0: نعم
1: في العمومي، في القطاع العمومي،
0: نعم
1: وبعد عملت بريباراتوار، مرحلة تحضيرية في بريباراتوار مونفلوري،
0: نعم
1: وبعد عملت كونكور بريباراتوار مونفلوري 2009، وعملت البعثة الوطنية للمهندسين في المعد في المدرسة هندسة الأرصاد الجوية المائية،
0: صحيح،
1: وعملت ماجستير في نمذجة المياه والمحيط في المدرسة الوطنية للمهندسين،
0: نعم
1: وكذلك عملت دكتوراه في المدرسة الوطنية للمهندسين في الهندسة المائية.
0: نعم. يقول وراء كل رجل عظيم امرأة، زوجك رجل عظيم؟
1: رجل عظيم بأتم معنى الكلمة. أنا حبيت من هذه المداخلة حبيت نشكره، هو الحقيقة دعمني.
0: هاي.
1: أنا فترة الماجستير والدكتوراه عملتها وأنا معرفة معنا.
0: نعم،
1: يعطي الصحة، والراهي العائلة، دور العائلة هو أساسي
0: هو
1: في النجاحات.
0: زوجك يخدم في مجال آخر؟
1: في مجال آخر لا علاقة له بالبحث العلمي ولا بالفلاحة ولا أي حاجة.
0: تحية لي هو ولبناتك وكذلك
1: عايش.
0: لك انت بصفة خاصة على
1: يعيشك في
0: نجاحك.
1: الحبيب،
0: شكرا شكرا،
1: يعيشك في الحبيب، شكرا شكرا، نهارك طيب،
0: نهارك سعيد.
1: عايش.

0: كوني ضوءا لا ينطفئ، كوني وردا لا يموت، كوني كل الأشياء السعيدة، كوني الملهمة.
1: فلاش سبور. بخير، تحية لكل مستمعينا في أول معهدنا الرياضي بمناسبة احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة اليوم الخميس 13 أوت 2026. حابين نهنئ كل مرأة تونسية، كل رياضية تونسية بهذا الحدث، حيث سنخصص كل نشراتنا الرياضية لليوم جزء صغير الحديث عن إنجازات بطلاتنا التونسيات، على غرار بطلة ألعاب القوى مروة بوزياني اللي حققت إنجازات تاريخية أبرزها تتويج بذهبية الدوري الماسي في ستوكهولم في 2026 في سباق 3000 متر موانع بتوقيت مميز جدا، 8 دقائق 59 ثانية و28 جزء بالمئة مع تحطيم رقم الملتقى. كذلك المركز الرابع في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو 2025 بعد تسجيل رقم قياسي وطني بالإضافة إلى عدة مشاركات مميزة على غرار الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أيضا باريس 2024 وبطولة العالم في بودابست إلى غير ذلك. فبالتوفيق العداء مروة بوزياني في قدم المواعيد والمحطات، وكل عام والمرأة التونسية والرياضية بألف خير. بعد اجتماع مطول البارح في مقر وزارة الشباب والرياضة بين ممثلين عن سلطة الإشراف وفريق العمل الخاص بالبطل العالمي الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي على خلفية قرار هذا الأخير بعدم المشاركة في الألعاب المتوسطية المقبلة في مدينة تورنتو الإيطالية، حيث تم تدارس مختلف التقارير والأسباب اللي جعلت الحفناوي يخير عدم المشاركة في الألعاب المتوسطية واتخاذ القرار النهائي واللي هي بالأساس فنية وذهنية. هذا حسب تصريح رئيس الجامعة التونسية للسباحة سيدة هادية منصور، وبالتالي تونس ستكون حاضرة خلال هذه التظاهرة بأربعة سباحين: البطل العالمي الأولمبي أحمد جوادي، البطلة حبيبة بلغيث، البطلة جميلة أبو الكباش، والبطل السباح محمد ياسين بن عباس. الألعاب المتوسطية تورنتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر القادم، لاعبة كرة اليد صنص حشينا والبطل الأولمبي في التايكواندو فيراس القطوس سيرفع عن العام التونسي والراية الوطنية في حفل الافتتاح في الألعاب المتوسطية، وسيتولى الثنائي بطل التجديف خديجة الكريمي وبطل ألعاب القوى محمد أمين الجهناوي رفع العلم التونسي خلال حفل الاختتام.

0: درجة جرجيز في كأس الكونفدرالية الإفريقية. نادي صفاقسي اللي دخل منذ يوم الثلاثاء في طرابلس تحضيري بالعاصمة يتواصل لغاية يوم 16 أود بمشاركة 26 لاعب تم فيهم برمجة مباراة ودية ضد الأولمبي البيجي اليوم الأربعاء في بيجة دون حضور الجمهور، ودية ثاني يوم الأحد ضد نادي حمام العنف. دور نادي تقدم سقيط الدير برمج اليوم مباراة ودية ضد القلعة الرياضية اليوم الخامس على ملعب القلعة الصغرى، ودية ثانية يوم الأحد الخامسة ضد رجي جرجيس على ملعب بطير مهيري بصفاقس دون حضور جمهور. بارح وديا جمعية ريان ربح نجم المتلاوي 2-1. جمعية ريان اللي بشي واجه وديا النادي الإفريقي يوم الأحد المقبل في حديقة الرياضة. من أخبار فريق ترجي جرجيس، النادي يتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي وسينو توري لمدة 3 مواسم. الهيئة المديرة لنجم المتلوي أعلنت التعاقد مع المهاجم السابق للشبيبة القراوانية النيجيري إيفياني أكباري مدة 2 موسم. أيضا من أخبار الميركاتو، المستقبل الرياضي بالمنصة ينجح في تجديد عقد ظهير الأيسر أسامة الجبالي لغاية جوان 2028. القطيعة بالتراضي بين الهيئة المديرة الأمر الرياضي بحمام سوسة والمدرب محمد علي نفخة في انتظار التعيين الجديد بالنسبة للمدرب القادم. دائما مع الرياضات الجماعية من كرة القدم إلى كرة الطائرة، بطولة العالم للمنتخبات أقل من 17 سنة فتيات في الشيلي، منتخبنا الوطني خوض منافسات المباريات الترتيبية من أجل مراكز بين 17 و24. اليوم الفجر فزنا على بورتوريكو 3-2. أيضا المباراة القادمة إن شاء الله فجر السبت مالي ساعة متاع الأسبوع تونس في مواجهة المنتخب الإسباني. دائما مع الكرة الطائرة، الحديث عن الكرة الطائرة الشاطئية، بطولة افريقيا الأمم فتيات يقل من 18 سنة في العاصمة السنغالية داكار في إطار المباريات الترتيبية بين المراكز 5 و9. الثنائي إسراء أبو عزيز ولميس لوراسي حققوا الفوز على المنتخب الجامبي 2 أشواط دون رد 21-14 و21-13. اليوم ماضي 3 مباراة ترتيبية لتحديد صاحبي المركز الخامس والسادس ضد الموزمبيق. إلى كرة السلة الأفرو باسكيت، منتخبات أقل من 18 سنة في الكوت ديفوار فتيات تونس البارح ضمن منافسات الدورة الربع النهائي انهزموا أمام الكوت ديفوار 45-28. في نفس الدور تأهل مالي على حساب كينيا 93-22. كل مقابلات لعبوا البارح نيجيريا أيضا فازت وتأهلت على حساب الكاميرون 75-45، ومصر أيضا تأهلت على حساب أوغندا 80-50. ضمن مباراة الترتيبية اليوم مساعتين تونس تواجه المنتخب المالي. نرجع لكرة القدم، البارح في النمسا في مدينة سالزبورغ بي اس جي الفرنسي يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي أثر الفوز على أستون فيلا الإنجليزي 2-1. بي اس جي افتتح النتيجة عن طريق كفاراتسخيليا في الدقيقة 20 وسجل الثاني في الدقيقة 61 عن طريق ديزيري دوي بعد الاستعانة بتقنية الفار لتأكيد الهدف، بيناتهم هدف أستون فيلا لسجل برايتون ماجو المهاجم الشاب في سن 17 سنة فقط مع نهاية الشوط الأول في مباراة أدارها باقتدار الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرطان، والانتهاء كما ذكرت بتتويج البي اس جي اللي كانت تحصل على لقب رابطة الأبطال بكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على حساب أستون فيلا 2-1 صاحب لقب الأوروبا ليج. دائما مع كرة القدم، قرينا البارح الحديث عن كأس افريقيا سيدات في المغرب. البارح ضمن المنافسات الدورة النصف النهائي الكاميرون يزيح البلد المنظم المغرب بضربة الجزاء 3-1، مباراة في وقت الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0. المغرب كان ضيعت ضربة جزاء في دقيقة 118. كذلك البارح في نفس الإطار في نفس الدورة النصف النهائي، منتخب الملاوي فاز على الجزائر 3-1. يوم السبت 6 المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث من المغرب والجزائر، ويوم الأحد 8 الدور النهائي بين الملاوي والمنتخب الكاميروني. الأربع منتخبات هذوما بعد وصولهم للدور النصف النهائي تأهلوا رسميا لكأس العالم في البرازيل صيف سنة 2027. هكا نكملوا في الأسبوع، نهاركم زين وإلى اللقاء.
1: المرأة التونسية حكايتها بدات من زمان، عمرها ما خافت تقدم، هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية.

0: هي أجمل قصة تحكيها أجيال.
1: معنا إحنا بديت الحكاية
0: ومحليها حكاية
2: محليها محبة
0: محليها عشرة. في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفي سياق متابعته للزيارة التي أداها مؤخرا إلى مدينة جابس، يؤكد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وذلك خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير التجهيز والأسكان صلاح الزواري، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. بداية من 20 أوت الجاري انطلاق عمليات التسجيل المطالب السكني الجامعي للطلبة الجدد وفق بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي في أقرب الآجال. مناظرة خارجية لانتداب مهندسين ومتصرفين وتقنيين سامين في اختصاصات مختلفة أعلنت عن فتحها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، محددة تاريخ 24 أوت الجاري آخر أجل لتقديم ملفات ترشح. حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت الجاري وفق بلاغ لوزارة التجارة. ختاما، إيران تتمسك برفض فتح مضيق هرمز قبل تلبية شروطها كاملة، ومنها انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران بشكل كامل. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يندد بعملية التدمير الممنهج التي يرتكبها الكيان الاحتلال في جنوب لبنان، مشددا على أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: كوني ضوءاً لا ينطفئ، كوني ورداً لا يموت، كوني كل الأشياء السعيدة، كوني الملهمة.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. اليوم الخميس 13 أوت نحتفل بذكرى إنشاء وبعث مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، تكريس حقوق المرأة والأسرة، منع تعدد الزوجات، تنظيم الطلاق، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بحياة المرأة والمجتمع. عيد المرأة هو تعزيز لمكتسبات المرأة التونسية في مختلف المجالات، تأكيد على مواصلة العمل لتوحيد جهود كل الشركاء لمزيد إعلاء مكانة المرأة ودعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم. انحبها. كما يغني عدنان:

0: ذي في الماتينال.
1: إذن تحية للمرأة، تقدير لمكانتها ودورها في المجتمع. هذه الحلقة من برنامج يوم سعيد هي بطاقة حب للمرأة التونسية. نستضيف سيدة حنان بن زرتي، مديرة شؤون المرأة بوزارة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن. سيدة حنان، يومك سعيد أولا، مرحبا بك وهنيئا لك بهذا العيد، ومن خلالك هنيئا لكل النساء التونسيات.
2: صباح الخير سي الحبيب، كل عام والتونسيات بألف خير. هنيئا.
1: أسمع ورجال كذلك
2: بطبيعة الحال، ورجال تونس وراء ومع نساء تونس الكل، كل عام وتونس بخير.
1: مرحبا بك سيدة حنان. شنو برنامجكم انتم في وزارة المرأة بالمناسبة؟
2: بالمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خصت برنامج متنوع فيه حول ريادة الأعمال النسائية. أطلقنا مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. هذا المسار، المبادرة هذه خدمناها في 24 ولاية، تبتدأ وتنطلق بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ولكن هي مبادرة تتواصل لطوال السنة القادمة. من أوت إلى أوت 2027. تنطلق في معتمدية لتغطي كامل المعتمديات في كامل الولاية،
1: في كل أنحاء الجمهورية،
2: في 24 ولاية. كل المعتمديات اللي في الجمهورية التونسية. فيش تتمثل المبادرة هذه؟ تتمثل في لقاء يقدم ويعرف كل الفرص المتاحة للنساء حتى يكون رائدات أعمال، يطوروا مشاريعهم، أو عندها مشروع تحب تطور المشروع اللي هو محدث بطبيعته تحب تحسن فيه. نقربوا لهم الشركاء متاعنا الكل، سواء هيكل حكومية أو بنوك أو هيكل مساندة أو هيكل التكوين، حتى نعطيها فرصة أكبر لتلقي المعلومة، معرفة الشبكة اللي تعمل في المجال هذي الكل. وتكون عندها، إذا كان عندها فكرة مغلوطة وإلا ناقصة، نحسنوا لها الفكرة اللي عندها، وتنجم تعرف مسارها ونقلصوا في أجال بحثها عن المعلومة. هذه المبادرة الأولانية. كيف عنا مبادرة ناجحة
1: فيما يتعلق بالمبادرة الأولى هذه في كل مجالات عمل المرأة؟
2: أي بطبيعة الحال، بطبيعة الحال. هو
1: لأنه فما قطاع مهم هو القطاع الفلاحي اللي المرأة تخدم فيه باجتهاد كبير وتتعب وتناضل من أجل الأسرة متاعها.
2: هو احنا الوزارة لا يقتصر العمل متاعها على مجال معين. يعني ناخذ خصوصية المرأة سواء عندها مستوى تعليمي مرتفع أو دون ذلك، في كل القطاعات الفلاحية، الصناعية، الإعلامية، التكنولوجية، العلمية، كل التجارة، كل القطاعات وكل المجالات هي محل دعم للمرأة التونسية في كل الأحوال. هذه قلت المبادرة الأولى، حبينا نرافق النساء من الفكرة، من أول ما تبدأ عندها فكرة، بدأت فكرة إلى حد بعد ما تنجز
1: إلى التنفيذ،
2: والمرافقة بعد التنفيذ. يعني المهم، المهم جدا، واللي هو الحق درس مستفيد. احنا حدثنا عن طريق برنامج رائدات، حدثنا العديد من المشاريع النسائية، لكن لقينا كي بدينا نقيمه في العمل متاعنا، التقييم الدوري، نلقاو النساء بحاجة إلى المرافقة ما بعد الإحداث. هذيك علاش خممنا في هالمسار هذية، بل ما تبدأ عندها بعض الفكرة نرافقوها حتى وين تولي الفكرة جاهزة لإحداث مشروع، تولي من فكرة إلى مشروع، وأثناء إحداث المشروع من توفير التمويل وتوفير التكوين وتوفير كل المتطلبات لإحداث تركيز المشروع، ومن ثم بعد إحداث المشروع زلنا نرافقوها باش نجموا نحقوا ديمومة المشروع. ولأنه في ديمومة المشروع فما مساهمة في التنمية الاقتصادية، مساهمة في التنمية المحلية، ومساهمة في التوازن المالي للأسرة اللي هي فرد من أفرادها، واللي هي معروف على المرأة إنها هي كي تربح من مشاريعها هي تتوزع وتتقاسم المربوح متاحها مع أسرتها.
1: بالعكس فما نساء اللي هم يقوموا بالدور الأكبر والأهم في الأسرة.
2: هذاك علاش احنا حابين نزيد ندعم المرأة خاصة في المجال الاقتصادي وحتى تظهر وتنجم زادة تخرج. خاطر عنا برشا نساء يخدموا لكن يخدموا في نظام غير مهيكل. حبينا نخرجوهم من النظام غير المهيكل إلى نظام مهيكل ونحفظوا حقوقها ونحفظوا
1: فما مرافقة من وزارة الأسرة على مستوى التمويل في بداية يعني تنفيذ البرامج
2: من الفكرة. المراقة من الفكرة يعني
1: لأنه التمويل هو القاعدة الأساسية.
2: احنا بالنسبة للتمويل عندنا زوز طرق من التمويل. عندنا برنامج رائدات اللي هو مبني على القروض.
1: صحيح.
2: فما القروض الصغيرة
1: المتوسطة
2: والمتوسطة وعندنا نجم توصل من واحد من صفر إلى 300,000 دينار. نجم نعطيه قروض بتسهيلات و معناها فوائد حاجات تفاضلية للنساء المستفيدات. احنا إلى حدود بداية نقول بداية 2026 دعمنا أكثر من 62,000 مرتفعة وخلقنا سامحني 6,000 منتفعة 6,000 وخلقنا أكثر من 15-12,000 موطن شغل مباشر.
1: نعم.
2: يعني كل مؤسسة تنجم تشغل اللي عندها طاقة تشغيلية وهذا يساهم في التنمية الاقتصادية لدولة تونسية.
1: وقاعدين تبعوا في هذه المشاريع
2: بطبيعة الحال وهم اللي نشاركوهم في المعارض. في المعارض الجهوية يتم تشريكهم في المعارض الجهوية. شاركوا مؤخرا في ملتقى الكوميزا اللي صار في تونس في بداية شهر جويلية مع الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال. أمس أيضا كانت مناسبة لإطلاق منصة رقمية لتسويق منتوجات النساء التونسيات اللي هم استفادوا من برامج الدولة على غرار برنامج رائدات أو البرامج اللي تدعمها الوزارات الأخرى كديوان وطني للصناعات التقليدية وهي زادة مبادرة قامت بها سهرت عليها الوزارة وقامت بها ومن بدينا في العمل عليها منذ سنة ونصف. وأمس كان الإطلاق الرسمي للمنصة هذه منصة رائدات ستار www.raidat-star.in. هي منصة رقمية يتم فيها عرض منتوجات لنساء تونسيات نثمنوا فيها الأيادي والحرفة والأصالة للعمل متاعهم. كل عرض عندها متجر في هالمنصة هذه وفيه معاملات مالية عن طريق البريد التونسي. يعني هي منصة حقيقة هي منصة وطنية هي فرصة لتسويق المنتوجات لأنه قينا أنه النساء اللي تم تمويلهم يلقاوا صعوبة في تسويق المنتوجات اللي عندهم مشاريع يلقوا صعوبة في تسويق المنتوجات يقتصروا سواء على المحلي على المستوى المحلي أو الجهوي أو في مناسبات المعارض إن كان لهن ذلك.
1: يعني لابد أن تكون أفاق التسويق مفتوحة أكثر.
2: بدينا على مستوى وطني هذه في المرحلة الأولى ومرحلة التأسيسية هي منصة على مستوى وطني يعني باش يكون التسويق والبيع والشراء على مستوى وطني ونأملوا أنه في مرحلة ثانية علاش لا نوصلوا للمستوى الدولي ونخليه المنتوج التونسي متوفر على المستوى الدولي ماهوش حكر على الاستهلاك الوطني فقط.
1: نعم. سيدة حنان هل تتفوق المرأة على الرجل في التسويق في بعض الأحيان؟
2: هو ممكن في بعض القطاعات في الحرف في الصناعات التقليدية.
1: نعم.
2: عندنا أكثر من 80% من الحرفيين هن نساء. هذه كما يطرحوا بها ديوان وطني للصناعات التقليدية وبالتالي المنتوج النسائي في الصناعات التقليدية يغلب عليه الأيدي والحرفة والابتكار النسائي.
1: نعم.
2: لكن هناك أيضا رجال يسوقوا فما مجالات وما كن نجي ونشوف المجالات متاع تسويق نقاو النساء بارزات في مجالات معينة والرجال بارزين في مجالات أخرى.
1: صحيح. أحيانا تربية الأبناء بين قوسين هذا وبعد نرجع للمنصة متاعكم في الوزارة وهي يعني منصة جديدة تربية الأبناء في الأسرة محمول على المرأة أكثر من الرجل، ولكن توا يعني الرجل يقوم دوره أيضا في تربية الأبناء، في تعليمهم، في اللهو بهم، في تلبيسهم، في إسكاتهم إذا يشوشوا، في إطعامهم أيضا.
2: بالنسبة لتقاسم، هذا يجيبني لتقاسم الأدوار داخل الأسرة والحوار داخل الأسرة. هو احنا الوزارة عندها خطة وطنية كاملة للنهوض بقطاع الأسرة والتماسك الأسري، لأنه شفنا على في هالسنوات الأخيرة هناك فما ظواهر مست من الأسرة، قلقت
1: ومن تماسك المجتمع،
2: من تماسك بطبيعة الحال
1: الخلافات والمشاكل ونسبة الطلاق أيضا
2: بطبيعته،
1: وكذلك العنف المسلط على المرأة
2: بطبيعة الحال. هذه من نجمو
1: وساعات عنف مسلط على الرجل من المرأة سيدة حنان صراحة.
2: هو
1: مثلا معقول تقع خلافات في كل المجتمعات في الدنيا الكل، من آدم إلى توا إلى حواء كما غنت السيدة عليا، باش نسمعوها الأغنية بعد. المرأة التونسية عندها قيمتها بالطبيعة، ويحبها الراجل وكما نحب أختي وأمي وجارتي وما إلى ذلك، ولكن ساعات المرأة تتسلط يعني تتكبر عليه أو تستند إلى بعض القوانين تخليه مهزوم. تو معقول المرأة مثلا تختلف مع زوجها تخرج وتهز الأولاد وتمشي لمصحة باش تقوم بتطهير الولايات، وفي الاخر تعلم الرجل وتقول له كان عينك ايجا.
2: هو في الحقيقه مش مقبول انه هو التصرف في من كلا الجانبين غير معقول.
1: نعم.
2: لانه يؤثر لا فقط على طبيعه العلاقه وعلى توازنهم هما كاشخاص، لكن يؤثر ايضا على الاطفال،
1: على مستقبلهم
2: وعلى شخصياتهم، مش حتى مستقبلهم هما، بيدهم الامثله هذيك والنماذج هذيك تبقى مترسخة في في في اللاوعي متاعهم.
1: نعم.
2: ويعاودوا ينجوها بطريقة أو بأخرى في حياتهم، يتنجموا ينجوها ويتنجموا ياخذوا موقف، أصلا موقف تجاه الزواج، مؤسسة الزواج. هذاك علاش قلنا أمام هالظواهر هذه الكل اللي مست من توازن الأسرة ومن تماسكها، خدمنا خدمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على الخطاب البديل، يعني أعطينا أهمية كبيرة جدا للخطاب البديل، الخطاب الإيجابي، لترسيخ قيم الاحترام، ترسيخ قيم قبول وحسن التعامل. إذا كان تشوفوا هكا تلاحظوا شوية في الومضات الأشهرية والومضات التوعوية اللي نقوم بها، ديما عنا رسالة إيجابية قاعدين نمروا فيها، لأنه تغيير السلوكات وتغيير الممارسات ما ينجمش يكون فقط بالقوانين الرادعة.
1: نعم.
2: هناك خطاب يؤثر
1: بالثقافة وبالتحسيس.
2: بالضبط. والثقافة والتحسيس هي يسمى تكون محمولة في وسط الرسائل اللي احنا ننشروها.
1: نعم.
2: سواء من الوزارة او من مختلف الشركاء، برشا وزارات واللي تخدم عليها الهيكل متاعها واللي تخدم على حسن التعامل، على الخطاب الإيجابي، على الحفاظ على تماسك الأسرة. لهنا نحكي تماسك الأسرة مش فقط الزوج والزوجة والأبناء فقط، ولكن حتى الأسرة الممتدة، العائلة الممتدة إلى الأصول والفروع والعائلة ككل، لأنه اللي يحمي الفرد في مجتمع متاعه هو أسرته، يعني ما نجمش يلقى روحه وحده، ما يزموش يلقى روحه وحده، يزم يكون في من الضروري أنه يكون في مجموعة تحترمه وتحميه، وهو بيدو معناه هو بيدو يعني هو سلوك متبادل.
1: نعم.
2: هذا ما يجيش في كما نقولوا نشاط وحيد، لكن هو نشاط متواصل، مش مناسباتي راهو حاجه متواصله باش تنجم ترسخ،
1: عمل يومي،
2: عمل تنجم ترسخ، لانه تغيير العقليات راهو يتطلب وقت طويل جدا، هذه ما تقولوا الدراسات السلوجية ما نجموش نغيروا في سلوك وإلا عقلية بالقوانين فقط. هناك الجانب القانوني هذاك كما قلت ينجم يحمي، هناك الجانب المؤسساتي والإجرائي هذاك يدعم، لكن هناك الخطاب التوعوي في المدرسة في الإعلام في كل المجالات وكل القنوات اللي هي تمرر رسالة. ما عادش نحبوا نسمعوا رسائل سلبية، نحبوا نسمعوا رسائل إيجابية. راهو الإنسان بطبيعته إيجابي، وبالتالي ما مش معناها من الضروري أنك تثري وتنمي الجانب الإيجابي اللي فيه باش يكون هو يعاود ينتج الحاجة الإيجابية.
1: نعم. سيدة حنان بن زرتي، أنت مديرة في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كيفاش تنظر إلى بعض النماذج من النساء التونسيات اللي يظهروا في التلفاز ويظهروا في التيك توك والإنستغرام وما إلى ذلك؟ يعني يعني فما بعض النماذج اللي ما يعطيوش الصورة الناصعة للمرأة كما نحبوها.
2: هو هذا هو المجتمع، راه بطبيعته هو مجتمع متنوع ومختلف
1: قائم على شيء من التناقض،
2: والتناقض هذاك هو اللي يخلي الإنسان يختار الجانب
1: حتى يكون هناك التوازن.
2: بالضبط. نعم. وهو عشان قلت نحكي على الخطاب الإيجابي، إنك أنت كي تعطي نموذج جيد وتقدم نموذج يحتذى به من جميع الجوانب.
1: نعم.
2: كي نقول المرأة التونسية راهي ناجحة، نعطي النموذج تاع المرأة التونسية اللي ناجحة في مختلف المجالات، في الرياضة، في العلوم، في الإعلام، في الفن، المتلقي يتأثر بالجانب الإيجابي هذاك. وما يلزمش
1: ساعات بعض المراهقين والشباب يتأثروا بالجوانب السلبية،
2: ما خاطر المساحة كانت فارغة. الطبيعة لا تحتمل الفراغ، إذا كان الفراغ هذاك خلى نماذج سيئة تنتشر، لازم احنا زاد كيف البقية تثري الفراغ هذاك تمليه بنماذج إيجابية.
1: نعم.
2: حتى يصير التوازن ويصير والإنسان المتلقي ينجم يميز بين زوز، بين النموذج السيء والنموذج
1: واضح. نعم.
2: النموذج
1: نعم.
2: الجيد باش ينجم يتبع الجيد.
1: نعم. سيدة حنان بن زرتي، شنية هذه المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية؟
2: هذه منصة رقمية، يعني على على الويب، منصة لعرض منتوجات النساء اللي استفادوا من برامج ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي.
1: نعم.
2: للوزارة ولشركاء الوزارة. تم العمل عليها بشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، مع البريد التونسي، مع وزارة الفلاحة، مع وزارة التجارة، التشغيل والتكوين المهني، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لأنه هذوما القطاعات اللي تشتغل فيهم النساء وتنجم تنتج فيهم عندها منتوج. المنتوج على اختلافاته. في 24 ولاية اخترنا نساء، احنا في مرحلة الأولانية هذه للإطلاق المنصة، فما لجان جهوية، تكونت لجان جهوية لانتقاء ملفات النساء اللي هما عندهم مؤسسات قائمة الذات. وهي تنتج وقادرة على توفير تلبية طلبات حرفاء يشريوا منها. عدينا منصة فيها متاجر لنساء، هي متختلف على المنصات نتاع التسويق العادية اللي نعرفوها، خاطر احنا المنصات اللي معروفة توا منصة فيها منتوجات متنوعة، لكن ما تخصش عارضة بعينها بمتجر، يعني تلقى الناس الكل في متجر واحد. هذه المنصة هي متاجر لنساء مختلفات، يعني عندنا من 24 ولاية نساء عارضات، من 24 ولاية كل مرأة عارضة عندها المتجر متاعها الخاص، في المتجر متاعها عندها منتوجات، كل منتوج فيه بطاقة منتوج، منيش متكون، الوزن متاعه، المواصفات المنتوج هذيك، السعر متاعه، هناك واللي يعجبه منتوج ينجم يقوم بعملية الشراء على المنصة هذية، والبائعة والعارضة هي اللي
1: هي اللي تقوم بالتوصيل.
2: البريد التونسي والشكر لي هو البريد التونسي هو اللي يقوم بالتوصيل. يعني العارضة تحط الطرد متاعها في
1: طبعا عرض،
2: فما العارضة وفما المشتري الحريف.
1: نعم.
2: العارضة عملية البيع والتسليم والتوصيل تتم عن طريق بالتعاون مع البريد التونسي. العارضة تمشي أقرب مكتب بريد تونسي، تحط الطرد متاعها مع الميزان متاعه ومع الورقة اللي فيها تم الملصق اللي يتم فيه وضع العنوان الحريف والوزن.
1: إن شاء الله البضاعة توصل مؤمنة،
2: هو
1: مش كما بعض الحقائب اللي تجي في الطيارة ويقع حلها.
2: إذا هي الحق تعربي معناها شكر للبريد، والبريد التونسي يضمن يضمن جودة التسليم المنتجات، مش يزيد عليه البريد التونسي. وسهلنا عليهم حتى في الأسعار التفاضلية مع البريد التونسي. يعني فما دعم لهالنساء العارضات بالمنصة، وراهي هي منصة مفتوحة، وهي ماهيش فيهاش العارضات هذوما فقط اللي من 24 ولاية. الآن احنا عندنا 34 متجر حاليا.
1: نعم.
2: اكثر من 70 منتوج. يعني هي قابلة للإثراء بمنتوجات أخرى، بمنتوجات نسائية، بأيادي نسائية، وتبين الموروث التونسي الأصيل.
1: طبعا هذا سيعمل على حركية اقتصادية.
2: بالضبط، هو الهدف، انه تنجم حتى المرأة اللي في ما نجمتش في آخر نقطة في ولاية من ولايات، وما نجمتش تتنقل لمقر الولايه باش تنجم تشارك في معرض، والا ما عندهاش الامكانيه انها ما تعرفش كيفاش تستعمل وسائل شبكه التواصل الاجتماعي، ولا ما تعرفش تستعمل لذقنا، ان هي فرصه باش انه تسوق منتوجاتها. واحنا فما مرافقه، راهو معناها مش متاجر فقط، هناك مرافقه للنساء والعارضات اللي في المنصه باش ينجموا يسوقوا ويوصلوا منتوجاتهم على مستوى الوطني. وكما قلت لك احنا نأملوا انه المنصه هذه مرحلتها الاولى وطنيه، لكن نحبوا انها تكون نافذه على تسمح للنساء بتسويق منتوجاتهم على المستوى الدولي.
1: نعم، طبعا الفضاء الإعلامي فضاء حر، والناس تتكلم وتعبر وتعطي رأي يختلف على الرأي الآخر. اليوم بالصفحة التاسعة بالشروق، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية جربي تقول: لهذه الأسباب يستهدفون مجلة الأحوال الشخصية، منع الزواج بثانية جوهر حملات تشويه مجلة الأحوال الشخصية، وهناك رجال يرغبون في كسر شوكة المرأة. شفت معناها، فما شكون هكا يفكر؟
2: الاختلاف في التفكير كما قلت لك هو وارد.
1: نعم.
2: وممكن هي من نجم تكون سيدة راضية جربي تحكي على لسان عدة نساء يخافوا على أنهم يتمس بحقوق
1: أو يكونوا مستهدفات،
2: ويكونوا مستهدفات. وراه هذا الحذر واجب، يعني واجب علينا الناس الكل، لأنه المرأة التونسية والدولة التونسية عموما راهي دولة متميزة مقارنة بجميع الدول العربية وساعات حتى الدول الغربية.
1: نعم.
2: يعني المرأة
1: فما حالات نتاع واقع نتاع نساء في أوروبا وفي أمريكا وفي المجتمعات المتقدمة، وهم يعيشوا في ظروف متخلفة.
2: هذاك علاش احنا هو هذه راهي ديما كما نقولوا حاجة باش نذكروا انه الحقوق اللي عندنا لازم نحافظوا عليها ونطوروها، وما نرجعوش ما نرتدوش على المكتسبات اللي عندنا. يعني لا يفسدوا كل الهدف هو الحفاظ على حقوق المرأة، لكن الطريقة هي مختلفة فقط.
1: يعني لابد من الإقرار أن مجلة الأحوال الشخصية التي أنشأها بورقيبة وطاهر الحداد والفضل بن عاشور وبرشا رجالات كبار آمنوا بدور المرأة في المجتمع في بداية تأسيس الدولة الحديثة مباشرة بعد الاستقلال، كانت أحلام وأصبحت
2: واقع
1: على يعني في حياتنا.
2: هو ذيك علاش ما نجموش نحكيه على حقوق المرأة فقط دون تحية إكبار لرجال تونس.
1: نعم.
2: لأنه فما تونس تسخر برجال ناصروا النساء وناصروا حقوق النساء. والحقيقة لهنا نحب ندعوكم إلى التعرف على كتاب يعني منتج أنتجوا مركز الدراسات والبحوث والإعلام والتوثيق والكريديف على المرأة حول كتاب اسمه رجال ناصر النساء.
1: أعرف.
2: وقدمت فيه وتقدم فيه سير وأسماء لرجال في تونس قبل حتى طاهر الحداد. يعني تونس تميزت، شو نقول لك، راهي الجمهورية التونسية بلادنا متميزة جدا مقارنة بعديد الدول، لأنه
1: وجريئة أيضا، فما جرأة من طرف برشا رجال. أنا نذكر تو مثلا فيلسوف الساحل سالم بن حميدة، شفت تصويره منشوره في اكثر من مره قديمه، هو جالس مع معناها الهيئه التعليم في المدرسه، في جنبه تعرف شكون؟ بنته صغيره، طفله الوحيده في الثلاثينات ربما، خرجت وتدرس، في حين انه في الفتره هذيك او حتى فيما بعد برشا رجال يقول لك بنتي مش لازم تقرا.
2: هذيك علاش قلت لك اللي عندنا تاريخنا، تاريخ تونس راهو تاريخ متميز جدا بين النساء وبرجال تونس اللي كلهم ناصروا حقوق النساء. وما وال كيف نقولوا يعني الفلاغ، الرغبه هذه والقناعه، لانها قناعه ماهوش تزايد، هي قناعه راسخه في ذهن التونسي والتونسيه انهم يدعموا بعضهم، انهم يتعايشوا مع بعضهم. هذا الرجل يدعم المراه والمراه تدعم الرجل في توازن وفي تماسك وفي
1: تعرف سيده حنان توا 90 سنه، كيف الواحد يرجع بالتاريخ نلقى اللي توحيده بن الشيخ عادت من فرنسا وهي متحصله على الدكتوراه، يعني تو 90 سنه.
2: هذه حاجه، فما نساء اخريات
1: ربما كانت سابقه لي في زماني هاي.
2: فما برشا عندنا كثير من النساء، كثير من النساء واحنا حاليا زاد كيف الكريدي في الحقيقه يعمل فيه.
1: كما المراه التونسيه سبق فينا تتحصل على رخصه قياده، ولكن سيده حنان خليني نقولها، بعض النساء تو يحرقوا في الضوء الاحمر، نشوف فيهم راه.
2: قلنا كيف ديما مش نرجع ونصل، راه موجود هذا وموجود هذا، اما مادام فما الشخص اللي يقول راهو هذا خطا، فما خطاب يقول راهو مش خطاب، يعني فما اجراء يردع على الخطا اللي يقوموا به مراه او رجل، وفما شكون معناها فما مجموعه تحرص على سلامه الغير، لأنه مرأة تحرق ضوء أحمر وإلا تقوم بمخالفة أو رجل يقوم بمخالفة، هو كله له أثر على صحته وسلامته وحياته وحياة غيره.
1: نعم.
2: يعني هو الأثر هو نفسه، إذا كان أنت قمت بمخالفة سواء على طريق أو في أي مجال آخر عنده أثر سلبي على بقية المواطنين والمواطنات. وهذا نعم. دورنا إحنا أنه نوعيه الناس الكل بمخاطر وأثار سلبية لأي تصرف لا يحترم ذات الإنسان، لا يحترم سلامة غيره. يعني ما هو مش حكر على النساء أو الرجال فقط، هو سلوك إنساني ساعات ناخذوه من جانب الإنسان اللي غير واعي، نجم يكون غير واعي، نجم يكون ما يعرفش خطورة، ما يقراش خطورة التصرف اللي يقوم به بصفة مسبقة. الوعي والعمل على التوعية والتثقيف هو معناه طريق يأثر جدا على عقلية ويغير عقلية وممارسات كل الأشخاص. نعم. نساء ورجال. نعم.
1: فيكتور هوغو الكاتب الفرنسي قال المرأة هي القوة التي تحرك العالم. صحيح
2: انت طليت يعني من موقعي كمرأة نجم نقول لك اي صحيح، المرأة هي قوة لانها عندها قدرة تحمل. يمكن فيكتور هوغو شاف في المرأة قدرتها على تحمل العديد من الأوجاع والعديد من الصعاب وقدرتها على حل المشكلات وتجاوز بعض الإشكاليات وقدرتها أيضا على العمل في يعني تنجم تعمل برشا حاجات في نفس الوقت في أنا ذات بينما غيرها لا يتمكن.
1: صحيح. المهم سيدة حنان هو أعطى يعني المجال دائما في مجتمعنا على فرص التكافؤ بين المرأة والرجل.
2: هذا هو. هذا هو هذا المبدأ. هو المبدأ إنه نوفر كل الفرص المتاحة كدولة كمواطنين نوفر
1: كمؤسسات
2: نوفر. لكن ونحرصوا على إن بعد ما وفرنا الفرصة هذه زادا نحرصوا إنه اللي ما تمكنش من الفرصة يتمكن منها.
1: نعم.
2: ما تمكنش نمشيوا له احنا باش ياخذ المعلومة وينجم يتمكن من الفرصة هذه.
1: والمرأة معناها كانت في يعني كراسي وقرارات مهمة أكدت أنها قادرة على أنها تضيف يعني في مراكز القرار. إحنا تعرف شكون في الإذاعة التونسية مرارة
2: ربي خلي النساء
1: الرئيسة المديرة العامة سيدة هند بن علي الغريبي وهي أول امرأة مسؤولة بهذه الدرجة في تاريخ الإذاعة التونسية. تعرف إذاعتنا وقتاش بدأت؟ بدأت شتورة بدأت عام 1938
2: قبل الاستقلال
1: بطبيعة الحال. نعم. شكرا سيدة حنان.
2: شكرا.
1: بارك الله فيك. هنيئا لك كامرأة تونسية ولكل النساء التونسيات الرائدات العاملات المناضلات الصابرات
2: المتميزات
1: اللي قلبهم كبير فيه الحنان والحب والعاطف.
2: تحية لكل امرأة تونسية تحية لكل رجل تونسي يدعم المرأة التونسية.
1: شكرا سيدة حنان البنزرتي. أنت مديرة في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
2: بالضبط مدير.
1: شكرا لك.
2: إلى

0: المرأة التونسية حكايتها بدأت من زمان، عمرها ما خافت تقدم، هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية هي أجمل قصة تحكيها أجيال.
1: جريدة الصحافة عنوان على الصفحة الأولى: تونس تحتفي بالعيد الوطني للمرأة التونسية 70 سنة من المكاسب ورهانات جديدة للتمكن الاقتصادي. فريد الأطرش.

0: أمال؟
1: تريني بقيت فرحان
0: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة
1: شوف وشي

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: في عيد المرأة تحية إلى المرأة الأروع والأجمل، إلى ست الحبايب

عشت طول عمري أوفي جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغال.
2: هذا مستمعين الأعزاء تذكير بلقائي وإياكم إن شاء الله نهار الأحد ككل أحد من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار. رافقناكم في يوم سعيد من يوم الأثنين، غدوة الجمعة والسبت مع وداد محمد. شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية، فتح العبيد، العبيدي، فاروق الزارعي في الإخراج المرئي، محمد الغول في الإخراج الفني، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، رانيا بوتوريا في الإعداد، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. 7 عقود من الإنجازات والنجاحات للمرأة التونسية، والطريق أمامها لمزيد تأكيد دورها في المجتمع. تحية تقدير للمرأة وإسهاماتها في بناء المجتمع والتنمية، مع تحيات حبيب جغام.
3: المرأة التونسية، المرأة التونسية حكايتها بدأت من زمان، عمرها ما خافت تقدم، هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية هي أجمل قصة تحكيها أجيال.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة.

0: مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إشهار
2: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: إشهار
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يؤكد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وذلك في سياق متابعته للزيارة التي أداها مؤخرا إلى مدينة جابس. مجلس وزاري مضيق يقرر الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال طريق السيارة A1 وطريق السيارة A2. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مرناد من ولاية بن عروس، وذلك من 8 صباحا إلى منتصف نهار اليوم. الفريق الوطني التونسي للروبوتيك يحرز المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين. تقييم نصف المرحلة لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيف 2026 يفضي إلى تدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات، وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الحالي. في أخبار الطقس، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية محليا. في أخبار العالم، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ميدانيا، الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان. الناطق باسم الخارجية الباكستانية يؤكد أن بلاده ستواصل جهودها لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض. توسع رقعة القتال في السودان مع دخول مناطق جديدة إلى دائرة المعارك. والقوات اليمنية تصد هجوما حوثيا بتعز وسط تصعيد في عدة جبهات. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت، عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق، صوت من ذاكرة الأغنية التونسية، وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس، بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقات حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات، الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع التذاكر حصرياً على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
7: إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء، إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل، أنتن نساء ونصف، ليست فصلاً في حكاية، هي كل الحكاية، هي القصيدة والنغم، هي التونسية، هي نساء ونصف.

0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
1: المساواة بالنسبة لي ما تعنيش أنه المرأة والراجل لازم يكونوا نسخة من بعضهم، لكن تعني أنه الفرصة تكون متاحة للزوج. المرأة ما تحسبش على طموحها واختياراتها على خاطر مجرد أنها مرأة. بمناسبة عيد المرأة، أنا فخورة أني مرأة تونسية، فخورة بتاريخ المرأة التونسية. تونس كانت من الدول العربية الأفريقية سابقة في أطاء أنه المرأة حقوقها. مجلس الأحوال الشخصية عام 56 كانت خطوة غيرت برشا في حياة المرأة التونسية. اليوم المرأة تقرأ، تخدم، تبدع، تحل مشروع وحدها، تكون في مواقع مسؤولية، تساهم كل يوم باش تبني تونس. دونك أنا بالنسبة لي عيد المرأة ماهوش مجرد احتفال نحتفلوا به 3 شهور كل عام، هو تذكير بالمكاسب اللي وصلنا لها. نحب ديما نشوف المرأة التونسية ديما عندها الحق دي باش تحلم، تختار، تنجح، توصل وين ما تحب من غير ما تضطر انها تثبت لي تستحق الفرصة.
0: وصل صوتك.
2: سامحني، معني المرأة اللي نص المجتمع، المرأة الأم، المرأة اللي تخدم في الشارع، المرأة اللي قايمة بدارها، المرأة اللي تربي في صغارها، المرأة اللي مستحملة العوج ومستحملة الظلم ومستحملة كل شيء. نحتفلوا به نهار بركة في العام، والعام كامل معناه نضطهدوها نظلموها. جوست هاوكا عندك انت نهار نحتفلوا بيك يا مرأة، ويجي الراجل ويقول لا يا اخي ها عندكم انتم نهار تحتفلوا بيه ونحنا ما عندناش. اي انت ما عندكش كراجل، خاطر انت عندك 364 يوم اللي هو وعطيتونا نهار باش نحتفلوا بيه. ليه نكذبوا على رواحنا؟ المرأة التونسية قاعدة تفك في حريتها، المرأة التونسية قاعدة تفك في حقوقها بالصفة عليها، على خطر اللي يعنفها راجلها وتمشي تشكي بيه قولوا لها آه ما هو مولا بيتك وأصبر. المرأة اللي شارع تتعرض للتحرش وتتعرض للهرسلة وتتعرض للبركاجات وتتعرض لبرشة حاجات خايبة يقولوا آه ما خطر هي مسيبة روحها، آه ما على خطر هي حويجها تجلب الانتباه، مشيتها تجلب الانتباه. المرأة اللي في الخدمة اللي تخدم في سويع أكثر من الراجل وتخلص أقل منه، والمرأة اللي يكتسوا عليها الخدمة على خطرها يقول لك مرأة خدامة، وذي نعرفوه نحن في جل المؤسسات اللي تخدم سيغتو البريفي، يدخلوا نساء أكثر من الرجال على خطر النساء خدمتها مرتوبة باهية عندها ضمير مهني والغندمون أكثر من الراجل.
0: وصل صوتك.
3: حب نقدم تحية كبيرة ياسر فئة من النساء اللي عندهم قيمة كبيرة في المجتمع، وهم قاعدين يعملوا في مجهود جبار باش كيف انت تمشي لدارة تلقى منورة وتلقى ريحة فيها وتلقى نظيفة، كسوة انت المتلقي بتاع الخدمة او الموظف اللي في الادارة. المرأة اللي تقوم بكري، المرأة اللي تاخذ الكار الصباح بكري، اللي تقوم الاربعة نتاع الصباح في الشتاء وفي الصيف، واللي باش تلبس اولادها، واللي باش تتحضر فطور اولادها، ومن بعد باش تخرج هي باش توكل على الله، باش تخدم على روحها، باش توفر لك انت مناخ باش نجم انت تخدم فيه مرتاح كموظف، ولا انت كمتلقي خدمات باش تمشي الاداره باش تلقاها منوره وفيها. نحيي اللي فام دو ميناج، تحيه من القلب لهم هما، قالوا تي بوشنيق هذه غنيه ليهم. انا نقول اليوم بمناسبة عيد المراه هذه تحيه ليهم.
0: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه. اعداد ضياء الدين الكريفي.
4: برمجة خاصة بمناسبة عيد المرأة. متابعات، تسجيلات، حوارات، نجاحات، شهادات. الإذاعة الوطنية ديما معك.
5: في الذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، نستحضر في هذا الوثائقي الإذاعي معركة خاضها أول مصلح اجتماعي تونسي اهتم بوضعية المرأة وطالب بتحريرها ومساواتها مع الرجل، المصلح الطاهر الحداد، صاحب كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع. لنجد بعد ربع قرن رجع صدى لرؤيته في مجلة الأحوال الشخصية التي أصدرها الزعيم لحبيب بورقيبة في 13 أوت 1956، 5 أشهر فقط بعد نيل تونس استقلالها.
4: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: امرأة الحداد، سر شقائه وخلوده. النص وإنجاز أمال شقشوق.
1: شرفتموني أيها الحضور في حفل تقديم كتابي الجديد امرأتنا في الشريعة والمجتمع. نحن نريد أن نكرم المرأة ونرفع الكابوس اللعين النازل عليها، ولا شيء يمنعنا من ذلك. حان الوقت الذي يجب أن نعلن فيه كل ما يختلج في ضمائرنا من الحق دون أن نخشى حسابا. الإسلام معنا في تحرير المرأة، والزمان معنا أيضا، فلنهتف من الآن للمرأة المسلمة أنصارها.
0: كلمات علقت في ذاكرة الزمن، كان انتقاها الطاهر الحداد عن وعي ليؤفف بها خطابا ألقاه مساء الجمعة 17 أكتوبر 1930 خلال حفل تقديم كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع. انتظم الحفل في كازينو البلفيدير بتونس العاصمة، واستدعى له الحداد أصدقاء له خبر وفائهم، وأساتذة يجلهم تتلمذ على أيديهم، وشخصيات نافذة في المجتمع التونسي، وعددا من الصحفيين. كان متلهفا لطرح رؤية مستنيرة غايتها إصلاح مجتمعه والارتقاء به عبر تحرير نصفه المغيب، المرأة، أو مثل ما أسماها في السطر الأول من كتابه أم الإنسان. هكذا ببلاغة عبقرية وبنفس فلسفي.
2: كرنفال الكفر هذا، هذه حافة أبي جهل، سيب تحاقوا في الرسول وفي الإسلام، سيبوني يا ملحدين يا كفار.
0: سأه ما سمعته أذناه من متطفل اقتحم عليهم الحفل، لكنه لم يستغرب ذلك، فقد أطلق أشخاص محسوبون على نخبة المجتمع ألسنتهم بالتحامل عليه والتشكيك في عقيدته قبل قراءة الكتاب وحتى قبل صدوره. عاد إلى بيته متعباً مسلوب الطاقة، انهار على فراشه. عاودته صور حفل تقديم الكتاب، بل مات كتاب متمتماً في سره، لم يقدر على إغماض جفنيه، انزعج من الأفكار التي تدق في رأسه كالمطرقة، ففر بذاكرته إلى زمن اللهو والطمأنينة، إلى طفولته. تذكر نشأته في عائلة نزحت من حمة جابس إلى أحد الأحياء الشعبية بمدينة تونس العتيقة، حيث ولد بها عام 1899. واستحضر ذكريات مرافقة والده علي الحداد بائع الدواجن إلى دكانه في السوق المركزي بالعاصمة، ثم عاد إلى زمن تردده على كتاب الحي والتحاقه بجامع الزيتونة وحصوله على أعلى شهادة علمية تمنحها هذه المؤسسة، وهي شهادة التطويع عام 1920. كما تذكر تردده على دكان شيخه عثمان بالخوجة، وما كان يسمعه من شكاوى النساء المضطهدات وهن يستفتين شيخه الزيتوني في وضعيتهن، عن الظروف التي كانت تحيها المرأة التونسية ذاك الزمن. عثرنا على حوار أجراه للإذاعة الوطنية التونسية الإذاعي والشاعر عبد المجيد بن جدو مع الصحفي عبد العزيز العروي، الذي عاصر الطاهر الحداد وجالسه في حلقات جماعة تحت السور، تلك المجموعة المثقفة التي تميزت بوعيها الاجتماعي والوطني.
3: العائلة التونسية كانت محافظة لأقصى حدودها، كما يقولوا ما ثماش امرأة تشوف الضوء، ما يخرجوش النساء. المرأة المتمدنة قد ما يظهر لك لازم تخرج بالحجاب، ما ثماش هذه مرأة قابل. تعد عليها قرون وهي تغطي وجهها.
4: فما برشا أمثلة في اللغة الدارجة تنجم تعطينا التاريخ متاع المرأة التونسية في الحجاب. قل لك المرأة عندها زوز خرجات، خرجة لدار رجلها وخرجة لجبانها كهو، وكانوا الحمام كانت الكروسة توقف قدام باب الدار قد قد ويتحل الباب وتتحط ملحفة من
3: ملحفة على اليمين وملحفة على اليسار
4: وتخرج المرأة باش تركب في الكروسة باش الإنسان اللي يراها اللي يشوفها. وصوت المرأة كان ما يتسمعش
3: عورة
4: كيف يدق باب الدار تصفق بيديها
3: تصفق ولا تضربك على
4: ولا تضرب على الباب
3: إيه؟
4: هو ضربان على الباب أكثر احتشام لأن التصفيق متاع اليدين ربما يوري اليدين باهين ولا لا.
3: أيوة.
4: والمرأة اللي تقول شكون يعايروها ويقولوا لها القد في الحجبة والصوت في الرحبة
3: والصوت في الرحبة.
4: سي عبد العزيز طبعا نحبوا نعرفوا بعد ما عرفنا الوضع العائلي في عصر الحداد نحبوا نعرفوا الموقف متاع الصحف التونسية قبل الحداد.
3: الصحف التونسية ما كانوش يجبدوا هالمسألة هذه ياسر موضوع اللي ما يتحشوه. أنا شخصيا ما قريش عليه ياسر بل يحبذوا
4: الحجاب
3: واللي يتكلم على السفور هذاك كافر.
0: مل العتمة الغارقة فيها غرفته فبادر بإشعال الشمعة الموضوعة على الطاولة المجاورة لسريره والتقط كتابه متصفحا أجزاءه ثم توقف عند فقرة محددة.
1: إذا كنا نحتقر المرأة ولا نعبأ بما هي فيه من هوان وسقوط فإنما ذلك صورة من احتقارنا لأنفسنا ورضائنا بما نحن فيه من هوان وسقوط.
0: مكانة المرأة التونسية في ذاك الزمن مسألة نظر فيها محمد الحداد أستاذ الحضارة العربية وتاريخ الأديان بالجامعة التونسية وباحث أكاديمي اهتم بفكر طاهر الحداد وكتب عنه، كما أعد دراسة معمقة قدمت كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع في طبعته الصادرة عام 2011 عن مكتبة الإسكندرية.
5: فترة كتابة امرأتنا في الشريعة والمجتمع هي فترة الثلاثينات. البلد كان يعيش في حالة صعبة جدا، نعلم أن الحرب العالمية الأولى أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية كبيرة، وطبعا هذه الأزمة قد أثرت في تونس باعتبار أن الاقتصاد التونسي نتيجة الاستعمار بدأ يصبح اقتصاد كما نقول اليوم اقتصاد معولم. المجتمع عندما يكون في أزمة أن الفئات الأضعف فيه هي التي تتأثر أكثر بهذه الأزمة، وهذا شيء طبيعي حينئذ أن المرأة كانت تتأثر أكثر بهذه الأزمة. ثانيا طبعا هناك رواسب قديمة تجعل أن المرأة مكانها البيت، بالتالي فإن ليس لها الأسلحة التي يمكن أن تواجه بها وضعية صعبة. يمكن في وضعية عادية عندما تبقى في البيت ويكون الزوج يعمل وغير ذلك قد تكون في وضعية دونية ولكن يمكن أن تتحمل هذه الوضعية، لكن عندما مثلا تجد أن الزوج عاطل عن العمل أو توفي أو مات في الحرب أو أشياء مثل هذه فوضعية المرأة ستتعكر أكثر لسبب بسيط وهي أن المرأة محرومة من الأسلحة التي تمكنها من مواجهة الحياة، التعليم والعمل.
1: ما أكبر فضيحتنا بين أمم العالم التي تسعى للحياة والعزة.
0: عبر بذهنه بعض ما قرأه للمصلحين المصريين رفاعة رافع الطهطاوي وقاسم أمين والمفكر السوري عبد الرحمن الكواكبي وكمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وغيرهم من المصلحين المسلمين الذين سبقوه للمنادات منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 إلى تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل في طلب العلم والشغل، ودعوا إلى إعادة النظر في تعدد الزوجات وإصلاح قانون الطلاق المشحف في حق المرأة. تذكر أيضاً محطات النضال التي خاضها سواء من أجل إصلاح التعليم الزيتوني وتحديثه أو النضال السياسي صلب الحزب الحر الدستوري منذ انبعاثه على يدي عبد العزيز الثعالبي ونشاطه النقبي ومعاضدته محمد علي الحامي في تأسيس جامعة عموم العمل التونسيين.
1: يا حسرة على أيام محمد علي الحامي رحمه الله.
0: وصولاً إلى معركة تحرير المرأة التونسية. محطات جمعته بأصدقاء أوفياء وعلى رأسهم محمد الدرعي أحد رواد الحركة الوطنية والنقابية صاحب فكر تقدمي إصلاحي ومساند شرس للطاهر الحداد ولرؤاه حتى بعد مماته، فلم ينفك عن الدفاع عنه وخط كتابين عنوانهما حياة الطاهر الحداد ودفاعا عن الحداد. عن هذه الصداقة التي جمعت بين رجلين تتحدث كلثوم الدرع مزيو، ابنة القاضي الراحل أحمد الدرع وأستاذة القانون والعميدة السابقة لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
6: كانوا فرد أفكار أحمد الدرعي وطاهر الحداد، إزيتي سوغ لاميم لونغور دوند، متوافقين على برشا حاجات، وحتى في النقابة الوالد خدم برشا. واحد كيف طاهر الحداد ما يقراش بالفرنساوية، الوالد بارفيتمون بيلانغ يتكلم بالعربي وبالسوري، كان هو يترجم كل شيء اللي يخرج بالفرنساوية يترجمه للعربي ويترجم حاجات من العربي للفرنساوية، هذا في النقابة. وطاهر الحداد مش سياسي، هو ريفورماتور دو لا سوسيتي، يحب يكون مصلح للمجتمع. يظهر لي معناها لاحظ قديش المجتمع التونسي متوخر على الفرنسيس اللي كانوا هنية كولونيزاتور وكل شيء في برشا حاجات، وحاجة حاسسها برشا، كيفاش نجموا نبدلوا هذية، كومون غاتخابي لو روتار، كيفاش نجموا نقدموا. يظهر له وكتبوا يظهر له ما نجموش نقدموا، وقت اشتر الأمة محطوطة على شيرة في دار، ما تخرج ما تدخلش ما تقراش ما تتعملش وكل شيء، مش ممكن باش نقدموا ونخليه اشتر المجتمع.
1: في أوروبا متفقون على تعليم المرأة وتربيتها مع تمكينها من الحرية المدنية، وقد أخذت الدول الأوروبية اليوم تباعا بهذا الرأي مع التدريج، فأفسحت للمرأة في مقاعد النيابة وكراسي الحكم في الدولة. أما في الشرق فامرأتنا ما زالت تعيش وراء الحجب، وفي تونس إلى اليوم لم نتوفق في العمل لنهوض المرأة، وعموم الأمة معرض عن هذا الموضوع تماما.
0: بهذا الوضوح وبهذه الصراحة ومنذ أولى صفحات كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، نجد الطاهر الحداد يلقي حجرا في بركة مياه ساكنة آسنة.
5: سؤال المرأة كان يعتبر فعلا طرح جديد، لأنه كما أشار الطاهر الحداد في بداية كتابه، الحركة الإصلاحية في تونس بدأت منذ القرن التاسع عشر، ولكنها لم تضع مسألة المرأة في برامجها. إذن الفكر الإصلاحي التونسي تصور الإصلاح من فوق، يعني النخبة هي التي ستقوم بالإصلاح، وبالتالي لم يهتم بإدخال الفئات الهامشية الأخرى في التاريخ. الطاهر الحداد الذي ينتمي هو نفسه إلى هذه الفئات الهامشية قد تفطن إلى أنه إذا أراد المجتمع التونسي أن يكون قويا أمام الحماية ويكون قويا أمام كل قوى الاضطهاد، ينبغي أن يشارك طوائف أكبر. لهذا أعتقد أن الفكرة كانت موجودة لدى طاهر الحداد منذ البداية، لكن تجسيدها هو الذي أتى متدرجا بحسب الأحداث، وهو كتب هذا الكتاب بعد قمع الحركة النقابية، أصبح مستاء من الوضع الذي كان عليه الحزب الدستوري بالنسبة لإصلاح الزيتونة لم يحصل، إذن اتجه إلى الرافد الأخير الذي رآه لتقوية المجتمع وهي المراهنة على المرأة. وبالتالي رؤيته المرأة لم تكن رؤية نسوية فقط فيمينيستة، هي كانت رؤية إصلاحية أيضا، يعني ينبغي أن نصلح وضع المرأة كي تساهم المرأة في إصلاح المجتمع ككل.
1: القسم التشريعي، المرأة في الإسلام.
0: واصل تصفح كتابه وأصدح.
1: لم نرى بدا من وضع كلمة موجزة عن الإسلام وسياساته التشريعية قبل أن نتحدث عن مقام المرأة في نظره، ليكون ذلك جلاء.
0: قسم الطاهر الحداد كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع إلى قسم تشريعي، أراد من خلاله إقامة الدليل على أن ما ذهب إليه من إصلاح لا يتعارض مع روح الإسلام. وقسم اجتماعي ضمنه جردا لصور اضطهاد المرأة التونسية في مجتمعها.
5: القسم الاجتماعي هو وصف فيه وضع المرأة، لنقول المرأة التي تنتمي إلى الطبقة الوسطى والطبقات الدنيا، وحتى خصومه الذين جادلوه في القسم الديني أقروا بصحة ما ذكره في هذا القسم، والكتاب ذاته وثيقة اجتماعية. كان يمكن لطال حداد أن يكتفي بهذا الجزء، لكن كان يرى أيضا أن المسألة ليست ظرفية، ليست مرتبطة بأزمة اقتصادية أو اجتماعية فقط، أنها مرتبطة أيضا بالتراث، بالثقافة، يعني مرتبطة بالطريقة التي يتصور بها المجتمع الدين. وبالتالي رأى أن هناك أزمة هيكلية عميقة مرتبطة بهذه الثقافة، وأنه لا يمكن تغيير هذا الوضع الاجتماعي دون تغيير هذه الثقافة السائدة. أيضا أطال حديد هو آمن بمنهج مقاصدي تطوري. إيش معنى الفكرة المقاصدية؟ يعني أن النص الديني لا نأخذه بحرفيته، وإنما نأخذه بروحه، وروح النص هي مقاصد الشريعة. أي حد هنا يمكن أن نقول أن فكرة المقاصد موجودة لدى الشاطبي في القديم، موجودة لدى الطاهر بن عاشور، لكن طال حديد لا يتوقف على فكرة المقاصد، هي مقاصد تطورية، بمعنى لا فقط أننا نأخذ روح الدين، ولكن نعتبر أن هذه الروح تتطور مع تطور العصور. مثلا أن الإسلام تدريجيا قد اتجه نحو الحد من تعدد الزوجات، بأن حول ما يعني حقا مطلقا للرجل في أن يكون له عدد كبير من الزوجات، أصبح محددا بأربعة، شيئا فشيئا مع تطور المجتمع سيصبح محدد بزوجة واحدة. إذن هي مقاصدية وتطورية. نفس الشيء سيطبق تال حديد هذا المنهج على كل مسائل.
1: بعبارة أدق وأوضح أريد أن أقول يجب أن نعتبر الفرق الكبير البين بين ما أتى به الإسلام وجاء من أجله فيبقى خالدا بخلوده كعقيدة التوحيد، وبين ما وجده من الأحوال العارضة للبشرية والنفسيات الراسخة في الجاهلية قبله، دون أن تكون غرضا من أغراضه. فإذا ما ذهبت ذهبت أحكامها معها، كمسائل العبيد والإماء وتعدد الزوجات.
0: بتسليمه بمبدأ تدرج التشريع الإسلامي، سعى الطاهر الحداد إلى أن يبرهن أن الإسلام شرع في تحرير المرأة حين خلصها من وضعها القديم، ورسم الطريقة المتبقية لاستكمال حريتها. وعلى هذا الأساس وضع الحداد رؤية كاملة لبلوغ هذا المرام.
5: حتى نتحدث عن شخصية مستقلة للمرأة ينبغي أن يكون لها الحق في التعلم، هذا مطلب أول أساسي. المرأة إذا ما تعلمت فينبغي أن تكون قادرة على العمل، وأيضا قدرة على الخروج من البيت. طال حداد كان يرى أيضا أنه في الزواج ألا تزوج البنت رغما عنها أو بدون إذنها. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان لا يطلب رأيها. أيضا إذا اعتبرنا أن الأسرة كما قال طال حداد يعني هي قائمة على طرفين الزوج والزوجة، ينبغي أن تتوفر نفس الحقوق لكليهما، وأكيد أن تعدد الزوجات هي إعطاء الزوج حقوق زائدة على الحقوق التي تعطى للزوجة، لا سيما أنه يمكن أن نتصور اليوم أنه في الوضع البؤس الذي كان يعيش فيه المجتمع، يعني حتى لو اكتفى الزوج بزوجة واحدة فإنها ستعيش في البؤس، فما أدراك إذا ما أصبح له أكثر من زوجة. وبالتالي فطال حداد الذي ناضل في الحركة النقابية كان يفهم جيدا أن الوضع الاقتصادي الجديد لم يعد يسمح بهذا النوع من التنظيم الأسري. أيضا نأخذ مسألة الطلاق. الطلاق كان يعتبر من حق الرجل فقط، صحيح الزوجة تستطيع في بعض الحالات أن تذهب إلى القاضي وتطلب مش بالضبط الطلاق، ولكن تطلب فسخ عقد الزوجية إذا ما ثبت أن الزوج قد أخل بشرط من شروط هذا العقد. لكن الطلاق في ذاته كان من حق الرجل، وهو تطليق وليس طلاق. ما نادى به طه الحديد وما أخذت به مجلة الأحوال الشخصية في تونس وما هو غير مطبق إلى حد الآن في أغلب البلدان العربية والإسلامية، هو أن يصبح الزواج والطلاق يمر عبر مؤسسة رسمية، وخاصة الطلاق، بمعنى إذا أراد الرجل أن يطلق لا يكتفي بكلمة أنت طالق، ولكن ينبغي أن يذهب إلى القضاء ويطلب الطلاق والزوجة أيضا. في السابق هذا لم يكن موجودا، الزوج يطلق الزوجة متى يريد. المسألة الثانية هي الميراث، نقطة حديد واضح وهو المساواة في الميراث.
1: يلا تزوجوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا، والطلاق ميسور لكم ودائما في انتظار كلمتكم، ولستم بحاجة للإدلاء به أمام محكمة. ملاعين أولئك الذين يريدون أن يعطوا للزواج حرمة أكثر مما له في الشريعة.
0: إشهار
7: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: إشهار هكذا حدث نفسه غاضباً كأنه بركان ثائر، ومتهكماً على من هاجموا مشروعه الإصلاحي واتهموه بالكفر والزندقة والتطاول على الدين الإسلامي. وقد وثق الصحفي عبد العزيز العروي شهادته عما تعرض له الطاهر الحداد من هجمة من قبل الخاصة والعامة، علماً وأن العروي كان من بين المثقفين القلائل الذين دافعوا عن رأي الحداد.
4: وقت يعمل لك الكتاب هذاك مراتنا في الشريعة والمجتمع،
3: جريدة الكولاسان اللي أنا كنت مديرها كانت خرجت وقتها بافتتاحية، وكان الحكم عليها بشهر على خطرها، على خطر النازلة هذيك. وقتها خرجوا فيه كلام، قالوا ملحد، قالوا كافر، قالوا دعوة عليه
4: في الجامعة.
3: هالكلمة هذه في تونس كانت كما يقولوا إذا كان ضرب التلصق، يقولوا فلان دعوة عليه، تنبذوا الناس الكل، ما عاد لا من يكلموا لا من يقتلوا لا من يعاشوا، ملعون هذا بدعوا عليه. أما تعرف شنو، حتى الناس العوام ولاو ضد الطاهر الحداد وضد جماعته. ليلة ساهرين في المر ثم القواجي، وحتى النكراسي وقاعدين ثميك تحت حيط، وإذا به ما عرش كيفاش ثم واحد برادعي ساهر قدام حانوته وباك السفود هذا الحديدي يحشي في البردعة متاعه، ما نعرفش كيفاش سمع، قال يا كلاب يا غفار يا ما شنو، وجاي يجري باك الحديد هذاك، معناها لو كان ما هربناش من الشيخ الواحد منا اللي يقتل باك الحديد. وقتها شكون طاهر الحداد وعلي جندوبي الله يرحمه واحمد الدرعي الله يرحمه، وانا هربني الكل، هاي واحد برادعي ما انا ثابت ما يعرفش الاخر اللي يكتب.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: كان إذن الاتجاه الغالب معادياً لمضمون كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع. شنت بعض الصحف حملات ضده، كما شكلت النظارة العلمية الهيئة المشرفة على جامع الزيتونة لجنة لتقييم الكتاب، انتهت إلى قرار إدانته ومطالبة الوزير الأكبر بحجزه بتعلة احتوائه مخالفة شرعية. ثم تم إعفاء طاهر الحداد من عمله كاتباً بالجمعية الخيرية الإسلامية، ومنعه من دراسة الحقوق وممارسة الإشهاد، كما وافقت النظارة العلمية على نشر كتابين للرد عليه. المؤلف الأول عنوانه سيف الحق على من لا يرى الحق، لكاتب لدى النظارة العلمية يدعى عمر المدني، والثاني وهو الأكثر شهرة الحداد على امرأة الحداد لشيخ زيتوني شيخ الإسلام الحنفي محمد صالح بن مراد، والذي للمفارقة سيساند ابنته المناضلة الوطنية نسوية بشيرة بن مراد حين أسست الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي بعد 6 سنوات فقط من صدور كتاب الطاهر الحداد المثير للجدل.

0: ومع تراكم الأعوام صار الحداد علامة فارقة في مسار النضال من أجل تحرر المرأة واعتراف المجتمع بحقوقها، وبات مرجعاً وملهماً للحركات الإصلاحية والنسوية، فضلاً عن أن أفكاره الجريئة واجتهاداته الفقهية إلى جانب نضالات المرأة التونسية ومناصريها قد عبدت الطريق للمشرع التونسي ليصدر بعد ربع قرن من تأليف كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع مجلة الأحوال الشخصية. كاثوم الدرعي مزيو ابنة القاضي أحمد الدرعي الصديق الحميم للطاهر الحداد، وأستاذة قانون وعميدة سابقة لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، صاحبة دراسات حول مجلة الأحوال الشخصية وساهمت في تعديلها في مناسبتين.
1: مجال التحليل الشخصية حاجات بدلوا المجتمع، لو كونسنتمون مارياج، الرضا، منع تعدد الزوجات والطلاق أمام القاضي، يبدلوا العائلة التونسية. العقلية تبدلت، مش كما راجل ينجم ياخو مرأة أخرى وقت اللي يظهر له وينجم يطلقها وقت اللي يظهر له، وراجل ما ينجمش ياخو مرأة أخرى، والمرأة كانت تحب تطلق تنجم تطلق. معناها العلاقة الزوجية تبدلت تماما بهذو كبرك بخلاف الحاجات أخرى. رغم طار الحداد متقدم أكثر من مجال الأحوال الشخصية، بعد هو دافع على المساواة في الإرث، على خاطر مسألة المساواة عنده حاجة أساسية. وقت اللي الرئيس بورقيبة ما نجمش يمشي لهذايا، خاطر طار الحداد ريفورماتور مناضل، وبورقيبة قبل كل شيء ستنم بوليتيك. رغم وقتها عام 56 مجال التحليل الشخصية في البلدان العربية كل حاجة استثنائية، راهو في أشهر تعملت، وبورقيبة كان قال لهم، قال لهم اللي ما نعملوهش توا ما عادش نجموا نعملوه. خطف اللحظة هذيك باش عدى مجال التحليل الشخصية.
0: بعد مرور حوالي شهر على نيل تونس استقلالها، وتحديداً في منتصف أبريل 1956، استثمر بورقيبة ظروف الفترة التأسيسية وحالة الحماس التي كانت تكتلفها والالتفاف حول مشروع بناء دولة حديثة، ليكلف وزير العدل أحمد المستيري بصياغة مجلة للأحوال الشخصية في أقرب وقت، مستعيناً بمختصين في القانون وعلماء الدين على غرار الشيخين محمد الفاضل بن عاشور وعبد العزيز جعيط، فضلاً عن أن بورقيبة كان في تواصل مع العلامة والفقيه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يستشيره في كل مراحل إعداد المجلة. وفي 13 من أوت 56 بادر رئيس الحكومة الوزير الأكبر لحبيب بورقيبة بإصدار مجلة الأحوال الشخصية في شكل أمر علي اقترحه على الباي. وقد خاطب بورقيبة وقتها الشعب التونسي عبر الإذاعة التونسية ليقدم له هذا المنجز.
2: توا خمسة دقائق قبل ما تدخل الإذاعة باش نلقي عليكم الخطاب، كنا منهمكين في الفصول الأخيرة من هذا القانون متاع الحالة الشخصية والإرث والزواج والطلاق وغير ذلك، لأن مشكلة إصلاح المحاكم الشرعية وإيجاد قانون مكتوب للأحوال الشخصية لا يقل أهمية عن مشكلة الجلاء أو المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها. الشيء اللي يختص به هذا القانون بعض فصول هامة أدخلت إصلاح جوهري بل انقلاب في عادات كانت مسيطرة في البلاد هذه وكانت ولا زالت تتألم منها جميع طبقات الأمة، ومنافية لسنة التطور والاتجاه التقدم وروح العدالة والإنصاف واحترام كرامة البشر اللي اختصت به هذه المدنية، واحترام المرأة باعتبارها بشر مثل. واتصلنا
3: بكثير من الفقهاء، البعض منهم أرى وأن هذا يقر الدين نظرا للاجتهاد، وأن المجتهد يجب يراعي ظروف نظرا للواقع. ثم البعض قالوا شيء من التردد أو الاحتراز، لكن هذه مسألة ضمير، وإحنا نعتبر روحنا وأن أرضينا ضميرنا، قمنا بواجبنا ودعمنا استقلال الدولة هذه، ووفرنا لها الأمة هذه ولأفراد الأمة نساء ورجالا أسباب الانعتاق الفكري، الحرية، الكرامة، الاعتزاز. نحب من وراء الإصلاح هذا رفع لا مستوى المرأة فقط، بل مستوى العائلة، حتى تكون مرتكزة على احترام متبادل، وسلامة الأطفال، سلامة المجتمع بتمامه وكماله.
0: النتيجة التي خلص إليها بورقيبة في حديثه هذا هي جوهر الرؤية الإصلاحية التي طرحها عام 1930 المصلح الاجتماعي الطاهر الحداد.
4: إذا ما قدر لنا أن نفهم حقيقة المرأة وواجبها وحقها في الحياة، فقد عملنا خيرا ليس للمرأة فقط، بل لسعادة الرجل والأمة جمعاء والأجيال القادمة.
0: إن مجلة الأحوال الشخصية لم تنصف المرأة التونسية فقط، بل ردت الاعتبار للطاهر الحداد وانتصرت لرؤيته وأنصفته أمام الأمة وأمام التاريخ، وهو الذي أكمل حياته منبوذا معتل الصحة.
5: هو وقعت له صدمة كبيرة ياسر، مو كان حشام كان حيي، الحاجة هذه عملت له شهرة كبيرة ياسر، شهرة ضد اللي كان يأمله هو، ما كانش يتوقع، ولا قطع علينا، قعد مدة لا نشوفه ولا يشوفنا.
6: وعاش سنوات الخمسة الأخيرة من حياته بعد كتابة هذا الكتاب كشخص منبوذ، قد دفع ثمن كبير لذلك، فقد توفي في سن مبكرة.
5: مرض، ومرض الدقة، سل الهار قل، راهو طال الحداد راهو مات وقت الشفيلة، قال اليوم يوفي عشرة، ونهارتها في شهر ديسمبر نظن، نهار بردك وطش ورش وصحاب، امشينا ونشوف البيت اللي فيها الميت وفيها القرة، خرجين الميت وش اسمه اللي مخرج الأولاني أحمد الدرعي ويبكي، وخرجنا معه. أشكون ثم؟ ثم أهله ومالي يمكن 10-12 واحد، وإحنا أشكون إحنا؟ علي دعاشي، خريف العريبي، العبيدي، أحمد الدرعي، علي جندوبي، الطيب ميلادي، ظنك هو مش جماعة كبيرة ياسر، فهمتش؟ حتى وصلت الدفينة للزلاس، وقتها اشتبت صب، واختب العبيدي، واختب العريب، واختب درعي، أحمد درعي.
7: لقد مات، بل لقد قتلوه، ذلك هو النبأ الذي شاع بالأمس، فإذا هو حقيقة واقعة اليوم بكل نتائجها، جنازة ورمس مفتوح وجثة هامدة تلقى فيه. لقد انهد ركن العزم من الأمة اليوم، رحل بمفرده، قد صدمته أمة فثبت ثبوت الرواسي، ورضي أن يقدم راحته وبدنه وحياته قربانا على مذبح أغراض العارضين، دون أن يتنازل عن ذرة من آرائه أو فكرته. وقد حالت طائفة المغرضين دون أن تنتفع الأمة من جهاده، ودون أن تفهم السعادة التي يريدها لها، ولكن الأجيال المقبلة ستنصف وتعرف طريق القوة التي رسمها إليها.
1: ونعرف اللي وقت اللي توفى طاهر الحداد قليل من الناس اللي مشاو للدفينة، الوالد مد الدرعي وشوية، معناها أفراد قليل بالكل، وقت اللي مروحين مشاو من ثنيات أخرين، علاش؟ خاطر فما الناس محضرين روحهم باش يحجروها.
0: مؤلمة جدا تلك النهاية التي سجلتها الذاكرة الجماعية التونسية بتاريخ 7 من ديسمبر 1935 تحديدا، عندما أكمل الطاهر الحداد سنته 36، نهاية لا تليق بمصلح مستنير ذي رؤية استباقية استشرافية شاملة لمجتمع بأسره، قد تعانق العبقرية على رأي محمد الحداد أستاذ الحضارة العربية وتاريخ الأديان بالجامعة التونسية والباحث الأكاديمي المهتم بفكر الطاهر الحداد.
6: أنا أعتقد أن عبقرية الحداد هو أنه جمع بين الاثنين، يعني مزاوجة بين الاجتماعي والديني، هذه مسألة مهمة. والمسألة الثانية هي الحداد رأى أن حركة التاريخ ستتجه هذا التوجه، وبالتالي ليس طاهر الحداد هو الذي حار المرأة، الذي حار المرأة هي المرأة. المرأة عندما شاركت في الحركة النقابية، عندما شاركت في حركة التحرر الوطني، عندما أثبتت قدراتها على التعلم، فهذا هي حركة التاريخ. لا تستطيع فيما بعد أن تترك هذه المرأة التي شاركت في كل هذه الأمور وتقول لها عودي إلى البيت أو أقبلي بأن تكوني نصف الرجل. بالتالي أنا دائما أقول أنه في النهاية طاهر الحداد هو ليس محرر المرأة، هو محرر الرجل. الرجل هو الذي ينبغي أن يتحرر من الأوهام التي عاش عليها على عدة قرون أنه هو أفضل من المرأة. إذا ينبغي أن يتحرر من هذه الثقافة البالية.
0: مضت العقود والسنون وبقي اسم الطاهر الحداد مشاعا، بالأمس عنوان الانتصار للمرأة وملهما لحقوق اكتسبتها، سواء بالقانون وعبر مجلة الأحوال الشخصية أو بنضالها ضد المحتل وفي مختلف جبهات الحياة، وبتألقها في التعليم وفي العمل، وباقتناع مناضلين سياسيين بجدارتها بهذه الحقوق على غرار الحبيب بورقيبة وصحبه. ومثلما كانت المرأة سر شقاء الحداد بعد أن أقدم على إصدار كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع، صارت بعد مماته سر خلوده وأعلى ذكره. امرأة الحداد، سر شقائه وخلوده. توثيق سمعي نجوى العربي، نسيمة ماجري. ساهم في التقديم معز الغربي، كمال الكاتب محمد سفينة، أشارة بصوت كريم الوسلاتي، النص وإنجاز أمال شقشوق، إنتاج الإذاعة الوطنية التونسية 2026.
8: المرأة التونسية اليوم تزرع، تحصد، تتعلم، تخدم وتقرر. المرأة التونسية هي الملهمة.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية.
0: مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
0: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في مرناق من ولاية بن عروس، وذلك من 8 صباحا إلى منتصف نهار اليوم. دخول المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية من ولاية تونس، حيث العمل في خطوة تهدف خاصة إلى تعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة. بداية من 20 من أوت الحالي انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق ديوان الخدمات الجامعية للشمال. وزارة التربية تعلن عن نتائج مناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027، ويمكن الاطلاع على النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. حجزوا أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة منذ النصف الثاني من شهر جويلية الماضي وبداية شهر أوت الجاري وفق ما أعلنته وزارة التجارة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده السيطرة على مضيق هرمز، وطهران تنفي تقدم المفاوضات. القوات الإسرائيلية تغلق شرق جنين بالتزامن مع افتتاح مستوطنة جديدة. حماس تؤكد التزامها بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع ممثلي مجلس السلام في القاهرة قبل أيام. وفي السودان، هجوم بمسيرات على الخرطوم ومدينتي في شمال البلاد بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: الإذاعة الوطنية تقدم
6: صباح التوانسة.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: صباح الخير، صباح الخيرات، إن شاء الله نهار مبروك عليكم. نهار راحة اليوم، نهار 13 أوت نحتفلوا به بالمرأة التونسية. وأنا ديما كل عام كي نحضر معاكم في مناسبة الاحتفال بعيد المرأة، ديما نقول المرأة محتفلين بها في عائلتنا كل يوم، وربي يفضل رجالنا اللي يحتفلوا زادة بالمرأة كل يوم، وربي يهدينا على بعضنا الناس الكل باش نكونوا كالنسيج المجتمعي المزيان العظيم اللي يقدم بينا القدام. المرأة في تفاصيل حياتنا الكل موجودة، من أمك لأختك لمرتك لبنتك لعرفتك لزميلتك الكل، وبشوية بشوية ومن عام لعام دور المرأة قاعد يكبر في تونس بحقوقها بالميزات اللي عندها، بحبنا وتقديرنا لها. وأنا نستدعاها اليوم أنها تزيد في حبها لذاتها وتقديرها لذاتها ورفع استحقاقها، خاطرها تستحق كل خير. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. اليوم باش نحكيو في حصتنا برش على نساء خلاو بصمة كبيرة في تاريخ تونس. باش نحكيو على المرأة التونسية العظيمة، مش اليوم، راي مش في الألفينات ولا في التسعينات، لا لا، من أولها من أروى القيروانية، من أول طبيبة للأطفال في تونس، أول طبيبة في العالم العربي هي حسيبة غيلب. باش نحكيو على أم سعد يحيى، باش نحكيو على برشا نساء قعدت في الذاكرة وخليت تاريخ كبير برشا ومزيان ويرفع الراس على المرأة التونسية. كل عام وانتوما بخير، نساء تونس بخير، وكل عام ورجال تونس زادة بالبال الواسع بالجالونتري بالحب اللي فيهم يكونوا جنب لجنب مع نساهم. يلا بعد شوية نستقبلوا الشيخ هشام صدقاوي، وباش نحكيه على حسن العشرة، العشرة الطيبة، المعاملة الطيبة للمرأة، شنو ربي قال فيها، خاطر مش احنا كرمنا المرأة اليوم ولا المجتمع التونسي كرمها اليوم فقط، هو كرمها رب العالمين. كيفاش كرمها؟ كيفاش نجم تاخذ برشا أجر وأنت في معاشرة طيبة وفي عشرة طيبة مع مرتك ومع الأنثى بصفة عامة، أختك زيدة كيف فضل كبير في أنه دز الباب وتدخل وتتفقدها. تنشوف مع شيخنا هشام صدقاوي تفاصيل هذه الكل.

0: العشرة وصلت عشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل في انتظار أن نلتحق بنا عبد الستار عميمو ونحكيه على برشا نساء خلدت وأسميها خلدت في تاريخ تونس العظيمة. نبدأ مع شيخنا هشام صدقاوي في موضوع ياسر مزيان اللي هو العشرة الطيبة. احنا اليوم على خاطر عيد المرأة نحب ندلوا شوية المرأة ونقولوا اللي راهو سبحان الله باهي جاوت برشا قوانين كرمتها وبرشا قوانين اعطتها حقها والحمد لله. احنا في بلاد تعرف قيمة المرأة وتكرم المرأة ووقفتش القوانين اللي تساند المرأة التونسية ما وقفتش بالكل وهذه معناها في العالم العربي الكل احنا الوحيدين اللي عنا معناتها المميزات والميزات هذه. هذا معاكم ومتفقين فيه ولكن قبل هذا الكل وقبل العهد هذا الكل واللي قبله واللي قبله واللي قبله رب العالمين كرم المرأة. شيخنا هشام صدقاوي نهارك اسعد ليام.
1: وانتي نهارك صبحك ان شاء الله صبحكم مبروك مبارك عليكم جميعا كل الناس كل ان شاء الله.
0: عايشك شيخنا. به احنا اليوم مش نحكيو على العشرة الطيبة نعرف وباش تخصها بالذكر العشرة الطيبة مع المرأة وانا نعرف اللي باش تمشي خاصة لعلاقة الزوج والزوجة على خاطر فضل كبير فيها. ولكن قبلها هي نحب المدخل متاعي اليوم في الحصة يكون التكريم متاعنا ما جانيش مع القوانين يظهر لي.
1: لا تكريمكم جاء من عند الله سبحانه وتعالى من أول الخلق ربي سبحانه وتعالى من أول الخلق ربي أعلنها مباشرة بأن المرأة هي حب ربي أن تكون المرأة هي أصل الخلق للرجل أصل الخلق هي المرأة. والدليل على ذلك أنه لم يؤثر أن إنسانا خلق من رجل فقط بينما أثر أن إنسانا خلق من امرأة فقط اللي هو سيدنا عيسى السيدة مريم. ولذلك أول تكريم ساعة متاع ربي سبحانه وتعالى للمرأة هو في الخانة هذه في خانة الخلق. ثم ربي سبحانه وتعالى أراد أن يحصن هذه المرأة. المرأة غالية برشا عند ربي خلينا نتكلموا باللغة مبسطة يفهموها الناس كل. راهي المرأة غالية برشا عند ربي. أرى ربي موصف حتى مخلوق باللؤلؤ المكنون كان المرأة موصف حتى مخلوق مكنوني موصف حتى مخلوق بالياقوت والمرجان إلا المرأة حتى مخلوق
0: في سورة الرحمن
1: طبعا هي كأنهن إيه؟ الياقوت ملشنو كأنهن راه كأنهن الياقوت والمرجان.
0: يعني أنا تصورت أنها الملائكة.
1: لا لا لا عايشك كأنهن الياقوت والمرجان. يحكي عن المرأة يحكي عن نفاسة المرأة. خلق نفيس. تعرف الياقوت والمرجان وين تلقاها أنت؟ في قلب حر
0: معناها اجتهد باش
1: بقدر ما تغلى الحاجة أنت تخباها وما تخبيهاش تحميها وما تحميهاش تحفظها وما تحفظهاش
0: كأنها رسالة من ربي.
1: كيبدا عندك سبيكة متاع الذهب وين تحطها؟ في كفر فورد بنك سنترال.
0: صحيح.
1: تخلي حتى واحد يراها.
0: صحيح.
1: خاطر غالي عليك. هذيك هي المرأة عند ربي. كأنهن الياقوت والمرجان.
0: وكأنه رب العالمين سبحانه أعطانا طريقة التعامل مع المرأة. أحفظهم وأحميهم وراهم ياقوت ومرجان في حياتك.
1: وزيد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بك السنة عاد النور نتاعو عاد هنا يجي عاد النبي عليه الصلاة والسلام شي يوضح لنا ويبين لنا ويعطينا قيمة مضافة يعطي قيمة مضافة للمرأة كأن لم يعطيها مخلوق قط. طب بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء قوارير يا أنجشة رفقا بالقوارير يا أنجشة رفقا بالأنجشة هو اللي يقود القافلة متاع النبي عليه الصلاة والسلام تودفها نساء. عاد كيف بدي يقوم بالقافلة أنجشة كان ينشد وعنده إنشاد ممتاز رائع يطرب الإنشاد متاعه فتطرب به الإبل والإبل كي تسمع هذاك اسمه حادي العيس يغنى عليها سمع فخري يا حادي العيس شكون يا حادي العيس هو اللي يتغنى في القوافل علاش باش يخلي الإبل ما تقلقش فك ريحة الصحراء كبيرة شوف تعامل الإنسان مع الحيوان شوف كيفاش فتطرب الإبل بإنشاد الإنسان بصوته الشجي وبالحداء متاعه اسمه الحداء فترقص تولي الإبل فيوشك أن الجحفة اللي فوق الإبل غديك توشك باش تسقط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يا أنجش رفقا بالقوارير.
0: على ما هي معني على ما هي
1: راهي سرعان ما هي تكسر خطرها. تكسرش خطر المرأة. إياك أن تكسر خاطرها. النبي صلى الله عليه وسلم تقوم واحدة من زوجاته تجيه صحفة متاع طعام، تقوم واحدة من زوجاته تشدك الصحفة هذيك، قيل أنا سيدة عائشة والله أعلم، جي الصحفة من زوجاته، جي طعام من زوجة من زوجاته، جي طعام للدار متاعه، خذت الزوجة اللي بحذا النبي عليه الصلاة والسلام
0: عليه الصلاة والسلام
1: وكسرتها.
0: كسرتها برك أنت وتصير في عائلة تونسية يمشين.
1: تعرفش النبي شو يقول صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم
1: ورد بالك راهو مش وحدهم بحذاه. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بحذاه في البيت نتاعو، ثم ناس قاعده في البيت نتاعو. اش تتصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟
0: صلى الله عليه وسلم
1: غارت امكم، وهو مشى يلم في الصحف، هو غارت امكم،
0: يعني عذرها، غارت قالها عذر،
1: غارت امكم
0: شو الحن؟ شو الحن؟
1: تلقى هذه المعامله هذه ما تلقاهاش المعامله هذه. هذيك هي تكون حسن عشره، هذيك هي تكون حسن عشره. ربي سبحانه وتعالى قالنا ردوا بكم تكسروا خاطر المرأة. أراه المرأة كالقارورة في سرعان ما يكسر خاطرها. طيب هذه ما بكلمة طيبة مش تنجم العشرة ما تدوم كانك العشرة كان بتنزيل المرأة منزلتها الحقيقية. أراه البيت ما يعمر كان بالمرأة. أراه البيت السعيد شكون قوامه؟ المرأة. البيت السعيد الحسن العشرة راهي قوامها المرأة. المرأة هي الحارس الداخلي متاع البيت. هي تحطن البيت. عطاها ربي منسوب متاع رحمة أكثر من الراجل باش تحنو بيه على وليداتها. الولاد في أين يفزعوا الولاد وقت اللي
0: لأمهم.
1: لأمهم. الأم الأم أم هي اسمها أم. علاش اسمها أم؟ لأنها هي أم لها، هي أمها جميع الخلق، هي قبلة كل الخلق. فماش واحد محتاج أم. قد الانسان يعيش بلاش بو.
0: شيخنا في بالك قاعد تقول
1: راه ورد بالك راه
0: في بالك قاعد تقول في كلام ياسر ياسر ياسر مهم. راهو هذايا ماهوش تكريم بقد ما هو تكليف. زوز معناها اليوم انت المراه التونسيه والمراه بصفه عامه تسمع فيا، فهمتش قاعد يقول شيخنا توا؟ قال لك راك انت الام، راك انت القبله نتاعو،
1: انت قبله جميع الخلق، مش هي مش ولاد بركه. هي الأم هي قبلة جميع الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم باش يبني أسس حسن العشرة بين الزوج وبين الزوجة، اش تتصور النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث يجب أن يدرس هذا الحديث بالحق في أعظم الأكاديميات في التنمية البشرية، يجب أن يدرس الحديث هذا. تعرف شو يقول فيه الحديث هذا؟ وكان سباقا في الحديث، حتى واحد ما سبقوا فيه الحديث هذا. قال لا يفرق مؤمن مؤمنة. شو معناها لا يفرق؟ لا يبغض مؤمن مؤمنة، يقصد بها الزوج والزوجة. هنا رد بالك راهو لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض زوج زوجة. إن كره منها خلق رضي بآخر، إن كره منها خلق رضي بآخر. هو عقب في الحقيقة على قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
0: هذيك زاد على المرأة.
1: على المرأة. إذا كان الرجل كره في الحاجات في بعض المرأة في بعض النساء، وهذه كل أسف الله غالب تصير عند الرجال. لذلك النبي حذر الرجل قال إن كره منها خلق رضي بآخر. شوف الأخلاق الفاضلة الأخرى، النقاط الإيجابية اللي عند زوجتك وعن الموازنة. تخليش معناها زوجتك تلقاها ساعة تجري في حظوظك في الدنيا كلها وتجي تبلبزها معك في مرة واحدة.
0: يا سبحان الله
1: تجني عليها كل شيء.
0: ثم
1: إن كريها منها خلق رضي بآخر. وازنة عامل موازنة.
0: ثم في الموازنة هذه شيخنا باقي نحكي في الموازنة هذه يا أخي، معناتها سبحان الله ما عندش حق تغلط المرأة، غلطت ما عندش حق تحس من حاجة أكثر من لازم. سبحان الله
1: تغلط، وخاصة توا انا انا انا مش باش نعمل توا معناها كيفاش نقولوا احنا نجي مع نعمل معناها لسان دفاع نتاع المرأة. اما لا، هو ربي دفع عليها سبحانه وتعالى. اما الواقع المرير نتاع المرأة نتاع في بلادنا في تونس هنا، هي حاملة كل شيء البر والداخل. راهي المرأة متحملة عبء كبير ياسر، ولذلك يجب ان نفكر في تخفيف العبء عنها.
0: انا يظهر لي شيخنا زيد لازم حلقة اخرى والله لازمها حلقة أخرى يعني بعد إذن المعد يظهر لي لازمها أربع حلقات أخرين ذو ما سي شكر.
1: معناها مرة تخدم بالداخل وتخدم
0: قد ما تحكي قد ما نوعي فيها النقطة هذه وشوية خليني خلي الألفة تعم خاطر إحنا مش فاهمين يظهر لي هي فما إكواسيون فما معادلة مانيش فاهمينها يلزمها المعادلة ذيك تركح كين ركحت المعادلة هذيك والمرأة فهمت تكليفها وتكريمها والراجل فهم تكليفه وتكريمه راهي الحياة أسهل بارشة من اللي إحنا عايشينها بصراحة. شيخنا والله الحديث معك مثابية وساعة أخرى القدام. شكرا لك شيخنا هشام صدقاوي يعطيك صحة مفتاح الدنيا كنت معاك أنت اليوم مفتاح الدنيا متاع اليوم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة
1: إن كره منها
0: خلق
1: رضي بالآخر. الحمد لله.

0: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. عبد ستر عميم لطف عليك.
1: لا لطف بينا وبيك. أما أنا حبيت أغزغل يوم اليوم يوم سبيسيال هكا ولا لا؟ وإحنا عنا عادة نقوله ديما نقوله أن المرأة ما تحضرش في صار عندو خارجين تقول هاي حضر روحك قبلها ساعة ديما يتندروا بالحكاية هذية حالة تحضر في روحك
0: حسن الحاجة قاعدة تبن بيور وجايتين
1: دي مخر تحضر مخر وكذا حبيت نوري اللي حتى رجالي نجم يصير المكان
0: لا عاد اللطف علي
1: لا حتى رجالي نجم تصير المكان
0: اللطف على أخويا
1: يكونوا يتأخروا على المواعيد
0: يعيشك خطر أنا بيدي بهت خطر نعرف قداش دقيق في مواعيدك ولكن الحمد لله اللي حدث شيء حد صغير ونجم تكون بحذنا توا شيخنا قالوا يمشي للسبيطار صور قالوا لي كمل الحصه
1: ساعه قبل ما ديش قبل كل شيء
0: لطف عليك عبد ستار. اروى القيروانيه هي كانت مدخلنا اليوم الحقيقه لكن حتى الدخله اللي عملناها مع الشيخ
1: حلوه برشا نسمع فيها
0: بصراحه انا بكيتني
1: اي نسمع فيها
0: والله شديت روحي بكيتني
1: وهو عنده زاد راهو تبارك الله عليه عنده طريقه اللي يخليك يقنعك بالصيف عليك
0: خاطر شفت الكلمه اللي قالها رد بالكم وكسر خاطر المرأة مقويها الكلمة خاطر ساعة تلقى المرأة هزة تمشي تشري من العطار تقديم الززار تخدم تحط شهريتها ولا اشتر شهريتها ولا ربع شهريتها ولا اللي هو تهز صغار جيب صغار وبعد خاطر غلطت ولا خاطر اليوم سهيت ولا خاطر
1: كذا ولا خاطر تعبت كشت ما عاش وجهها صبح
0: صحيح فالراجل يلقى يعطي روحه العذر باش يتكلم كلام مش في موقعه او يعلي صوته قال شنو انا قويم انا الرجل يعني شيخنا اليوم كنت ترجع للفيديو نتاعو وتسمعها وحدك انت كرجل وحدك
1: تتغفوزين قولوا احنا وحدك وحدك تتفهم
0: تتفهم وتتغير
1: فلا اللي انت ممكن يصير غلط في بعض في بعض مواقف
0: ونرجع للمرأة ونقولها نرجع ونقول كبر وطلع وقوي استحقاقك انت تستحق كل خير فطالب بهذا وفاوض في هذا اروى القيروانية
1: يعني قبل ما نقول اروى نحكي على اروى نحب نقول ان شاء الله كل عام حيين بخير ونقول لك كل عام حيين بخير مش المرأة التونسية نقول كل عام حيين بخير للأسرة التونسية
0: علاش
1: على خاطر بالنسبة لينا كتبدأ المرأة لباس الأسرة تكون لباس
0: نحليك
1: كتب لها المرأة مطمئنة الأسرة تكون مطمئنة كتب لها المرأة حاسة براحة نفسية رأي ذاك الكل مش يكون العائلة خاطر ولدي مش يكون مرتاح كي يدخل يلقى أمه زاهية أنا مش نكون مرتاح كي ندخل نلقى المرأة زاهية نلقى أختي زاهية نلقى أمي زاهية ولذا كي تبدأ هي ما هيش في صحنها ولا تعبة ولا مريضة ولا اللي هو تدخل شوشرة ومعنى تدخل بعضها العائلة فعندي أنا العيد هذية مش عيد المرأة قد ما هو عيد الأسرة الأسرة اللي قايمة على المرأة
0: ديك علاش تلقاها مساعات صغيرات عبد ستار يجي لأمه يقول له هنا خاصة كي تبدأ العلاقة بين المرأة والراجل
1: تاكم شوية متشنجة
0: وتلقاهم الصغار في الوسط لاويلهم للميمة لاويلهم للبو فساعات يقول لهم حاشنا بحتى شيء نحبوا روك أنت
1: زاهية
0: ولباس وخذ القرار اللي تحب عليه تلمو تعلق بالأم كما قال هيك أنت هي تأم وتلمو صغير ما يحملش في أمه ثم حاجة أخرى ساعات تجيب له سبيدري وتجيب له الدرشنوة وتجيب له تشري له درشنوة وقال له ما حاشتيش حمراء وقعد في الدار
1: أنت
0: هذي نفتقدوها نحن تو في مجتمعاتنا نفتقدوا للأم اللي كنت قبل تستناك تلقى ماكلتك سخونة تقول لك شنو أحوالك صحيت تدلك تو هي بدا مستحقه شكون يدللها علاش قلت له قبيله شيخنا معادله راي معادله
1: صعيبه نرجع للاروى علاش اخترت مش نبدا باروى القيروانيه نعملوا هكا نحكيوا عليها شويه لانها حلت لنا باب نجموا نفهموا به احنا اليوم علاش في عام 1956 كما اليوم وقع اعلان مجله الاحوال الشخصيه اللي احنا ما تنساش اربع اشهر بعد الاستقلال مازال تونس مملكه مازال جامعة تونس يظهر بيسرع معناه مازال وجوده وجود المشايخ وكذا بحوض المشايخ بموافقة الأغلبية نتاعهم وإذا كان مش الكل بموافقة الشعب الكريم خاطر ما لقيتش أنا صارت إيمات ولا ناس خرجوا عملوا مظاهرة ولا كتبوا حتى ارتيكل في الصحافة الكل قال سؤالي تطرح علاش احنا بينما حتى جيراننا اللي سخين ما نمشيش البعيد جيراننا اللي سخين فينا ما عملوش حاجة من هذا علاش احنا على خاطر عندنا تاريخ مع الحكاية هذية ومنهم علامة من علاماته سيدة أروى القيروانية شكوني أروى بنت المنصور الحمياري القيروانية هي أصله من حمير جاءوا في الفتح الإسلامي استقروا في القروان وكان بوها تاجر مشهور ومعروف علاش ما تقولش في الزمان وهي يقولوا كانت بفريدة بوها وامها وآية في الجمال معنى المرأة زميلة وقارية وارفة خيرات ربي معناها بو حي مازال أما جايها جايها الخير به. فصادف وقتها أنه في طنبك العركة بين العباسيين والموحدين والأمويين بني أمية يفركسوا في بني العباس بالفتيلة يلقى واحد منهم يقبضوا عليه زوز أخوة المنصور وأبو العباس أبو العباس السفاح والمنصور الأخوة الاثنين وحفاد العباس بن عبد المطلب تفهموا قالوا يا سيدي واحد منه يهرب واحد يقعد يقود الجماعة واحد منه يهرب على الأقل مش كيموت واحد ياخر ياخر الغلاف في مش يهرب قال له يا منصور أنت أمك بربرية أنت أمك من شمال أفريقيا برا عند خوالك تخبى عندهم تلقى فهز روحه وتخفاه ومشي حتى خلط القروال عند خوالي اللي كانوا تجار في السوق زادهم فخفاوه قالوا ولد أختنا شكون يعرف وقتها من يعرف عليه شكونه قعد في السوق حتى نهار صادفت أنه راء أروى القيرواني فالراجل تضرب جيسوسي شراء عباد وشراء نساء وشراء في حياته مع هذية تضرب على طاح على قليقمه قال هم منها نخلق جاء الخالو قال لهم خذوها لي مش ناخذوها لي قالوا مش كان مش نقدموا قولوا ولد أختنا مش باش يقبلنا راهو عائلة عظيمة وكان مش نقولوا عليك شكونك شكون يعرف على القضاء كي يطلع هو من جماعة بني أمية قال أنا مستعد مستعد حتى كان مش نموت على خطرها نموت على خطرها
0: شو قوة الحب
1: أي أعجب بها أي. فمشاول مشاول خواله مشاول المنصور الحميري عرضوا لي لهم قال أنا مش نعطي بنتي قطص في شكارة ولد من هذا شكونه قالوا لي جقل كان الكذبي نجس قنجة ونجا راو هذا فلان بن فلان بن فلان بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الراجل كانوا من زابة هبط عليه شنو قالوا ولد عم سيد النبي معناها مش حاجة من نابورتو كي صحيح هو هارب وكشيما أما قال أنا من على راسي وعيني أما يزمي يشاورها ما نجمش نعطي بنتي هكيك غصبا عليها فمشى يشاور فيها قال أروى راو جيك من لا يرد خطب لا ترد خطبته معناها راو ما يتردش وانت ليك ملك قالت له صحيح ما يتردش أما راه عندي شروط قال أنا جاسة المنصور قعدت قدامها قالت اسمع يا ولد الناس أنا مستعد ناخذك أما على شرط أنت في الشرق وأنا في الغرب وكل واحد كعاداته تالي خليده نحب العصمة في يدي باش نهات لي أموري أمورك ما تعجبنيش نطلق روحي
0: شو المرات
1: تنسي
0: مقبل أي.
1: ما نقعدش أنا تحت رحمتك عايشك يا أخو بخاطرك لا لا طلق روحي قال منصور الله يبارك قلت له به انا راني فريدة بابا وامي وما راوني كان مراو قد السماء قد لما عمري ما نعرفش الشريك في حياتي ما نعرفش شكون شاركني في حياتي ولذا ما تشاركنيش في حياتي حد اخر فيك انت ليانك اهو
0: خد الوقت فما تعدل
1: بالزمن ثانية وثالثة ورابعة قال الله يبارك قلت له ما تخوش ثانية عليا قال برضا قلت له لا برضايا ما فميش رضايا ما تخو ما ما زوي
0: حتى هو تو معناها ما صدق ربي خلط لها وقالها برضاك
1: اي قتلوا هي رو زواج باطل اذا كنت اخو عليا خاطر انا مانعتك قال الله يبارك قتلوا به الثالثه يا سيدي قالت له انا نختار محل الزوجيه انا نختار فين نعيش نحب نعيش في دار بابا نخرج من دارنا انت تجي تسكن عندنا وانت تعرف يا ريم انا في القانون الفرنساوي تو كان شيء إذا كان طاول البرلمان الفرنساوي يعمل نقع كان طاول أما القانون الفرنساوي تيوريك ما معنى في البراتيك حاجة أخرى أما تيوريك ما المرأة مطالبة بأن تتبع رجلها هو يختار محل زوجي تبعه فين يسكن هو يجبرها على أن يسكنها فين يحب هو أروى القيروانية وقتها احنا طويك رانا في القرن الخامس 400 وشوية قالت له رأينا نختار محل زوجي قال الله بو هذا يظل ساعدته حتى هو براني جاي من بعيد
0: وهارب
1: شو مش يعمل في شكل برتمان في النصر مسكين ولا في المنار دي ما هو على الأقل يكن راسه في دار جماعته ودار كبيرة وكذا قال الله قتل الرابعة وهذه الأهم قتل أنا وياك من شهر تقاليد من شهر عادات أنا دلول بابا وامي أنا من بابا بابا أنت جاي من الشرق وعندك عاداتك وتقاليدك أنت ممكن تجي تقول حاجات أنا ما نجمهمش لا طاقة لي بهم هي قال شنو قتل ما طالبنيش بالأشغال اليومية للبيت أي
0: مالا شنو
1: لا جيب خدامي يخدموك سيدي أنا ما طالبنيش كان عيني بحملت حاجة ونجمت عملتها بطيبة خاطري أما مش تقول لي قم طيب لا ما نطيبش جيب شكون يطيب لك ولا مشي للطبيخ ياكل عنده ولا دبر راسك
0: بربي نسيت وين ستسمعوا قاعدين الو الو سيت وينسا معايا
1: لا يطالبها بالاشغال. قال الله يبارك. فكتبوا صديق ونصت على الشروط هذية، نصت عليهم في صديق. بعدش ولا التلمون استنسوا بها الناس، ولا يقولوا تزوجت الحرة المصونة فلان كذا على عادة أهل القيروان، ما عادش يقولوا نصوص الشروط. خدت معلومة معلومة ما ولات معلومة من الدين
0: بالضرورة. ما تقوليش بعد الشروط تعمت هذيك.
1: عمت.
0: ولات بجيت عرس تقول.
1: أغلب القيروان تشرط الشرط هذا صوتوا أهل القيروان. وتوا كان تحبوا هاو فرصة نمشي نجمو نمشي المستير في رباط المنستير فوق في العلي في الجزء الفوقاني، فمن متحف الإسلامي تطلقوا نصوص نصوص عقود قديمة مكتوب معلومة فيها الشروط هذه. وأكثر من هكاكة هي عملت هكاكة خطر. هو شو عقد العقد الزواج؟ هو اتفاق بين الطرفين. أنا اتفق أنا رضيت أني نتنزل على حاجات نحب عليهم.
0: أي.
1: نزلت أي. عليهم لصالحك. وشكون يسالني؟
0: حتى حد. وأنا نتحمل مسؤوليتي من بعد.
1: لا نتحمل مسؤوليتي فيما
0: اللي توا في الكوتشينج بتاع الأزواج هذه ولات شرط. هذه قاعدة قولك تقعد أنت وياه وتحط
1: تفقوا
0: الحاجات اللي ما فيهمش نقاش والحاجات اللي جن تناقشوا فيهم والحاجات اللي مستحيل
1: مستحيلة ولا ماله موجودة من وقت من وقت. فكان العمل هكذا وتزوجت أروى من المنصور العباسي على على شروطها وقرر له بشروط. لكن مش شو الحكاية في ساعة نكمل في ساعة نكمل مش نخليهاش ما ما ما في الهواء. بني عباس قلبوا على بني أمية في الشرق والعب السفاح خوه بعث له قال له يا منصور إيجر أنا راك أنت ولي عهد الخلافة أنا الخليفة وأنت ولي عهد الخلافة. جهة أروى ما نجمش يجبرها يقول لها مشي معايا بالعقل ما نجمش يجبرها. قالها حاجة مثلي كانت تحب تطبعني قد هي تختار محل زوجي وإلا كما تحبش طلقني. قالت له ليه فين تحط ساقيك نحط أنا راسي مش مشكلة ما نعرف كي خلطت الغديكة في الكوفة كي ولا هو خليفة. قالت له عجبتنيش نحب المدينة كيما قروان فاختارت موقع بغداد. هي اختارت موقع بغداد مش بنين هالمدينة اللي تحس روحها هي فيها مرتاحة. بغداد بنيت على خاطر مرأة بناها المنصور إكراما لأروى القيروانية خاطر يحبها فبناها. والغريبة أنه جميع المدن اللي بنوه المسلمين عادة تلقى الجامع الأعظم في الوسط الجامع الكبير في الوسط ودايرة به الأسواق ودايرة به المحلات السكنة إلا إلا إلا بغداد. بغداد في الوسط ما فماش جامع الكبير. الجامع الكبير جامع طرف شوية في الوسط. قد تلقى قصر القرار اللي هو دار أروى القيروانية وأنجبت منه الذكور والبنات وجهها قالها حب.
0: وبعدهم خلفوا
1: هارون الرشيد حفيدها. هارون الرشيد حفيدها ولد ولدها. هارون الرشيد ولد ولد أروى القيروانية وما أدراك. فذولي كان رشيد على خاطر أمه ماتوا قروية لينا متاعنا. فجهها المنصور نهار من نهار قالها أروى نحب نتسرى بجارية مش ناخذها هكا شارية بفلوسي شاريها قالت له ليه. قال نكتب لك الربد منطقة كبيرة وسواني كثيرة قال نكتبهم لك خاص اللي كنتي مرجوحهم خاص تسمح لي بأني نتسرى بجارية. قالت له اكتب ساعة ونشوف. كتب كتب شهد حبستهم على ذريتها من البنات. قالت له ليه فماش تسري بجارية قعد غادي الخليفة
0: اي قعد غادي خاطر اختار انه ما يطلق
1: خاطر اختار انه الماء
0: انه ما طلقوش
1: ما نجمش يطلق ما نجمش يطلق هي لازم يطلق حتى انه بعداش الامام محمد بن سعيد بن سحنون مش يلقى الفورمول خاطر قال محمد خاطر ولات عاده قال لك في الطلاق ما نجمش المراه ثقيله شويه تقول له طلقتك. قالوا قولها فورمول طلقت نفسي منك حتى مش كل الفورمول لطيفة
0: كله في جرة أروى القيرواني
1: أروى القيرواني
0: زادوا يلوجوا على فورمول وشوفوا كيفاش
1: فهمت علاش احنا
0: قد ايه قعدوا متزوجين زعما
1: ليه عمرهم كل معنى قعدوا متزوجين تقريبا اشو 30 سنة قعدت مع اشو 30 سنة
0: يعني انت وحنا نقولوا من الأول فما كالعشق
1: اي ومن بعد ايش قعدت
0: قول لك في العرس بعد ما يدوم
1: يبرد تبر الحكاية دام دام ويبدو ان يبدو ان كانت مرة ذكية جدا دليل
0: حتى
1: شروطها دليل اما كنت مراثكية وتعرف تعرف وقت السيب وقت الشد وقت ايش معنى كان هو كان يحبها زي حبها محبة من عند ربي راهو هذيك
0: وهو التو في العالم يقول لك امراة تونسية عندها سر اخر
1: عندها حاجة خاصة
0: ويقولوا المراة التونسية في العالم العربي الكل يقول لك المراة التونسية من اذكى
1: النساء وافين في فكيه بفينا مش بتاع عفريت فما برشا فينا
0: ان شاء الله نحافظوا عليه
1: ان شاء الله وهذاك علاش
0: ان شاء الله نحافظوا عليه خاطرنا تو اللي نرى فيه في المجتمع التونسي فما
1: تغيير شويه
0: مش شويه عبد الستار برشا اللي نرى فيه تو انا فظاظه وعنف لفظي في المعامله بين معناتها المراه. انا البارح برك البارح برك في فيما في مغازه كبرى حضرت على سين قلبي وجعني قلبي وجعني. يعني راجل يعارك في مراه ما قتلوا حتى شيء
1: بطريقه بشعه،
0: قتلوا سامحني رهيدي متاعي مسيش ما سمحها ويعيط ويسيح، معناتها شيء
1: ريت ريت قلت معروف.
0: ثم تلقى نساء فينو كما هي المرأة البارح ما نجمتش تجاوبه مسكين هستروح عمشيت ورجال تتفرج حتى واحد ما قالوا عيب روا وتبالك احنا تاو الرجال يتفرجوا في الإهانة في المرأة
1: ما تحركش منه شعر
0: اللي قبل تراه شكون نجم يحط يده على مرأة؟
1: مش يحط يده هو كي يتكلم هكا بعياط يقول له احشم حريم نساء
0: صحيح
1: مرأة ما تحشمش مرأة هكا كان
0: صحيح كانت قبل كلمة المرأة كلمة عظيمة
1: أي حتى كان هي ساعات هكا تتجاوز كذا قولوا مرأة ما تجيش ما تجيش مهما كانت صفة مهما كان صفة تحملها شنو المشكلة
0: صحيح فمعناتها نقول المرأة التونسية حافظ مع الذكي نتاعك حافظ على الأنوثة والفينة.
1: تعرف يا ريم فما كل نختم بها مذكور في دار تعرف الإماماتي بنت حفيدة سيد إبراهيم الرياحي ينسبوا له كلمة مش وريك فين وصلوا بالمعنى بالمكان من عاش قالها ولا لا خاطر ما فهمش مكتوبة أما يقول له سيد إبراهيم يقول للمرأة إذا كان ضربت مظلومة تحرم.
0: أوف
1: إذا كان مرته الواحد معناها عطاها كفها كي ولا حاجة كي وهي ظالم هو ظالم معناها ما قالش له متغشش حرمة عليه لازم يعاود يكتب على صديق يعطيها مهر آخر
0: قبل
1: وقتها يعطيها مهر آخر يكتب على صديق من
0: شو جديد. شو معناها شو وين كنا والله العظيم والله فأنا أقول ربي إن شاء الله يصلح الحال تقعد أمين. الأخلاق محليها كلمة طيبة محليها وسع البال محليه مخذت الخاطر محليها
1: ولن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم
0: نحليك عبد ستار يلا بعد شوية شيف توفيق تبيني يكون حاضر بعدين
2: إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل أنتن نساء ونصف ليست فصلا في حكاية هي كل الحكاية هي القصيدة والنغم هي التونسية هي نساء ونصف نساء.

0: معناها في الاخر كل شيء فض الحب
1: هي
0: صار
1: صحيح. هي الدنيا ربي خلقها حركه انت حب خاطر ربي هو خالق سكي دائما ينجمش حد يجبره على حاجه ما دام خلق الكون وهذا الكله شو علاش حب الى فولو محبه
0: لا والكرامات اللي حطهم للكون هذا كله حب
1: كله محبه
2: بلاش محبه ما تمشيش الحياه
1: وكان ما حب ما راه ما خلقش هذا الكل لا هي لاكت نتاع الخلق الكله هي محبه
0: أي.
1: محبة.
0: واليوم كل شيء تفصله المحبة كل شيء مهما كان صعيب مهما كان هكا تفصله في الاخر وتحل حب. العقدة كان المحبة
2: الحب حتى في الماكلة
1: في كل شيء اي خويا اي ما هو اش خليهم يقولوا اقرب طريق اقرب طريق لقلب رجل
0: لا هو اليوم معته.
2: من اسرع الطرق
1: ايوه
0: هو يا عبد الستار
1: سا ديبون من اسرع وقتها توليش هي عصبانه وقتها عصبانه وما في وسط العصبانه
2: هذيك الخيط هذاك اللي متفاهمين فيه
0: كان صار صار اللي قال
2: صار
0: حب نسالش
1: وفيها بس
0: شفنا توفيق تبيني نهارك مبروك
2: كل عام انت
0: هو اليوم جينا العينير كلهم قلوب قلوب ممكن في عند راهم
1: اي
0: ها احكي لي علي نحب حتى بالكذب
1: ايوا روح روح عنده شعر
0: بحذا امه عند راهم والدنيا احكي له على اي بلاصه من باهي مش خايب لا عند راهم قلوب قلوب حي جاي
2: لا عند راهم تخرج ديما منور
0: اخسر اخسر اخسر
2: تخرج ديما فهمتني راهي فيها لميمه راه
1: اي حق معك
2: راهي فيها لميمه ممكن تقوم لك الصباح تقول لك اش تحب
1: حق معك
0: ربي يفضلها
2: عندها دور كبير ياس
0: ربي يفضلها
1: ونرجع للمراه تبدا مرتاحه العائله كلها تبدا مرتاحه
2: اي ونقول ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: عيشك عيشك
2: والاسره التونسيه الكل
0: عيشك
2: وديما الام راهي ديما فهمتني ان شاء الله ربي يحييهم وان شاء الله ربي يخليهم يعيش
0: اليوم مدربل بالبتنجيلة
2: اي
0: بتنجين ولا بتنجيلة
2: بتنجيل هي اسمها بتنجيلة
0: فوالا
1: بتونس قولوا بتنجيل اما هي بيت نجان بالنون
0: بالنون
2: هي اسمها نجانة
1: اي
2: اما البيت اما البيت اما البيت هذه منين جابوها ساعة
1: لا لا في اللغه العربيه موجود بيت الجان
2: مش بيت المونة
1: لا لا بيت الجان
2: يحطوا فيها نجانة والعدس والحمص والبهار
1: من اصل في لسان العرب مثلا تلقى الغله هذه اسمها بيت الجان
2: بيت الجان
1: ما كانوش ياكلوها
0: لكن
1: شكلها حتى القرن تعرف
2: مش معروفة
1: حتى القرن 18 كانت ممنوعة في انجلترا
0: عليه
1: على خاطر بيت الجان ماشي في
0: بالهم
1: فيها جنون فيها جنون بيت تاع جنون
2: في تونس وفي تونس ما يمنوش به
1: لا حتى تونس ما كانوش ما كانوش ياكلوها قبل
2: هي مش مع اي
1: اكلات الدلجة
2: هي
1: خضروات الدلجة
2: هي كيما المرمز ولكن المرمز نحطوا فيه الفلفل والطماطم فهمت؟ هذه لا نحو الفلفل والطماطم نتاع المنس ونحطوا النجالة
0: باهي عطينا تراه المدربل
2: المدربل
0: وعندي برشا على كلمة المدربل
2: المدربل المدربل بتنجان قبل كل شيء ناخذوا النجالة اللي هي البتنجان
0: اللي هي البتنجان احنا نقولوا بتنجان نختار كلنا نعرفوها هكاك
2: ناخذوا كعيبتين صغار ماهمش كبار ونقصوهم شرايح شرايح رنداليت وريم ونعملوا لهم شويه ملح احرش
0: اي
2: فهمتني
0: اي
2: باش تسيب الماء نتاعها
0: باه
2: نحطوها هكاك نخلوها على سيره نعملوا لها شويه ملح احرش نحطوهم فوقها باش تسيب الماء نتاعها مش كم بعد كي تاكل البتنجانه مش تحس بحراق شويه لهنا نسميوه ديغورجي ونجيو لل
0: وبعد تنفضوا ذاك الملح الحرش ولا تشلوا
2: اي لا من بعد ننفضوه
0: تنفضوا بعد
2: ننفضوه هكا هو ننفضوه يسيب الماء نتاعو
0: وراه كي قال لك شويه راهي ذره راهي
2: مش تحط اي لا لا مش معناها لدرجه انهم يملحوها لا لا شويه بالكل معناها نتاع شويه شويه باش تسيب الماء نتاعها فهمتني هيك نحطوها على شيره فهمتني خلوها حتى تسيب الماء بالكدا ونجيو للبيل فايده للصوص تاع البتنجان البتنجان هي في العاده تب اللحم
0: أي.
2: من المستحسن
0: اي يبداو تريفات مقصوصين هكا في الوسط
2: اي تريفات لحم يطيل اللحم فهمتني يقصهم كيما يحب
0: كيما تحبش
2: قداش من العائله قداش قصوهم هكاك قصوا بزيت شويه بصل ثوم مغرفه طماطم معجونه ونزيدوها مغرفه طماطم مغرفه هروس تابل وكركم وشويه ملح وفلفل اكحل واحنا نحطوا لك المغرفه هريسة عربي إذا يحبها
0: مع الهروس موزوزة شوي
2: أي نجمو إذا كان يحب يوزوزها يزيدها ما فهمش حتى مشكلة فهمتني وما ننسوش الحمص الحمص يلزم يكون ما فماش دار ما

0: لا لا لا لا خيارها مقليه اكاو وما نقلوهاش برشا دوبلاش فهمتني، مش معناها اللي تتهرى نقليوها دوبلاش فهمتني، ونخليوها حضره الصوص والحم طاب ونحطوهم شويه شويه نسقطوهم صحيتك نسقطوهم في وسطها وكيما القناويه ما نحركوهاش بال
1: ما عادش تحرك
0: ما نحركوهاش بدين هكا نميلوها شويه شويه هكا باش تشرب من الفوق، وكل واحد كيفاش يزيد شنو جا. وعنا حاجة أخرى في الأخر بالكل نعملوها
2: نعناع
0: شوية خل
1: خل مرفة الخل
0: خل نكتة خل تطلع روعة
1: هو سيك سافي غلفي لجو
0: على
1: الجو البيت نجالة فاد راهي ما تعمل فاد معناها ما فيه كي تحط لك
0: ما فيهاش روح
1: نص مغرفة الخل تعطي مطعمها تولي مطعم مختلف
0: صحيتك تولي مطعم مختلف. واحنا كل واحد شنو يحب شويه مع عدنوس وبصل شويه مع عدنوس هكا هو وقرين فلفل كالعاده فهمتني لازم نحطوه
2: قرين فلفل تنجم حتى تقليل
0: نحطوه فلفل ما كنا نقلو واحنا في البيت نجم نكملوا نقلو قرين فلفل
2: هو شيف توفيق تبني بتبيعته معناها زعيم فيه قليل فلفل
1: ايوا هو ما
0: تنجمش
1: معناها ما توصيش على قليل فلفل
2: لا لا تقول اشتي وصيفه حتى في اشتي وقت اللي غالي قرن فلفل مقلي لازم
0: تقلع انا في التونسي وقت اللي نبدا نطيب ونحضر ونخرج البيفيه صدقني ما عنديش فلفل نحس روحي ناقص حاجه
1: ناقص حاجه
2: اي اي نعرف نعرف
0: ما عندناش فلفل في البيفيه
2: نعرف.
0: نلقى روحي ناقص حاجه
2: هاني قلت لك شتي وصيف زعيم في قليل فلفل
1: فما اللي يعملوا المدربل اما بالقرع الاخضر مش بالبتنجال
0: اي يجي المدربل اللي ما يحبش البتنجال يعمل بالقرع الاخضر
1: نفس الطريقه
0: نفس الطريقه اي نفس الطريقه
1: يتقص القرع
0: نفس يعطيك الصحه
1: جراير ويتقليه كيف كيف ويتسقط
0: والله يعطيك الصحه برافو
2: معناها هي السر الصوص تبدا مفوحه مليح
0: اي
2: الصوص الحمراء ديك مفوحه مليح وطايبه حمصها والحمه يتحطوا مع بعضهم
0: يبدو هكا زبده فهمتني
2: زبده
0: يبداو الزبده
2: نتصور القراع ما نحطولوش الملح باش
0: لا لا لا لا القراع وحده لا لا القراع ما نحطولوش
2: القراع وحده
1: تخليه كيما باش
0: هي البتنجاله راهي شايحه وعندك الحراق في الاخر تلقى
2: ومطعمها ماش خويا ما فيش مطعم
0: عندك الحراق كي نعملوا لها الملح يمتص وينحيه نقولوا احنا دي جورجي ينحيه يمتص
2: ونحطوا الخل في مدرب القراع
1: فما اللي يحط فما اللي يحط
2: حتى هو المدرب اللي عملوه مدرب القراع مدرب البتنجيله شو اخر احنا ندير
1: هذوكم اللي يعملوا فما فما الناس اللي اولادهم ما يعرفهم ما ياكلوا لهذا لهذا يعملوا مدرب البطاطا بدعوهم ما يعرفوا
0: حطوا لهم البطاطا حطوا لهم البطاطا
2: ما فهمت شنو الفرق بين مرقة البطاطا طرف الحمص الزايده
0: هذه
2: ومرقة بطاطا فقاليه شكرا ليك شيخنا توفيق تبيني
0: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونعاودوا نزيد ناكدوا زاده للعائله التونسيه الكل والاسره التونسيه كل عام وهم حيين
1: ربي يفضلك الوالده
0: وان شاء الله يعيشك سي عبد الستار وانت زاد ربي
2: وما فيها بيس توا كي نعطيكم دي غوسيت كيما هكا رجال التوانسه اللي يسمعوا فينا ساعه ساعه كي تقولها ارتاح اليوم عندي الكوجينه ساعه ساعه مش مشكله هي كل يوم
0: نعملها
2: هي مره هكا باش دلالها تقول
1: لكن حبيت تعملها
0: انا نعملها
1: ليه ما حقوش لا والله ما حقو لا لا هي
0: ان شاء الله ان شاء الله اخويا كل مره تعرف الشيف التبيني كل عام وهي حيه
2: شكرا لك شيف نرجع في ساعتنا الثانيه مسبح التوانسه
3: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد
4: منوعات تصنع الفرحة
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع
4: فقرات ثقافية تثري الفكر
3: محتوى متجدد
4: وأصوات متنوعة
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم كوني ضوءاً لا ينطفئ كوني ورداً لا يموت كوني كل الأشياء السعيدة كوني الملهمة
5: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي موعدكم مع الفنان نور شيبة في سهرة الاختتام وذلك يوم الخميس 13 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا يقدم نور شيبة مجموعة من أجمل الأغاني في سهرة ختامية استثنائية تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف مهرجان بوغرنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
7: تحية متجددة من قسم الأخبار برنامج الإدماج الاقتصادي الذي تسهر على

0: تنفيذه وضغط الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وفر أكثر من 10,000 مورد رزق حسب ما كشفته المكلفة بملف الإدماج الاقتصادي في الوزارة أمال بن علي لبرنامج يوم سعيد. وزارة الفلاحة تقرر اعتماد 5 أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار. عدد من أصحاب الشهادة الجامعية ممن طالت بطلتهم يدخلون اليوم في اعتصام مفتوح بالعاصمة للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بانتداب من طالت بطلتهم. في أخبار العالم، مستوطنون يقتحمون الأقصى والكيان المحتل يعتقل 33 فلسطينيا ويغلق قسرى بالضفة الغربية المحتلة. إيران تقول إن مضيق هرمز تحت سيطرتها وتبرر خطط فرض رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق بأضرار بيئية ناجمة عن الحركة أو عن حركة الملاحة في الممر المائي. مصر والإمارات تدعوان الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم. وروسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات على بناء الطاقة والموانئ. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

0: المرأة التونسية حكايتها بدأت من زمان، عمرها ما خافت تتقدم، هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية هي أجمل قصة تحكيها أجيال.
1: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة.

0: لاباس.
1: لحداش وثمانية دقائق، نهاركم أسعد لأيام نس كل، مرحبا بكم معنا في صباح تونسة. إن شاء الله صباح مبروك عليكم ومع المرأة التونسية، وربي يفضلها المرأة التونسية تزهي كل دار وتلم العائلات وتنور طريق الصغيرات وتحن وتلم الوليدات، فربي يفضلها إن شاء الله ويفضل درجالنا لنا الكل. دكتورة خولة جبيري مختصة في التغذية الوظائفية الدقيقة وطب التجميل، نهارك أسعد لأيام دكتورة.
2: صباح النور وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير.
1: نعتذر منك كفريق برنامج دكتورة على التأخير والسبب فيها عبسة ترعميم.
3: وأنا حبيت نقول لهم
1: يا حقا جيت اليوم دكتورة، خل شوف لك يدك على خليل.
3: أنا قلت لهم دكتورة حبيت نوريهم اللي حتى الراجل ينجم يعطي معود يخلط مخر، حتى ديما نقول للمرأة تخلط تخرج مخر من الدار، والراجل سوا ديزور في الطوموبيل ديجا البس وكل شيء في الطوموبيل، مازال تختار في شنو البنوار اللي مش تلبسه. لا مش صحيح، مش ديما صحيح، فما حتى رجال عندي يحمدوا ربي في الحكاية هذه.
1: لطف عليك عبد الستار، نعرف أنا لو ما كانتش الحادث ما كنتش تجي مخر، وأنا نعرف متأكدة من هذا. على كل حال دكتورة عندك أي حاجة تحب تنتقم منها وعندك شاكر؟ أي واحد تحب تنتقم منا فيها وعندك شاكر هو المعد يتحمل مسؤولية التأخير هذه.
2: إن شاء الله
1: تفعل. شكرا لك دكتورة. احنا كان من المفروض اليوم أنه موضوعنا يكون للمراسع وهي هديتنا للمرأة التونسية، على خاطر ناس يقولوا بعد الأربعين فما دي كومبليمون أليمونتير معينين لازم يكونوا في حياة المرأة بصفة عام، وفما يقولك لا من الثلاثينات. ساعة دكتورة باش تحسم العمر تويك الساعة، ثم باش نحسمه شنو اللي بالحق لازم يكون في حياة المرأة باش تستحفظ على صحتها.
2: هو احنا علاش اخترنا الموضوع المرأة بعد الأربعين سنة؟ لأنه المرأة بعد الأربعين سنة سبحان الله المورفولوجي متاحة والبدن من داخل يتغير شوية. تعرف فما الهرمونات تتحكم فينا، فما المودوزين تاعنا، فما زيد البروسيس دو فيسمون اللي ربي خلقه فينا. دونك هي باش تولي بالعمر باش تولي تحس بالتعب، الطاقة باش تنقص، السيلويت نتاعها باش تتبدل، البوتشي الشعر يزبيل، النفسية تمشي وتتعكر شوية، وحتى النوم زاد يولي فما قلق في النوم. انت قلت كومبليمون اليمونتير، هو هذه حاجة غلط وبالعكس، ولا فما سامحني ريم كلمة ترامب هذا كثير وهذه خذها بعد الأربعين وهذا وهذا وهذا، واحنا ننسيو ان الباز راهو ديما صحنك وشنو فيه.
3: الماكلة قبل كل شيء،
2: يعطيك الصحة، ما فماش فيتامينات تمشي على الناس الكل. صحيح اجمالا فما حاجات عامة، اما بعد كل مرأة وشنو ناقصها وشنو المود في متاحها وشنو الامراض اللي عندها بشنو نعرفوا احنا شنو لازم تاخذ.
1: بمعنى دكتورة فقط انا باش نلخص في جملة زوز محاور جيت عليهم. بعد الأربعين على خاطر فما هرمونات تتبدل في المرأة،
2: صحيح
1: فما عناية خاصة، ولكن موش الناس الكل سواسية. فما انت والمرأة شو ناقصها في بدنها، ولكن مهما كانت الظروف هي عندها بعض النقائص لازمهم يكونوا موجودين في حياتها مع عموميات يكونوا عند الناس الكل. هكا حسب فهمتين
2: بالضبط، يعطيك الصحة، انت لخصت الموضوع. احنا توا باش نعطيو الحاجات العامة اللي بصفة عامة فيزيولوجيا تمشي ونسحقوها في العمر نتاعنا.
1: ولكن من بعد باش نرجع لك بسؤال دكتورة اللي هو من بعد ان شاء الله من بعد ما تعطينا العموميات المرأة بعد الأربعين شنو لازمها، نحب نعرف كيف معناها
3: كيفاش نعرف الخاص
1: صحيح، كيفاش نعرف وقتاش نعرف لان هنا فما بوبا حمراء لازمني خاص، ثم الأهم شنو المنفعة اللي تخلط لي، شنو انا كمراه شنو باش نستنفع، شنو الميزات، حتى احنا الغالب رانا نمشيو كان بالتحفيز نمشيو كان بالحسنات، شنو مربوحي انا كي تو باش نعمل هالصحن هذا ولا نمشي نشري الكومبليمون هذا، اعطيني شنو مربوحي من بعد. دونك هيجا خلينا نبداو بالعموميات تاع
2: هيدنا هيدها باش نقول لك احنا لوبجيكتيف شنو اللي المراه تعيش مرتاحه عندها قوه في بدنها نفسيتها مرتاحه وجسمها سالي ماهوش ممرض. ما احنا سامحني ديما كي نقدموا في العمر يقول لك خساره كبرت
1: صحيح
2: على غالب الاخ كلي سمحني معناتها انا نجم نكبر في العمر اما بدني في كامل قواه وصحيا لاباس عليا.
1: وكطبيب تجميل دكتوره تنجم تاكد لنا زاده وانه وقت اللي تكون بدني لاباس وانا ماخذ احتياجاتي الكل الجلد نتاعي ما تشيب ما تكبرش ما تكبرش.
2: يعطيك الصحه بالضبط. دونك احنا هيت نبداو من البروفوندور من داخل. دونك احنا بصفه عامه شنو تستحق المراه؟ عندنا لا فيتامين دي والكالسيوم. علاش لازم فما صحة متاع لوس متاع العظم. أكثر حاجة لازم المرأة تتلهي به كي تكبر في العمر هو تحافظ على العظم متاعها، لأنه باش نتفاديه وهشاشة العظام اللي ولينا روها برش. دونك لازم تركز على الفيتامين دي، أما بالله ما عادش ياخذوا الفيتامين دي من ريوسهم، راهو لازم نعملوا تحاليل باش نتأكدوا للفيتامين دي ناقص. ما هوش الفايدة نزيد ناخو أكثر من لازم، الفايدة اللي أنا ناخو دوزة متاعي صحيح. إذا أنا مش ناقص ما ناخوش، دونك ما ناخدوش فيتامين دي إلا باستشارة الطبيب. وين النجمو نخرجوا للشمس من 40 فما فوق يا حبذا، خاطر الشمس تعطيني أكثر فاعلية في الفيتامين دي.
1: حتى كان أنت مرأة متحجبة والشمس تتعدى يظهر لي دكتورة، معناها حتى سوفيخ معناها وجهك خذي شمس أو
3: يدك المرة الأخرى قال سنة تنجم تحط معنا يدها مش شباك هكا ولا بقعة هكا يد بركة وتنجم
2: حتى في بركون أي في هكا شباك محلول جنينة الكالسيوم المهم برشا. لازم المرأة بعد 40 سنة تاخذ ثلاثة مصادر يجيبوا الكالسيوم اللي هما عنا العظم عنا الجبن عنا الحليب عنا اليغورت. وإذا عنا موانع مع الحليب نجم نبدلوه بالعكس خير بالرايب وبالبن والكافير. هذه حاجة مهمة برشا، مهمة علاش؟ باش العظم يقعد محافظ على الكابيتال نتاعو وما يضعفش. بعد هذا فما المانيزيوم. المانيزيوم ديما نقول هو الوحيد اللي تنجمو تاخذوه غير ما حتى ما نقيسوه. علاش؟ خاطر لي بيزوا نتاعنا ما يجيوش بالاكل نتاعنا، دونك لازمنا اون سو سوبليمونت اون مانيزيوم. المانيزيوم يحينا الفشله.
1: ايه اما هنا دكتوره المانيزيوم رانا هنا ولينا زاده كيف كيف واحنا نتبعوا في التراند
2: الانواع
1: صحيت هنا كل مره وخرج واحد يحكي لنا على نوع. قبل كنا ناخذوا المانيزيوم والقهوه واعطيني كل حليب باش نحمد ربي تويك وليت شرط فيها
3: في كافي وما لي
1: تحكي لك
3: لونه ازرق ولونه ديامونتي وما نعرف شنو. ايوه
2: تعرف تعرف فما برشا انواع، فما البيسكليسينات فما السيترات فما الماغا. دونك هوني كنت ذكر قلناها قبل المانيزيوم ماذا بيك زاد بالاوردونونس باش انت تعرف انه المانيزيوم
1: بيسكليسينات وشنو اخر
2: ومغا برشا. فما الملاد فما الفيتخات فما المانيزيوم معاه فما برشا انواع ما شاء الله.
1: اما اللي هو تويكا دالج اكثر هو السيتخات ماغا وبسكليسينات. قبل كان الماغا، قبل كان نقول لك احسن نوع هو الماغا.
2: والله هو يقول لك خاطر في لي ريزو سوسيو يقولوا اما هو علميا البسكليسينات دو مانيزيوم هو اكثر واحد الامتصاص نتاعو يكون خير. بعد اذا انسان عنده مشاكل في المعده والا عنده مثلا قلق في النفسيه نتاعو ولا حاجه نجمو نمشيو لدوتر موليكول كو سوا الخات والا الملاد. دونك ديما نرجعوا الى طبيب شاكيني احسن دواء واحسن نوع. مهم جدا المانيزيوم باش ينحي لي الفشله. المانيزيوم باش يعاونني هكا للوجيعه نتاع المفاصل، خاطر المراه كي تكبر تولي عندها وجيعه في الميوسكل في المفاصل. دونك المانيزيوم باش يرتحني من الناحيه هذيا وباش يعدل لي النوم.
1: اكزاكت، خاطر احنا عمال ما نكبر وعمال ما عادش نحملوا العوج رانا.
2: بالضبط بالضبط، ولينا ياسر اغيتاب. هذاك راهو فيزيولوجي نتاع الانسان. دونك انا كي نوفر المانيزيوم لجسمي اعصابي تكون هادئه، نرقد منيح، عندي طاقه في بطني وجاي على المسكل نتاعي يخف. هذه ابسط حاجه معناتها، وهي راهو حاجه مهمه برشا لانها المراه كي تكبر ياسر تعاني تولي من الاوجاع.
1: ربي دقيقه دكتوره عنا ما المخرج باش نسكروا له وذنيه وانا راجعين لك. لا خاطر يتنمر علينا
3: ولا اي ولا وانا شاهد شاهد
1: لا صحيت ولا يقول هكا الطبيبه قالت هكا. أيوة. انتم عمل ما تكبروا عمل ما تتعوجوا
3: توليو زيد العوج قال لك
1: زيد تكبر العوج. اسمع فيها بستاره
3: اي اي
1: دقيقه سكروا الودني ونرجعوا لك دكتوره. مازموش يسمعنا حصتنا
3: هذه. لا سهل ياسر نكلموا الدار كلموا داره وقولوا لهم هالكلام هذا وفات الحكايه وتو يقوموا بالواجب هما ما نعرفهم تبارك الله عليهم.
1: معناها الدكتوره تنجم جمعه جايك تجي لا تلقى لا محمد لا شاكر الزوز ما مش
3: تقام بيتي في البركون في البركون بيتي في السخانه
1: برا سيدي لقى لنا الحل. نكملوا نكملوا واي عاد لقى لنا الحل. دونك كنا وقفنا عند المانيزيوم
2: اكزاكتومون في حاجه مهمه لانه اكثر حاجه تعاني منها المراه بعد 40 وال50 هي الالام. تقول لك نقوم بسيف
3: فاصل فاصل توجع
2: حاجه مهمه برشا راهو باش هي تعيش مرتاح. مع هذا باش نتعدى ديريكت لوميغا 3. الأوميغا 3 مهمة برشا
1: وما أدراك
2: خذك في الجسم الكل.
1: أيه.
2: في العظم نتاع الإنسان. أيه. في البشرة في الشعر في الهيدراتاسيون في الحمايه من امراض القلب والشرايين. راو في الاعصاب معناتها الاوميغا 3 تدخل في برشا سبيسياليتي في جسمنا وتعاوننا باش نعيشوا مرتاحين، تخلي الميكروبيوت نتاعنا انتستينال يكون خير، يمتص خير، البشره نتاعنا تكون بيان هيدراتي، الشعر كيف كيف، الاعصاب نتاعنا يديم تكون فلويد مرتاحه، معناتها راهو مهم برشا. وهوني ديما نقول نمشيو للاكل نتاعنا، حطي سردينه في الاسبوع كافيين باش يعطيوني الدوز نتاعي نتاع المغنيسيوم، معناتها ماهيش حاجه نتاع اوميغا، دونك ماهيش حاجه صعيبه برشا. واذا استحقيت باش ناخذ الاوميغا 3 ديما باستشاره الطبيب، علاش؟ باش يعطيك الدوزاج الصحيح، لانه كل حاله عندها الدوزاج نتاعها اللازمه.
1: وعلى كل حال حتى هو فيه ولا انواع زاد راه معناها
2: حتى هو يعني شعب. نقول للطبيب يعطيك الصحه باش يعطيك الدوزاج، يعطيك النوع،
1: النوع
2: ما نمشي معاك ولا عنا. دونك ما تمشيش تشري من راسك، ديما هي مربوطه في تمشي للطبيب، تعرف النقائص نتاعك وتعرف شنو اللي لازمك بالضبط من اكل ومن كومبليمون اليمون.
1: بربي دكتوره باش نسالك على زوز انواع نتاع زيوت، زيت رشيم القمح، لويل دو بوغاش، زيت الحوت. هذوما يقولوا انه غنيين جدا بالاوميغا 3، وانه مغيرفه في السلطه مخلطه مع زيت الزيتونه تكفي حاجياتك نتاع النهار، صحيح او غلط؟
2: هو صحيح، لويل دو بوغاش سورتو للمراه بعد سن الياس مهم برشا، لانه فيه الاوميغا 6 زايده ويعاون برشا ليدغاتاسيون نتاع البشره. عندك لويل دو بوغاش ويل دو ناكر زايده، هذوما زوز مهمين برشا، فيهم الاوميغا 6 اللي هي النافعه والاوميغا 3 دونك اللي هي باش تنفعنا في البشره نتاعنا بالكدا بالكدا. بي فما فيتامين اللي خليتها في الاخر هي الفيتامين بي 12 اللي هي بالعمر الامتصاص نتاعها يمشي ويخف. وفما برشا ادويه اللي تمنع الامتصاص نتاع الفيتامين بي 12 اللي هما منهم الادويات نتاع المعده اللي نداويو بهم امراض المعده. دونك هوني مهم برشا باش نعملوا الدوزاج نتاع الفيتامين بي 12 باش نعرفوا عندنا نقص والا لا، ونستعمل وقتها الاكل اللازم اللي هو اللحوم الحمراء اللي هي الكبد. معناتها فما برشا في الاكل نتاعنا عندهم في لي كومبوزيسيون نتاعهم لا فيتامين بي 12، واذا استحقينا لازمنا اون سو سوبليمونت ناخذوا لا فيتامين بي 12، لكن امان باستشاره الطبيب، ما ناخذهاش من راسي وهكي كان ناخذ حرابش ولا ليجي، لا
1: واضح.
2: فيتامين بي 12 بالذات لازم باستشاره طبيب وبعد الدوزاج نتاعها.
1: شكرا لك دكتوره خوله جبيري، مختصه في التغذيه الوظائفيه الدقيقه وطب التجميل، شكرا على وجودك معنا، كل عام تحيا بخير، نستناوك بحذنا الخميس الجاي ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكرا.

0: رجعنا معاك انت عبد الترعميم. وزيدة هو الحقيقة حسيبة غيلب هي أول طبيبة تونسية للأطفال. حقنا رانا سمعنا حكايتها الدكتورة خولة جبيل.
1: أي ما عليها امتداد خولة نسمع نعتبروها امتداد لتوحيدة بالشيخ وحسيبة غيلب وكمثاله الطبيبات الأوائل. لأن احنا ديما لتوحيدة نحكيو عليها وتوجد حتى على الفلوس معنا صورتها وكذا، وأول طبيبة تونسية وحنا فخورين بذلك. لكن نسينا طبيبة ثانية اللي هي ثاني طبيبة تونسية وأول طبيبة أطفال
0: في تونس.
1: في تونس
0: مش في العالم العربي.
1: لا لا في تونس. ثاني طبيبة في العالم العربي لكن بتبع، لكن أول طبيبة أطفال زي كذلك في
0: يعني حتى في البيدياتري كنا سباقين.
1: هذا مولودة عام 1916.
0: الله
1: عام 36 عمره 20 سنة خذت البكالوريا ومشيت للجزائر تقرأ في الطب.
0: وعلاش في الجزائر؟
1: على خاطر ما عندناش جامعة في تونس. في الجزائر ديبارتمون. فكانوا هي عائلتها تعتبر متفتحة جدا جدا اللي خلاتها تمشي للجزائر. فرنسا لي الجزيرية ما
0: نعمنا ولد عمنا
1: فالتحقت بعد ما خلعت في نهج روسيا مشيت للجزائر. تحب هنا نشير حاجة
0: وزادة هي نهج روسيا
1: ملا
0: نهج روسيا
1: ملا
0: نهج روسيا ملا
1: خرج برشا أسماء هكا ولا لا مريم. فهي زمان نشير حاجة زادة أنها جدها سيدي السيد غيلب شيخ مدينة تونس وقت الخطرة نتاع الجلاز عام 1911، وهو اللي سيتيلو بوكوميسار هو اللي تحمل تبعات الخطره نتاع الجلاز نتاع الحوادث الجلاز تحمل تبعه وعزلوه وابعدوه رغم اللي عملت له دولا سيقو معناها الفرنسيس حطوه هو حملوه المسؤوليه عمل. فكيني العائله من وقت دار غيلب اللي عائله بالاصل صغيره شويه معنى صغيره بمعنى العدد عددها صغير ابعدت فحتى الحسيبه فمشت له معناها عائلتها كيف اللي ما كانتش موافقينش معناها طفله شويه كانت تحليلتها في وجهها وكذا فمشت للجزائر غصب معناها واحد وبعديش طلعت لفرنسا مش تكمل الدكتوراه نتاعها. لكن كي مشت لفرنسا ما اعتنتش فقط بالجانب الطبي والعلمي ليه؟ المراه كان عندها جانب نضالي نسوي ففي كل ما هي في فرنسا كل ما عائلتها يكلموها يقولوا لها راهو الفرنسيس عملوا سواه وتقولوا تبدا تغتنم في الفرصه اذا كان فما حاجات تنجم تعمل فيهم تقارير تكتب تقارير للجمعيه العالميه للاطباء تقول لهم هاو المستعمل الفرنساوي كما نقولوا خلى نساء هما معناها ثقال ما يستنوا في الصغار حطوهم في الحبس هاو شنو معناها الجانب الطبي استغلته في الجانب النضالي.
0: يعني هي ما كانتش طبيبة وتأدي مهام الطبيبة فقط، هي كانت طبيبة وكانت متبنية المرأة
1: القضية بتاع المرأة حتى على المستوى الوطني.
0: هاي ماهيش في تونس، هاي البرد
1: في فرنسا. ثم كي رجعت عام 50 استقرت في تونس ودخلت شغنيكال تخدم كطبيبة طب عام المرة الأولى. ختم القولش بوست معناتها حتى في طب عام
0: معناش احنا وقتها
1: ليه فرنسيس ما عينهمش
0: يلزم تونسية منهم
1: هما شو تونسية ذا بيدياتر
0: يلزم فرنساوي
1: سبق معناه وكذا. فتدخل مع هذية حتى هنا مثلا كي تصير الحوادث نتاع 1952 نتاع تزاركا العمايل الكلبة اللي عملوهم الفرنسيس وتزاركا وتعداوا على بنات الخلق وكذا عملت تقرير طويل عريض وبعثته للمنظمة الصحة العالمية وقتها وتندد به تقول مغزش عمله مغزش عمله اللي كانوا يحميهم مغزش عمله هذا عساكر هذا عمله في بناتنا وش عمله في نسانا وكذا معنى المراكد.
0: وهي بدا على صعيد الشخصي ذولي وقتها ما انت عانيت من بعض
1: عانيت من مضايقات
0: برش
1: وهذا اللي خلاها بعد مدة تقرر أنها تنتصب للحساب الخاص فخرجت من النظام العمومي وعملت حلت كابيني حلت عيادة
0: ما عندها وش حق يقولوا لها ما تحلش بيدياتر
1: ما تنجمش حلت قسم في باب سويقة في البيجا في منطقة البيجا اللي التوا يعرفوا فما بعض الناس مازالوا يعرفوا كانت فما قابلة تحتها ينا لوطا وفوق منها هي معناها كانوا البلاص في زوز برطمانات كانوا
0: كلينيك نتاع صغيرات
1: لوطا قابله ينا طليانه وفوق منها قلت تحاسيبه خاطر كانت طبيبتي
0: وقتها بالحق
1: كانت طبيبتي
0: وقتها القابله تولد معناها انت من الولاده تاخذك البيدياتر طول
1: وبعد مده بعد مده انا كثبت على الدنيا وكل شيء نقلت من موسيقى لنجم الكار
0: تعرفها معرفة شخصية
1: أي سيدة حسيبة غيلب اللي فيها به أنها مثلا في بتاع البلاص الآخر ما نعرفوش ما نعرفش كيف كان فيه أما في نجم الكار كانت باليه في زوز برطمانات واحد دارها سكنة وواحد العيادة، فما تفرقش بين دارها والعيادة، ما تنجم تمشي لها 9 تاع الليل عسيبها غير البلوزة بيضة تلقاها تداويك، معناها تعدي عليك، معناها ما عندها، وكن معناها ما تزوجتش، هي ما تزوجتش بالكل، وكانت كانوا الباسيون تاعها أولادها الكلهم، كلنا أولادها، كلنا أولادها تعاملنا المعاملة نتاعها، لدرجة أن هي الطبيبة الوحيدة ما تخافوش منها. خاطر صغير ما تعرف صغير يخاف من الطبيب. تتا حسيبة دايما تحلش دكتور، هما الكبار يقولوا الدكتور، احنا نقولوا تتا حسيبة. تتا حسيبة اكلي كنا قرابة ياسر منها، اكلي مثلا تقول لها تبدا تعالك الام مثلا ما تعطيش الحلوى وشكرا، عاوز سنيه كيف هلكتهم له كل شيء حك له سنيه تعطيك كعبة الحلوى. هي تجلبنا بك الطريقة هذيك. معناها كانت عندها طريقة معناها بيداغوجية للمعاملة مع الأطفال، حاجة ما تتخيلش في بالك قديش كانت كل مرة لطيفة. قعدت حتى تمارس حتى 83 سنة قليلة.
0: هما قبل طب كلهم يقعدوا والتو دايغينا ديما نقول فما مهن ما تموتش ما تجمش جد معناها طبيب ما انت ربي يفضلهم ويطول في عمرهم الكل. شوش طبيب عطاه خبرة تاع قديش من عام وعلى قديش
1: هو زادت الخبرة
0: صحيح. بعد تقول له ليه تقعد في الدار وشنو لي شيء معناها تنجم تقول له تخدم نص نهار اي تنجم
1: تقول له مرتين في الجمعة 3 أيام في الجمعة
0: أما تجي لطبيب تقول له مثلا ليه ولا كيف مثلا مهندس ولا راه احنا مشكلتنا مشكلة راهو إيه الخبرات معناها توفى
1: أمور
0: حتى في الإعلام
1: أي كل شيء
0: حتى في الإعلام فمش إعلامي يخذ روتريت شو معنى يخذ روتريت شو معنى عليه صوته تبدل فكره
1: كاتب
0: خبرته كاتب تبدل بطل
1: معناها فلذا قاعدة تتمارس العمل نتاعها وقاعدة تنفع في الناس بعلمها ومعرفتها وبأخلاقها خاصة خاطر قد ما نقول لك أخلاق حسيبة غيلب كانت سامية ولطيفة وكذا فحبيت بالمناسبة هذه عيد المرأة نذكر بها حتى منسيه السيده حسيه ممكن
0: مش هي منسيه خاطر هي ديما تجي احنا ديما
1: الثاني ديما الثاني لكن لو برومي بيدياتر فام راه تونيزي معناها كمان ما يلزمنا نتفكروها نقول انا مالكش خاطر ما عندهاش اولاد مش يذكروا بها احنا اولادها يعني احنا لي باسيون تاعها وليداتها اللي دواتنا واشرفت على وتقول لك مثلا تقول لك حاجه الفلانيه زول شخصين كانت تقول لك تبع معناها تبعني انا كمريض نتاعها طبعا
0: ولكن كان يستحق حاجه اخرى
1: يعني عندي القلب مشى للطبيب هكا بكل كل مشى عدى عمل كنترول نتاعو ايش قال سي بن اسماعيل ما شو تبدا فهمت تتبع يعني تعرف
0: تبع
1: تبعها فكنت من الطف خلق الله اللي ليتها على ما نحبها التو مستحفظ على الحدود نتاع لي غوسيت لي
0: زوردونونس
1: نتاع نتاعها
0: الله يرحمها من عامها ممكن ما عندهاش اولاد وعندها نتوما اولادها وعندها تونس بلادها تفتخر بها وتقعد تفكروها ولا ما تفكروهاش هي خلت بصمة أكيد. هي عملت اللي عليها أكيد. وكان عندها دور فعال في البلاد وفي العباد وهزت راس نساء وبرشا نساء وعدلت الكفة لبرشا نساء ونصرت برشا نساء فتحية ليها الله يرحمها وينعمها الله يرحمها وينعمها إذا حبينا تحية صغيرة هكا أو تكريم أو شو تحب أنت معناها هكا حاجة من القلب للقلب حاجة من القلب للقلب وكا هاو نرجع بعد شوية عبد الستار نحكي على أم سعد المطوية اللي هي زدم ناضلة أما أغزل يعني نقول أسأل ما هلول خاطر هو اليوم نهار كونجي ما نزيدوش نشدوها بحذينا أكثر باش كان عندها تبحيرة كان عندها حاجة هي بحذينا صحيح هكا تبعت لي في البوس خاطر أنا فهمتها كل مرة تونسية ماذا بها الخدمة درج درجين تروح تشددها
1: تروح تجري مرحبا
0: يلا سلمى هلول بحضينا بعد شوية مهندسة ديكور داخلي أستاذة جامعية واليوم قلت لك والله المرأة التونسية لما نعطيها الركن متاحة وحدها في الدار
1: أي
0: أنا هذه اللي نستنى فيها الفقرة مقبلة

كوني ضوءا لا ينطفئ، كوني وردا لا يموت، كوني كل الأشياء السعيدة، كوني الملهمة.

0: 11:37 دقيقة. هلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في سباحة توينسا. والله سباحنا ما يحلى كان بيكم، والحقيقة ما يحلى كان بولادنا. أنا كي نبدأ وسط ولادنا عبارة في وسط عائلتي الثانية وأكثر ساعات، خاطر الضحكة وتفدليكا والبختاج متاع الفكرة ومتاع النصيحة. ربي يفضلكم والله، محمد واللي في الإخراج الكل، وعبد اللطيف واللي في التنسيق الكل، وفاروق واللي في الديجيتال الكل.
1: أتفضل واحد بارك قاعد في التركين مسكين ما سمتوش مسكين ريت يا شاكر، ريت يا شاكر، ما بربر هاني قاعد نقيد على كل
0: والله حال. جاي
1: مش نكون فما شوية هكا شوية هكا.
0: والله يا عبد الستار كنت جايته هو وعواطف منى الماجري زيدة كريمة الوسليتي قبلها، هذا فريق صباح توينسا. اليوم سلمى جيتني موضوع مش على قرقوشة قلبي، غادي من قرقوشة قلبي
1: نزل عليك نكتل عسل
0: وهكذا، وترى وتصاور قداش ما شبهم. باش نعملوا ركن للمراة في الدار
2: مالا
0: اللي هي ترتاح فيه، اللي هو خاطر توا احنا ماشيين الميديتاسيون،
1: ركن خاص معناه
0: ركن خاص شو توا المرأة ولا تلوج على الميديتاسيون، على اليوغا، على القراية، الكتاب، على الموسيقى البنينة، على مستحقة هذا في وسط الريتم اللي نعيشوا فيه. والحقيقة مرأة وراجل مستحقين.
2: أي
0: الحقيقة الأمانة مرأة جي عملنا ركن الراجل مشاكل بتاعك كذية ما دخلنيش فيها
2: لا مو خطر عيد المرأة اللي مرزك عليش عندخل
0: مرأة جي أقي أخزر أخزر أخزر سي هجوم وعكس تو كنت أشكر فيهم ديجا قالك أنت الدار كل ليكم وزيت كمل تعمل ركن والآخر شاكر ما ودخلك هنا يفرح بيك قالهم لك الكل معناتها هتعمل لي في المشاكل تو أنت. احنا اليوم يا جماعة على خطر عيد المرأة مش نعملوا ركن للمرأة، استناونا نهار عيد الأب إن شاء الله جي
1: نعملوا لكم ركن.
0: فما ليه عيد الأب، فما عيد الأب،
1: فما عيد الأب
0: 18 جوان جي كان قاعدة حيين وملمومين إن شاء الله
1: غدا تو
0: نعملوا لكم كوان.
1: سامحني أنا عندي سؤال، خاطر أنا ماني قديمة معناها حتى كي نقرا حاجات قديمة واحد كشا سي لو بودوار.
2: Le
1: boudoir.
2: Le boudoir, en fait,
1: تمشي اقصر بارون دي غلانجي فما البودوار نتاع البارون
2: بيت
1: خاصه بها قعدتها هي نفس الشيء ولا لا
2: نفس الفكره ما خاطر قبل كانوا يبنيوها سبيسيالمون خاصه موجوده أي. وموجوده في الكولتور نتاعهم دايور
0: اما هي ديجا في بيتها في بيتها هي ديجا عندها قاعده
1: اي عندها قاعده
2: لكن ما عملوا لها زوز عندها الاسباس نتاعها وحده مع لي سيرفونت ولا اصحابها ولا حتى قبلها لو تي والكونسيبت نتاع اللي يتقابلوا كل شيء هذاك عندهم برشا
1: بلايص
2: لهم هما الحق. احنا تو ولينا في عهد السرعه وعهد اللي دار صغيره
0: عهد اس بلس 2
2: صغير ما عادش تلقى وين تتنفس المراه لاني تقعد ما حاسيلو معناها فما لو كادر تبدل كومبليتمون وكيما قلت انت لا شارج مونتال وبرشا حاجات على علينا وبرشا حاجات نستحقوا كل التركينة نتاعنا اللي نرتاحوا فيها شوية نخموا فيها نعملوا فيها لميديتاسيون اللي مغروم بالميديتاسيون نشرب كل قهوة عند شكون زاد يحب يعمل كل عشية القهوة العربي نتاعها وكعبة
1: الجاتو
2: فوالا هذه كان بتي مامو صغيرة وتنجم وهذه كان بتي مامو ياسر مهم على باز هو ياسر مهم هو ديجا عملو ومن بعد فوق هذاك الكل ويلزموا المحيط نتاعو ديكور نتاعو والفضاء تعطيها كارها ان فيت كي تعطي كارها ونقول لهم كي تعطي كارو في الاسباس اللي تحب عليه الكل وتخلط له شنو الفكره اون بلوس لو كوان هذا راني مش نحكي على بلاصه كبيره ولا نحكي حتى على متر على متر معناها عرفت
1: يعني متر طاوله كرسي مثلا
2: كيما في التصور كرسي صغير ان فوتوي وماذا بيك الفوتوي هذاك يكون مريح كوكونينك عرفتك اللي يلمك حتى تنجم انها تحط حتى لي بوف هذوك الكبار مخدومين بالمكرامي مزيانين هكا وكبار ويبداو فيهم اللي في منه قاعدة عربي شوية ومنه هكا اللي قاعد وزربية مزيانة ننصح زيادة بالخضار الخضار راهو داخل ولا البر اللي تخيز امبورتون ديما نعاود ونقول
1: أما
2: للأسف تحط دي بلانت
0: نتاعك أما للأسف لي بلانت دانتيريور ما نعرفش علاش ما يقعدوش
2: وراهم لازمك تاخذ البلانت اللي أدابتي للداخل للانتيريور
0: ومالغري سا ما يقعدوش
2: وتتلهي بها وفيها راهو
0: والله تتلهي بها وما تقعدش وتبدا بعدك حدك تموت كأنه درا شكون فقدت
1: الحل عام عندي
0: ترى
1: في الكوان هذا سي وليد يتعاقد هو نواوري كل يوم يجيب لك بوكيناوا
0: في تريسان قاعد ستاريت علاش نحبك برشا انا
1: سهله
0: ريت معه والله افكاره معناتها تريح النفسيه
1: حلول هي حلول
0: وانت خارج كلموت ما صاحبك وانت خارج كلموت
1: خويا ذاك صغير نحب فاجو هكا يد مزيان زاد هكا يواتي القعده وفي
0: صحيت عبد الستار
2: صحيت عبد الستار هذاك مهم ونوار جوستومون ولا ومن بعد
0: صدقني المخرج صدقني كمحمد اليوم كنت كيسولو الدم تلقاوه 26 46 يا ولدي ما تاش بيدوم حق درجينا مروحين الكل
2: ويوفى النهار يوفى النهار هذه المرأة حاسيلو دونك ديكو في لي ماتيريو نحاولوا هي الفي تاع الدار نتاعها مودرن وهي هكا تحب كيما تحب حاجه كوا هكا كلاسيك نجم تخلق راهو ميساج انا ديما نقول كي يبدا لو ميلانج نتاع لي ستيل بيان ريفليشي مخمم فيه وكل يركبوا مع بعضهم راهو تطلع لك حاجه ياسر مزيانه ننصح زيدا ان كوا تدهنوا تعملوا تو لو مارك بارابول للاسباس اللي في البريت الاسباس الكل اللي موجود دونك تو شونج ان بو لا كولور ولا تحط حتى ان بو تيكستور هذاك لي روفيتمون ميغال اللي حكينا عليهم ديجا قبل بالي ان كوا صغرون راهو مش لازم تصرف عليه برشا فلوس طاوله صغرونه قلت لك ان كوا نتاع هيك ليليمون اللي فيه القهوه نتاعك ماكينه القهوه تنجم تحطها غادي زيدا تنجم تحط معاها الكيسان حاسيلو تو كري ان اسباس لي انت ايتاجير نتاع نمشيو ديما اون اوتور كيما العاده دي ايتاجير فيها الكتب كنت حاب تقرا تنجم تخدم فيه راه وتنجم ماما دوني راه واحد عندك برشا خدمه وعندك خدمه في الدار مش لازم تقعد في بيرو وتحس روحك مخنوق هكا ومخنوقه معناها متقلقه وكل شيء تحط بيسي في حجر كاريمون معناها بيسي عندك طاوله سبيسيال تحطها فيها تحطه فوقك وتقعد منه كلي ا مومون كلي دو ديكونتراكتي معناها تحس روحك مرتاح شوي وبمن طو عندك اللي دقيقتين ثلاثة نص ساعة ربع ساعة انت وش تنجم في الوقت متاعك وفي البلانينج متاع حياتك ومع صغارك ولا كلكو سوا ولا وحدك حتى في خدمتك اللي هو هذيك تنجم يعاونك عندك فما حاجة أخرى يعاونك باش كلي تنظم الأفكار متاعك راهو زادة ترتاح تفرغ مخك برشا برشا ميديتاسيون كما قلت انت من قبيلة فما لي غيرلونت الضوء راني جانسيست علي تو سكي لوميير جوستومون
0: ولا أباجور مزيانة
2: فوالا لوميير انديريكت كلي أباجور على جنب لي غيرلونت زادة راهم لي غيرلونت كي تحطهم مع الشيج مع الخضار هكاك مع لي زيتاجير يعطيك انا في كوكونينغ ياسر مزيان دي ريدو زربيه كان عندك زربيه كوان وحده معناها زربيه وحدها ليك انت كي تعرف صغرونه راهو معناها نحكي راني على حاجات صغار متاكده دي كل واحده منا في دارها كل امراه في دارها عندها منهم تزيد شي هكا حاجات من بعد تروشك بيهم اما عندها منهم نتاع تنجم تحطهم في ان كوان ويحط لها
0: ودي انت هيك عطيتنا الاسهل وحتى في التصوير هكا فما الاسهل يا سيدي لا عندك كرسي لا عندك حتى شيء
2: تيبوف
0: نقول لكم حاجه هي عطات بوف مزيانه هكا غاليه شويه هذيك الحقيقه
2: ما تتخيط راه وتتحم فما لي بوف كل عام
0: يا سيدي ما انا نمشي معاك انا بعيد من هكا على الاخر فما تويكا والله فما شكون يهز جريه قديمه سي معاش يستحقها
2: يعاودي ما تلسيها
0: يردها ما يكن جرية يعليها يردها كرسي
2: ويلفها ويعاود هي القوة في المتلساج وكهورة وبسبب الكونتونو ولا القميش هذيك شو حاب نقول لكم راهو كلكو سوا لو بيدجي نتاعك فما اللي خارجين زاد خلينا نشجعوا زاد الحرفيات النساء الحرفيات فما كلي توسكي اون ماكرامي موجودين توا كلي عرفت سوسبوندو تبدا هذيك نرجعك شوية لو سوسبوندو نجم نحطوها البارا في الباركون كان عندنا باركون اون بوس بيرميتر اوسي باركون ولا الجردة نتاعنا نشدوا ان كوان في برك القاعده نتاعنا الصالون الكبيره ولا اللي هو
1: تاولو زينو
2: هاي تلموا فيها الناس الكل هذيك انت تعمل كوان نتاعك وحدك نجموا صغارك يلعبوا على روحهم وانت شاده تركينه نتاعك قاعده ديك هي شاده تركينتك عرفت كلي هذيك الراحه النفسيه اللي حاستك بها
0: الحمد لله ما تنسيت وين ساعنا شدين تركينه بسبب او بغير سبب اما تو باش تقولوا شدوا تركينه
2: مدخمه مزيانه مزيانه
1: مدخمه
2: وان شاء الله غفليشي
0: وان شاء الله من بعد ما يوليش الكوان ذيك عليه الحك
2: والدق خممت فيها كي اخترت سوجي زوتومون قلت هذاك وقت سهل نعملوا ان بلانينغ عندي ان مومون انا كي نولي نحب نقعد فيه راهو هذاك بلا معناها فما كونترا اي اللي خممت فيها راه كونترا بريالابل من قبل راهو هذيك الكوا التركينه نتاعي انا نهار اللي نسقط نحب نمشي نقع فارغه
0: حتى تعرف من بعد جمله بعد ما مش من الاول راهو حتى تكمل
1: فلوس ساعات يقول لك فاش قاموا
0: لا لا من فا من فا خليكني كملت وزينت وركحت زايده على الخلق ربي
1: انت علاش عندك
0: يا اخي انت في الدار زايده عن الكل
1: انا نعرف شكون شخصيه عموميه مش زامي الاسم عندها في الصاله نتاع حتى بنك نهار طول يعاركوا فيها علاش بنك في صاله عزاغه تقول هذيك تركينتي انا لكن البنك هذاك يقعدوا عليه خلق ربي كل ليل سبت ال 28 وعلاش بنك ما تحبوش تو عليه ما تحبوش البنك الله
0: على شكرا لك سلمى هلول الف شكر لك كل عام تحيا الف خير
2: كل عام واحنا حيين بخير
0: امين يا رب يلا بعد شويه نرجع نختم معك عبد الستار عميمو باش نختم بام سعد المتويه تنشوف تاريخها في النضال
1: علاش ليه

0: المرأة التونسية اليوم تزرع، تحصد، تتعلم، تخدم وتقرر. المرأة التونسية هي الملهمة.
1: وباش نكملوا رحلتنا اليوم المحالة ليا الحسيني بعد زيدا باش تكون في حصة خاصة بعيد المرأة. زيدا نسلم عليها برشا ليليا والفريق الكل متاع المشهد الآن بعد شوية باش يكونوا معاكم إن شاء الله. لكن احنا باش نخدموا حصتنا تاو
2: نخدموا حصتنا بالمرأة
1: كيف بالمرأة كيف كيف وكحش كنا نحكيه تاو في السبوت المرأة اللي تحصد والمرأة اللي تزرع والمرأة زادة اللي تناضل والمرأة اللي توكل وقت الحرب والمرأة اللي تخبي اللي تخبيك من العدو.
2: منهم خطر برشا. أما اخترنا مش نحكيه على المرأة عزيزة على قلبي برشا. نثبت عليها ثبت صوت معنا نفكر حتى شكلها معناها نعرفها كإنسانة. هي توفيت عام 72 معناها تكاد نتفكرها. تولدت عام 1898. هي اسمها أم السعد يحيى. لكن معروفة بأم السعد المطوية لأنها أصيلة مدينة المطوية. كانت تسكن في بسويقة في ناس العطاوي وأنا غادي فينا عرفتها. لكن المرأة هذه راي قد ما أقول لك شجاعة. هي كتراها ترى مرأة عادية لابسة بالعربي معناها بالواحد حالي انتاحة وكذا. هي أدركتها مرأة كبيرة وهكا. لكن تحس فما قوة شخصية فيها المرأة هذه. سي الحبيب الرئيس الحبيب بورقيبة كان معمل عليها على من سالي كان معمل عليها. أي كان يبحكي تذكر الضرب على الحزب وقتها مازال في الأربعينات ويخاف يقول لهم ابعثوا الوثائق لدار المستعد طيب تتصرف. خدتكم مستعد تخم بالوراق وثائق نتاع الحزب اللي هو ممنوع وقتها. تخبي سلاح تخبي ما عليه. خبيته هو بيدو
1: خبيته بيدو خبيت رجال
2: خبيت سلاح بيبو والفرنسيس يغزروا له هو في الدار وتبعت. فما شكون بيوع موجودين قالوا راهو بورقيبة تفرق صوفيا عام 43 راهو في دار وقتها هارب ماشي من الشرق راهو في دار في تونس
1: في
2: تونس في في زنقة سيدي العطاوي راهو متخبي غاديكا. لكن الفرنسيس كي ظلموا ما عرفوش بالضبط دخلوا دار الجارة. انت يوم الساعة قتلوا مي الجارة هي مطوية زاد اي قتلوا مي ما عطات الوقت لخالتكم الساعة. تفرق صدرة شنوة خلتكم الساعة فطنت بالطبيعة ما عنديش فين تهربوا لأن العسكر في الزنقة. لبسته حرام وتحط طرف على راسه وشناش نفيديه وحطت له قصعة هو كنتها أخذوا الصابون. هما الفرنسي ظلموا بالطبيعة داخل ما لقاو حتى غاديك دخلوا دار الجارة الأخرى. هي لو قالت ووه فيها ووه أنا وكنيني وحدنا والرجال ظلمت علينا وعملتها شوها وفضيحة وليوش يطلبوا في السماح وخارجين من عدته بالجوجستيس هكا وما يغزروا له وما ما عرفوش معناها ريت الذكاء تاع المراه. المراه هذيا
1: ريت القوه
2: والشجاعه زاد قليب مش تعمل هكا اكثر من هكا. تربطت سدت خاتم السعدين تشدت في وقت ما في الحوادث. ما البرقادي فرنساوي تضرب فكت له السلاح نتاعو هرب بيه يعمل في جبالي شدوها لما نقول ساك شدوها بسلاح مش هي ضربته فمش ضربه كي طاح
1: لكن فكت سليك
2: فكت السليح وهرب بيه بزيد منقرونة تستنحر بيها الحرب شدوها حطوها في الحبس حكموا عليها حطوها في الحبس. عيا جات الجراسيا مش يخرجوها نهات الفرنسيس حبوا يتشمتوا قالوا يخرجوا مش يخرجوا جراسيا كل يخرجوا بالواحد بالواحد. فخرج الموضوع انه ما يروح حتى ما عيل كل واحد جات عيلته تروح بيه فما لي مال ابعاد من كل بقعه قالوا يقعدوا غديك حتى يخرج العباد الكل. قعدوا يخرجوا من بين الواحد حتى تحلي حتى المغرب اخر حد خرجوا خالتهم السعد هكاك شماته
1: غلبت عليهم
2: خالتهم السعد خارجه ساق حطتها برا من باب الحبس باب الصغير هذاك وفيه حبس جديد اللي طبعا عشان موجود وفي حرف حطت ساق برا وساق ما زالت لداخل وغزرت تلقى عباد يغزروا في ساكتين قتلهم وقولوا حماة الحماة معناها ما مازالت في الحبس. وشدت سي عمر الدخلاوي اللي هو كان محامي شدته من هو محامي ما لازمش ياخذ موقف شدته تقول انت قول محامي حماة الحماة زاده كي هي شدته معناها المرأة مازالت ينجموا يعاودوا يشدوها يدخلوها
1: قوة الانتماء
2: بلادها. ثم جاء الاستقلال وسي الحبيب قلت لك يعرفها منه ليه وخبيته وكذا عيط لها قالت لها مسعد انت مزيتك علينا وكذا شنو تطلب؟ يقولوا جاوبته قالت له انا ما عملتش حتى شيء ليك انا عملت لبلادي ولا ما نطلب حتى شيء.
1: الله الله الله.
2: انا بلادي عملت لها ربي جزيني مش انت ومش الله بلادي الله. ربي جزيني
1: شو الرقي
2: شو العقليه عاشت وماتت ما خدت حتى فرنك مقابل

0: عرفت خالتي ام سعد دا يقولوا خالتي ام سعد الناس الكل عرفنا اكل المراه التونسيه الحقيقيه مش قاريه ما قراتش مشاتش للجامعه مشاتش حاجه لكن متشبعه بالروح متاع بلادها متعلقه بترابها بتونس وهذاك علاش دافع على البلد باللي نجمت عليه بقدر باللي قدرت عليه والله يرحمها ويرحم جميع من اسهم من سنة في اي حاجه حتى بأنها قطفت زيتون لما جمعت زيتون ولا قطفت شجرة
1: احنا قلنا شوية من برشا
0: ان شاء الله
1: وربي يفضل المرأة التونسية اللي بالقليب ذيك تقعد تخدم بلادها في اي بلاصه في اي منصب هي فيه سياسي اقتصادي في الدار
0: أي
1: تربي في الدار قوتك غادي تربي اجيال فيها حب الانتماء وفيها حب البلاد اجيال تعرف تحمي بلادها تعرف تدافع على بلادها تعرف تحافظ على بلادها تعرف تشمر ذريعها وتضحي على خاطر بلادها اللي وصلوا للتقدم الكبير في العالم وانا ديما اليابان نستشهد بهم خاطر وقت اللي ما كانوا حتى شيء شمروا زاد على ذراعاتهم وعطاو لبلادهم بلاش
0: ولا الماء
1: بليش.
0: لما تفات الحرب رجالهم موتة كلهم سي خدمت مش ردت ألمانيا
1: فهذا ما نجم نقوله احنا في نهار عيد المرأة كان ربي يفضلكم نسي تونس
0: أمين ربي يفضلكم
1: حبوكم برشا عايش كابتن دار
0: ويفضلنا هالمؤسسة هذية
1: أمين يا رب
0: اللي زادة قايمة على برشا نساء
1: أي
0: مؤسستنا
1: نعم.
0: برشا نساء قايمة عليهم الشواء اللي تسمعوهم ولا ما وتراوهم ولا ما تسمعوهمش ولا اللي في الإدارة
1: اللي في الإدارة وفي كل بلاصة الحقيقة اللي يخدموا في المؤسسة هذه زادة قلب ورب بانتماء كبير برشا برشا برشا شكرا لك عبد الستار عمامو يعطيك صحة شكرا لك محمد الغول في الإخراج شكرا لعطيف الوسليتي في التنسيق شكرا لك فاروق الزرعي محمد أمين اليوم جاي شام البنوتة جات بحذينا اليوم بعد شوية ليليا الحسيني باش تكون معاكم في المشهد الآن مع ضيوفها نكملوا مع المرأة وحكاية المرأة كل عام وانتم حين بخير
2: إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل أنتن نساء ونصف ليست فصلاً في حكاية هي كل الحكاية هي القصيدة والنغم هي التونسية هي نساء ونصف

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق عمليات تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد بداية من 20 أوت الحالية. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية من ولاية تونس يدخل رسميا حيز العمل. وزارة الفلاحة تقرر اعتماد 5 أوت من كل سنة يوما تحضير

0: للاستعداد لموسم الأمطار. التدخل ب 152 شاطئا ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري. في أخبار العالم، الكيان الصهيوني يرسل مزيدا من القوات لبلدة في الضفة الغربية يحاصرها مستوطنون يهود. إسرائيل ولبنان يتفقان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان. الخارجية الأمريكية تقول إن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد السلام وأمن البلدين على المدى الطويل. وإيران تعلن مقتل شخصين واعتقال أربعة من خليتين مرتبطتين بالولايات المتحدة وإسرائيل. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: برمجة خاصة بمناسبة عيد المرأة، متابعات تسجيلات، حوارات، نجاحات، شهادات. الإذاعة الوطنية ديما معك. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، كل عام وانتم حيين بخير. اليوم نهار استثنائي في تاريخ الدولة التونسية، 13 أوت هو عيد المرأة التونسية، ولكن هو أيضا ذكرى إنشاء مجلة الأحوال الشخصية، دستور العائلة التونسية، دستور الأسرة التونسية، مجموعة القوانين اللي جات بها المجلة هذية. أكيد كانت نقطة فارقة في تاريخ البلاد التونسية وتاريخ العلاقات الأسرية. لليوم ما زالت هالعلامة هذية مختلفة عن مختلف البلدان العربية. هذاك علاش اليوم باش نحكيو برشا على عيد المرأة التونسية، باش نستقبلوا ضيفات يحكيونا على ما تقدم للمرأة في 2026، باش نحكيو زادة مع المنظمات، باش نحكيو على الناس اللي تخدم على النساء الفلاحات والنساء الريفيات، وباش نستقبلوا المتوجات النساء في كل العالم. التحية تجينا من كامل الفريق، محمد الغول في الإخراج، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، حنان بربيع وليلي الحسيني في الأعداد، عمار جبالي في الإخراج الرقمي. وطبعا بعد شوية نبدأ نستقبل ضيفاتي وضيوفي. بعد الفاصل نبدأ بوزارة الأسرة والمرأة.
1: المشهد الآن مع ليلي الحسيني.
4: الاستضافة الأولى تكون لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بحذية سيدة وجدان بن عياد المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، وكل عام وانت بألف خير.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات. كل عام والمرأة التونسية أكيد تكون شامخة مبدعة متألقة في جميع المجالات في ربوع تونس.
4: نعم، احنا أكيد اليوم عنا 70 سنة على مجلة الأحوال الشخصية، عنا ترسانة من التشريعات يحسدنا عليها العالم الكل، ولكن مازلنا نتطلع لحقوق أكثر، لإدماج اقتصادي أكثر، لوضعية أفضل سياسية واجتماعية للمرأة التونسية على مستوى المشاركة وعلى مستوى المسؤولية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إذا كان نفهم البرامج المنشورة لكل سنة ترفع شعار الإدماج الاقتصادي للنساء بمختلف الشرائح متاعهم، وين ما كانوا تقريبا، الريفيات وإلا في الوسط القروي وإلا في الوسط الحضري.
5: أكيد الاحتفال بالعيد الوطني ككل سنة هو عيد التونسيين والتونسيات، لكن سنة سيدة أسمى الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة الطفولة وكبار السن خيرت من خلال البرامج أنه يكونوا برامج ميدانية عندهم أثر على مستوى جهوي ومحلي ووطني. هذاك علاش احنا سنة متنوعة البرامج مختلفة، لكنها كلها تتشابك فيما بينها وتتقاطع فيما بينها لتحقيق الدفع الاقتصادي اللي هو من وراه تتحقق أكيد التنمية المحلية والجهوية والوطنية. برامجنا متنوعة، مسار موحد لريادة الأعمال النسائية في مختلف الولايات، منصة وطنية للتسويق، أيضا جملة من المعارض في مختلف الولايات، ناجحات ببلادي تتويجا لكل النساء على مستوى جهوي، 13 امرأة يتم تتويجها على مستوى جهوي حقت الأثر على مستوى محلي وجهوي. مختلف هذه البرامج هي باقة من البرامج اللي ميدانية وقادرة أنها تحقق الأثر.
4: نعم، البرامج بالذات تعتني بالإدماج الاقتصادي. عنا احنا منصة رأي اللي هو برنامج بدا عنده سنوات وبدا يعطي النتائج متاعه، ولكن سنة فما مشروع آخر اللي هو مرافقة حتى ما بعد المشاريع، انتم تسميوه المسار الموحد لريادة الأعمال.
5: الحقيقة هو برنامج رائدات كما بدأ يعرفوه نساء والفتيات في تونس الكل، هو خط تمويل اللي حرصنا سنة في سنة 2026 أنه يتم تطوير مجال المرافقة فيه، لكن بمناسبة عيد المرأة حاولنا أنه نمشي والأبعد من هذاك، أنه تتشابك كل المؤسسات وتترافق مع بعضها وتكون في فضاء موحد يبدأ بمعتمدية في الولاية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، لكن تتواصل على مدار السنة. الهدف أنه يكونوا الهياكل الحكومية الكل والهياكل المتداخلة في مجال ريادة الأعمال، سواء في التأطير، سواء في المرافقة، سواء في التكوين، سواء في التعريف بالامتيازات اللي تخصصها الدولة واللي وضعتها الدولة للرفع من نسق إحداث المشاريع سواء الفردية أو الجماعية. نعرف اليوم اللي برشا مبادرات في إطار الشركات الأهلية في إطار المبادرات الفردية، هذا الكل ما ينجم يتطور إلا كن تكون الإدارة متواجدة مع بعضها على مستوى جهوي لتقريب المعلومة، وهنا الإدارة هي اللي تنقلت للمعتمديات، هي اللي تنقلت للنساء والفتيات لتوحيد المعلومة أولا وإيصالها للنساء هذومة، وثاني حاجة للرفع من نسق أحداث المشاريع وتحقيق النتيجة المرجوة من هذه المبادرة. نعم. اللي تتواصل إلى غاية أوت 2027.
4: أعطينا أمثلة على أشكال المرافقة هذه، فما دعم مالي، فما دعم لوجستي، فما في التكوين، كيفاش تعاونوهم بالضبط النساء؟
5: اليوم نعرفوا أنه مجال إحداث المشاريع هو أكيد ينطلق بفكرة، لكن الفكرة هذه تتطلب قدرة على الإنجاز وتتطلب تكوين وتتطلب تمويل وتتطلب أيضا أنك حسن إدارة المشروع هذا. الفضاءات اللي هي أو الإدارات اللي تكون موجودة والهياكل اللي تكون موجودة، فما هياكل اللي باش تنصح اللي قادم على مشروع، تنصحها بكيفية إعداد مخطط الأعمال، كيفاش تحقق الربح متاعها، كيفاش يكون دراسة السوق، دراسة التمويلات اللي تنجم توفرها. أيضا التكوين اللازم، خاطر فما كل مشروع وراه تكوين وراه قدرة على الإنجاز. أيضا أنه الامتيازات اللي توفرها الدولة، نعرف فما امتيازات جبائية. أيضا أنه المؤسسات هذوما أو صاحبات المشاريع، اليوم فما المبادر الذاتي، فما السجل الوطني للمؤسسات، وفما كيف كيف هيكل تمويل كما البنك التونسي للتضامن وكما بنك تمويل مؤسسات الصغرى المتوسطة وهيكل تمويل صغير. إذن هو الفكرة هو أنه نحط كل الآليات والبرامج في مختلف مسارات إنجاز المشروع، حتى لو كان يكون المشروع متعثر. نعم. راهي الدولة وضعت برامج وهناك. نعم. هياكل اللي قادرة تساعدك على تحقيق النجاح متاعك.
4: باهي سيدة وجدين، هالمساعدة هذه تنطبق على كل أشكال المشاريع، مثلا الشركات الأهلية، الستارت اب اللي عاملة مشروع متاع حرفية، مشروع صغير، الكل ينجموا يتحصلوا على الدعم هذا؟
5: هو الفكرة هو باعتباره مسار موحد لأنه يشمل جميع القطاعات، وهنا مشكورين السادة الولايات، مشكورين السلطات المحلية والجهوية، وأيضا مشكورين كل الإدارات وكل الهياكل، لأنه المجالات توجدت الصناعات التقليدية، توجدت الفلاحة، توجدت لابيا هياكل المساندة البتيس، غير وغير وغير، التشغيل، وزارة المرأة، أيضا وزارة الأسرة بمختلف برامجها. هنا التعريف بالبرامج وكيفية الانخراط فيها، لأنه كما ذكرت أنه أسهل حاجة أنه نحطه برامج، لكن أصعب أنه نفسره هالبرامج هذية ونوصله نحن للمواطن من خلال تبسيط المعلومة.
4: يعني مهم تكون الموجودة البرامج هذية، والأهم هو الاستفادة منها وحسن الاستفادة منها، تقول للناس الكل ينجموا يستفيدوا. اليوم زاد مع هالحملة هذية اللي هي في كل ولايات الجمهورية، عندكم معرض في شارع العفيف بورقيبة بالعاصمة.
5: هو فكرة المعارض هي الفكرة جات من مسار ريادة الأعمال، لأنه الحلقة اللي ديما زادها صعيبة هي حلقة التسويق. وبالتالي وزارة الأسرة من خلال شركائها فما صحيح قمنا سنة 2026 بتجسيد فكرة فضاءات للتسويق والتكوين اللي بديناها في جبة، موجودة في الكاف في جزة، موجودة في الغديفات في القروان، وتتواصل أكيد مع المخطط هذوما الفضاءات. أيضا المعارض، معارض التسويق، لأنه صحيح المعارض هذه تساعد النساء والفتيات أنهم يسوقوا لمنتوجاتهم. قاعة الأخبار بالشراكة مع ديوان الوطني الصناعة التقليدية، وفي 24 ولاية شركائنا الكل موجودين معنا في المعارض. لكن أيضا إضافة إلى عملية التسويق اللي هي تكون حضوري، أطلقت السيدة أسماء الجابري يوم أمس المنصة الوطنية للتسويق لمنتوجات النساء والفتيات. المنصة هذه نحب نذكر بها www.raidat-store.in، لأنه فضاء رقمي يسمح للمرأة بكل سهولة أنها تسجل فيه، تسجل المنتوج متاعها، تحدث فضاء لها. تم إحداث المنصة هذه بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، بالشراكة مع البريد مشكور اللي هو بشقوم بعملية إيصال المنتوج وعملية الاستخلاص واسترداد وإيصال المبالغ.
4: يعني احنا زادة باش نشتريه أونليني من المنتجات هذه، العارضات باش يحطوا المنتوج والمتسوقات باش يشتريه عبر هالمنصة الرقمية.
5: أكيد المنصة هذه أولا هي منصة رقمية تنجم تكون على كل الوسائط، على بورتابل، على بي سي، على تابلت، على كل شيء، خيرنا أنه تكون موجودة على كل المحامل. ثاني حاجة الترابط البيني مع سجل المؤسسات، الترابط البيني مع البريد وغيره، لأنه المؤسسة لازم تكون موجودة بصفة قانونية. حتى لو كانت تكون زادة في إطار المبادر الذاتي، راهي في إطار سجل المؤسسات، راهي هي في إطار هذا امتياز توفر الدولة. ثاني حاجة أنه هذه الفضاء الرقمي اليوم ما فماش مهرب منه، هو فضاء يقرب المسافات ويقرب بين المنتوج والمشتري. والفضاء هذا هو الحقيقة أطلقته سيدة أسماء الجابري البارح، والحقيقة هو البارح صارت عمليات البيع أيضا، وإن شاء الله باش يتواصل.
4: ينجموا يشريوا الناس من الخارج، إذا كان سياح، إذا كان توينسا بالخارج، نجموا يدخلوا المنصة هذية ويشتريوا منها.
5: هو حاليا عملية البيع والشراء تتم على مستوى وطني، لأنه هذه المرحلة الأولى للمنصة، اللي عملية المتابعة والتطوير متاحها إن شاء الله تجي في مرحلة ثانية للبيع على مستوى دولي وعالمي.
4: إن شاء الله بالتوفيق لكم في كل هالمشاريع اللي تهدف الإدماج الاقتصادي للنساء في مختلف المواقع. شكرا لك اللي جيت بحذينا وجدان بن عياد المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي منذ سنوات أنتوا ما عادش تبدأوا باسم المرأة، تبدأوا بالأسرة، وهذا أكيد عنده دلالات بالنسبة لكم.
5: أكيد، لأنه المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، لأنه الأسرة هي قوام المجتمع، وبالتالي تصلح الأسرة يصلح المجتمع، وهذا دورنا الناس الكل في عملية الوقاية، في عملية التوعية، في عملية الإحاطة بأفراد الأسرة. وكل عام والمرأة جنبا إلى جنب بمكاسبها مع الرجل.
4: شكرا لك وجدين بن عياد من وزارة الأسرة والمرأة. باش نمشيو للجنة المرأة بمجلس نواب الشعب، باش نسمعوا النائبة عواطف الشنيتي اللي هي عضو في هذه اللجنة، شنو تحكي على أبرز المشاريع على مستوى التشريعات خاصة للنساء الريفيات اللي هي مهتمة بهم بصفة خاصة كعضو في لجنة المرأة بالبرلمان.
6: صباح الخير على السلامة. حبيت اليوم نهني كل مرأة تونسية بالعيد الوطني، حبيت زادة كيف كيف نقول لهم راهي تونس بيكم بخير. تحية لكل مرأة تفز بكري، كل مرأة تخدم في الإدارة صغارها، تخدم في الفلاحة، تخدم في قطاعات الكل في المعامل. نقول لهم تونس راهي بيكم وبش تكون بيكم بخير إن شاء الله. اللي صار التشريعات في مجلس نواب الشعب، قانون في 2024 عطلة الأمومة والأبوة لصالح المرأة، كيف كيف مش نقول زيادة قانون المناولة اللي هو ثورة زيادة في تاريخ تونس، منع المناولة وتجريم التشغيل الهش، وهذا الكل لصالح المرأة، خاطر نعرفوا احنا اكثر فئة قاعدة يعني حقها يتاخذ هي المرأة، سواء في المعامل سواء في كل يعني يخدموا. نقولوا نحنا في النوار اكثر الناس، والبورسنتاج تلقى نتاع المرأة 70-80%، وزيادة بريسك قريب 120 ألف ترسموا فيها أعداد كبيرة، أكثر من 70-80 ألف مرأة. صندوق التغطية الاجتماعية لصالح عاملات الفلاحيات، عديناه نحن في مجلس النواب وصوتنا عليه، لكن النصوص الترتيبية حتى التوى ما صارتش وما طبقش على أرض الواقع. كنت بعثت زوز أسئلة كتابية لصالح وزير الشؤون الاجتماعية وصالح رئاسة الحكومة، طالب فيهم بتفعيل القانون وإصدار النصوص الترتيبية حتى على أرض الواقع، يعني يصبح يطبق وتحس خاصة العاملات الفلاحيات اللي قاعدين يعانوا، سواء في البرد في الشتاء ولا سواء في السخانة توسع 50 درجة، راو يبدأهم ساكن يخدموا في الغلة وفي الشهيلي. تحية لهم كبيرة برشا. زاد كيف توا قاعدين نخدموا في قانون التقاعد المبكر لصالح المرأة في قطاع الخاص، هذايا قاعدين نستمعوا العديد يعني من الناس اللي يهمهم القانون هذايا، خاصة يعني المشكلة هنا كانت في الصناديق الاجتماعية، يعني قال لك ما عندهمش ويعانوا، أما نحن ماشيين وقاعدين باش إن شاء الله نخدموا فيه وباش نصادقوا عليه باش يكون زيد كيف يعني لصالح المرأة، خاصة تشوفوا التفكك الأسري ونشوفوا في برشا مشاكل جراس للخروج المرأة يعني للعمل المصباح لليل. في الأخر وأخيرا حبيت نقول إن شاء الله كل مرأة تونسية بخير، إن شاء الله تونس بخير وبسلامتكم، وتونس باش تبقى ديما زينة البلدان.
1: كوني ضوءا لا ينطفئ، كوني وردا لا يموت، كوني كل الأشياء السعيدة، كوني الملهمة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نصف نهار و17 دقيقة، ضيفتي الثانية من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية صرح، جمعيتي كان بدأ أيضا لسنوات رافق استقلال تونس دعما للمرأة التونسية، واحدة من المنظمات الكبيرة اللي عندها تاريخ عريق في رعاية النساء خاصة في وضعية الهشاشة ومرافقتهم. اليوم سعيدة باستقبال ضيفتي الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية إسيا الهرابي، مرحبا بيك.
7: صباح الخير، صباح المحبة، صباح المودة، صباح الأعياد إلى كل نساء البلاد.
4: إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. نعم. تحية زادة لسيدات اتحاد الوطني للمرأة التونسية. قبل ما ندخل في المهام وفي احتفائكم بعيد المرأة، خلينا نطمن اليوم على وضعية المنظمة. نعرفوا اللي تعديوا بفترة من الصعوبات المادية، شنو هو وضعية المنظمة العريقة اليوم؟
7: شكرا دمعت. نعم، شكرا لإذاعة الوطنية، شكرا لك سيدتي على هذا السؤال. الحقيقة القلب يوجع والعين تدمع. اتحاد الوطني للمرأة التونسية الحقيقة للأسف فيها اليوم السعيد هذا يمر بظروف أكثر من صعبة. موظفي الاتحاد توا العام الثالث تقريبا وهم بدون أجور، عام ناول ما احتفلناش احنا بالتشؤوت عام ناول، قعدنا مع الموظفين متاعنا وصدعينا جملة من المنظمات الوطنية والجمعيات لي إذن بيان وضعية الاتحاد. الاتحاد اليوم عاجز حتى باش يخلص ما هو ضو الاتحاد. شو تحب نقول لك؟
4: صعوبات مادية
7: على جميع الأصعدة،
4: وهذا ذلك يواصل العمل اليوم.
7: رغم ذلك هناك موظفين وموظفات عزيمتهم من حديد، مناضلة الاتحاد من نائبات من المكتب التنفيذي من محليات عزيمتهم أكثر من مما تتصورين. عبيت قاعد تقصر في شهريها مع مع مع مع, مع الجمعية هذه، مع المنظمة هذه العتيدة، وقاعدين يعطيوا من صحتهم من مالهم من وقتهم من أطفالهم إلى الاتحاد.
4: من المكاسب الكبيرة لاتحاد المرأة هو مراكز الإيواء مرافقة النساء، واللي الحمد لله اليوم ما زالت تخدم في عدد من ولايات الجمهورية.
7: نعم، في أكثر من ولاية صحيح، عندنا في القروان، عندنا في جندوبة، وعندنا في تطاوين، عندنا في الكيف. الحقيقة العدد متاع النساء السنة اللي استقطبهم أو احتويتهم المكاتب هذية هي ما يقارب على 200 امرأة. والعدد هذية تراه أنت
4: اللي ماهوش شوية،
7: مش شوية، لكن مع الإمكانيات مع الظروف، على خاطر أنت كيفاش تحتوي امرأة وتستقطبها من مجال العنف اللي كانت فيه.
4: نحكي على إيواء كامل وشامل، وشامل
7: وساعات تكون
4: فيه المرأة مع أبنائها،
7: مع أيضا أبنائها ماديا ومعنويا. أنت باش تجيب لهم مرافق نفسي ومحامية ومنظف وما إلى ذلك، هذا كله يستلزم مجهود ووقفة وإحاطة كبيرة.
4: نعم.
7: وقاعدين هذي مكسب قاعدين حافظين عليه إن شاء الله.
4: محافظين على هذا المكسب. نعم. ومحافظين زاد على الندوات الفكرية والعلمية. نعم. وإنكم تبحثوا المواضيع اللي تهم الشأن الأسري بحضور كل الخبراء اليوم.
7: صحيح. خرتها الندوة اللي صارت يوم الجمعة واللي كانت حول الزواج بعد 2011 واللي أحدثت بوليميك كبير في البلاد وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا الحقيقة احنا قاعدين نقوله في الحقيقة قاعدين نشوفه في الشيء معناها ما هو خاطر احنا نسيت جينا لنا احنا تحكينا احنا شنو قاعد صار سواء في الزواج العرفي او الزواج المسيار او الادري
4: على خلاف السياق القانوني
7: على خلاف السياق القانوني الزواج على خلاف وهذا سلطنا عليه الضوء وهذا يمس من المكاسب اللي تحققت عبر مجال الاحوال الشخصيه واللي رقمتها القوانين والتشريعات خلال من 1956
4: باش الناس تسائلوا علاش الاتحاد مشى الى هذه الزاويه يفركس على الاثاره على البوز والا تعتبروا اليوم انه مسألة الزواج على خلاف الصيغة القانونية ظاهرة أو قبل ما تولي ظاهرة لازم لفت الانتباه
7: الحقيقة سيدتي احنا عمرنا ما نفركس في البوز احنا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اهتم بالهجرة واهتم بمواضيع عديدة كل ما يهم الشأن الوطني احنا قاعدين نمسوا في ظاهرات وقاعدين نعالجوا في حوادث وقاعدين نستقبلوا في نساء هم ضحايا الزواج الغير على خلاف الصيغة القانونية هذه النقطة النقطة الثانية مش صحيح احنا تمينا كان بالجانب الحقوقي فقط احنا تمينا ايضا بالجانب الاقتصادي عندنا ندوة اليوم 18 حول التكوين المهني وما قالت التشغيل في الاتحاد وانت تعرفها في الاتحاد عندنا مراكز تكوين وعندنا مراكز ليس فقط للإيواء عندنا مراكز تكوين للتدريب على المهن وعلى تأهيل النساء لبعض مشاريع خاصة والتصدير منتوجاتهن احنا قاعدين نعمل في لمات اللي هي عرض منتوجات النساء الحرفيات اللي تابعين الاتحاد او حتى خارج الاتحاد معناها في الريفيات خاصة احنا مادام قاعدين نزوروا في مناطق الظل مش معناها في عام 2024 احتفالنا كان في مع النساء الريفيات في الحقول في الحقول وفي الضيعات في وقت الشيلي وقت الصيف وقت كذا مشينا وقعدنا معاهم وحكينا معاهم فيش بد او غير شبد
4: نعم تقول موجودين مع النساء
7: في كل في فضاء في كل المجالات التي فيها المرأة
4: في كل المجالات
7: نعم
4: اليوم عيد المرأة واليوم زاد 70 سنة على مجلة الأحوال الشخصية مجلة الأحوال الشخصية اللي انتم على الأقل على مستوى تصريحات الرئيسة تقولوا اللي احنا نحتاج الى مراجعات لهذه المجلة
7: هذا هو الحقيقة احنا مش ضد الانفتاح والتغيير والمراجعة مجلة الأحوال الشخصية هي مكسب صحيح هذا ما يعنيش لكونها مواكبة لكل العصور أو هي قرآن منزل لا يمكن أن نراجع لا بإمكاننا فتح مش احنا باش نرجعوها معنا يلزم خبراء في القانون خبراء في علم النفس خبراء في علم الاجتماع والاقتصاد معنا باش نرجعوا بعض الفصول اللي
4: فنتيجه اليوم اتحاد المرأة يطالب بتعديل مجلة الأحوال الشخصية
7: بتعديل مجال الأحوال الشخصية في مجال يضمن أكثر الحقوق الحقوق يضمن أكثر كرامة المرأة يضمن أكثر الثغرات اللي موجودة الآن اللي نشوفوا فيها معناها في واللي ولت معناها ثغرات وبعض ظواهر ثم مش أصبح ظاهرة محلية وجهوية وقد تكون ظاهرة وطنية يعني هذا هو نحاولوا باش نحدوا من تفاقم المشاكل وتفاقم العنف زي ما أنت ما سيدة الكريمة والمجتمع الكل يعرف معناها النساء ضحايا العنف والتقتيل هن في تزايد من سنة إلى أخرى النساء ضحايا بعض الأشياء الأخرى يعني في تزايد مستمر
4: ولكن عندنا قانون اليوم عندنا قانون يعني يجرم العنف ضد النساء
7: للأسف غير مفعل للأسف غير مفعل غير مفعل
4: دونك انتم اليوم مع مراجعة مجلة الأحوال الشخصية
7: تفعيل.
4: باتجاه أكثر مكاسب تشريعية
7: نعم باتجاه أكثر مكاسب تشريعية
4: فما وجهة النظر الثانية اللي تقول لو كان نحلوا باب التعديل يمكن تكون تعديلات تضر بهذا المكسب شنو رأيك؟
7: احنا نقبلوا رأي المخالف نقعدوا على الطاولة ونحكيوا وكل الأراء قابلة للنقاش والمقارنة واللي يضمن حق المرأة وحفاظا على مكاسبها والكل هذاك هو اللي بيشتخذ به الأغلبية
4: نعم
7: ولسنا أحادية الرأي
4: واضح بالنسبة لاتحاد المرأة اليوم نعم. شنو هو القضية الأساسية اللي يخدم عليها لفائدة النساء التونسيات مسألة التشريعات مسألة الاقتصادية مسألة الحرية وين بالضبط مهتمين وتحفروا كاتحاد وطني للمرأة التونسية
7: اتحاد الوطني للمرأة التونسية مدام سيدة والجمهور قاعد يسمع فيها هو راهو ركيزة من الركائز اللي ساهمت في بناء تونس الحديثة ومنذ بداية الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كان مع الدولة في بناء الاقتصاد الحديث والمجتمع الحديث. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هو كان مع التنمية الريفية، هو كان مع الفتاة الريفية، هو كان مع تمكين النساء من مواطن شغل صغيرة وقرى صغيرة. ما يجيش اليوم أنا نقتصر على الحقوقيات فحسب، أو على التمكين الاقتصادي فحسب، أو على التعلم مدى الحياة فحسب، أو على ما بعث مشاريع صغرى. لا، هو كل شامل. عندنا لجان في المكتب التنفيذي، كل لجنة مهتمة بجانب. حتى العلاقات الدولية نحن مهتمين بها، معناها ما نجمش منظمة كما منظمة الاتحاد الوطني التونسي لا يمكن أن تكون منحصرة في مجال واحد. أو المرأة هي الكل.
4: نعم،
7: الاتحاد هو يمثل المرأة.
4: نعم، إن شاء الله نشوفوه في إشعاعه. نعم، المعروف والمعهود الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. شكرا لجيت بحضينا سيدة إيسيا العرابي الكاتبة العامة للاتحاد. بعد الفاصل باش نسمعوا سيدة من سيدة تونس، واحدة من صاحبات الشركات الأهلية، خاضت تحدي الإدماج الاقتصادي وقامت بهذه التجربة. خلينا نسمعوا مروة عمران من توزر شنو تحكي في عيد المرأة.

0: المرأة التونسية حكايتها بدأت من زمان، عمرها ما خافت تقدم. هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية هي أجمل قصة تحكيها أجيال. المشهد الآن.
1: من 2021 بدت في التأسيس، معنا 140 مكتتب ما بين حرفيين 60 حرفية في الصناعات التقليدية، في الأكلة التقليدية وفي العلا التجارية، 40 فلاح. شركتنا مختصة في الصناعات التقليدية، تصنيع منتجات في النخيل، في القصة، في السعف، في رب التمر، سكر التمر، قهوة نواة التمر. في العلا التجارية كل ما هو حاجة معروفة في جيلي. الشركة الأهلية الجهوية حرق رضوحة، لقينا شوي صعوبات في التأسيس المرة الأولى كما تعرفوا. شركة الأهلية برنامج جديد، وتو الحمد لله يا ربي قاعدة تشارك في المعارض. هي شوي في الحرفيات كما تعرفوا من الثورة في التسويق، خاصة في تسويق المنتجات الناس الكل تعشرت عليها. جد فكرة الشركات الأهلية كانت فكرة مزيانة والناس الكل فرحت بها. في مشكلة التسويق للمنتجات استحبذوها برشا حرفيات وبرشا فلا خير من كل واحد واحد، وكان حتى في المعارض فيها امتيازات الشركات الأهلية. ما نجمش نحصر لك الأرقام خاطر لحد الآن معناها زلنا ما عملناش التقرير المالي، أما فيها حقيقة الحمد لله يا رب. خلينا ديار وعائلات كالمرأة الجيريزية معناها نتصنوا الحمد لله عندنا برشا رائدات أعمال في تودر، خاصة في الصناعات التقليدية، في تثمين مخلفة النخيل، في المرأة الفلاحية الوحية الحمد لله يا ربي. وقاعدين نخدم وقاعدين نكتبوا أرواحهم وفي جل القطاعات، رو مش كان في صناعة تقليدية ولا فلاحة. أنا نفسي كرئيس مجلس إدارة وكفلاحة، خاصة خطر ما فلاحة وعندي مشروع في تربية دواجن الضياع. معناها برشا حاجات تبدلت في واقع المرأة، وفي برشا حاجات كانت صعيبة قبل وما نجموش نتحرك وما نجموش نخدمه. في برشا حاجات يقول لك ما راهوش تعمل انت بريش دارك وصغارك وفي حاجات. لا بدت العقلية تتبدل بشوي بشوي، ندخلوا للإدارات مش جلسات لقاءات، خطر باش تتحرك مرأة تعيد برشا تخرج للسوق وتخدم مع رجال، تكون بالموازاة مع راجل تخدم معاه، وإلا تنافس في مجاله، وإلا تعيد برشا. سو الحمد لله نخدموا نخرجوا نتكلموا نخرجوا لقاءات. عندي ثلاثة صغيرات الحمد لله موفقة ما بيناتهم وما بين خدمتي وما بين إدارة الشركة الأهلية. سامي دور جديدة زادة، معناها تصور من الصبح تفيق للقضية وللدار وكوجينا وصغار وخدمة برشا تعدي إن شاء الله يا ربي. المرأة التونسية خاصة كل عام وهي ألف ألف خير يا ربي، وإن شاء الله يا ربي نكونوا سلامات ألف سلامة.
2: إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء، إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل، أنتن نساء ونصف، ليست فصلا في حكاية، هي كل الحكاية. هي القصيدة والنغم، هي التونسية، هي نساء ونصف.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: من ضيوفنا اليوم في المشهد الآن وهذه الحصة الخاصة بعيد المرأة التونسية تاريخ 13 أوت وذكرى 70 سنة على إصدار مجلة الأحوال الشخصية هو الكاتب والصحفي الصحراوي جمعون. الضيوفات كلهم نساء، وسي الصحراوي تشرفنا عليش لأنه فما كتاب عن النساء جديد من مؤلفاتك. مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا. باش نحكيوا على بنات الشيخ أو بنات الشيخ، تو تحكي لنا بعد على هذه القصة بين التوثيق والتأريخ والرواية. اصدر لك هذا المؤلف الجديد عن مجلة الأحوال الشخصية، مش أول مرة تكتب على النساء، ولكن هذا الإصدار مهم جدا اليوم لأنه تقريبا يحط مجلة الأحوال الشخصية في سياقها التاريخي.
3: نعم صحيح، اشتغلت على المسألة، مسألة التنوير ومسألة الإصلاح الاجتماعي الذي قاده الشيخ سالم بن حميدة رائد الإصلاح الاجتماعي وتحرير المرأة. قد ألفت مثلا عام 2017 كتابا بعنوان الإسلام وتحرير المرأة، معركة الشيخ المصلح سالم بن حميدة. ثم بعد ذلك عام 2014 ألفت مسرحية نفس الأفكار ونفس أعدت صياغتها، وباعتباري صحفيا مثل سائر الصحفيين يعرفوا كيف يأخذون الأفكار ويجمعون ويخرجون بسنتاز جديدة، أي خلاصة جديدة، وهذا هو دور الصحفي في المجتمع وفي الكتابة. فكان هذا ألفته عام 2014 حوار الشيخين في الإصلاح الاجتماعي وتحرير المرأة. ألفته لأنه بصفة مسرحية ووقع توظيبه مسرحيا وعرضه في معاهد ثانوية وفي الجامعة. هدفه لأنه عام 2014 نتذكر جيدا كيف تعالت الأصوات الرجعية والأفكار التي الآن تعود ولكن باحتشام. عام 2014 قامت بكل قوة وأرادوا تدمير المنجز الذي حققته دولة الاستقلال.
2: حسيت أنه كان ضروري أنك تخرج الكتاب ذاك في الوقت هذايا. شنو اللي دعاك في 2026 باش تخرج بنات الشيخ؟
3: خرج بنات الشيخ بشكل سردي روائي. هذا سردي روائي بصفة صحفية وليس روائيا، لأنه ليس قائما على الخيال، لا يجنح بالخيال مثل سائر الروايات في تونس أو أمريكا اللاتينية أو غيرها، بل هو سردي روائي صحفي، كأنه روبورتاج،
2: كأنه توثيقي،
3: كأنه توثيقي، كأنه مؤطر أيضا شكل مؤطر أنكادري أو معناها روبورتاج أو فيتشر أو كذا، وحتى فيه مظاهر الآخر. نعم. آخر مجدة في عالم الكتابة الصحفية هو البودكاست.
2: أيش؟ شنو حبيت توثق دكتور صحراوي جمعون؟
3: أرد أن أوثق ظاهرة صدور مجلة الأحوال الشخصية بشكل روائي يقربه إلى القارئ، لأن القارئ في الحالات هذه أكثر كسلاً. يحب الرواية، الناس يحبوا الرواية، وخاصة نحن العرب نحبوا السردية. أما التحليل فليس له.
2: نحبوا الأمور توصل لنا والأفكار في شكل خرافة. الخرافة شنو تقول اليوم؟ احنا مجلة الأحوال الشخصية يعني ناخذوها كمكسب طبيعي معناها، ولكن نتصور في وقتها كان فما مخاض صعب.
3: كان هناك مخاض صعب، وفي الحقيقة كان هناك، وهذا ما ميز الحركة الإصلاحية الموجودة. مثلا بورقيبة لما أصدر مجلة الأحوال الشخصية وربطها بالاستقلال، ثلاث أشهر بين الاستقلال وبين حرية وتعليم المرأة، ربطها، نجح في ذلك وفرضها، ولكنه لم يفرضها من عدم، لم ينجح من عدم، لأن هناك حركة إصلاحية عميقة وحركة إصلاحية رائدة منذ القرن التاسع عشر. وجامع الزيتونة رغم ما يقال فيه فقد قام بدور أيضا مثلا زمن الاستعمار حافظ على هوية تونس وعلى ثم تلك الهوية وقع توظيفها لفائدة نظرة تحريرية تنويرية للمجتمع التونسي وهذا ما قال من به مثلا الثنائي طهر الحداد
2: والشيخ السالم بن حميدة
3: الذي هو أستاذ طهر الحداد درسه في المدرسة العرفانية بباب سويقة وعندما قرر النخبة في أكتوبر 1930 الاحتفاء بصدور كتاب طهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع أصدر نظارة النظارة هي الركتورة نظارة جامع الزيتونة قرارا باعتبار واحد خارجا عن الملة الإسلامية وهذا ما جعل الشيخ سالم بن حميدة يأخذ إحدى بناتها الصغيرات وهي جليلة عمرها 10 سنوات ويحملها معه إلى تونس في كازينو البلفيدير ويترأس ذلك الاجتماع الذي فر منه وخاف منه جهابذة الحركة الزيتونية والنخبة نخبة العاصمة أو الحاضرة كلهم خافوا من فتقدم الشيخ سالم بن حميدة وقدم ابنته وهناك صورة موجودة على الانترنت وهو ابنته الصغرى تقدم باقة من الورد إلى الطهر الحداد ولكن الطهر الحداد بعد ذلك ذلك الحدث وقع محاصرته وسحب حتى شهادة التطويع التي تسمح له بأن يرتزق منها كعدل إشهاد سحبها منه وزير العدلية
2: هذا الكل نلقاوه في بنات الشيخ هالرواية وهالحكاية وهالخرافة شنو العبرة منها اليوم في 2026 المجتمع كيفاش تلقى وقتها المجلة واليوم كيفاش نتعاملوا معها علاش حبيت توصل التوثيق هذايا هل انك انت زادة كرأيك الشخصي من دعاة يعني المحافظة على هذا المكسب وإلا تقول انه هو خاضع للتعديل والتطوير المتواصل شنو رأيك دكتور صحراوي جمعون
3: هو خاضع هو بديهي ان يكون خاضعا للمراجعه والتحيين ما يسمى الاكتواليزاسيون التحيين المجتمع التونسي تطور 2026 ليس 1956 على جميع المستويات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والفكريه ايضا ولهذا بنات مجله الاحوال الشخصيه ليست قرانا منزلا فهي قراءة مستنيرة للشريعة الإسلامية كلمة الشريعة التي يرتعد منها أو الرأي العام الغربي جعل منها شيء مفزع أو مرعب هي الشريعة الإسلامية هي التشريع الإسلامي والتشريع الإسلامي أعطى للمرأة حقوقا والشيخ سالم بن حميدة الذي اشتغل على ذلك وأصدر كتابا عام 1930 اسمه الزهريات بيّن فيه كيف أنه معناها قرى معناها 56 من الفتيات في ديارهم كان يمشي قريهم في ديارهم لأن المرأة كانت ممنوع عليها باش تخرج إلى حد فسمحت مجلة الأحوال الشخصية بأن رفع السيف المسلول على رأس المرأة وهي في لحظة مهددة بالزواج بثانية أو بقبول ذرة أو إلى آخره
2: دونك مش بعيدة التحرر والتحرير والحقوق عن تاريخ المجتمع التونسي والمرأة التونسية
3: هو مسار تاريخي مثلما بيّنت مسار تاريخي والحركة الإصلاحية متجذرة في تونس وقد حاول في بداية العشرية السابقة 3 أو 4 محاولات سواء بالقوة أو بالعنف أو بالجدل ولكن الشيخ سالم بن حميدة كيف نجح الشيخ سالم بن حميدة كان دائما وهذه نظرية أنا أشتغل على منهجيته على الميثودولوجي بتاعه أنه يرجع إلى التاريخ الإسلامي في أوج الحضارة العربية الإسلامية وكيف كانت المرأة المسلمة مرأة شاعرة أديبة عالمة فيلسوفة وحتى حاكمة مثل شجرة الدر التي كانت سلطانة والعديد من كانت مثلا فاطمة الفهرية التي نزحت إلى المغرب.
2: نعم.
3: وأنشأت الجامعة جامعة القرويين.
2: نعم. تاريخ المرأة التونسية يعني مليان بالأمثلة بالنجاحات وبالتميز. شكرا لك دكتور صحراوي جمعون، شكرا لحضورك. شكرا. الكتاب موجود في المكتبات التونسية، بنات الشيخ، توثيق لفترة صدور مجلة الأحوال الشخصية بأسلوب روائي وصحفي. شكرا لحضورك. احنا باش نعملوا بهم تنجيزة 70 سنة من 56 إلى 2026 لضيفتي دكتورة سمهان السويسي المتحصلة على جائزة أطباء الجلد للشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 على كامل القارة الإفريقية.
1: المرأة التونسية، المرأة التونسية حكايتها بدأت من زمان، عمرها ما خافت تقدم، هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية هي أجمل قصة تحكيها أجيال. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
2: ضيفة أخرى نستقبلوها في المشهد الآن اليوم في الحصة الخاصة ب 13 أوت، تونسية، امرأة دكتورة مميزة ومتميزة، جاتنا ديريكت من المصفر لأنه تقريبا تتويجات دولية وإفريقية تتحصل عليها الدكتورة اسمهان السويسي المختصة في الأمراض الجلدية. هي أيضا متحصلة على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي. ألف مبروك هالنجاح العلمي هالتتويج دكتورة اسمهان، مرحبا.
4: شكرا، صباح النور. شكرا على الاستضافة، صباح الخير لكل المستمعين وكل المشاهدين، ويشرفني حضوري اليوم معاكم على في الإذاعة الوطنية في اليوم هذا الخاص لأنه عيد المرأة التونسية.
2: نعم.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة.
2: أنت شرفت المرأة التونسية، شرفت الطبيبة التونسية، شرفت الباحثة التونسية. هالنجاح العلمي هذا يعطينا شوية كواليس كيف يصنع بالنسبة لامرأة تونسية ابنة المدرسة العمومية من تونس وكلية الطب في تونس.
4: أنا بنت المدرسة التونسية، وبالنسبة لي الجائزة هذه هي جائزة للمدرسة التونسية وللمعهد التونسي وللكلية التونسية وللجامعة التونسية وللمستشفى العمومي التونسي. وأنا نحس بفضل كبير للمدرسة التونسية وللمستشفى التونسي في كل الأبحاث اللي قمت بهم وفي كل الدراسات اللي عملتهم، لأنه تكويني الكل كان في تونس. تحصلت على الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014، ومن بعد مارست كمساعدة استشفائية ثم كأستاذة مبرزة في كلية الطب بتونس. والخبرة متاعي الكل اكتسبتها في المستشفى التونسي اللي أنا بالنسبة لي هو ذخر وهو كنز وطني يلزمنا نحافظ عليه. وفي تونس عنا تكوين ممتاز في المجال الطبي، وعنا زادة في على صعيد المستشفيات توفر الأمراض بكل الجوانب متاعها بكل الأنواع متاعها، يخلي أنه يكون عندنا تكوين ممتاز ويخلينا نجمو ابتداء من الخاصيات التونسية في الأمراض هذه أن نشعو على الصعيد الدولي.
2: وانتي أشعيت على الصعيد الدولي وتحصلت على جائزة البحث العلمي لأطباء الجلد الشبين. أعطينا فكرة شنو البحث ولا المجال اللي قدمت فيه دكتورة اسمهان السويسي باش وصلت للتتويج العالمي والإفريقي؟
4: هو الجائزة هذه جائزة تمنحها المنظمة العالمية للأمراض الجلدية. وهو ماهيش جائزة لبحث معين، وإنما هي جائزة لمشوار كامل، مشوار بديته في 2014 على 12 سنة. المنظمة العالمية للأمراض الجلدية هي أعلى هيئة للأمراض الجلدية في العالم، لأنه تنضوي تحت 239 جمعية للأمراض الجلدية من 113 بلد، والجائزة هذه هي جائزة الإشعاع الدولي للطبيب طبيب الأمراض الجلدية الشاب. الجمعيات هذه اللي تنضوي تحت المنظمة العالمية للأمراض الجلدية تنجم كل سنة ترشح طبيب مختص تكون المسيرة المهنية متاعه أقل من 15 سنة وترشحه للجائزة هذه. أنا تم ترشيحي من الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية والحمد لله تحصلت عليه. هذه ثاني مرة. هو من 2007 بديت الجائزة هذه، على مدى 20 سنة تحصلوا عليها فقط 30 طبيب أمراض جلدية شاب في العالم. هذه ثاني مرة اللي القارة الإفريقية تتحصل على الجائزة هذه، وهذه أول مرة في تونس. وكانت على مشوار كامل، البحوث العلمية المنشورة، المحاضرات اللي قمت بها في الخارج، لأنه هي المعيار الأساسي هو الإشعاع العالمي.
5: نعم، في البحث العلمي خاصة الأبحاث اللي قدمتها اللي نشرتها في المجلات العلمية المحكمة وإلا المحاضرات اللي قدمتها. البحث العلمي هذا التميز التونسي كيفاش نجمو نستفيدوا منه، ما يكونش فقط في المجلات العلمية، كيفاش ينجم يكون واقع في مستشفياتنا العمومية وفي الطب التونسي وفي طب الجلد عموما؟
4: هو الإشعاع العلمي جاي من الخدمة الكبيرة في المستشفى،
5: من الكفاءة المهنية.
4: من الكفاءة المهنية. الإشعاع العالمي والإشعاع بالمنشورات الطبية، لأنه المنشورات الطبية هي منشورات نوريو فيها الخبرة متاعنا في
5: جاية من الممارسة المهنية.
4: الممارسة يعني هو كله يبدأ من الممارسة المهنية ومن العمل معناها في المستشفى. إذا كان نحكي لك في المشوار متاعي، أنا أول ما بدي الإشعاع متاعي الدولي كان بالمنشورات العلمية اللي نشرتها وصفت فيها، لأنه أنا تخصصت في أمراض الشعر وفروة الشعر وتخصصت في وسط أمراض الشعر وفروة الشعر في تقنية فحص الشعر بالمنظار وفي ما يسمى بعلم نفس أمراض الشعر. بالنسبة للإشعاع الدولي كان أولا في معناها أول ما بديت المسار متاعي بمنشورات طبية فيها كنت وصفت علامات في فحص الشعر بالمنظار اللي ما توصفتش قبل واللي كانت عندها أهمية كبيرة من ناحية التشخيص. الوصف هذا وين تم؟ تم ابتداء من العمل في المستشفى. بعد كيف أنا كيف بديت العيادة، عملت عيادة خاصة للأمراض الجلدية والتناسلية. في العيادة هذه فهمت أنه باش نجم نكون متمكنة من تشخيص الأمراض ومن أني نتعامل مع المرضى ونداويهم على أكمل وجه، يلزم تكون عندي معرفة بعلم نفس أمراض الشعر. هذاك كيفاش كان الباب الدخول لعلم نفس أمراض الشعر. ومن بعد وليت نخدم ونركز على الحاجة هذه.
5: مهمة ذي زاوية مهمة برشا، أنه حتى الشعر يتأثر بالنفسية وإلا عنده جانب نفسي
4: طبعا.
5: دونك نتصور في الطريق هذية ما مشيش فيه برشا أطباء جلد قبل
4: فحف العالم. راو أنا بالنسبة لي تونس رائدة في العالم. والريادة هذه الحمد لله زادت جسمت في كتاب، لأنه هناك علم نفس أمراض الشعر، ولكن كي واحد يتخصص في علم نفس أمراض الشعر زاد يتخصص في علم نفس الأمراض الجلدية بصفة عامة. ما يسمى بالبسيكوديرماتولوجي، وتمثل هذا في الكتاب اللي نشرته مع بروفيسور محمد جفراني اللي هو رائد العلم نجم نقوله النفسي الجلدي في الولايات المتحدة وفي العالم. نشرنا كتاب كلينيكال سايكوديرماتولوجي، والكتاب هذايا اللي احنا اللي أدرناه نشرته دار نشر مرموقة جدا، هي دار نشر الجمعية الأمريكية للأمراض النفسية. فالعمل بدأ من الخدمة في المستشفى التونسي وانطلق بشوي بشوي، واليوم أنا يعني تم تسميتي بعد الكتاب هذا سفيرة الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية النفسية في شمال إفريقيا. فالعمل انطلق من تونس.
5: مهم جدا اللي تقول فيه دكتورة سمهان السويسي، علم نفس الأمراض الجلدية يستحق مساحة كبيرة باش نفسره إن شاء الله ترجع بحذينا في البرامج المختصة ونحكيه مليح على الاختصاص الدقيق هذية. ولكن اليوم أنت امرأة تونسية في عيد المرأة متوجة دوليا وإفريقيا ككفاءة طبية. وحبيت نسألك زيادة الطموح المهني والعلمي والحياة الخاصة، ديما نسمع كلمة التوفيق، فما مبرر اليوم نسألوا فيه المرأة ديما نقولها كيفاش وفقت بين النجاح العلمي والنجاح المهني والحياة العائلية؟
4: أي صحيح، لأنه مش سهل. المرأة زادة عندها العديد من المسؤوليات في الجانب العائلي. أنا يظهر لي العائلة عندها فضل كبير في أنها تعاون وفي أنها تتفهم وفي أنها تعطي المجال اللازم للعمل وللحياة المهنية. وفما زادة برشة تضحيات، فما برشة تضحيات، لأنه أنا طيلة الـ 12 سنة هذوما عملت أكثر من 120 محاضرة في أكثر من 25 بلد، درست في عديد البلدان، السفر والخدمة والتحضير لكل المحاضرات هذية يطلب وقت، يطلب تضحية، يطلب تفهم، ويطلب زادة فما التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، ولكن فما في وسط الحياة المهنية التوفيق ما بين العمل الاستشفائي والعمل في البحث العلمي
5: والتدريس
4: والعمل في الجامعة والتدريس. ولذلك يلزم توفيق ويلزم تنظيم. التنظيم هو أهم حاجة في حياتنا باش نوصلوا للأهداف.
5: سعداء لي شرفتنا ونورتنا دكتورة اسمهان السويسي،
4: شكراً،
5: المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، والأستاذة المبرزة المتوجة بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز العلمي عن قارة إفريقيا. شكرا لحضورك دكتورة. بعد شوية يعني فقرتنا الختامية باش تهزنا للنساء الفلاحات، لابد نتذكروهم اليوم من خلال الحديث عن مبادرة طريق السلامة.
1: المشهد الآن. المرأة التونسية اليوم تزرع، تحصد، تتعلم، تخدم وتقرر. المرأة التونسية هي الملهمة.
5: سبعين بالمئة من النساء العاملات في الوسط الفلاحي يؤمن الغذاء للتوانسة. النساء هذوما نعرفوا الناس الكل اللي أنقذونا في فترة كورونا، في كل الفترات الصعبة كانوا موجودات على المزارع والضيعات الفلاحية ويؤمنوا غذاء التوانسة. إشكالية نقلهم تعرفوها التوانسة الكل، فما مجموعة من الجهود لوضع الحلول لنقل النساء الفلاحات بين المجتمع المدني وبين الدولة التونسية. اليوم فما مبادرة جديدة لدعم هذه المسألة باش تحدثنا عليها ذكرى الحيدري اللي تمثل اليوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. مرحبا ذكرى.
6: عسلامة، مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
5: إن شاء الله كل عام وانت بخير.
6: وانت زيدا إن شاء الله الكلنا ونسيتونس الكل كلها أموما حيين بخير. بالنسبة لي النساء العاملات
5: أي خممتوا فيهم في النهار هذية، تفضل ذكرى.
6: عايشك. أوفيت هي حملة وطنية تتم في إطار مشروع جي بي إروي، اللي هو مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي، اللي هو انطلق من 2022 بين أربع منظمات للأمم المتحدة، اللي هي منظمة الأغذية والزراعة لفاو، صندوق دولي للتنمية الزراعية الفداء، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي. الحملة هذه هي تهتم بالنساء كما سيتك تفضلت وقلت، بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي خاصة كنساء لتخدم وتشقى وتمسي للسواني، كسوة تخدم الزيتون، البطاطا، الطماطم، أي نوع من المنتوج الفلاحي. لكن ديما تواجه إشكالية كبيرة باشا، هي إشكالية النقل اللي هي تركب في كمونة من تيلي معرضة للحوادث، ما فماش أمن نقل، هو ما نجموش نقولوا عليه نقل آمن، وما نجموش

0: لان احنا موجوده عندنا قوانين هذه، معناها الطريق الاولاني هو طريق المراه اللي هو سالم، معناها طريق السلامه نتاعها، الثاني هو الطريق اللي هو القانوني والمؤسساتي. احنا ما شاء الله عندنا برشا قوانين، برشا دي دوكري، برشا حاجات، لكن ديما يقعد عندنا القوانين هذيك ماهيش مطبقه وماهيش حيز التنفيذ. وطريق الثالث هو طريق الحمله اللي احنا ديناه، وماذا بينا الناس الكل نقفوا مع بعضنا في طريق واحد باش نوصلوا للمراه هذيه مع بعضنا لطريق السلامه.
1: نعم، الحملة هذه شنو أهم العناصر اللي باش تركزوا فيها؟ أنه يكون فما نقل منظم، نقل آمن، تطبيق للتشريعات، شنو الهدف الرئيسي؟
0: الهدف الرئيسي في الحملة هذه أن احنا باش نحاول نلقى حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي هذوما. لأنه كما قلت لك فما مثلا في جويلية 2026 دخل حيز التنفيذ بمقتضى من قرار وزير النقل منشور بالرائد الرسمي انه فما نموذج لبطاقه العامله هذه، لكن البطاقه العامله هذه كيفاش نجم تاخذها؟ منين تنجم تتحصل عليها؟ شنو هو الامتيازات؟ هل ترى المراه تمشي تسجل؟ فما برشا حاجات للمراه هذه حقوق، احنا ماذا بينا ان احنا نوصلوا المعلومه انه القوانين هذه اللي موجوده، مثلا زاد عندنا المرسوم الرئاسي اللي خرج في اكتوبر 2024 الى حد الان ما عندناش النصوص التنفيذيه ليه. يعني احنا عندنا برشا قوانين لكن القوانين هذه مازالت ما فماش نصوص تطبيقيه، يعني تطبيق على ارض الواقع مازال ما وصلش. احنا باش نحاولوا عن طريق الحمله هذه ان احنا باش نمشيو تجربه نموذجيه في ولايه القيروان، لانه مشروع جي بي ار وي زوز مناطق التدخل نتاعو هي ولايه القيروان ولايه جندوبه. نحاول نحن مع السلطات المحليه غاديكا نجربوا تجارب نموذجيه تكون تجارب عمليه بسيطه اللي من بعد تنجم تكون تتطبق في الولايات الاخرى. يعني هذه ماهيش حمله بدات في 13 اوت وبالتوفى، لكن باش تتواصل من 13 اوت تتواصل حتى شهر مارس 2027.
1: نعم، دونك هو الهدف هو وضع هالتشريعات هذه على ارض الواقع، وايضا تبسيط المعلومه بالنسبه للنساء الفلاحيات اللي ما يعرفوش شنو يعطيهم القانون اليوم وشنو يمنحهم.
0: بالضبط هذيك هي، معناها احنا باش نحاولوا نخدموا على زوج وجهات، ان احنا نحاولوا ان احنا سامحني في كلمه ندزوا شويه انه النصوص والتراتيب تدخل حيز التنفيذ ويولي عندنا هالقوانين هذه مطبقه وموجوده على ارض الواقع.
1: نعم،
0: وكما كرمت انت انه النساء زادة تفهم اللي هي عندها حقوق، وهالكارتة الفلاحيه والا البطاقه العامله الفلاحيه انها
1: تستفيد منها. نعم، شكرا لك ذكرى الحيدري تمثل اليوم الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه، باش نخلي بلاصتنا لنشره الظهر للاخبار مع هاجر حماس. تحيات كامل فريق المشهد الآن.
2: الدكتور حكيم.
3: الصيف جاء ومعاه الفروحات والسهريات وغرامنا بالحلو يزيد. هالغرمة بالحلو وين ماشيين بها؟ حلو أنواع وأشكال بخلاف السكر اللي موجود في الخبز والعجين. لهفت الكبير والصغير على الحلويات باش تخلفنا سمنة، شحومات في الدم، مرض السكر، مرض العروق والقلب وغلظة الدم. نجمو ناكلوا الحلو أما ذواقه وفي المناسبات من غير ما نخلطوا الأنواع الكل، ونبعدوا على الحاجة الحلوة اللي هي غنية بالزبدة وإلا الزيت وإلا الشحومات، واللي ما يستحفظش على صحته اليوم يمرض غدوة.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: مستمعينا الكرام أهلا بكم، وفي عناوين هذه النشرة: تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة وتنظيم مجموعة من التظاهرات الوطنية والجهوية بالمناسبة. وزارة الفلاحة تقرر اعتماد الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار. وفي العالم الرئيس الأمريكي يلوح باستخدام العديد من أدوات الضغط على إيران خلال الأشهر المقبلة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بكل من وزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة ووزير الشؤون الاجتماعية خلال تعرضه للزيارة التي أدها إلى مدينة جابس، أكد أنه يتابع الأوضاع يوميا.

0: في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن العديد من القضايا تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة. كما أكد رئيس الدولة أن الوحدة في المجمع الكيميائي بجابس ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر. تحيي تونس اليوم 13 من أوت العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 من أوت 1956، التي كانت تتويجا للحركة الإصلاحية وضمانا قانونيا للحقوق الأساسية للمرأة وتنظيم العلاقات داخل الأسرة. كما تهدف هذه المجلة إلى إقامة المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مجالات، كما ألغت تعدد الزوجات. وتظل هذه المناسبة محطة رئيسية لاستعراض مكاسب المرأة في التعليم والعمل والحياة العامة. وفي عيد المرأة نفتح الميكروفون لنساء تونسيات لنسلط الضوء على واقعهن اليومية وننقل انتظاراتهن في مختلف المواقع. روبورتاج خولة سليتي.
1: في عيدها لا شيء يعبر عن المرأة التونسية أفضل من صوتها. نترك الميكروفون لهن لنقل انتظاراتهن، والبداية مع هاجس يرافق كل أم عاملة: التوفيق بين العمل والبيت.
2: برشة 8 ولا 9 سوية هالبرة، علاش مش مع أولادي؟ من داخل فما إحساس متاع تأنيب الضمير بخلاف التعب البدني.
3: لازم يعملوا لها وقت مخصص اللي عندها صغار، مش تروح الستة والسبعة ما تشوف وين تسكن والترانسبور وقت مش طيب وقت مش تلقى لهم وقت صغار. اخي المدرسه الاولى شكون مايلهم؟
1: واظهرت دراسه حول اقتصاد الرعايه في تونس صادره عن هيئه الامم المتحده للمراه السنه الحاليه ان النساء يقضين نحو 21.9% من وقتهن في الاعمال المنزليه والرعائيه غير المدفوعه، مقابل 2.7% فقط للرجال، ما يطرح مساله المساواه الفعليه بين المراه والرجل.
4: نحس فما حقوق كبيره كي للنساء كيما الرجال. فما انفيرميير سكورة والإناث مش كيف كيف تسكور عادي، تلقى روحك جايبة بنفس المعادلة أنت وطفل، هو يمشي انفيرميير وأنت ما تنجمش. ديجا صارت لي
5: ما تدخلش كي الراجل في برشا حاجات زادة، والمرأة هي تتعب أكثر. شوف المعامل 80% نساء تخدم، خدت 700-800 دينار ما كافيوش الراجل. لا لا المرأة مظامة في تونس، مستوى الأجر ومستوى حتى العلاقات العامة
6: فهم دوميناج. الأجر اللي ناخذ فيه مش حقي، كما أنا شاقية شطر عمري راني نخدم 30 سنة خدمة راني،
7: رغم أنه المهنة نتاعك يخدموها براتيكمون صافي
6: من أولنا كيك.
1: هذه المرأة التي تناضل وتصارع صعاب الحياة تجد نفسها أحيانا ضحية عنف عادة ما يكون زوجي، رغم وجود قانون لمناهضة العنف المسلط عليها. وتشدد بعض الشهادات على أهمية تفعيل هذا القانون.
8: مشيت مع ضحية للعنف زوجي مستشفى عمومي على أساس باش تاخذ السيرتيفيكا هذيك اللي تثبت أنها تعرضت للعنف. قعدنا نستنى وبرشا، هذا أبار النظرات متاع اللي يخدموا غادي تحسها لها هي عاملة حاجة غلطة. ومن بعد ما استنينا برشا قالت لنا ليه راهو مش في السبيطار هذا، تمشيوا للسبيطار واحد اخر. نطالب بالقوانين الموجوده انها تفعل، بما معناه انه الاشخاص اللي هما لازمهم يخليوا الشيء هذا يتحقق يكونوا متكونين ومؤهلين انهم يعاونوا المراه كي تجيهم في حاله عنف.
1: واشار تقرير صادر عن منظمه اصوات نساء الى ان 30 امراه قتلنا في جرائم عنف سنه 2025، في المقابل نساء اخريات قد يخسرن حياتهن في حادث مرور. تحدث عن العامله الفلاحيه.
9: نساء الفلاحات تعبين برشا، يخرجوا لكم من 5 نتاع الصباح يروحوا لكم 4 نتاع العشي. لا مش ماخذين حقهم، تو برشا ماتوا، علاش ما يعملوا لهمش كار خاصه توصلهم؟ مش بكاتسون كات باشي وتراكتور، عليه دم تونس هذيك.
1: اختلفت المشاغل وتظل اصوات النساء خارطه طريق لواقع قد يستجيب لانتظاراتهن.
0: وتنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مجموعة من التظاهرات الثقافية والاقتصادية على المستويين الوطني والجهوي احتفالا بهذه المناسبة. وأطلقت الوزارة أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. المنصة تخص النساء المنتفعات من برامج ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي في مختلف ولايات الجمهورية، وتضم حاليا 34 متجرا يشمل أكثر من 70 منتوجا وهي قابلة للإثراء بمنتجات أخرى، وفق ما أكدته مديرة شؤون المرأة بالوزارة حنان البنزرتي خلال حضورها اليوم في برنامج يوم سعيد.
10: كونت لجان جهوية لانتقاء ملفات نساء عنده مؤسسات قائمة الذات تنتج وقادرة على تلبية طلبات حلفاء يشريوا منها. هذه المنصة هي متاجر للنساء مختلفات، يعني عندنا نساء عارضات من 24 ولاية، كل مرأة عارضة عندها المتجر متاعها الخاص. في المتجر متاعها عندها منتوجات، كل منتوج فيه بطاقة منتوج منش متكون، الوزن متاعه، مواصفات المنتوج هذيك، السعر متاعه، واللي يعجبه منتوج ينجم يقوم بعملية الشراء على المنصة هذية، والبريد التونسي يقوم بالتوصيل. المنصة مفتوح، فيهاش العارضات هذوما فقط اللي من 24 ولاية، الآن عندنا 34 متجر، أكثر من 70 منتوج قابلة للإثراء بمنتوجات أخرى. نأمل أنه المنصة هذية مرحلتها الأولى وطنية، لكن نحب أنها تكون نافذة تسمح للنساء بتسويق منتوجاتهم على المستوى الدولي.
0: وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز التي تم إطلاقها مؤخرا، أشارت مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة.
10: المبادرة هذه خدمناها في 24 ولاية، تنطلق بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، ولكن هي تتواصل إلى أوت 2027، تتمثل في لقاء يقدم ويعرف كل الفرص المتاحة للنساء حتى يكون رائدات أعمال يطوروا مشاريعهم، أو عندها مشروع تحب تطور المشروع اللي هو محدث بطبيعته. كل القطاعات وكل المجالات هي محل دعم للمرأة التونسية في كل الأحوال. حدثنا عن طريق برنامج رائدات العديد من المشاريع النسائية، لكن كي بدينا نقيمه في العمل متاعنا نلقاو أن النساء بحاجة إلى المرافقة ما بعد الأحداث. هذيك علاش خممنا في هالمسار هذية، كي تبدأ عندها فكرة نرافقوها حتى من تولي الفكرة جاهزة لأحداث مشروع، وأثناء أحداث المشروع من توفير التمويل وتوفير التكوين وتوفير كل المتطلبات لتركيز المشروع، ومن ثم بعد أحداث المشروع زلنا نرافقوها باش نجمو نحقو ديمومة المشروع.
0: وفي إطار التعاون مع وزارة المرأة، تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا غدا البرنامج التدريبي المجاني لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قويعة:
11: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا، سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي النفاذ، يعني للمعلومة نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا، يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
0: دخل عدد من أصحاب الشهائد الجامعية ممن طالت بطلتهم اليوم في اعتصام مفتوح بالعاصمة للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بانتداب من طالت بطلتهم، وفق ممثلة عن المعطلين عن العمل نجوى الكوكي.
12: قولوا رانا سئمنا الوعود، سئمنا التسويف، سئمنا المماطله، اليوم راهو خرجنا في اعتصام مفتوح اليوم قدام المسرح، غايتنا الوحده اللي هو انزال المنصه والاوامر الترتيبيه ورصد اعتمادات ماليه للدفعه الاولى اللي لازمها تمشي تخدم اليوم من هنا لاخر اواخر 2026. على ما هبط القانون في 18 ديسمبر قالوا راهو فما اعتمادات ماليه سوف ترصد للدفعه الاولى في اواخر 2026. هما اليوم ما راعنا انه هما يحبوا يمشيوا بالدفعه الاولى 2027، وهذا كمش 2028.
0: قررت وزارة الفلاحة اعتماد الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار لتزامن هذا التاريخ مع ذكرى وفاة عامر الحرشاني الملقب بأب السدود تقديرا لإسهاماته في مجال المياه والسدود. وسيمثل هذا اليوم موعدا سنويا لتقييم الجاهزية ومراجعة خطط التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات، وفق بلاغ للوزارة. أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها التاسعة، والتي تنطلق في 15 وتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر. تفاصيل هذه الدورة يقدمها رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير في تصريح لندرة برجب.
13: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش خوف بتقنية جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت. المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن. نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي. إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
14: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: وضمن أخبارنا العالمية، أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى تقبل الولايات المتحدة شروط إيران. في المقابل هدد مسؤول بالبيت الأبيض أن لدى الرئيس دونالد ترامب العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة. على الجبهة اللبنانية، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن جيش الاحتلال سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. في الأثناء قالت الخارجية الأمريكية إن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد سلام وأمن البلدين على المدى الطويل. ميدانيا، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة جنوب لبنان. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة وتنظيم مجموعة من التظاهرات الوطنية والجهوية بالمناسبة. وزارة الفلاحة تقرر اعتماد 5 أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار. ورئيس الأمريكي يلوح باستخدام العديد من أدوات الضغط على إيران خلال الأشهر المقبلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء، إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل، أنتن نساء ونصف، ليست فصلاً في حكاية، هي كل الحكاية، هي القصيدة والنغم، هي التونسية، هي نساء ونصف.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم روض الخروبي

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: سامحني يا الأزرق عشر الواد، يعز علي فراقك. الله غالب، عاد عندي حتى حل. كنت رفيقي وحافظ أسراري، تعبتك. مكتوب الأزرق مكتوب. فريق التبر مينتي وطونت الأزرق ولد الدولاش حجر الواد، ملزوم علي نبيعك باش نهبط لتونس ونمشي نشوف تبر ونشبت. نعرفك فرحني يا الأزرق. هنمس، قدم قدم شوية، قدم أحسانك أنت، قدم.
2: اي برا برا برا برا، ندخل السوق درموت في يبك صور الاخره يشري شوفيرس ويعطيه كارو
1: برا. سوق قدامي سوق.

0: حكى مش وهم يلخطر خيالك؟
1: خيالي
2: او الخمري ولد اختي هنا وش يعمل في الهرمون؟ الخمري والخمري
0: خيالي الاخضر. اهلا خيالي الراح الراح ريح تمه.
2: اوه الخمري فارس الكاف ومنطرهك مدروك
3: من الوحش هذاك.
2: وش تعملوا هنا؟
3: نبيعوا في الحصني.
2: شية؟ الخمري ومنطرهك باش يبيع الشير والازرق؟ هذا كلام يزمو قاعدة.
3: لا لا من حيث يزمو قاعدة
0: بيه.
3: يزمو قاعدة مالي واش
0: نمس الزيت شتوى.
2: راح معي بقهوة غادي.
3: هاك قهوة الخالي ولد اخته والنمس كالعادة على برا.
2: اسمعني خير ليك انت. هاي ضم شفتك الرجل ذاك اللي فيه ليه عصا؟
3: وين هو؟ اك الضرير.
2: اي حل عينيك لوخ.
3: وين اللي فيه ليه عصا؟
2: اي هز ليه لحسنة واخت علينا خارج السوق. اي

0: خمري أخي وينك أبوي؟ طولت الغيب على خيرك.
1: الله غالب أخيري، الله غالب أخيري. مني ولي دختك وتحبني، أعطيني 1000 فرنك وطوي رجع حالك أبوي.
0: عجيب
1: والله، كنت جاي للسوق باش نبيع الأزرق.
0: باش تبيع الأزرق؟ جبلة الخمري؟ وش نبيعك في حسانك؟ ألعن الشيطان، وهي نروح معاك لميمتك تلقيها دوري باش تهبل على فراقك.
1: زايد خالي زايد، هذاك اللي كتب لي ربي يلزمني نلوج على تبر.
0: نصح راسك الأزرق عشيرك ما يهونش راه. هيا ها باش نهز نروح بهنا، وانت هاول 1000 فرنك اللي طلبته برا ربي يجيبك في الصواب. وليدو
1: يعيشك يا خالي، يعيشك ربي فضلك لي يا خالي، ربي فضلك.
2: هيا كهو هوني
1: سكتش تول نمس سكتش. وين انت وين
2: والحصان تاع
0: برا؟ بيع وهز فلوس.
2: هذاك هو الازرق يروح للدار وحصان نمس يتبيع.
0: سكتش يتو، ها باش شايعكم للوكاله ترقدوا حتى اللي يجي 3 الصباح.

0: مسكينة هالولية بلي خرجنا والطفل معذبها بالبكاء.
1: تيكون الواحد وعذابه سيدي وبي.
2: عيش ولدي عيش ولدي يزي حط البكي يركشي حلي ريقي وريقك. عيش ولدي أنا بابا. هاي عمو
0: وش بيه يا بنيتي بالك شي مريض؟
2: لا لا يا سيدي الشيخ مفتوم جديد.
0: فسخانة بنيتي الله يهديك.
2: قلت نفتوم مدام لي ماخذة كونج يا سيدي الشيخ.
1: تيها حتى مسخانة عنده هالطفل.
0: هاتي هجي. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لما في الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم وشفاء لما في الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم رب الناس ملك الناس إله الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
2: الله يبارك فيك يا شيخ. الطفل من اللي قريت عليه رقد ما عاد حاسس بشيء.
0: الدري صغار بنيتي أحباب الله.
2: أنا قريب نوصل أنا قريب نوصل الجبس تو نعرفك على حموية
0: إن شاء الله.
2: ظهر فيك رجل على بركة عظيمة يا شيخ.
1: بابا الشيخ العابد ومدراك من شيوخ جامع الزيتون.
2: وش اللي بيك يا شيخ؟ والله والله والله والله ورسها الملايكة إلا من ضيفك. حموية بيدو متخرج من جامع الزيتونة يمكن تعرفه.

0: هاونده يا قراب البعيد. طيب نمس خليني نام تلفي برنوسي ونحاول نرقد بعد التعب. كانش ما نلاقي تبر في خيالي ومنامي.
1: ايوني
0: انت ارقدت وتحلب مبروك العوق.

0: هاي النمسا وصلنا لتونس الحمد لله يا ربي.
1: أول مرة ما نحسش بالوقت. ما تحسش بالوقت
0: بالطبيعة، كنت تجبد فيه خميري.
1: ايه ودي ولا غامض عليه
0: وتحلف
1: وراس سيدي عمر
0: الراه داقك سيب عليك. هيا بر بر بر نزيد نقصوا تساكر اخرين بر.
1: وين يازنا فين؟
0: في الحمام نم بعد عمتي مريم.
1: الخمر يا برجولي نار ما عادش زيد معاك حتى خطوه ولا من عبي كرش. خويا جعتنا
0: زيد والله كي الحنش ما تمشي كان على كرشك.
1: حنش الراو ليسك.

0: ريحة البيه الغالي.
1: يعيشك يعيشك أحبار.
0: والله ليك وحشة الأخضر أخي.
1: يلا قال ما كتشوف مشاغل الدنيا برش من فجر لليل والقضيات ما توفيش أصلا.
0: ربي يقضي الحوايج والمصالح أخي.
1: باهي تو الحاج وينو؟
0: الحاج يعني كالعادة أمور مفرعسة من اللي مشى الخمري وهو داخل بعضه. أخي الباهي ربي يطمنك كما طمنتني على وليدي الخمري.
2: أحبار أحبار
0: نعم ماني هنا.
2: الخمري الخمري وين هو؟
0: تسمع فيه؟
2: أحبار وين الخمري؟ آه الأخضر نسيبي مرحبا بيك يا سيدي.
1: مرحبا بنسيبي البي مرحبا.
2: الخمري وينه؟ الأزرق بتاعه في الزريبة.
1: أقعد يا حاج أقعد ارتاح تو نحكي لك الحكاية الكل.

0: وجاك هاو جاك.
1: حل عمتي الخمري.
0: حليلي يا باي عني. مرحبا مرحبا. الخمري ولد خويا. يا مرحبا يا مرحبا
1: عمتي الغالية. اي
0: جاني جاني يا روح مريم. الراح الراح الراح ما بان ريحتك ولد خويا. يا رنجي ما تفكرني في ريحة بابا الله يرحمه.
1: وانتي ثاني عمتي تفكرني في ميمتي حبارة.
0: حبارة هذيك الريحة والعشرة الطيبة وجرتي ناخذ طبايك. هيا زوز زوز عاد وليدي الغالي.
1: هيا نمس. هيا
0: والله فرحتني برشا بجيتك.
1: هيا نمس. هيا ندخل. هيا هيا
2: يا عمتي. هيا يا
3: هكا هو عاد والنمس وزغه ما يتشافش.
1: عودي قلت لك ادخل تيخش.
3: هيا هاني ماشي للقهوه وانت كملوا الوحش على المول.
1: يودي يقعد ثم. راو راو راو واش باش نقول لك؟ اسمع على مسمى نمس بالحق.
0: ايش ايش ايش بركه خليني نبوسك ويزي مركع كفتحك. اش الخامري واش انت؟
3: اي لا محسوب صدقتك انا من قبيله وانا واقف في الباب كالعسكر وانت تبوس تحملي في ولد خوك.
1: زيت شتو مركاك النمس رانا في تونس تعرف تخدم تبات البر.
0: واش بيك راش مريم هنا والنمس بات البر؟ اي برا كلام.
3: سمعت سمعت هاني قالت لك عيب. هاي الناس تتقدر
1: برا عاد اش باش يفضها معاكم تو.
0: ترى ترى ترى ترى نشوفك الضربة هي مازالت توجع فيك هذه ولا ليه؟
1: لا لا لا الحمد لله تو لا باس.
3: حتى انت يا مريم خمي ربو ثلاث ارواح.
0: ما سمعت كان مؤخر قلت اللي جاء عمر بالنوي حذانا وبايك هداتها باش يبعث لي ولا يعمل لي حتى تليفون. راني طلعت للدير رغم اللي كرهته في جرتك المنحوس اللي واخذني فيه.
1: مكتوب مكتوب عمتي يا اخي باش نقعدوا نعاودوا تو.
0: كنت ما طلقتوش وهربت لتونس راني عملت سبه في روحي.
3: ارتحتي منه وكنيت الحمد لله هاكي لاباس تو من غيره. اي سعاد وين؟
0: سعاد الغاليه ونيستي صاحبتي وبنتي. تقرا تقرا تو هات وشوف كيف ترى وحتى لقاك هنا الا مطير بالفرحه مسكينه وحدها. وهاك النهار قالت لي راني حلمت بالخمري جانا وهاك جيت سبحان ربي.
3: هاك هو حتى في المنام يحلموا كان بالخمري اما النمس ليه حارق جامعنا.
1: ما يدوم حال عمتي الغاليه ما يدوم حال.
0: هاي هاي برا برا الساعه توا برت حالتك. خليني نمشي نحضر لكم الفطور راكم جوع. ماني نعرفك تحب ماكل.
1: لا لا ما غير ما تعبي روحك ما غير ما تعبي روحك توا خليني نتمد نرتاح وبعد تو نفطر.
3: دبر على روحك خي نيجي عاد. انت تحب تركض برا مرقد هانو البنك قدام.
1: لا لا بيناها باش نمرقد لهنا وانت باش تمرقد لبرا.
4: كنتم مع
5: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إيناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف
5: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى هندا يونسي.
4: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
5: مع تحيات عماد الوسلاتي.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي. فلاش سبور.
7: أهلا وسهلا بكم الأنيس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني مواعيدنا الرياضية. تحتفل تونس اليوم 13 أوت 2026 بالعيد الوطني للمرأة. نهني كل امرأة تونسية وكل رياضية تونسية في هذا اليوم. المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الابنة، هي الأخت، وهي الزميلة العزيزة، وهي الرئيسة في العمل. المرأة التونسية رائدة في كل المجالات، منها المجال الرياضي، يشهد عن نجاحات عديدة لبطلتنا في كل الاختصاصات. خصصنا اليوم مع بداية نشرتنا الرياضية باحتفاء ببعض الأسماء بطلاتنا في عيد المرأة. اليوم الصباح في النشرة الصباحية كان الموعد مع نبذة مع زميلنا حبيبة قويسم عن البطلة العداء مروة بوزياني. في هذه النشرة سنتحدث عن البطلة وفاء المزغوني، بطلة العالم في رياضة التايكواندو لسنة 2025. قبلها كذلك توجت وفاء المزغوني بالبطولة العالم للشباب سنة 2024 في وزن أقل من 63 كيلوغرام. كذلك في ديسمبر سنة 2025 أضافت وفاء المزغوني ميدالية ذهبية ثالثة في بطولة العالم لأقل من 21 سنة، إنجازات عالمية للبطلة وفاء المزغوني. كذلك بفضل تتويجاتها العالمية في رياضة التايكواندو اختيرت وفاء المزغوني أفضل رياضية تونسية لسنة 2025 في استفتاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهي من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة التايكواندو مع طموح والأمل في التتويج بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية سنة 2028. تريبلي مونديال، برافو وفاء المزغوني اللي تتحدث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على إنجازات.
8: الحمد لله يا ربي تريبليت وعندي مونديال خدمنا وبالعزيمة وإن شاء الله الحمد لله بالروح والجرينت جبناها الحمد لله يا ربي. باش تضحيات وباش تعب الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي حاجة أشكر عليها يا ربي لأن سنة محبوبة الحمد لله يا ربي. ناس كل تدعم فيا وعندي باش عبيت في ورايا على رأسها معينتي بطبيعة نشكرهم كل فرد اللي ما خليوا ليش حتى حاجة أني نعملها ولا نخمم فيها أبار أني نترينا. يعني يعملوا لي كل شيء خارج لونترين موكش أني جوست نركز على أني نترينا. حب نشكر صحابي زيادة، صحابي اللي وقفوا في ظهري واللي بالموتيفاسيون باللونترين مو جبناها كل مع بعضنا، مجبتهاش واحد يجبها بالموتيفاسيون بتاعنا. My girls شيماء إكرام عهود عايشة. حب نشكر زيادة توينسا الكل كي ندخل الفيسبوك ولا حاجة شوف لي كومنتير على اللي بوست وشوف لي بوست بالحق هذا يكون لي تشجيع يكون لي موتيفاسيون. بالحق الشعب التونسي ما نجمش نوصف باز كلنا نعرفوها اللي احنا أحسن شعب ويعني بالحق حب نشكرهم الكل.
7: برافو وفاء المزغوني، وهو تشريف للمرأة التونسية. وفاء المزغوني على فكرة هي أول امرأة عربية تتوج ببطولة العالم لرياضة التايكواندو. كل عام وأنتن بألف خير، كل عام والمرأة التونسية الشامخة الرمز العزة والعفة والكرامة والعمل الجاد والنجاح في كل المجالات. من أخبار الترجي الرياضي التونسي، رسمي البرازيلي لوكاس ريميرو في الترجي الرياضي التونسي بعد إتمام كل الإجراءات اليوم الصباح في ليبيا في مقر الاتحاد الليبي بحضور نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي شكري الوعر وكذلك المدير التنفيذي لفريق الاتحاد الليبي عبد المجيد صالح. إذن ريميرو رسميا في الترجي الرياضي التونسي. اقترابنا مع بداية وانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة للجولة الافتتاحية. يوم السبت 22 أوت الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات، الأربعة ونص كل المقابلات. ملعب التونسي سي اس اس، ملح منسوس الاتحاد الرياضي المنستيري، تقدم سقيطة الدير شبيبة العمران، واتحاد بن قردان يستضيف نادي حملنف. في المقابلة يوم الأحد 23 أوت الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات، مباراة القمة الأبرز مع بداية البطولة، الترجي الرياضي التونسي يستضيف نجم الرياضي ساحلي نادي البنزرتي مع المستقبل الرياضي بالمرسى، نجم المتلوي مع نادي الإفريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي مع الأولمبي الباجي. في فريق ملح منسوس رسمي المدرب يوسف المويبي هو المدرب الجديد للفريق بعد انسحاب المدرب محمد علي نفخة. اليوم الموعد مع أول حصة تدريبية لفريق أمل حممسوسة بقيادة المدرب يوسف المويهبي. ما مباراة ودية اليوم العشية في ملعب جامع الكميتي بباجة تنطلق مع الأربعة تجمع الأولمبي الباجي والنادي الرياضي صفاقسي. كذلك مباراة ودية اليوم العشية في ملعب القلعة الرياضية الخمسة متاع العشية القلعة الرياضية استضيف تقدم ساقيت الدائر. المدرب سيف غزال هو المدرب الجديد لفريق هلال الشابة. المدرب حامد العبيد يغادر فريق الشبيبة القيروانية هذا ما أكدوا في تدوينته الخاصة على حساب الرسمي. أعلن مدرب المنتخب الأولمبي التونسي أنيس بوجلبان عن القائمة الإسمية التي ستشارك في الألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو الإيطالية في هذا الشهر زوز حراس مرمى معتز الحنزولي وكذلك ريان بسباس بقيت اللاعبين محمد أمين علال على أدينا دربالي ريان بوقديدة يوسف الحرش محمد ريان الرحيمي سليم الخضراوي إلياس الذاوي ريان جبالي

0: المنتخب الأولمبي التونسي مع المنتخب التركي. المنتخب الأولمبي دخل البارح في طرابلس تحضيري في سوسة بعد ما كمل طرابلس العاصمة. طرابلس هذا في مباراة ودية يوم السبت القادم أمام فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، بعد هذا السفر إلى إيطاليا يوم 18 أوت الجاري. أوروبيين البارح تفرجنا على مباراة ممتازة جدا، السوبر الأوروبي وتتويج النادي الباريزي بي اس جي الفرنسي أمام أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف. السوبر الأوروبي اللي يهمنا في هذه المباراة هو قرينا الحكم الصومالي عمر أرثان اللي وجهت له الدعوة اليوفا اللي تحدت الناس الكلها بعد طرد يعني الحكم هذا وحرمانه من المونديال الأخير يعني أمام أعين الفيفا. الهدف الأول للبي اس جي غفارا سيخيليا كان سجل الهدف الأول، ثم ماتجو لعب هذا أصغر لاعب في تاريخ السوبر الأوروبي عمره 17 سنة و7 شهور في أستون فيلا مواليد 2009، بنية جسدية ممتازة جدا كان عدل به النتيجة قبل ما ينتهي الشوط الأول، ثم الهدف الثاني سجله ديزيري دوي بالنسبة للبي اس جي. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إلى اللقاء.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحت صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس، بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين ذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق، تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس من السنة القادمة، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق غدا برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. اعتصام مفتوح بالعاصمة لعدد من أصحاب الشهائد الجامعية ممن طالت بطلتهم للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بانتدابهم. دخول المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية من ولاية تونس حيز العمل. وزارة الفلاحة تقرر اعتماد الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار. في العالم، إيران تجدد تحذيرها للولايات المتحدة من ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمنة من المضيق دون إذن وإشراف السلطات الإيرانية. في السودان، قوات الدعم السريع تهاجم بواسطة الطائرات المسيرة مدينة أم درمان بالتزامن مع استمرار المعارك في شمال كردوفان والنيل الأزرق وشمال دارفور. وختاما، روسيا تعلن اعتراض وتدمير أكثر من 360 طائرة مسيرة أوكرانية تم إطلاقها خلال الليل باتجاه عدة مناطق بالبلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: اسمع وخليك على الموجة. كل يوم من ماضي ساعتين للأربعة
2: على الموجة.
0: على الموجة اليوم مع نادر عطية.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك

0: اليوم مع نادر عطية. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية على الموجة من توا حتى للأربعة متاع العشية في لقاء استثنائي اليوم 13 من أوت لنحتفي بالمرأة التونسية في يوم عابر، نحتفي بحكاية نضال وإرادة ومسيرة صنعتها نساء تونسيات آمنا بأن الطموح لا حدود له وأن المرأة قادرة على أن تكون صانعة للتغيير في بيتها في عملها وفي مجتمعها. اليوم نرفع التحية لكل امرأة تونسية، للأم اللي تمنح دون حساب، للعاملة اللي تصنع من تعبها نجاح، للمبدعة، للفنانة، للصحفية، للطبيبة، للمعلمة. لكل امرأة اختارت أن تكون قوية رغم الصعوبات، أن تواصل الطريق مهما كانت التحديات. في عيد المرأة التونسية نحتفي بإنجازات الأمس وننظر بثقة إلى طموحات الغد، لأن المرأة ليست نصف المجتمع فقط، هي قلبه وروحه وشريك أساسي في بناء تونس التي نحلم بها. كل عام والمرأة التونسية بخير، أقوى أكثر حضور وتأثير، وكل عام وتونس بخير بنساها وبرجالها، رجالها اللي أمنوا. هذا اللي قال مباشر على موجات الإذاعة الوطنية في قيادة الرحلة طبعا أيمن التنفوري. تحية لمحمد أمين الحامدي وعمر جبالي على الديجيتال، معكم حميد اللورغي في التنسيق، فتحي العبادي من القاعة الفنية المركزية، ورقمنا 71 844 404 نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. في هذه الرحلة نحاول نكون فيها خفيفي ظل القليل من الكثير، قليل من الكلام والكثير من الأنغام، بتبيعها نهديوها لكل أم تسمع فينا ولكل مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية.

0: كوني ضوءا لا ينطفئ، كوني وردا لا يموت، كوني كل الأشياء السعيدة، كوني الملهمة.
1: حالة الطقس.
2: نعم، وقيت ونعرف حالة الطقس، كيفاش درجة الحرارة، كيفاش احنا باش نعديو نهارنا. نعرفوا لي فما هكا سحب، خلايا رعدية، وبرشا معلومات هكا موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن الدقة العلمية نلقاوها من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سعيدة بن صالح. أهلا وسهلا بيك سعيدة.
3: أهلا بيك نادرة، تحية ليك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية،
2: وكل عام وانتي حية بخير بمناسبة عيد المرأة.
3: ونحن نساء تونس الكل حيين بخير إن شاء الله.
2: أمين يا ربي. أحوال الطقس سعيدة؟
3: أي وقت نادرة عشنا تعو فترة من الاستقرار في العوامل الجوية منذ الأيام الفارطة، يعني طقس يعني استقرار حتى على مستوى درجة الحرارة، زادة قربنا برشا بعد المعادلات العادية لشهر أوت. ثم تغير صغير يعني في مستوى العوامل الجوية ابتداء من ظهر اليوم، ثم خلايا رعدية نتوقع تتكون يعني في المناطق الغربية الشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار. على ديجا نحن قاعدين نسجل ونتبع في السحب الرعدية هذه اللي قاعدة تتشكل، باش تكون معها مصحوبة بأمطار بالطبيعة، يعني بتشمل محليا بعض الجهات الشرقية حتى جهة صفاقس، يعني بتكون معنية اليوم ببعض الأمطار. ريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب على السواحل تاعنا الكل. الحرارة القصوى اليوم بين 33 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. حتى نهاية الأسبوع غدوة والسبت والأحد معنيين بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، تبدأ ديما بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ومحليا الجنوب حتى نحكيه على شمال جهة كفسة. نبدأ بالقصرين، بالكيف، كذلك جهة القيروان، زغوين، أيضا سيدي بوزيد معنيين بالخلايا الرعدية هذه. تغيرات يعني كما قلت حتى في نهاية الأسبوع. الحرارة غدا تتراجع تراجع طفيف، تكون بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. نهار السبت تكون الحرارة في استقرار، والبحر قليل الاضطراب، سحب يعني تتكيف بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية، وتكون أحيانا غزيرة في بعض الجهات. كذلك يوم الأحد الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر، يعني في المناطق الغربية كالعادة للشمال والوسط، نظرا يعني لطبيعة الجغرافية تاع المناطق هذية، وأيضا الحمل الحراري بعد الظهر بعد ما ترتفع درجة الحرارة، يعني بعد تكون السحب الرعدية هذه نعرفوها تشمل يعني محليا بعض الجهات الشرقية. نهار الأحد الحرارة تكون في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام التالية.
2: شكرا لك. ليه نقول لك كان الخير، خاطر توا يقولنا نحن اليوم ثلاث أشهر تغيرت أحوال الطقس ولا اليوم؟
3: بتبدأ من بعد ظهر اليوم قاعدة يعني قلت لك
2: خلايا رعدية، معناها وجه الخير المرأة التونسية هكا ولا؟ هذه إجابة على برشا هكا الناس قاعدين يتفاعلوا على أحوال الطقس. و 13 أوت محليها رقم 13 أوت، ومحليها الاحتفال بعيد المرأة. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف ألف خير. وحتى في مهرجاناتنا فما احتفال بعيد المرأة، سواء كان في مهرجان قرطاج مع الفنانة نبيها كراولي، أو في الحمامات مع الفنانة التونسية صوفيا صادق سينو. عنا الفرحة وعنا برشا نساء يستحقوا الفرحة كما أنت سعيدة. شكرا لك على تلبية الدعوة معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وفي تأمين فقرة أحوال الطقس.

0: اليوم مع نادر عطية. ديما معكم، ديما على الموجة،
1: ديما معاكم وديما على الموجة. الرحب كل مستمعينا، كل متابعينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، واللي تابعوا فينا زادة في رحلاتنا بين البرامج. الليلة باش يكون الموعد على ركح المسرح الأثري بقرطاج مع الفنانة التونسية نبيها كراولي. الليلة باش تكون حاضرة وباش يكون فيها زادة مفاجأة السهرة، حضور سيدي سامي وكل الأطفال متاعه. إن شاء الله شوية آخر باش يكون معنا سيدي سامي يعطينا تفاصيل الحضور هذية. مجموعة من الأطفال قاعدين يلمعوا ويلمع صوتهم، وحتى فما عناصر منهم تشارك في برامج عربية، برامج صناعة النجوم في الحمامات، حفلة الفنانة التونسية صوفيا صادق، وإحنا على إيقاع المهرجانات نعيش الليلة حفلة آدم بمهرجان بنزرت الدولي. مساعتين وثلاثين دقيقة، مساعتين ونص معاكم على موجاتنا. اليوم 13 أوت يحتفل بعيد المرأة، من كل سنة هو تاريخ يرمز إلى محطة مهمة في مسيرة حقوق المرأة في تونس. في 13 أوت 1956 صدرت مجلة الأحوال الشخصية اللي مثلت خطوة رائدة في العالم العربي، ومن أبرز ما جاءت به إلغاء تعدد الزوجات ومنع الزواج بالإكراه وتنظيم الطلاق أمام القضاء. ومنذ ذلك التاريخ أصبح 13 أوت مناسبة للاحتفاء بالمرأة التونسية وبالمكاسب اللي حققتها. احنا في لقاءنا على موجات الإذاعة الوطنية مواكبين الإيقاع حتى في مختاراتنا الغنائية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: صوت الفنانة التونسية نبيها كراولي الليلة باش تكون حاضرة على ركح المسرح الأثري بقرطاج في ستينية مهرجان قرطاج. أكيد نبيها كراولي من أبرز الأصوات النسائية في الأغنية التونسية، تمتاز بخامة صوتية قوية، مهتمة بالموسيقى التونسية والتراث مع الانفتاح على التجديد. مولودة في قفصة ودرست الأدب لمدة عامين قبل ما تتجه إلى دراسة الموسيقى، وتحصلت على الأستاذية من المعهد العالي للموسيقى. موسيقى عرفت باهتمامها بالمقامات والألوان الغنائية التونسية، وساهمت في تقديم الهوية الموسيقية التونسية بطريقتها. جمعت في تجربتها بين الأصالة والتجديد وبين المدرسة التونسية والتأثيرات الموسيقية الشرقية، والليلة عندها مشاركة مهمة، وخاصة نهار 13 أوت على ركح المسرح الروماني بقرطاج في سهرة مخصصة للاحتفاء بعيد المرأة التونسية. الليلة العرض انطلق تقريبا في حدود الساعة 10 شراء ليلا. طبعا المشاركة عندها بعد رمزي خصوصي، أنه المهرجان يقدمها باعتبارها صوت نسائي تونسي له حضور والتزام بقضايا المرأة. من أشهر أعمالها مبروكة تتبرى وبرشة برشة أغاني حبيناهم بصوت الفنانة التونسية الأصيلة نبيها كراولي. من قرطاج نمشيو للحمامات وين باش تأثث الفنانة التونسية صوفيا صادق حفلة. نسمع صوت صوفيا صادق على موجات الإذاعة الوطنية.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة. وحن نرجع الموجة مهرجان قرطاج، ستينية المهرجان الليلة باش يكون بإمضاء الفنانة التونسية نبيها كراولي، والليلة زادة باش يكون فما مشاركة لكورال سيدي سامي بقيادة سامي سنادلي في حفل الحقيقة عنده بعد رمزي 13 أوت. وهي هذه مش أول مرة الكورال يصعد على ركح المسرح الأثري بقرطاج بتاريخ 13 أوت، ولكن نتفكر وقتها نهار لحد 13 أوت 2023 بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة. وقتها الفنانة لطيفة العرفاوي، خلينا نستقبل طبعا فنان وقائد فرقة كورال سيدي سامي. سيدي سامي مباشرة معانا على موجات الإذاعة الوطنية في اللمسات الأخيرة وفي تحضير المفاجأة اللي باش تكون الليلة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. أهلا وسهلا بيك، مرحبا سيدي سامي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك وبجميع المستمعين.
1: مرحبا. أين أنت؟ أعطيني المكان توسع تحديد المكان الجغرافي، تقوليش في كرتاج مثلا.
2: لا لا، توا احنا كملنا من كرتاج، كانت بلوفة ليلية البارح خليط الدنيا سخونة برشا النهار. خيرت الفنانة خيرتنا بها السيدة الفنانة نبيها كراولي أنها تقوم بالبرايف والبريز دو سون البارح في الليل. عملنا شوية تغيرات وهزيناهم بكري أول الليل، عملنا البروفة متاعنا ونظمنا دنيتنا الكل، وإن شاء الله تشوفونا الليلة على مسرح قرطاج مع الفنانة المتألقة نبيها كراولي.
1: منضبطون متعودون على المسارح، مش أول مرة كورال سيدي سامي يكون على ركح المسرح الأثري بقرطاج بالصغيرات. أنا استحضرت تاريخ نهار لحد 13 أوت 2023، تفكرها وقتها كنا حاضرين لحفل الفنانة لطيفة العرفاوي. تاريخ آخر اليوم 2026، وقت الفرقة سيدي سامي قاعدة تكبر وصغيراتها يكبروا، كيفاش المرحلة التاريخية هذه؟
2: تتجدد الثقة كل عام في كورال سيدي سامي وفي أطفال سيدي سامي بالخصوص، يعني بحكم اللي هما مستنسين بالمسارح، مستنسين بالأضواء، مستنسين بال ويعرفوا يغنيوا أهم حاجة. احنا مش نقدم غنية توا، مع غنية وطنية هي بالأساس. خيرت الفنانة نبيها كراولي لأنه يكون معها أطفال في الكورال، رغم اللي عندها كورال يعني في فرقتها، خيرت أنه يكون معها أطفال كورال سيدي سامي وجد ثقة مرة أخرى. وبحكم الأطفال متاعنا متعودين، يعني كما قلت أنت مع الفنانة لطيفة 2023، وكان لينا زادة صعود مع بلطي في كرتاج وأدينا في 2023 زادة في نفس
1: الدورة.
2: أي، وطلعنا زادة في مهرجان حمامات وعدة مهرجانات أخرى، يعني كل ما يستدعونا كل ما يستحقونا يلقاونا.
1: كيفاش كانت الدعوة من طرف نبيها كراولي؟ ارتقيت يعني يكون حضور؟
2: نعم، دعوة اتصالاتي في نحبوكم معنا، عنا أغنية وطنية، بعثتها لي الأغنية، سمعتها أنا، حفظتها للصغار، عملنا تجربة صوتية من الأول، وحقيقة الأغنية عجبتني برشا، وخاصة أنها تغنى بهذا الوطن الجميل، فلبينا دعوة مباشرة. يعني
1: قداش باش يكون حاضر من كورال سيدي سامي يعني الإفكتيف؟
2: والله حاولنا نلموا عدد يعني كبير، حاولنا نجاوزوا 30 طفل، يعني كنت عارف توا يعني فترة متاع عطل، فهمتني؟ لمينا أكثر من 25. الحمد لله.
1: مش سهل بالحق الديسبونيبيليتي متاع الأطفال، نعرفوا وقت سيف
2: وأوليائهم بالضبط. وهنا بالله نحب نشكر الأولياء اللي تعبين معنا، راهم عندهم دواء 4 أيام يوميا برنامج بروفا في مدينة الثقافة، البارح بديت بصان في كارتاج، اليوم زاد عندنا نهار عظيم انتر جيمي.
1: كله من اجل التحذيرات، وذايا تحذير لمستقبل واعد لصغيرات كورال سيدي سامي. نعرف اللي انت كيفاش تخدم وثقافه الحياه كيفاش عندك وثقافه الفن خاصه، ونعرفوا فما صغيرات حتى يشاركوا في برامج صناعه النجوم عربيا وهذه نقطة مضيئة الحقيقة.
2: احنا صغارنا شو نحبوا نقدموا لهم؟ تكوين موسيقي وتكوين زادة براتيك، نحبوا نلقاهم يطلعوا على المسارح.
1: اي الحضور ونفسانيا والتراك اللي برشا فنانين كبار طول تخلصوا منهم الحكاية هذوم،
2: وهما تجارب، وهما تجارب يعيشوها باش نهار اخر كان سهل لهم ربي ولقاوا رواحهم تبعوا المجال الفني، يلقاوا رواحهم متحضرين وعندهم عندهم علم كيفاش تصير الامور، كيفاش الصون، الميكروات، ليماج، كيفاش ابسط حاجه انه ما يتعداش على الخيوط كيف بداخل السين يعني.
1: بالضبط،
2: فما تفاصيل كثيره وكثيره جدا
1: وحركاتهم زاد بالحق. ونحب نشكر هوني معاك دره زوجتك، هي والمديره التنفيذيه دره عياد،
2: هي اللي ماخذه ليكسبريسيون سينيك يعني التعبير الذكحي، يعني كيفاش نعبروا في غنيه وطنيه، كيفاش نعبروا في غنيه فيها اجواء اخرى، غنيه على الام كيفاش نقولوا، غنيه على فهمت مختلف الانماط الموسيقيه ومختلف المواضيع. زيدا مش لازم فقط ان نكونوا نعرفوا غنيو، زيدا نعرفوا غنيو ونعرفوا نعبدوا على الفكرة متاعنا وفاهمين النص اللي قاعدين نغنيو فيه وقاعدين نعديو فيه بالاحساس اللي يزمو يكون موجود معاه.
1: ما فماش عمر معين لكورال سيدي سامي؟ يعني كي يكبروا الصغيرات الشي يقعدوا ديما في الحضن اللي تربيوا فيه مع سيدي سامي، ولا والا فما مشوار اخر ينتظر فيهم وانت تقولك ها وصلنا المرحلة هذه؟
2: هي تو الجينيراسيون الاولى نتاع كورال سيدي سامي، قريب تخلق 15 و16 سنه. عملنا لهم يعني مجموعه وحدهم على خاطر كبروا ما عادش عندهم نفس التطلعات والمستوى نتاعهم تلمو تحسن، يعني كل يلزمنا نقدموا لهم حاجه جديده وحاجه ما اتعب وحاجه ولينا تو عاملين لهم جروب وحدهم يعني الجينيراسيون الاولى هذيا، وبقدرة ربي باش ننتقليهم مع الكبار، هما باش يقولوا يقودوا في الكبار يعني اللي قاعدين يجيو من بعد.
1: اي هذا من غير من ما ننساو انه كورال سيدي سامي يفتح زاد الابواب الاصوات الرجاليه، كلوب دو شون اللي معروف على النساء في تونس، ولكن كانت عملت تراند وقتها الحكايه هكا، ولا
2: عملت تراند ومازالت ديما
1: ومازالت تراند.
2: كل عام نعملوا تراند.
1: شنو اقوى تراند صار عند كورال سيدي سامي؟ شنو اكثر حاجه ضربت نقول نحن مست تشهرت خليت كورال سيدي سامي يعرفوه اكثر توانسه وحتى عرب؟
2: شوف وقت اللي كانت الحاجه الاولى وقتها اللي عملناها المشاركه نتاع الفريق الوطني المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر، عملنا وقتها بإمكانياتنا الخاصة البسيطة جدا عملنا سبورت نشجعوا فيه المنتخب، وكان الانتشار نتاعه وقتها رهيب في تونس وفي العالم العربي. وقتها بدينا نعملوا الاسم يعني فهمني، بدا يتعرف كورال سيدي سامي والأطفال نتاع كورال سيدي سامي. وقت اللي عملنا دي ريبريز يعني كيما مهما خدتني المدن
1: نتفكرهم هكا الوليدات وقت اللي غنوا
2: الصغيرة هذيك، كانت زادة ملايين المشاهدات يعني عاملة ملايين المشاهدات، يعني كيفاش طفل يغني بك المستوى هذاك وكورال يغني بالمستوى هذاك والحمد لله. يعني
1: دائما مساندين ما نقول نحن التواريخ الوطنية والأحداث الوطنية، وفي نفس الوقت زاد القضايا الإنسانية والقضايا العربية كما القضية الفلسطينية جيتوا بحذانا في الإذاعة الوطنية نتفكر قبل، وجيت صغيرات هكا بإمكانياتهم
2: وقدمنا عروض في مسرح الأوبرا مع إدارة مسرح الأوبرا، وقت فما العرض على فلسطين قدمناه مع الفرقة الوطنية، وقدمنا عرض آخر زاد مع الأوركسترا السيمفوني وغنينا لفلسطين، غنينا للقضايا العادلة، غنينا للقضايا الإنسانية، غنينا للحب، غنينا للسلام، يعني هذه هي المواضيع، وغنينا زادة مواضيع عاطفية وما معناش مشكلة يعني في الحكاية ذي، نحن ندعو لنشر ثقافة الحياة.
1: هذا هو ثقافة الحياة. شنو نصيحتك سيدي سامي للصغيرات المغرومين بالفن باعتبارك أنت عندك كورال يهتم بالصغيرات، شنو نصيحة؟
2: أنا نقول لهم مارسوا الغرام متاعكم بأي إمكانيات متوفرة، مارس الغرام متاعك، حاجة تحبها أعملها وشد صحيح فيها، على خاطر كي تبدا مغروم وتبدا عندك الفولونتي باش تعملك الحاجه هذيك راك قادر انك تبدع فيها وقادر انك تتميز. انا تعلمت الموسيقى في عمر كبير بعد 10 سنين تعلمت، انا شديت صحيح يمكن معلومه يمكن اول مره نحكيها، ما كنتش وقت كنت صغير ما تعلمتش
1: التكوين الأكاديمي
2: ما كان عندي حتى تكوين قريتها يعني عادية في المدرسة وفي الكوليج كما نسكل. أما الغرام هو اللي خليني نشد صحيح. بعد ما خذيت البكالوريا توجهت المعهد للموسيقى وكانت أول تجربة يعني أكاديمية. أما شنو الغرام وحب الغناء وحب الموسيقى وحب الميدان بصفة عامة يعني ميدان الصورة والصوت هو اللي خليني نشد صحيح في قلمتي ونكبش باش نوصل صحيح. مانيش أكاديمي يعني التكوين صحيح عملت أستاذية في الموسيقى لكن خاصة تلهيت بالتكوين نحب نكون الصغار ونحب الناس تغني حتى اللي ما عندهمش كيما نقولوا ما عندهمش دراية موسيقية وما عندهمش تكوين موسيقي عنده فقط الغرام عنده فقط
1: الغرام هو الأساس. سيدي سامي هو الغرام هو الأساس ودي تعرف ما أسماء موسيقية كبيرة ما قراوش موسيقى معناها هي هو معناتها سيتان دون دو سييل معناتها الفن ولكن مثال. التكوين الأكاديمي مهم.
2: نعطيك مثال متاع شخص نعتبره أنا لمية سنة الأخرانية هي أهم موسيقي في تونس لمية سنة الأخرانية علي رياحية عصام التكوين الألحان متاعه والموسيقى اللي خرجها والإحساس اللي عنده ما صارش
1: فنان كبير. هو اصلا فنان تشكيلي هو ملحن ومغني ويكتب وفنان تشكيلي
2: وتعلم آلة رزق تعلم لوحده ولا ما علمه حتى حد ما قال له تكنيك وهذية ولا يعرف لا دو ولا مي لا سول. يعني نحب نقول لك اللي راهو كان تشد صحيح في غرامك وتشد صحيح التقنية اللي كتب تمشي فيها وخاصة نشوف الأطفال أنا هنا نتوجه للأولياء راهو خليه صغاركم يمسوا شوية شوية من كل شيء شوية في الرياضة شوية في الفنون شوية في الأدب خليهم يتعرفوا على مختلف الفنون على مختلف الرياضات ومن بعد هو طريقة سنين واحد صغير يقول لك أنا راني نحب نعمل كذا نحب نعمل وحتى كان قال لك نحب البريود ذي ومن بعد ما عادش يحب عادي راهو سلوك عادي جدا. احنا الصغار متاعنا نقولوا لأوليائهم كان وهو مغلوم صغير وهو قال لك نحب نجي محببين كان انت خاطر لك انت مغلوم وتحب تحقق حلمتك في صغيرك
1: ما تنجمش مزي هذا هو هذه روح الزبدة تو بالحق ما نضغطوش على صغارنا في حاجة هما ما يحبوش خاطر احنا نحبوها. نشكرك برشا سيدي سامي على مداخلتك معانا اليوم ينتظركم الجمهور في موعد وطني بالحق يحتفي بالمرأة وبالفن وبالحياة. بشكون كان غنية وطنية ولا فما حاجة أخرى؟
2: لا غنية وطنية حبت تقدمها الفنانة نبيها كلاولي احتفالا بعيد المرأة التونسية غنية مزيانة ياسر اسمها بليدي. انا بالحق اكتشفتها ما كنتش عارفها قبل لكن اكتشفتها وحفظتها وحبيتها وحفظتها للصغار وانا متأكد ان اليوم جمهور قرطاج يعني باش يكون مع موعد استثنائي في احتفال ان شاء الله يا ربي يعمل خير على بلادنا.
1: أمين يا ربي ربي يحفظ بلادنا
2: ونسكل تبدأ فرحانة ونسكل تبدأ شيخة ونسكل تبدأ تحتفل وهذاك هو المناسبات الوطنية من نجم كان جديدنا فخر تونس الغالية.
1: شكرا لك سيدي سامي ولا سامي سنيدي تحب أكثر؟
2: سامي سنيدي أستاذ موسيقى سيدي سامي البراند ذيك.
1: يلا نسمع بلادي عنا بلادي نحنا يلا خلينا نتفاعلوا مع الحفلة ومع سيدي سامي وسامي سنيدلي باش نعديوا الأغنية نعيشوا شوية أجواء راهو الليلة تسمعوها مع مباشرة مع الفنانة نبيها كراولي ومع كورال سيدي سامي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بداية من 20 أوت الجاري انطلاق عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي للطلبة الجدد وفق بلاغ لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وديوان الخدمات الجامعي للجنوب يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة للسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى المتابعة المستمرة لصفحته الرسمية على الفيسبوك للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، غدا إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. غرفة تجارة وصناعة بتونس تطلق خلال شهر أكتوبر المقبل أول مركز ابتكار لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، بهدف مرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها على اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصاد الأخضر والدائرية. استعدادا لموسم الأمطار، ديوان التطهير يستكمل الشهر الجاري برنامجا لجهر شبكات المياه، ووزارة الفلاحة تقرر اعتماد الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار. في العالم، وفي غزة شهيدان ومصابون في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة، الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة ويجبر سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها وسط حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. إيران تجدد تحذيرها للولايات المتحدة من ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من المضيق دون إذن وإشراف السلطات الإيرانية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص.

0: نفتح فضاءً رقمياً موحداً لكل الأسرة التربوية، وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء، إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل، أنتن نساء ونصف، ليست فصلاً في حكاية، هي كل الحكاية، هي القصيدة والنغم، هي التونسية، هي نساء ونصف.

0: اسمع وخليك على الموجة. كل يوم من ماضي ساعتين للأربعة
1: على الموجة.
0: على الموجة اليوم مع نادر عطية.

0: اليوم مع نادر عطية، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: ديما معاكم على الموجة، على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ما 13 دقائق وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس من السنة القادمة، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. وكل عام والمرأة التونسية الريفية بنت المدينة في أي مكان كان في هذا العالم، كل عام وهي حية بألف خير. احنا مش نمشيو للطرب باش نهديو للمرأة غنية طربية، نعرفوا برشا نساء تطلب الفنانة وردة، واحنا باش نلبيه. واليوم طلبكم غير مرفوض، اليوم نسمعوا وردة جزائرية، اليوم نسمعوا وردة جزائرية في غنية في يوم وليلة.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: يوم وليلة وصوت الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية توصلنا لما 23 دقيقة والليلة الليلة نعطيكم موعد مع النغم العربي، فرقة النغم العربي بقيادة المايسترو محمد عبيد. اليوم في الفحص فرقة النغم العربي تقدم عرض زمان الوصل بدار الثقافة الفحص بزغوان. اليوم العرض يضمن مالوف يستعيد جمال الأغنية التونسية. إن شاء الله نقول متابعة رائقة لكل الجماهير التونسية اللي تتبع في العروض الفنية والموسيقية قاعدين نشوفوا على شبكات التواصل الاجتماعي. فقط أنا نقطة صغيرة نقولها، وقت اللي بشي تلغى عرض بربي يقولوا لهم بالمسبق، خطر ناس تجهز نفسها وتجي من بعيد وتخسر فلوس وتقص تذاكر وتجيب صغارها وباش يستمتع بوقتهم. فالفنان اللي عنده منتها وعكة صحية وإلا عنده تغيير في برنامج لازم نعلمك الجمهور اللي يستنى فيكم، الخاطر فنان من غير جمهور ما نجمش يكون فنان أو ما نجمش يقدم العرض متاعه طبيعي. ما 23 دقيقة موصين معاكم لقانا في على الموجة، وموجتنا فيها برشا مختارات غنائية اللي تتهدى للمرأة. أتحدى العالم ولا شنو؟ بعد أتحدى العالم به. يلا نسمع حسين الجسمي أحبك أحبك أحبك.

أصلك عزيزة بصوت الفنان التونسي الأصيل زياد غرزة، أصلك عزيزة للأم للأخت للبنت للجارة لكل النساء تونس. أهلا وسهلا بكم مستمعينا من 3:41 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سينو مواصلين معاكم رحلتنا في على الموجة، وبعد على الموجة باش يكون الموعد مع الغناء والأغاني. غناء فايزة أحمد رسالة من امرأة باش تسمعوها اليوم هكا اتصلتينا ترابية، من بعد باش يكون فنجان شاي مع البشير راجب في توقيت 4:13 دقيقة، والنغمة نغمتك الخمسة متاع العشية، ومن بعد يكون الموعد مع لمة السيف مع كريمة الوسلاتي وسامي نويسر. ولمة السيف متواصلة معاكم حتى 8 متاع الليل، وفما غنيت ليلي الأنس في فيينا تسمعوها على موجة الإذاعة الوطنية في توقيت 9:00، وومضة مهرجان الحمامات وومضة مهرجان قرطاج، وفما ليلي تونس مع زميلنا عز الدين بن محمود متابعة ومواكبة سهرات وإيقاع المهرجانات الصيفية. 4:42 دقيقة مواصلين معكم مع مختارتنا الغنائية، ومواصلين على إيقاع زاد المهرجانات الاختتامات. اليوم اختتام مهرجان الحمامات، وما زال مهرجان قرطاج، وما زالت بعض المهرجانات في إيقاعاتها الأخيرة، لكن نقولوا موسم الصيف كان حافل ومتنوع بمختارات غنائية وبأنماط موسيقية وبفنانين تونس وعرب، وإحنا على موجتنا زدنا عنا تنويع موسيقي ومختارات غنائية لهذا اللقاء.

بحرية الفيراندا بحرية هكا ماشية مع أجواء الطقس والبحر والفيراندا والأجواء متاع الأغاني الصيفية. شيرين محمد حمائي يوصلنا توقيت ما 53 دقيقة من نجم نقول كان في يوم كيف اليوم. إن شاء الله كل عام المرأة التونسية بألف خير. المرأة التونسية لم تكن يوما مجرد متلقية للفن وللثقافة بل كانت صانعة لذكراه وحارسة للتراث. فمن الجدات للأمهات اللواتي حافظنا على الأغاني الشعبية والحكايات والأمثال والتقاليد إلى الفنانات والمثقفات والمبدعات اللواتي صنعنا حضورا تونسيا في الساحة العربية. في الفن خلت المرأة بصمتها في الغناء في المسرح السينما الرقص الفنون التشكيلية وبرزت أسماء نسائية أصبحت جزء من الذاكرة الفنية التونسية. في الثقافة أصبحت المرأة كاتبة وشاعرة ومخرجة وباحثة وصحفية وناقدة ولم تعد تكتفي نقل الموروث بل أصبحت تساهم في إعادة قراءته وتطويره وصناعة خطاب ثقافي جديد. الفرق بين الأمس واليوم ليس فقط في حجم حضور المرأة بل في طبيعة هذا الحضور. امرأة الأمس حافظت على الذاكرة وامرأة اليوم تصنع الذاكرة من جديد. هكا نحب نختم هذا اللقاء من على الموجة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في 13 أوت تاريخ ديما يقعد في الذاكرة 13 أوت 2026 الليلة نجموا تتبعوا سهرية خاصة بعيد المرأة على ركح المسرح الأثري بقرطاج سينو في الحمامات اختتام رجل الحمامات بإمضاء الفنانة التونسية صوفيا الصادق. أجمل تحيات فريق البرنامج. نبدأ بأيمن التنفوري بتبيع على أجزاء الفنية محمد أمين الحامدي وعمار جبالي في الإخراج الرقمي. تحية لحميد الورغي في التنسيق. نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية متابعة رائقة لكل برامجنا.

0: ستة اف ام في مدنين على 106.1 و 106.9 اف ام.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس من السنة القادمة، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. وغدا إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. اعتصام مفتوح بالعاصمة لعدد من أصحاب الشهائد الجامعية ممن طالت بطالتهم للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون المتعلق بانتدابهم. من 15 إلى 23 من أوت الجاري، مدينة الحمامات تعيش على وقع فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الفل والياسمين الذي تنظمه جمعية صيانة مدينة الحمامات سنويا لحفظ التراث المادي واللامادي للمدينة والتعريف به وتثمينه. تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الدولي الثامن للتغذية يومي 9 و10 من أكتوبر القادم بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج، وسيتم تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والأفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في طب السكري والتغذية. في العالم، إيران تجدد تحذيرها للولايات المتحدة من ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من المضيق دون إذن وإشراف من السلطات الإيرانية. في لبنان، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تفجير وإحراق منازل في بلدتي مجدلزون والمنصوري والأودية المجاورة. ومسؤول في الخارجية الأمريكية يقول إن بقاء الكيان الإسرائيلي في لبنان يتعارض مع اتفاق الإطار. ختاماً، الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف والنزوح في السودان، وقوات الدعم السريعة تهاجم بواسطة التائرات المسيرة مدينة أم درمان بالتزامن مع استمرار المعارك في شمال كردفان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات،
5: وموطنا

0: يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الإذاعة الوطنية
3: للناس الكل.

0: عليه.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فنجان شاي مع البشي رجب.
1: سيداتي نساتي سادتي، مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أتمنى أن تكونوا جميعا بصحة وعافية. هذا لقاء آخر في هذا البرنامج فنجان شاي. فنجان شاي وضيف. من هو ضيفنا أو من هي ضيفتنا في هذا اللقاء؟ ضيفتنا عاشقة متيمة. وإذا كان المتعارف وأن العشق يصادف الإنسان في شبابه، فإن ضيفتنا أحبت وعاشقت منذ أن كانت طفلة، أحبت منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه الإذاعة وهي صبية صغيرة لتشارك في حصة الأطفال مع سعدية الجزيري وعبد المجيد الفلاري، وكان ذلك هو لقاؤها الأول بحبيبها الميكروفون، الميكروفون الذي بقيت مخلصة وفية له إلى اليوم. كان حلمها في يوم من الأيام أن تصبح فنانة، ربما لها ما تقول في كل لون وفن، ولكن الجو العائلي الذي تربت فيه والمحيط الاجتماعي الذي عاشت فيه فرض عليها إطارا خاصا لهذا الحب، فكان دخولها للإذاعة وعلاقتها الحقيقية بحبيبها المصدح سنة 48، وبذلك بدأ حوارها مع الحبيب علنا، وحديثها وأخبارها وهمسها على مسمع من كل الناس. فكانت تقدم الأخبار والأحاديث الإذاعية والبرامج والمنوعات، ومن البرامج التي قدمتها بين السيدات سنة 58، بين البيت والشارع، الأمثال التونسية مع الدكتور طه الخميري في الستينات، همسات الليل، الأدباء الشبان، المجلة الصوتية لاتحاد النساء التونسي على مدى 20 سنة، برنامج قلل ودلل على مدى 25 سنة، بريد المستمعين، مجلة الأسرة، من المرأة وإليها، في دور الشباب، دراسات تونسية. ضيفتنا اختارتها تلفزة التونسية لتبدأ معها التجربة الأولى والصعبة في البث، وكانت بذلك أول مقدمة إخبارية مع الزميل الراحل محمد قاسم المسدي، وهي أول مذيعة في الإذاعة، أول مذيعة في الإذاعة وأول مذيعة في التلفزة التونسية. وبفضل ذكائها وصلتها بالإعلاميين والمبدعين، وعلى طول عمرها المهني الذي يقارب 50 سنة، وما لها من رصيد عظيم في التجربة والخبرة وصلة بالمثقفين وقدرة كبيرة على التبليغ والأداء، ومن خلال إخلاصها لعملها وتفانيها وانضباطها ونضالها أحبها الناس واحترمها الجميع. ضيفتنا بالنسبة لنا معشر الإذاعيين مدرسة إذاعية بحد ذاتها، وأنا شخصيا على يديها تعرفت على أبجدية الفن الإذاعي، وأنا مدين لها في كثير مما أتمتع به الآن من راحة أمام الميكروفون. نحن سعداء باستقبالها في بيتها استوديو 2 وحول فنجان الشاي، ضيفتنا الأستاذة القديرة والأخت الفاضلة السيدة مليكة بن خمسة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا بشير. شلون بدأت بش نقول أنا تو يضر لي لثم قلته، وأنا سعيدة جدا جدا جدا كيف يصدر كلام من هالنوع هذا من أحد أبناء الأبرار، لأن نعتبرك من أبناء البرر. عرفتك صغير بكل بشير.
1: نعم.
2: والحمد لله، الحمد لله أني متعت بهالرصيد هذا من التبجيل ومن التكريم.
1: سيدة مليكة بن خامسة، الاستوديو هذا في حد ذاته هو منعرفش شنو يمثل بالنسبة ليك.
2: هو استوديو هذا واستوديوات أخرين، لأن يعني المسيرة طويلة برشا.
1: نعم.
2: المسيرة طويلة برشا، من وقت اللي بديت باستوديو في ساحة العملة ثوى.
1: أي.
2: ما وقت زاد استوديو.
1: نعم.
2: ثم الاستوديوات نتنقلوا من استوديو لاستوديو، ثم جينا حتى هنية في المقر هذايا ونخدموا كل مرة في استوديو، عندي عشرة كبيرة مع استوديو 3.
1: ما السؤال ينجم يكون معناها الميكروفون بالنسبة
2: هذا استوديو، هذا استوديو الأم، هذا هو نعتبره استوديو 2، هو استوديو الأم، لأن معظم الأعمال وأكثر الأعمال تتم انطلاقا من الاستوديو هذا، البث الكل يقع من البث المباشر.
1: نعم.
2: البث المباشر الكل يقع انطلاقا من هذا الاستوديو. فهذا هو بيت من بيوتي في الدار، لو يكون البيت اللي نقضي فيها اكثر كيف مده طوال.
1: نعم.
2: نقضي فيه اكثر الاوقات.
1: نعم.
2: حيث الاستوديو حاجه عزيزه، وانا والله من بالرغم اللي عندي توا سنتين محسوم اللي انقطعت، انت تتكلم على هالميكرو هذايا الحبيب هذايا، وانا هجرت ورجعت الاولى ورجعني ما نعرفش حاجه من الاثنين. اه بالرغم من هذايا
1: توا هكا تهجروا هكا
2: ظروف يا بشير.
1: اه.
2: ظروف اولا ظروف.
1: اه.
2: ثم لابد.
1: اه.
2: لابد في يوم ما باش الانسان يبعد نوعا ما.
1: اه. ويخلي
2: المكان باش تظهر اشياء اخرى، باش تظهر لها الميكرو هذا يا اخي، باش يقعد حبيبه واحده مو لازم برشا. اه برشا اللي تنجم هي بيدها، لانه ثم موجود تو في الوقت الحاضر.
1: نعم.
2: ثم موجود زميلات اللي عندهم سنوات سنوات، ربما مش بنفس الوتيره وبنفس العلاقه، اما ثم كذلك عاد انا اقول نخلي زاد المكان الغيري، وكتوتي الفرصه هو الله غالب.
1: أيه.
2: طلبتني جيت، خطريت من واجبي اني ربما ثم اشياء اللي يلزمهم تتعرف، ومن واجب المؤكد ما نبقاش عندي انا، لان الانسان نهار اللي يمشي يلزم يخلي زاد اشياء لغيره.
1: مدام كرمتك الاذاعه الوطنيه في المده الاخيره في الندوه اللي نظمتها، ولكن في الحقيقه بصراحه يعني حضورك معنا هو تكريم لنا وسعاده شخصيه، فصدقني الاستوديو كله قام ويحيي فيك، وماهيش تحيه عاديه بالنسبه لينا، معناها متاع
2: حسيت بها وحقيقه اثرت في نفسي تاثير كبير ياسر، لانه الانسان وقتها يكتشف قيمته، يكتشف قيمته مكانته عند زملائه، عند اصدقاء، عند معارفه، خاصه تو في الندوه هذه معناها شفنا اذاعيين وشفنا كتاب وشفنا شعراء وشفنا ادباء وشفنا ناس مرموقين وناس عندهم رتب، مع هذا يهتفوا لك بنفس الهتاف، هذه ما لقاش كل حد.
1: تشعر بينا احنا اولادك مقصرين نحوك؟
2: مقصرين اي، وجات فرصه باش نقولها نقولها حقيقه مقصرين، لان يعني تو عندي مده وتعرف اني مريت ظروف قاسيه ياسر ياسر ياسر، كنت نتمنى لو كان الناس اللي سهرنا الليالي وعدينا الاوقات الصعبه وتغصرنا وجاتنا ظروف صعيبه ياسر، ومع هذايا تحديناها وما فطم بينا حتى حد، لان احنا الميكروفون هذايا راهو عنده مشاكل فيه، راه حد ذاته ما يعرفوش الميكرو هذايا وما جلسش قدامه وما تخاطبش معاه، راهو عنده خفايا اللي ما نجم يعرفها حتى حد. عاد قلت انا ثم اللي شفتهم صغيرين بالكل جاء كانوا ما اطفال ودخلوا الاذاعه، ثم اللي كانوا يتفرجوا من خلف البلار على الميكروفون وعلى كل انسان اللي يتكلم هكا وبدوا باهتين وهكا عينيهم محلولين، ومن بعدها شويه شويه ولاو قدام الميكروفون هو بيدهم، ثم اللي تعاملت معاهم، ثم اللي تشاركنا في برامج وتشاركنا في نشرات وتشاركنا في احاديث، وثم اللي سمحني في الكلمه هذه اللي دربتهم.
1: أي.
2: دربتهم
1: وكذا
2: كانوا فرحانين. انت تدربت معي؟
1: اي تماما.
2: أيه.
1: تماما. لا تقولها وانا اعتز بذلك.
2: كان يعني. صالح شغام الله يرحمه ان شاء الله ذكرناه بالخير، الله يرحمه، كان يقول لي انا نقعد نتفرج الساعه قبل، يا ودي خذها وقرا النشره.
1: هو خبير صغير.
2: خبير صغير.
1: أيه.
2: ها وراجعه في عقلك.
1: أيه.
2: يقول لي لا خليني تو نتفرج الساعه ومن بعدش حتى اللي نحس روحه نضج.
1: نعم.
2: اما انت لا.
1: إيه. انا مشكلتي تختلف، انا من اول مره زج بي في هذا الاستوديو.
2: أيوة.
1: وبديت على الهواء مباشرة.
2: نعم.
1: مع بضعة أيام فقط لمشاهدتكم كيفاش، ثم بديت تشرك فيها بشوية بشوية، تعطيني في الخبير الصغير.
2: أيوة.
1: يبدأ عندي خبير
2: عليك خف عليها.
1: أي أي. تقول لي الخبر الطويل أعطيولي، يعني اللي قلقك هات أعطيولي أنا.
2: صحيح.
1: شك. وأنا قلتها في الكلمة في التقديم اللقاء، حقيقة من خلالك أنا تعلمت الصبر والراحة والهدوء امام الميكروفون، وهي حاجه يظهر لي اساسيه وهامه جدا، يعني
2: ضروري اذا كان الانسان يحب يتعامل مع الميكروفون، يحب يعاشر الميكروفون، يلزم تكون عنده خصال، ولازم يكون عنده جأش وبرود الدم، ويعرف كيفاش حتى يقف امام المواقف الصعبه ترتاح.
1: نعم.
2: ساعه ساعه في نشره في حديث في، وانت تقرا مباشر تجي كلمه ما اهتدت لهاش وما فهمتهاش، تجب تضيع الفتله. أما يلزم الإنسان يكون عنده صبر وبرود الدم باش ينجم يتلافى على الموقف هذا.
1: سيدتي أنت الآن كنت تلوم علينا وما أحلاه لوم وما أكثر تأثير فينا، ولكن راهو هذا معناها معزة فينا وإحنا سعداء باللوم هذا وعندك الحق علينا.
2: أيه ما تعرفش أنت كل زيارات وكل نجدة وكذا هذيك تمتن العلاقات، وخاصة وقت يكون الإنسان في حاجة لها.
1: نعم
2: قلت لك مرت بيا ظروف صعبة شوية.
1: صحيح.
2: وقت الإنسان يكون في حاجة لها ما أحلى كونه إنسان يهز هاتف ولا يجي شنو أحوالك كيف أنك يرفع له معنويات ونعمة، يعني هني معك
1: سيدتي
2: حاجة هين ما يسر.
1: نعم. إذن أنت عشت مع السادة المستمعين في عمر إذاعي حوالي 50 سنة.
2: نعم.
1: ما رأيك الآن أنت كنت تتحدث إلى الناس، المرة هذه بشنو تدخل بيتك فعلا وعبرك أنت نمشيو إلى مراحل حياتك، يعني حتى من طفولتك، وهي طريقة أخرى من التعرف عليك عن قرب، خاطر فما ربما جيل من السادة المستمعين ما يعرفوكش، توا زميلتنا قبيلة اللي قدمت الموجز نتاع الثالثة ما تعرفكش بصفة، يعني
2: في شك.
1: فقلت في كلمة أنا قلت لها هذه باش يكون في بالك، مش نطول لك الحديث خاطر الوقت ما يسمحش، راهي أول مذيعة في الإذاعة، أول مذيعة في التلفزة. قلت لي خلاصة الخلاصة
2: هذا اش تحب تعرف انت زاد؟
1: انا نحب نعرف السيدة مليكة، نبداو معك من الطفولة، من يجيبك اللي ذاعة
2: اصعب شيء يكون الواحد يتحدث على نفسه،
1: لكن مش دائم، ربما عمرك في حياتك ما تكلمت على روحك انت.
2: صادف في مرات قليلة لاني اكره نتكلم عن نفسي،
1: لكن انت مش دخلنا لبيتك، ما ممكن. اذا مع بيت الوالد
2: ياريت بيت ربك فيه ياريت بالمجد
1: لا نعملو. نعم
2: طفولة كسائر الأطفال ولا تعرف احنا في جيلنا احنا البنت والطفل كان فما ميز شوية، الأولاد يعني محظوظين والبنات لا.
1: قداش انتم في العائلة؟
2: احنا أخوة 8.
1: ما شاء الله.
2: نعم كانت ذكور على روحها ما كناش عاد ما نشي قد قدم وجاوا بعد شيء. حاسين نكلمك انا بصفتي انا الاكبر الاخوه في الكل في العائله، كان والدي عنده فكره متفتحه هكا برشا ويحب القرايه ويحب العلم.
1: ايش كان يعمل الوالد؟
2: والله كان عاش مده طويله في مصر، عاش 16 عام تقريبا في مصر وقرا في الازهر.
1: نعم.
2: من خريجي الازهر.
1: نعم.
2: وجاء لتونس وتزوج وامي.
1: اذا بيت علم وفكر وفن.
2: وتعرف احنا زاد في القيروان، اللي احنا من القيروان،
1: أصيلة القيروان،
2: أصيلي القيروان، ولو انا مولود في تونس اما أصيلي القيروان. يقريوا المرأة تقرا في القيروان، انا كنت نثبت عماتي ناس كبار وقريين وخالتي الناس كبار وقريين ويحبوا القراية.
1: نعم.
2: البنت تقرأ في المنزل المدب في الدار.
1: يجيكم مدب للدار؟
2: أي نفس الشيء، كان مشيت للكتاب أولا صغيرة بالكل، ثم من بعد المد بيجي للدار يقري اللوحة وطفل وكل قلم وسمغ ونكتب اللوحة. كانت نعرشني حاجة غريبة ياسر وقت اللي يمحي اللوحة الصباح بالماء، يحطك الماء هذيك في حلاب ويقول تفطروا عليه.
1: تشربوا منه؟
2: مانيش عارفه شنو التاثيرات نتاعو هذيك.
1: باش نحفظ القران؟
2: باش نحفظ، هو يقول لك باش ضعف القران شربنا ولا بس. بالحق إيه؟
1: شربت الماء وطفل.
2: إيه الماء وطفل، طفل محايا اسمه.
1: إيه هو طفل في وقت من الاوقات إيه؟ كانوا ياكلوه نساء
2: هذاك طفل الحمام.
1: إيه؟
2: مش طفل المحايا هذه ولا رجيل طفل المحايا.
1: نعم.
2: ما لتو بالك وين.
1: ايوه
2: هذاك هو اللي كانوا يمحي به اللوحه. قلت مشيت للكتاب ومشيت
1: لا حد عاد المد بجاك للدار ولا مشيت للكتاب؟
2: الكتاب والمد في الدار.
1: اه
2: ومن بعد اكبر شويه دار المعلمه.
1: اي
2: لدار دار المعلمه كانت موجوده عندنا في البيوت هكا التونسيه بصفه عامه، في كل حومه تلقى مراه محترمه.
1: سامحني الحومه اللي تربيت فيها في تونس انا
2: باب سويقه. اي هذيك الحومه هذيك تلقى فما ديار
1: زي الكبده ولا زبط الكبده ولا
2: اي سميك الفوق.
1: اي نعم
2: تلقى غاديك المرأة عندها دار وتلب البنيات متاع الحومة منهم باش يحفظوهم منهم. فما فكرة هايلة ياسر هي أنها أتعلمهم التريزة، تعلمهم الخياطة، تعلمهم الشبكة، وتعلمهم حتى القيام بشؤون المنزلية. الكبار فيهم يقوموا بالشؤون المنزلية باش يرتحوها هي هكا يتقري في البنات.
1: ولكن هي في أن نفسه تتعلم،
2: هي تعلم في البنات وكل البنات اللي أكبر شوية يقوموا لها بشؤون المنزل نتاعها.
1: نعم.
2: بحيث مشيوا لدار المعلمة غاديكا والله ثم فكرة يتعلموا الشبكة ويتعلموا الطريزة ويتعلموا برشا حاجات ويعرفوا الخبزة ساعات بحيث
1: بل راه في الميدان هذا ما شاء الله لك ما دام نعرفوكش يعني
2: والله
1: في الدار
2: لا هي من حاجه
1: تشبك
2: وتزاوي من الزوايا اللي ما تعرفهاش.
1: إيه. إيه.
2: لا خاطر لاني كملتها من بعد.
1: اي معناها المخد في الدار راه من النوع هذا
2: كانك معايا بالمشد ثمن.
1: نعم.
2: هذه
1: أيوه.
2: عاد كما قلت لك مشيت للكتاب ومشيت لدار المعلمة ومن بعد اشتغلت المكتب دخلت مدرسة ناجل باشا.
1: بنت ناجل باشا.
2: بنت ناجل باشا. قعدت في التعليم الابتدائي الكل في ناجل باشا حتى لين خذينا الشهادة الابتدائية من ناجل باشا بالهيلمان اللي يصحبها
1: قصر كونت
2: حاجة كبيرة ياسر ولي منارتها واحتفال مال.
1: لا وخاصة بنتها.
2: اي لا بنتها.
1: وانتي الكبيرة. وانتي الكبيرة.
2: اي انا الكبيرة.
1: الام راهي تزغرت والبورة وفرحان.
2: قلت لك وليمة كبيرة وفي حتى في المدرسة بيدها.
1: ايوه.
2: وفي المكتب ناجل باشا نوزدوا نواصلوا 3 سنين. نتعلموا التمريض ثم ناحية للتمريض. وثم ناحية ثانية هي للخياطة والخياطة الرفيعة. وحقيقة تخرجنا من مكتب ناجل باشا نساء معناها فنانات.
1: نعم.
2: التطريز وفي الأنواع الرفيعة متاع التطريز يمكن نسميهم تو برشا بنات ما يعرفوهم برشا نساء يمكن هالميلون وهالبليمتي وهال طريس نابل لايكا معروفة هذيك معروفة برشا أما الميترا والحاجات ما يعرفهم شو يكون وما حاجات من أرفع ما يكون ثم خاصيات نتاع البنات نتاع ناجل باشا ومع القراءة في ناجل باشا وصلت نقرأ في الدروس الليلية في اللي سكرنو
1: تقرأ في الفرنسيس في باللغة الفرنسية
2: ترجمة
1: ترجمة
2: هكاك أساتذة فرنساويين ومسلمين أساتذة أساتذة ومدرسة تعرف اللي سكرنو ما تعرفش أنت الدروس الليلية
1: أي.
2: هكاو حتى لين يا سيدي جات قصتي مع الإذاعة في الأثنى جات قصتي مع الإذاعة قبل من
1: مش أنت صغيرة جيت قداش عمرك
2: قصتي مع الإذاعة كل 7 سنين عمري مشيت ندخل حصة الأطفال حطوا كرسي باش نلحق الميكروفون وكنا هكا عشو بنيات هكا الله يرحمه والدي يهزنا لكلنا ويجيبنا هون الإذاعة وقتها مع السيدة سعدية الجزيري هي اللي تحضر البرنامج وتوظبه هي شنية ما هي أناشيد ومحفوظات شتم أكثر من هكاك
1: هاي
2: أنت محفوظة وأنت محفوظة وأنت محفوظة
1: وأنت رشيد جماعي تلقي المحفوظة
2: ما نيش عارفة هالملكة هذه شنية ما نيش عارفة أنا هذه منين جيت مخلوقة فيها يعني حاجات مخلوقة فيها نحب الإلقاء نحب القراءة نحب التمثيل نحب الحاجات البنينة في السمع عند ربي
1: شنو كنت في الصغر هذا كنت تلوج على خدمة تقول زعما شنو نولي أنا
2: مازلت ما نتصورش أني مرأة ولا طفلة صغيرة تلوج على خدمة
1: لا مش خدمة على مستقبل يعني ميدان ما مازل يعني هواية وكهو
2: نقول لك تمني ولا ما تمنيش احنا من الناس الأوائل في الحومة بتاعنا اللي شرينا اللي يسميه التيسف وقتها الراديو يسميه التيسف تليفون سنتيل
1: بالسماعات
2: لا كبير
1: كبير هذاك اي
2: كبير جهاز كبير محطوط غاديكا وتدور الفلسة وتتصنت وصلت معناها نعمل كراسة اللي نسمع ونكتبوا علاش ماكش علاش ومن بعد كي تشوف البرنامج وتشوف الحصة نحط وحدي كاني ما نعرفش الناس اللي سمعته
1: سمع
2: خاطر ما كناش نتصوروا على المرأي هذا بالكل لا سمعي
1: تبدا تحاول في اللي قلته في
2: اللي سمعته مكسر ولا دقدق ولا كيف كانت الصفة ما نعرفش علاش هالاتجاه هذا
1: مثلا شكون كنت فماش بعض أسماء كنت تسمعهم في الراديو قبل وقت انت صغيرة
2: نسمع عدا وقتك المذيعين الكبار كيف يونس بحري كانت وكما كان عيسى خليل صباغ كان وطنطن في
1: صوت ولكن يا مدام يقرأ بالصوت الرجالي وانت تقرأ بالصوت النساء جابك للميدان
2: لكنت الإذاعة ما دادت بث بالفرنسوية واحنا نقرا
1: اصوات نسائيه
2: بالفرنسويه ونسمعوا لقيت روحي ان ننجم حتى لينا
1: بقوسين انت عمرك ما خدمت بالفرنساوي
2: لا.
1: بالعربي ايوه
2: حتى لين زدت كبرت هكا شويه وجات مناظره في الاذاعه ونعمل نخرج من الاذاعه ونروح للدار ونرجع للاذاعه ونبدا نتصنت ونعاود في الدار نعمل تجربه حتى جاء هالكونكور هذا هالمناظرة
1: نتسمى ما خرجش من الإذاعة تخرج من الإذاعة ترجع للإذاعة
2: حتى اللي نجات مناظرة مناظرة وتقدمت فيك المناظرة هذيك ولقيت زادة معارضة لخاطر تما شكون كان يقول أنا صوت المرأة عورة كيفاش يجي منه هدايا مالا كيفاش يجي منه باش تتعدى وتسمع على موج الأثير ولكن مع هدايا تفكر عطوني نص أدبي وعطوني نص إخباري يندرات قدمتهم ولا خرجت منهم الله أعلم خطر ثم كانت ثم مستشرقات ثم بنياتي ومستشرقات
1: شاركوا معاك بس المناظرة
2: في المناظرة وكنت من بين الناس اللي وقتها تقبلوا نعرفش شكون تقبل من الرجال طلع لي العهد
1: أمنتي المرأة الوحيدة
2: لا كان المرأة الوحيدة وديك قصتي مع الميكروفون
1: من عام 8 نعم
2: مربعين.
1: من عام 48
2: شديت وكاكة في الميكروفون هذاك وقعدت أنا وياه قلبة بقلبة يقولوها
1: هي كل علاقة فيها أخذ وعطاء.
2: ما فيش حد ليه على خطر أنا رأى أنه الميكروفون هذاك مدامه جاء قدامي يلزم نعطيه.
1: أيه.
2: وعندي عدد تصورات هكا
1: والناس
2: تسمع.
1: أيه.
2: والعالم يسمع والبلدان تسمع خاطر كنا نقول هنا تونس.
1: هنا تونس.
2: هنا تونس.
1: مش سهل الكلمة.
2: مش هنا تونس.
1: أيه.
2: قال واحد أحد الأقارب مشال بناته نهارتها سمع كلمة هنا تونس في الليل وأنا خدمت يكون أول خدمة في الليل. قالهم يا جماعة راهي مرا البارح قالت هنا تونس.
1: ما قالهاش راجل.
2: ما قالت مرا هنا تونس. شنو الهدرة هذه لو جول عليها يا أخي طلع بالصدفة نعرفوا بعضنا. كيف نقول هنا تونس وقتها نتصور أنا هو العالم هذا.
1: شو تحس كيف تقول هنا تونس أو كيف تتكلم في الإذاعة؟
2: نحس اللي أنا تونسية ونحس اللي أنا مسلمة واللي أنا عربية واللي ننتمي إلى وطن اسمه تونس وبلاد اسمها تونس ولازمها تكون كل بلدان الأخرين كيما تنطق مذيعة أخرى وينطق مذيعة آخر باسم بلاده وإحنا هنا لندن كنا قبل نسمع هنا جات فرصة باش نقول هنا تونس.
1: أي. أنت شعر مسؤولية؟
2: طبعا شعر مسؤولية. شنو مسؤولية؟ مش أنا أقول يلزمني نكون مسؤولة لا من تلقى نفسك.
1: أي.
2: المسؤولية تلقاها في وجدانك في نفسك تلقاها في المسؤولية هذيك ويلزمك المسؤولية هذيك نقدرها حق تقديرها ونعطيها كل ما تستحق.
1: منين جاك الاتجاه الفني هكا معنا؟
2: لا الاتجاه الفني هذه مالك يكون نحب
1: ما كنش العائلة عندها شوية
2: لا أي. لا ما عندناش
1: في الأم والبو ما كنش مش نفسه ولا
2: هي قد قولي هو اللي كان شجعني تفكر يا بشير تحكي لك حاجة نتفكر أنا صغيرة وكانت عندنا كل ماكينة اللي بالبوق فونوغراف قلت لك والدي شغوف كان بالغناء وجايب ديسكويتها كان من مصر يحط أم كلثوم يقول لي هاي تصنت الغناء تصنتها وحقي كانت المنى
1: والطلب
2: به كل كان تحفظ نعطيك 10 صور دي مال 10 صور دي معناها
1: اي ومطلوبين ساعات
2: لا لا 10 صور دي قدك 10 صور دي وقتها يجيبوا طابع شوكولاته قدك وخبزه كنت حبيت معاه 10 صور دي كل كنت نفسي ننجم نحفظها وكنت نفسي ننجم نرددها خساره ما
1: تبعتش
2: ما نجمتش ليه لا ما نجمتش نعرف يندرى كان صوت به ولا بوش بيلل ولا فما تسجيل لا ثم صدى لا ثم أي شيء ولكن كنت عندي حافظة خارق العادة للغناء نحب نتصنف الباهي والغناء زاد الثقيل مش أي
1: غناء
2: أي الغاني الكبيرة الغاني الباهية
1: قصيدة
2: قصيدة وساعات كنت مرش أنا صغيرة ونحفظ القصيدة ولو ما نعرفش ما نفهمش المعنى
1: متاعها حلمت أنك تكون فنانة في يوم من الأيام
2: ما نظنش لا ما نظنش ما نظنش على خطر
1: فنانة مش مطربة أرتيستا يعني
2: الحلم هذا صعيب ياسر تحقيقه على خاطر
1: علاش
2: لكن أنا تو كان إنسان أنا فن تخلق في نفسي أنا نحب الجميل ونحب الصورة ونحب الزهرة ونحب المنظر الجميل ونحب الأغنية الباهية والشعر الباهي ونحب ذكرت أنت همسات الليل حتى نوصل للبرنامج هذا كنت نتقاتل أنا ونجو على همسات الليل
1: شكون يا
2: دواوين شعرية شكون يا أي
1: نظن أنتم بالتناوب
2: بالتناوب كل واحدة ليلة أي قرينا الدواوين
1: أنا خدمت معك وأنت وقتها تخليني في الاستوديو تمشي تسجل همسات الليل
2: أي نعم أي همسات الليل معناها نحب الجميل والجمال
1: تحب اللي
2: اي مو تابع الجمال هو اللي
1: كنت عندك فترات قاره في الليل
2: كنت العمل نتاعنا في الليل فما ليله نبدا ندافع عليها يوم الاربعاء تفكر يوم الاربعاء نبدا باش نخدم بالليل ما يخدمها لي حتى حد لان ام كلثوم تغني نهار الاربعاء وانا يظهر لي لو كان نفلت يوم الاربعاء كان نقعد فوق اخر مش نسمح وربما نسمعها مع بعض هكا زملاء ربما زدهما خاطر مغرومين به الكل هذا الواقع لازم نسمع أم كلثوم هذاك علاش تحب يوم الأربعاء نخدم سنوات حتى وصلنا أنا ونجو كنا ناخذوا حتى القصائد نتاع أم كلثوم اللي غنتهم بالعربية نتاع
1: وتعملوا همسة
2: نعملوا همسة أحلى الهمسات من أحلى الهمسات ونختاروا الموسيقى ونبداو نفركسوا على الجيتار ونبداو نفركسوا على الكلاب ساوند فركسو صحيح هذا كله تبع الناحية الفنية تبع أنا يدخل فيه معناها الذوق الفني والملك الفني
1: واحدة من الأغاني اللي اخترتم سيادتك فيها اللقاء هذا لي على رياحي يا شاغلة بالي
2: على الريحي. مدرسة على الريحي. كان على الريحي إكبار وتقدير وعظمة فيك الرجل هذاك، لأني أنا عرفه وريته وشفته كيفاش يغني. تعرف كانت الحفلات، الحفلات كانت تتعدى مباشرة.
1: نعم صحيح.
2: ويجي سيدي علي كما
1: بأناقته، نعرفه نعرفه جيدا،
2: بزهرته
1: سواء بجبته وإلا بالكسوة متاعه يلبسهم كأحسن ما يكون.
2: لا والتنسيق والألوان والسورية كيفاش تبدأ
1: تحل محلولة
2: اي بطبيعة الحال
1: بجناحات
2: كل شيء. علي الريحي فنان، فنان كبير ياسر، فنان عظيم. خلى برشا والله، ثم برشا أغاني متاعه خليهم بصوته هو ما في شك، ما ننكرش إني ثم توا شبان يغنيوا مليح، يغنيوا يا ريت يتعاودوا الأغنيات القصار برشا يتعاودوا هذوك ويوليوا يدخلوا.
1: لكن ما تراهمش بصوت على الرياح خير؟
2: والله ثم اللي غلطك طلع عليه على الرياح. أما ما فيش حتى شك، الأصل هو الأصل.
1: الأصل
2: هو الأصل. حتى عادي أغنية توا.
1: لا مش لا لا مش طريقة ما جدنا في قبل البرنامج. إحنا حول فنجان الشاي. وبالصدق وبالصراحة وبالعفوية متاع فنجان الشاي، والحديث كان نحكي الآن ما إحناش وحدنا. ما بكوزين على ذكر فنجان الشاي. والله لهيتني مدام.
2: ليش؟
1: ما شاء الله. إحنا راهو عادة فنجان الشاي نقدموه فعلًا. فأي فنجان شاي تختار أنت، أخضر أحمر شنو تحب تاي؟
2: والله ظنيت مجرد عنوان.
1: لا يا سيدتي.
2: بارك الله فيك.
1: طورت الاشياء ولا تبارك الله نقولوا نعملوا
2: على بالها. يعاد انت كيف يجيك انسان واش تقول له واش تحب يضل انت تحضر روحك
1: تقدم له؟ لا نخاف نقدم له حاجه مش اللي يحب يرغب فيها.
2: من لطفه ما يقبلها. يضل مهما كانت الصفه.
1: انت وانت اختنا واستاذتنا واحنا
2: غير كل
1: اي معناها قيب تقول الحاضر هذا
2: كهو من غير كل
1: شكينا في الدار برا ما في
2: هذا.
1: لكن انا اتمنى من الحرف ما تكونش هي شاغله بالي بالذات. تو انا قلت لك علاش اخترتها الغنايه، قلت لي خاطر عندي الرياح باه. لكن هي شاغله بالي، علاش هي شاغله بالي بالذات؟
2: اي اغنيه دسمه راهي شغله بالي. من تو على ذي عنده
1: تو هكا تحب تخليني استدرجك انا بك الطريقه الاذاعيه اللي علمتها لنا.
2: اي على خاطر
1: لا نمشي ديريكت نمشي مباشره. ما تكونش يا اختي كلمات الاغنيه وقصتها، لانك عشت الكثير من القصص متاع الاغاني وكانت عندك صيله بالمؤلفين والشعراء والادباء. كثير من مواضيع الاغاني اللي نفسك انت عايشتها وتعرف موضوعها مثلا، ما يكونش هذا واحد من الاختيارات مثلا؟
2: والله هذه بالذات لا.
1: أما تعرف بكثير
2: أما
1: من
2: هذه تعجبني برشا. قلت لك أغنية فنية، أغنية كبيرة.
1: يمكن كيفاش هذيك متاع البحر المالح هذيك، كيفاش هي هذيك؟
2: متاع تاع هادي جوين
1: يعني. اي لا واحدة من القصة متاع الأغاني. نقولها لنا مثال.
2: هي مسافرة قلبي معك قضيتو.
1: اي كيفاش تقول؟
2: ما نقولكش عاد شنو كل شيء. كل شيء
1: لا تقول لي كل شيء.
2: لا مش
1: انت تو هذوما معناها مستمعين نتاعك نتاع 50 سنة.
2: نعرف سمعت الاغنية وقلت ما احلاش كان منها ثم شخص قال لي اغنية ليانة.
1: اي
2: قلنا له باهي صح.
1: اي
2: كل يقول له
1: كيفاش هو في البحر كيفاش ولا؟
2: يقول له ودعتك. لا يا مسافرة قلبي معك
1: خذيتها.
2: ما بشير ما تفكرتش بكدا. اما وقت اللي يقول عقلي سارح ما بين يومي وما بين ليلي البارح. ودعت عسله في البحر المالح. مررت عيشي والبحر حليت. اي اما شخص قال كنا سخا هنيئا.
1: قال هذه الغنايه نتاع من اجلي انا تالف.
2: كنا
1: وتحتفظ بالاسم على كل حال. فنجان الشاي تفضل. هي المحطه الاولى على رياحي وشغله بالي تفضل.

0: فنجان شاي هذا المساء مع الأستاذة الكبيرة والمذيعة القديرة السيدة مليكة بن خامسة. سيدة مليكة بن خامسة، الميكروفون وهذا العمل الإذاعي ما شاء الله حوالي 50 سنة، العمل الإذاعي بالنسبة ليك وشو معناها مذيع؟
1: مذيع يظن، قريت مرة أنا تفسير بتاع كلمة مذيع، هو إنسان يسلف صوته، يعطي صوته.
0: أي.
1: وإنسان عنده صوت يقدم به أشياء.
0: أي.
1: على طريق المسدح.
0: نعم.
1: في الإذاعة المسدح قدامه يقدم أشياء. كل أشياء ذيك هو وطريقته كيفاش يقدمها.
0: أي.
1: ثم مذيع ناجح، ثم مذيع ممتاز، ثم أي. مذيع باهي، ثم مذيع فقط. يقتصر على تقديم مش يعطوه كلمتين وقصة، ثم مذيع مجتهد.
0: نعم.
1: أصنيف.
0: أنه المذيع الناجح.
1: يظهر لي المجتهد، يظهر لي المذيع اللي أي. اللي وقت اللي يسمع صوته ينتبه، خاطر هو يلزم المذيع هو باش ينبه للشيء الفلاني.
0: ثم أصوات اللي كتبدأ تقرأ ما تلفتش الانتباه.
1: ما تلفتش الانتباه. مع كل أسف. مع كل أسف أهم شيء. فما توا مقاييس المذيع. أي. ثم ناس يقول لك المذيع هو صوت جميل وإلقاء.
0: نعم.
1: حاجتين هذوما ضرورية.
0: نعم.
1: بالنسبة لنا احنا المذيع متاعنا في تونس هو إلقاء وعربي.
0: نعم.
1: أقرب عربية هذيك. وثم اللي يقول لك لا أنا أعطيني إنسان يقرأ صحيح وقطع النظر على الصوت، هو حاجة ثانية، المهم كونه ينجم يبلغ، ينجم يوصل. نظرية ترى بشير، أنا مانيش باش نقول لك حاجة اللي هي في المطلق. أما أنا يظهر لي أهم شيء، أحلى شيء في المذيع هو الصوت.
0: نعم. الصوت يعني هو الوسيلة اللي يعني عبرها هي يبلغ، لكن التبليغ في مفهوم ويبلغ، شو معنى يبلغ؟ ثم يبلغ ويتكلم،
1: ثم طريقة يتكلم بها، ثم مذيع يجلبك، يجلب
0: أي.
1: يجلب الانتباه، يلفت الانتباه
0: أي.
1: للشيء اللي باش يقدم. لو مانيش نكلم فيك على مذيع يقرأ في نشرة أخبار ولا مذيع يقرأ في حديث، خاطر المذيع يقرأ الأخبار ويقرأ الحديث، على المذيع في المطلق كما تولينا نسميهم مذيع الربط.
0: أي. إليكم واستمعتم،
1: إليكم استمعت،
0: إليكم الآن كلمات وألحان كذا يغني المطرب.
1: ما تنجمش حتى أنت بيدك تفهمه. أنت ما تنجمش
0: تقيم،
1: ما تنجمش تقيم، ما تنجمش تعطي ودك تقول هذا باهي ولا مش باهي.
0: وين يظهر؟
1: وين يظهر؟ يظهر في الحديث، يظهر في الكلمة المطولة، يظهر في ما بين الأغنية والأغنية، ما بين ما كانت عنا برامج إحنا. كانت عنا برامج اللي نقدموا فيها أغاني، أغاني وما بين الأغنية والأغنية ثم أشياء. نجم يظهر المذيع فيها. طب مثلا كيف نقولوا الله يرحمه السي عبد العزيز الريحي،
0: مذيع والله. نعم.
1: ممتاز.
0: نعم. جدا
1: ممتاز جدا. كي تسمعوا
0: اي
1: كي تقول نجوى، كي تسمعها
0: اي
1: هكا ولا لا؟
0: صحيح.
1: اصوات ثم حاجه مربانيه السي على
0: الحاجه. انت تؤمن اذا بان المهنه هذه لابد لها من الموهبه؟
1: الموهبه لابد من الموهبه. أي. بدون موهبه شنو؟ خاطر هي مش حاجه يتعلمها الانسان. لازم ماده اولى تتوفر، حاجه اولى اساسيه لابد باش تتوفر في الانسان هي الصوت، ثم الالقاء، مخرج الحروف، كيفاش تنطق، كيفاش تتكلم، ثم تجي من بعد الصنعه. يتعلم الانسان، لانه يتعلم القراءه يتعلمها، والتلاوه يتعلمها، مثلا تقديم الاحاديث، الوقف، قراءه الشعر وقراءه النص، يتعلمهم الانسان.
0: نعم.
1: ولكن لازم تتوفر حاجه اساسيه هي الصوت. يظهر لي هكا، ما نعرفش نظريتك انت.
0: المذيع يقرأ للناس وإلا يتحدث مع الناس؟
1: ثم اللي يتحدث ثم اللي يقرأ. توا عاد ولد دخلت فكرة المنشط. يقول المنشط هو اللي يتحدث مع الناس. ولكن إذا مجرد مذيع فهو يقدم شيء معين.
0: أنتم كنتوا قبل تقرأه ولا تنشطوا؟
1: كل بشير وقتها جات التسجيلات، وقتها جاء كنا كل شيء مباشر يتعدى. كنا تمثيليات تتعدى مباشرة، وأنا شاركت في تمثيليات دوم ساعة وساعة ونص
0: مباشرة
1: وتمثيليات كبار. كنا تمثيليات شعرية شوقيات كلهم.
0: نعم.
1: قيس وليلى عنتر وعبدة.
0: شو مثلت أنت؟
1: مو البطلة
0: ديما ليلى.
1: مو مثل ما حد عاد، مو مثل ما شنساه بشي الوقت جاء ونساه بعد بشوية خلطت رحمها ناجي ثامر.
0: نظن مش الحاجة برك هي اللي خلتك أنت بطلة يعني.
1: شكون؟
0: أيضا المقدر زاد. مش مكره أخاك.
1: أولا الحاجة بلك، الحاجة هي اللي
0: ولدت
1: الشيء هذا.
0: نعم.
1: ثم من بعد كونت الفا الفرقة التمثيلية. نعم. بعد جات نجوى اللي ممثلة ممتازة.
0: نعم صحيح.
1: بعد جات هي. أما في الأول ما ثماش.
0: أي.
1: كنا كل شيء.
0: ماذا أنت نلقوك في التمثيلية ونقرأ تقرأ النشرة على الأخبار.
1: يحتمل نخرج من الاستوديو ما كنت نقرأ في النشرة ولا في حديث اليوم ونمشي للاستوديو الآخر اللي فيه تمثيلية وفيها فرقة شكون هي مهم الصحفيين
0: أي.
1: والمذيعين.
0: نعم.
1: فرقة تمثيلية كلها دوير دوير دوير وهي تنتهي. الحديث مباشرة الأغاني نحطوهم أحنا للديسكوات نحطوهم أحنا مباشرة زادة ما ثماش
0: التقني
1: ما ثماش
0: بل أنت فك البيت هاكي والبيت هاكي
1: لا ثم التقني بعيد علينا في بيت أخرى بعيدة لكن نحن ندوره نعم نختاره ونعدي
0: وبعد
1: من بعد نسكر ونرجع الديسك في بوقته وبعد نحل الميكرو كان حلوها كان من هنية ونقول ايش باش نقول
0: صدقني سيدتي الطريقه هذه انا شفتها في امريكا يعني نفس المنشط هو نفسه اللي يحط الاسطوانه يعني معناها طريقه عصريه في حد ذاتها يعني شكل العمل يعني يقول لك علاش مذيع وتقني
1: كل شيء كل شيء يعني كل شيء يعمله ومن المباشر المباشر ما كاينش تما تسجيل من بعد ولا تسجلوا عاد ديسك سوبل وساعه ساعه يسخنك الديسك سوبل هذاك يولي فوق الاله ماشي جاي ومن بعد شويه
0: معناها ارتاح لك ولا مش عارف اني تقدم الاخبار ولا تقرا الحديث ولا
1: لا لا لا انا نقدم الاخبار
0: تحب الاخبار
1: لا هكا هو لا حاجه اخرى تو كي تقرا نشره اخبار ولا تقرا موجز اخبار
0: أي.
1: تولي المساله كاينها روتينيه لانك لغه تعودت بها ولغه تعلمتها بينما الاحاديث ما تعرفش الاحاديث الاحاديث حاجه صعيبه ياسر
0: تخاف منهم
1: اي نخاف منهم ثم كانت ساعات تجينا احاديث نتاع اساتذه ويظهر له الاستاذ يبدا يقفر البلاري تصمت كيفاش تعمل انت وقتها رعب وقتها يولي لا الاحاديث
0: انت ما ذكرت تسميهم احاديث الرعب تقول لي يا بشير اللي هو عندي احاديث نتاع رعب حديث نتاع رعب
1: حديث مكتوب بخط اليد بخط اليد وساعات تبدا خط معرق واستاذ ربي يفضلهم الكل والله يرحم اللي مات ومعناها سادة
0: عظماء ثم بعد سادة يدخلوا في الاستوديو وني معاه
1: عظماء ذوك زيتونيين نضيع هاكا جاب ربي ناخذ الحديث على بكري ونراجعه ونشكله ونقسمه ونبدا نجري من بقعه لبقعه بالله هذه كيفاش هو هالمستثنى هذايا انا ما عمري ما تعلمت المستثنى
0: والجمله الاعتراضيه
1: ما نجمش نعرف بكره نقرا كي الانسان يتعلم السياقه
0: بالسليقه
1: يتعلم السياقه وبعد شيء يخلي الكود يولي بطبيعته هكاك يسوق اما نحرص
0: لا ما شاء الله عليك في العربيه استاذ
1: قراءه صحيحه يعني خذيت على قاعده قريت الحمد لله شويه قران في الكتاب وقريت في الدار هذاك كان مول واحد
0: رصيده
1: ما فيش هذاك رصيد وساعه جمله تهرب عليا ناخذ ايه نوزن عليها
0: انا كان يعجبني رحمه الله زميلنا الكبير عبد العزيز الرياحي على قيمته وتشبعه بالعربية وخبرته وتجربته كان لا يخجل من أنه يرجع القاموس
1: أنا ما نرجعش القاموس أنا نبدأ بنحد الحد ما هو كوش أتوى القاموس واحد ما يخجلش كيف يحطه قدامه ويلوج لكن أنا كان سيد الشيخ بالله الكلمة هذه كيف كانت عنا مشي فوق الشيخ
0: لطاني
1: هذه كان مشيو كده واحد يصعب عليه حديث ولا يصعب عليه شيء يشكل عليه شيء يمشي راجع معاها الحديث وهو يجي والحديث يبدا مكتوب بالازرق ونصلي
0: هذا علاش هذا على قيمه على قيمه العربيه في الاذاعه
1: بالمجد حرص كبير ياسر حاجه عظيمه ياسر لو كان دائما نحرصوا على
0: والاذاعه مرجع في توقيتها وفي لغتها وفي محتواها وفي خبرها وفي صدقها
1: انا تعلمت ما نكذبش عليك والثقافه لا في جامعه ولا في كليه في الاذاعه وتوى ساعة ساعة كي نقعد في المنزل مثلا نحب نقرأ أي شيء فقط عن نظر ذلك الصحافة اليومية لابد نقرأها مجالات نمشي ناخذ مثلا حنا الفخور نورق ما الجاهلية وانت ماشي خاطر عجبوني في الإذاعة الشعراء والأدباء والعلماء وكل الناس هذوك قعدوا لي معناها خلاوا لي مخلفات في ذهني اللي حتى نحب نرجع لهم من غير معناها دروس وعلوم أكاديمية
0: جاتك أوقات حرجة قدام الميكروفون
1: يا مكثرها ماشي
0: مثلا كان ناخذ عينات منها مثلا
1: هكا تقول لي هكايا ما نستحضرش تو
0: مثلا كان نجيبوا نشرة متاع أخبار
1: نشرة متاع أخبار كان عندي الوقت الكافي باش نرجعها حبذا وكي تبدا مثلا النشرة مغصورة فيها تجيك مثلا النشرة فيها 20 دقيقة مثلا وأنت مثلك درج ونص ولا درجين يصادف راه
0: هي صادف
1: يصادف أنت تعرف هذه مريت بها هذه تراجع النشرة ولا تقراها مباشرة كان معايا مذيع نبدأ اثنين في غالب الوقت اثنين هاكا نقولوا انت اقرا اخبار وانا نقعد نراجع وقتي نقرا انا انت راجع الاخبار. وكان الواحد وحده يا خيبه الله.
0: اي نعم. الاختيار الثاني يا سيدتي اش نقول؟ شنو هذه اش نقول؟
1: وردة معناها أغنية هذه نتاع التجويني التونسية وغنيتها وردة واتيتها برشا.

0: سحرتني بخوسه الزين تحفونا ومصر عرف كلك اش نقول واش نقولك انت والله حلوه بكلك اش نقول واش نقولك انت والله حلوه بكلك اش نقول.
1: المراه التونسيه اليوم تزرع تحصد تتعلم تخدم وتقرر. المرأة التونسية هي الملهمة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس من السنة القادمة وذلك في إطار مشروع تسريع تقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. تمديد العرض الخاص بشارة الآلية المجانية لطرقات السيارة إلى غاية 16 من أوت عبر 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس لطرقات السيارة وهي باجة والفجة وسيدي ثابت ومنزل جميلة ومرناق وهرقلة ومساكن وسيدي صالح وعقارب وجابس الشمالية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة. المبادرة تهدف إلى تطوير وتعزيز الابتكارات في مجال الزراعة الإيكولوجية بالتعاون مع القطاع الخاص، وعلى الراغبين في المشاركة تعمير استمارة إلكترونية قبل يوم 30 من أوت الحالي. من 15 إلى 25 من أوت برنامج متنوع بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان يتضمن الليلة السياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي. كما يشمل البرنامج تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل كبير سيقام بساحة المغرب الكبير. في العالم شهيدان ومصابون في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس. في الضفة الغربية المحتلة الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة ويجبر سكان منازل فلسطينية محاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها وسط حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. إيران تجدد تحذيرها للولايات المتحدة من ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من المضيق دون إذن وإشراف السلطات الإيرانية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
5: إلى كل امرأة تختصر معاني العطاء، إلى كل أم وأخت ورفيقة درب تبني وتكافح وتزرع الأمل، أنتن نساء ونصف، ليست فصلاً في حكاية، هي كل الحكاية، هي القصيدة والنغم، هي التونسية، هي نساء ونصف.

0: النغمة نغمتك.
1: دنيا فن وكيف عيشة بنينة وعيشة بنينة ومن دنيتهم فوقنا يزينة.
0: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

المرأة التونسية اليوم تزرع، تحصد، تتعلم، تخدم وتقرر. المرأة التونسية هي الملهمة.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

كوني ضوءا لا ينطفئ، كوني وردا لا يموت، كوني كل الأشياء السعيدة، كوني الملهمة.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

المرأة التونسية اليوم تزرع، تحصد، تتعلم، تخدم وتقرر. المرأة التونسية هي الملهمة.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

المرأة التونسية حكايتها بدأت من زمان، عمرها ما خافت تتقدم. هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية هي أجمل قصة تحكيها أجيال.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبواد والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
2: فلاش سبور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. بمناسبه احتفال تونس بعيد المرأة، نهني كل نساء هذا الوطن العزيز وبالاخص الرياضيات المتالقات في كل الاختصاصات. في النشرة الصباحية كانت حدث حبيب قويسم على إنجازات البطلة مروة بوزياني. في نشرة الظهر لطفي خالد لمسة وفاة كانت البطلة الواعدة وفاة المزغوني. في نشرتنا هذه نحب نهني ونحب طبعا نشجع بطلة التايكواندو أيضا الشابة الواعدة شيماء التومي. شكرا كل عام وكل رياضياتنا بألف خير. شيماء التومي تألقت في الأشهر والسنوات القليلة الماضية، نحكي على إنجازات كانت حققتها سنة 2025 بالتتويج بالميدالية الذهبية في بطولة كازاخستان الدولية الكبرى، الفوز بفضية دورة ألمانيا لألعاب الجامعية، وأيضا احتلال المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي للبطلات والرابعة أولمبية لوزن أقل من 57 كيلوغرام. على المستوى أيضا العربي كان تألق في بطولة الفجيرة دولية للتايكواندو في دولة الإمارات، أيضا كأس العرب في الفجيرة ميدالية ذهبية، ذهبية في كأس الرئيس عن منطقة إفريقيا. في الألعاب الإفريقية تتويج بالذهبية في دورة أكرا 2024 لوزن أقل من 57 كيلوغرام، تتويج بالذهبية في بطولة إفريقيا للتايكواندو سنتي 2021-2023، شاركت في أولمبياد باريس 2024. على مستوى الأصناف الشاب الميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو للأواسط الحمامات 2018، شيماء التومي كيفها كما باقي بطلات التايكواندو تستعد للمشاركة في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. شيماء التومي دائما على منصات التتويج، إن شاء الله الهدف تشريف تونس وإسعاد عائلتها ووالدها اللي دائما بجانبها.
3: جاي ان شاء الله وحده
2: في نال. اي والله بابا بيان سور نلعبوا مخي بابا، يعني بابا قدام عيني. هذا تصريح سابق للاذاعه التونسيه طبعا شيماء التومي في دوره الالعاب الاولمبيه 2024. تحياتنا لزميلنا زياد الخياري، كان التصريح وقت التتويج وقت الفوز والتقدم في الدوره. ان شاء الله كل عام هي حيه بالف خير ومن حسن الى احسن. الترجي الرياضي التونسي على اليوم اتمام عملية التعاقد مع لاعب البرازيلي روبيرو بعد توقيع اتفاقية مع اتحاد طرابلس الليبي. والترجي اللي كان ممثل في المسؤول على رئاسة الفرع شكري الواعر خلال الجلسة اللي تمت مساء أمس في ليبيا مع الهيئة المديرة للفريق الليبي بعد ماراثون كبير، بعد مسلسل طويل نجم نقوله بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد طرابلس الليبي. تمكن الترجي من التعاقد رسميا مع روبيرو في انتظار أنه يعلن على تفاصيل صفقة أكثر الترجي الذي تونسي. المهم أنه اللاعب رسميا أصبح على ذمة الترجي. نذكر أنه كان أمضى عقد مبدئي مع اتحاد طرابلس الليبي، لكن دخول الترجي على الخط غير كل الأمور، وفي نهاية الأمر روبيرو رسميا على ذمة الترجي. وفي علاقة بالترجي الذي تونسي، تعرف المنافس المحتمل للترجي في الدورة التمهيدي الثاني للشامبيونز ليج الإفريقية هو السويحلي الليبي، بعد ما حاول الفريق الليبي تعاقد مع الجناح الزامبي باندا من فريق ليتشي كلاعب حر. صارت أزمة كبيرة في الإعلام في إيطاليا، والفريق الإيطالي اعترض وطالب بنصيبه من الصفقة. اليوم الاتحاد الإيطالي تخلى على الخط ورفض تحول اللاعب السويحلي. باش تعرفوا قيمة الأندية الليبية على المستوى المالي، أنه نجم نقول ما بين ظفرين تم خطف اللاعب من الفريق الإيطالي وتم إغراءه بعديد، معناها كان العقد مغري تماما على المستوى المالي، هذا حسب طبعا الصحف الإيطالية. والفريق الإيطالي والاتحاد الإيطالي يعتبر اللاعب ذا أنه مرتبط بعقد حتى ل 2027، إذن ليتشي باش يلتجئ للفيفا لمتابعة الملف قانونيا. في ملحمة مسوسة، المدرب يوسف المهيبي بشر اليوم العمل والإشراف على أول حصة تدريبية خلفا لمحمد علي نفخة اللي صارت معه القطيعة قبل انطلاق الموسم دون الإشراف على أي حصة تدريبية مع الفريق. في بقية أخبارنا بطبيعة نحكيه على المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة اللي يستعد للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. القائمة النهائية للاعبين بطبيعة اللي باش تمشي للجوماد في إيطاليا. المنتخب التونسي موجود في مجموعة فيها تركيا مقدونيا ومنتخب المغرب. القائمة النهائية كما قلت اللي كان وجه لها الدعوة بشكل نهائي طبعا المدرب أنيس بوجلبان، فيها زوز حراس مرمى معتز الحنزولي وريان بسباس. المدافعون محمد أمين علال، علاء الدين دريدي، ريان بقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيم، سليم الخضراوي، الياس الضاوي وريان الجبالي. في وسط الميدان حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو. وفي خط الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني وزين الدين كدا. رسميا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن على تركيبة اللاعبين أو تركيبة الإطار الفني المرافق لزين الدين زيدان. اليوم تقريبا القائمة طويلة برشا، يعني فيها أكثر من 20 عضو في الإطار الفني. واللافت للنظر كما قلنا قبل كان منتظر تعيين ذا رسميا، إذا نلقاو دافيد بيتوني المدرب السابق لفريق النادي الإفريقي في خطة داخل الإطار الفني. شنية الخطة متاعه؟ مش واحد ضمن العشرين والخمسة وعشرين مساعد، هو مساعد أول لزين الدين زيدان في فريق المنتخب الفرنسي بعد ما كان معاه لسنوات طويلة في فريق ريال مدريد. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي حبيت.
4: الدكتور حكيم.
5: الصيف جاء ومعاه الفروحات والسهريات وغرامنا بالحلو يزيد. هالغرمة بالحلو وين ماشيين بها؟ حلو أنواع وأشكال بخلاف السكر اللي موجود في الخبز والعجين. لهفت الكبير والصغير على الحلويات باش تخلفنا سمنة، شحومات في الدم، مرض السكر، مرض العروق والقلب وغلظة الدم. نجمو ناكلو الحلو أما ذواقة وفي المناسبات من غير ما نخلطو الأنواع الكل، ونبعدو على الحاجة الحلوة اللي هي غنية بالزبدة وإلا الزيت وإلا الشحومات، واللي ما يستحفظش على صحته اليوم يمرض غدوة.
4: الدكتور حكيم.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم

0: الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة المساء للأنباء. في عناوينها: بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات. نسبة المشاركة النسائية في هياكل البحث والمختبرات الوطنية تبلغ 60%. طهران تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز، وواشنطن تشدد على مواصلة الحصار البحري والاقتصادي على إيران. بمناسبة العيد الوطني للمرأة، تم اليوم إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات، تتواصل إلى غاية شهر مارس 27 و2000، في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. وأفادت ذكرى الحيدري عن مشروع جي بي ار وي خلال تدخلها في برنامج المشهد الآن بأن المشروع سيكون في مرحلة أولى في ولايتي القيروان وجندوبة، وينفذ بالشراكة بين 4 منظمات أممية، هي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
4: حملة وطنية تتم في إطار مشروع جي بي ار وي، اللي هو مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي، انطلق من 2022 بين 4 منظمات للأمم المتحدة تهتم بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي. المبادرة اسمها طريق السلامة، حاجة لولانية نحن نحب نلقاو حلول تكون متوافقة عليها. احنا ما شاء الله عنا برشا قوانين، لكن القوانين هذيك ماهيش مطبقة وماهيش حيز التنفيذ. وطريق الثالث هو طريق الحملة اللي احنا بدينيه، وماذا بينا الناس الكل نقفوا مع بعضنا في طريق واحد باش نوصلوا للمرأة هذية مع بعضنا لطريق السلامة. فما مثلا في جويلية 2026 دخل حيز التنفيذ بمقتضى من قرار وزير النقل منشور بالرائد الرسمي ونموذج لبطاقة العاملة هذية. لكن بطاقة العاملة هذية كيفاش نجم تاخذها؟ مين نجم تتحصل عليها؟ شنو الامتيازات؟ عن طريق الحملة هذية باش نمشي تجربة نموذجية ولاية القيروان ولاية جندوبة مع السلطات المحلية غاديكا، نجربوا تجارب نموذجية تكون عملية بسيطة اللي من بعد نجم تطبق في الولايات الأخرى.
3: أعلن مركز البحوث والدراسة والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية 25 و2000، وأسندت جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية مناصفة إلى فتحية الهاشمي عن روايتها تارميني، وشريف البدري عن مجموعتها الشعرية أبعد من الغياب. ومنحت جائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية لبسمة عمراني عن روايتها سيغسو أفولانتي، وأسندت إحدى لجان التحكيم جائزة أحسن سيناريو لأحلام الحكيمي عن السيناريو حكاية قمرة. بلغت نسبة المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات الوطنية 60%، ما يعكس ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية، وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري لدى إشرافها أول أمس على موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 26 و2000.
5: تسجل المرأة التونسية حضوراً متفوقاً في الاختصاصات الدقيقة مثل العلوم الحياتية 88.96%، العلوم الفيزيائية 79.3%، في مجال الصحة 72.8%، علوم الإعلامية 50.4%، والهندسة 47%، وهي تحتل المرتبة

0: الثانية عالميا في هذه المجالات، كما تتصدر المشهد الأكاديمي في مرحلة الدراسات العليا بنسبة 64.9% من مسجلي الدكتوراه و 72.5% في مجال ماجستير البحث، لتتوج هذه المسيرة بمشاركة نسائية تبلغ 59% في هيكل البحوث والمختبرات الوطنية.
1: لأول مرة في تونس والثانية على المستوى الإفريقي، تحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى إسمهان السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب لإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا. ومن المنتظر أن يتم تسليم الجائزة خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية الذي سيعقد بمدينة غوادالاخارا المكسيكية من 21 إلى 26 من جوان المقبل. فكرة عن هذه الجائزة والمسيرة العلمية المتميزة للدكتورة إسمهان السويسي في الملمح التالي لنفيسة حسني.
2: هي الطبيبة الشابة والمرأة التونسية إسمهان السويسي التي برزت في مجال طب الأمراض الجلدية والبحث الطبي.
3: في أمراض الشعر وفروة الرأس، وكذلك علم نفس أمراض الشعر، لأنه ثم علاقة كبيرة ما بين الأمراض النفسية وأمراض الشعر. أول ما برزت في الساحة الدولية من خلال الأبحاث العلمية المنشورة ابتداء من 2019، وليت ندرس كخبيرة في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، ونشارك بصفة منتظمة في الدراسات والتوصيات الدولية خاصة في أمراض الشعر. أنا الآن الأمينة العامة لجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية، عضوة مجلس إدارة عديد الجمعيات الدولية. كذلك فما حاجة أنا فخورة ياسر بها، هي أني سفيرة الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية النفسية في شمال إفريقيا.
2: تميزها العلمي اللافت على المستوى الدولي هو نتاج للمدرسة التونسية، وبذلك تفتخر إسمهان السويسي.
3: ديما فخورة ياسر اللي أنا نتاج المدرسة التونسية. حصلت على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014. كل دراستي الحاجات اللي خدمتهم في تونس، ابتداء من 2015 بديت كمساعدة استشفائية في كلية الطب بتونس، 2020 تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة، إلى يومنا هذا نخدم فقط في المستشفيات التونسية.
2: أما عن جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 فهي تتويج لقيمة جهودها العلمية والبحثية، تقول إسمهان السويسي معتبرة أنها تعكس المكانة العلمية التي بلغتها الكفاءات الطبية التونسية.
3: هو توفيق من ربي سبحانه والحمد لله. هي تتويج لعمل دؤوب ومتواصل، برشا صبر وبرشا اجتهاد. طيلة 20 سنة تحصلوا عليها 30 طبيب شاب فقط. هذه المرة الثانية اللي تتحصل عليها منطقة إفريقيا، أول مرة في تونس. ودرست وحاضرت في أكثر من 25 بلد، شاركت في تأليف وتحرير كتاب مهم جدا في الأمراض النفسية الجلدية مع دكتور محمد جفراني اللي هو رائد العلم هذايا في أمريكا وفي العالم. كذلك ألفت أكثر من 20 مؤلف في عديد الكتب وفي الموسوعات الطبية.
2: وإذ يمثل مسار إسمهان السويسي نموذجا للطموح والمثابرة، ودليلا على قدرة الطبيب التونسي الشاب والمرأة التونسية على تحقيق التميز العلمي والمساهمة في تطوير المجال الطبي، فإن تجربتها تظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من الأطباء والباحثين.
1: تمكن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية خلال السنة الحالية من إيواء حوالي 200 امرأة معنفة بالمراكز التابعة له في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بالرغم من الصعوبات المادية التي يمر بها. الكاتبة العامة للاتحاد آسيا الهرابي.
4: في أكثر من ولاية عندنا، في القروان، في جندوبة، في تطاوين، في الكيف. الحقيقة العدد متاع النساء السنة اللي احتوتهم المكاتب هذية هي ما يقارب على 200 امرأة، والعدد هذية مش شوية، لكن مع الإمكانيات مع الظروف، على خاطر أنت كي باش تحتوي امرأة ماديا ومعنويا، أنت باش تجيب لهم مرافق نفسي ومحامية وما إلى ذلك، هذا كله يستلزم مجهود ووقفة وإحاطة كبيرة. هذا مكسب قاعدين حافظين عليه. احنا اهتمينا أيضا بالجانب الاقتصادي، عندنا ندوة اليوم 18 حول التكوين المهني وما آلة التشغيل في الاتحاد. تعرف في الاتحاد عندنا مراكز تكوين، ليس فقط للإيواء، عندنا مراكز تكوين للتدريب على المهن وعلى تأهيل النساء لبعث مشاريع خاص وتصدير منتوجاتهن. احنا قاعدين نعملوا في لمات اللي هي عرض منتوجات النساء الحرفيات اللي تابعين للاتحاد او حتى خارج الاتحاد، الريفيات خاصة.
1: بالتعاون مع وزارة المرأة، تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا غدا البرنامج التدريبي المجاني لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قويعة:
5: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا، سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي النفاذ، يعني للمعلومة نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا، يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من أعلى مستوى، بروجرام سيرتيفيه يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
1: أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها التاسعة، والتي تنطلق في 15 وتتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر. تفاصيل هذه الدورة يقدمها رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير في تصريح لنادرة برجب:
6: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة، فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان، فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي، إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف، كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: جددت إيران تحذيرها للولايات المتحدة من ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا يمكن العبور الآمن من المضيق لأي سفينة دون إذن وإشراف السلطات الإيرانية. على الجانب الأمريكي، قال مسؤول في البيت الأبيض أن لدى الرئيس دونالد ترامب العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة. كما أكد وزير الحرب الأمريكي أن بلاده ستواصل الحصار على إيران طالما اقتضت الحاجة ذلك، في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية عن إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط. على الجبهة اللبنانية، وإثر تأكيد الخارجية الأمريكية أن أي وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يهدد سلام وأمن المنطقة، تراجع وزير الحرب الصهيوني عن تصريح سابق نشر فيه إلى أن قواته ستحتل المنطقة إلى أجل غير مسمى، وأكد في تصريح اليوم أن انسحاب الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان مرهون بنزع سلاح حزب الله. في غزة، استشهد اليوم شخصان وأصيب عدد آخر في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات. نسبة المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات الوطنية تبلغ 60%. وطهران تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز، وواشنطن تشدد على مواصلة الحصار البحري والاقتصادي على إيران. إلى اللقاء.
7: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب. وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: وهذا وقيت لما تصيف وقيت عشويتنا على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. 16 دقيقة اليوم 13 أوت 2026. اليوم نحتفل بالمرأة التونسية. الحقيقة المرأة التونسية اللي تفك بلاصتها في تونس الكل، في الخدمة، في الدار، في العائلة، في القراية. والمرأة التونسية اللي ديما عندها قيمة، مش كان نهار 13 أوت، ونهار 13 أوت 2026، 13 أوت 1956. نحيو المرأة التونسية وين ما كانت، والحقيقة نحن نحيوها كل يوم. نحيو زميلتنا الكل في الإذاعة التونسية، نحيو زميلتنا في القراية، في الشارع، في القضية. نحيو المرأة وين ما كانت، المرأة في الدار، المرأة في الخدمة، المرأة الحقيقة اللي عندها مكانة كبيرة برشا عند التونسي وعند التوانسة، وهي تفك بلاصتها مش بس حقدا نحن نعطيها المكانة نتاعها. نسلم على نساء الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، نسلم زاد على الرجال اللي قاعدين يسمعوا فينا. هدي لكم كل أغاني الحصة، ونرحبوا فيكم بكم في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. وكالعادة في البداية نتاعنا وفي ساعتنا الأولى تكون عندنا مجموعة من الفقرات. عرس القمر مجموعة قصصية يقدمها لنا سي الحبيب بن صالحة بعد شوية، وأكيد زاد هو يحتفل بالمرأة التونسية اليوم. محمد بن حمودة باحث في الهوية التونسية اليوم يحكي لنا على جزيرة النحام الوردي في راس المال. رحب بكم على www.radiojeune.in، www.radionational.in، على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية وعلى لي فريكونس نتاعنا وين ما كنتوا وين ما تسمعونا داخل وخارج تونس. نبداو بالموزيكا ليكيب الكل. تسلم عليكم أيمن التنفوري، وليد الريفي، سامي نويسر.

0: المرأة التونسية حكايتها بدأت من زمان، عمرها ما خافت تقدم. هي اللي صنعت الماضي وتصنع في الحاضر. المرأة التونسية هي أجمل قصة تحكيها أجيال.
1: تحية كبيرة برشا المرأة التونسية، كل مرأة تونسية قاعدة تسمع فينا، تسمع في الإذاعة الوطنية وفي إذاعة الشباب، وتسمع في لمة صيف واللي فيها ليكيب الكل، وليد الريفي كيف كيف زاد أيمن تنفوري وسيمون ويسن. نستدعاكم الأول فقراتنا، فقرة حكاية شط. حكاية شط واللي فيها اليوم محمد بن حمودة، باحث ومهتم بالهوية التونسية. حكينا على شط رمل في جزيرة نجم نقوله شبه جزيرة، وأكيد هي في جزيرة جربة التونسية، اسمها جزيرة النحام الوردي لفلامينغو فلامونغوز. محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
2: أهلا وسهلا، شنو لك سيمي البسار، هي تحية كبيرة برشا، وتحية أيضا لكل سيدات تونس الخضراء، وبداية من كريم الوسلاتي وملاك زملائنا في لمة الصيف، وأيضا كل زميلاتنا في مختلف الإذاعات سواء المركزية ولا الجهوية، وفي كل بلاصة وين ثم راه كادحة، إلا ونوجه لها تحية كبيرة، تحية إجلال، تحية تقدير، تحية احترام، تحية. هو عيد المرأة مش يوم فقط، المرأة معناها في كل وقت، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت، هي الزميلة، هي المعينة، هي الطبيبة، هي الترمية، هي في كل مكان، إلا وتلقى المرأة وخاصة المرأة التونسية شامخة إن شاء الله وديما قدرها في العالم.
1: أمين يا ربي. وأنا تعجبني المرأة التونسية الحقيقة، تفك بلاصتها وين ما كانت، في الخدمة، في الدار، في القراية، متفوقة في كل شيء ما شاء الله عليها.
2: من نور الدنيا، من الأسطورة نتاع اللي
1: بالضبط.
2: ديما المرأة تفك التونسية،
1: وهذه حاجة نفتخر بها برشا.
2: معناها من الحاجات اللي كما قلت أنت نفتخر بها، أو الطبيبة التونسية، أو المرأة سائقة الطيارة التونسية، أو الأساتذة التونسية. في أي مجال من المجالات، إلا وأنك تلقى مرأة تونسية سابقة قيرواني تونسية، عز عثمان والعمل تاعها مرأة تونسية، شهيرات تونسية، ثم أكثر من 100 شهيرة، وأيضا إلى يوم الناس هذا مازلنا نراو في سيدات تونس يشاركوا فينا من في كل المجالات، في الثقافة، في الفنون، في الرياضة، في التنس، في السباحة، في العدو. تلقى ديما المرأة التونسية فاك بلاصتها كما تقول سامي، فاكتها بالعنجدار،
1: ونجم نكونوا كان فخورين بهم برشا. اليوم سي محمد بن حمودة باش نحكيو على بلاصة مزيانة، جزيرة النحام الوردي لفلامينغو ولا الفلامونغوز، هي موجودة في شط راس الرمل هكا ولا؟
2: راس الرمل هو كاب، كيما نقولوا راس انجلة ولا كاب فير ولا راس أي كاب، ديما تلقاه صخري عادة. الكاب الوحيد رمل هذي، يعني الرأس خارج في البحر، المفروض يكون صخري، مش صخري، رمل هذيك تسميت راس رمل، كما نفس عام كأنك تقول راس نجلة ولا غيرها. المنطقة الكاب هذي أو الذراع هذي ورأس هذي الموجود هو منطقة عسكرية غير مأهولة، نقولوا منطقة عسكرية غير مأهولة، معناها تابعة وزارة الدفاع، والحمد لله غير مأهولة، لأنها تعبت بالبني وبالحاجات بذاتها. تستغل فيها وزارة السياحة للخروج، معناها بالقوارب. أقرب بلاصة لها ثاني نحكي على حومة السوق، احنا دار حكينا على غرب الجزيرة، حكينا على سيد جمهور، وسيد جمهور قص علينا ريزو، فقط حبيت نكمل كلمتين، اللي هو من المكان اللي تشوف فيه غروب الشمس، مكان جميل جدا، وأجمل منه في شروق الشمس اللي هو راس الرمل. نقوله كي نقوله احنا جزيرة جربة مزيانة، وحكينا على جزيرة البيبان معاك وشفتها في جزيرة البيبان مزيانة. جزيرة أو رأس رمل هو يعني شبه جزيرة، خاطر مربوط بجربة ونجم نمشيو له على البحر. أضرب الجمال اللي شفته كل هذاك في 100 مرة.
1: أنت قاعد تحكي شيخ، وأنا قاعد نسكرول نشوف في التصاور، الحقيقة مزيانة، يعني كأنها مش حقيقية التصوير، متأكد اللي هي حقيقية، ونلقاو الرمل والماء والنحام الوردي.
2: والنحام الوردي تلقى الدلافين. عاد قلت لك البارح حكينا على غرب الجزيرة اللي هي سيد جمهور وجمال سيد جمهور، ومنطقة سيد جمهور الجزء مش كامل فيها، فما فيها مركز الفنون للفضل الجزيرة بهرحه، وفيها تصور ستار وار، معناها برشا، معناها باش تفهم قداش جمال المنطقة هذيك. تو في شرقها عكسها، شرقها اللي هو في راس الرمل، منين نمشيولها احنا راس الرمل؟ نمشيونا بالكوادي اذا كان عندك ولا سياره ربعيه الدفع، لانه الرمل اللي يوصل ولكن ما برول معناها بتعرف الرمل تنجم تغرقك كهرباء كيف عادي، ونمشيونا عاده باللي باتو معناها بالسفن نتاع القراصنه هكا يسميهم هما للسياحه. وبما انه عيد المراه اغلبيه الناس خاصه تويك اليوم والا اللي متزوجين جدد يخرجوا يمشيوا في رحله لراس الرمل، رحله تعدى نهار كامل اللي فيها فطور وفيها حوت وفيها تبحيره باهيه. التبحيره مع شكون سامي؟
1: قل لي.
2: مع الدلافين.
1: اي
2: اكثر بلاصه فيها دلافين تنجم تراهم منك ليهم معناها من قدامك هي منطقه راس الرمل. راس الرمل هذه الحوت اللي فيها حوت معناها من ابن ما تاكل، واذا كان تلقى الدلافين معناها هذاك الدليل على وجود الحوت، خاطر ياكل الحوت الصغير ياكل. نحكيو على القاروس، نحكيو على الشلبه، نحكيو على الورقه، نحكيو على القراض الجربي اللي هو من ابن ما تاكل في الحوت. وايضا تتمتع بروما كان هاك شفت انت تصور، واي واحد نجم يسمع فينا يدخل يشوف الرمل الشط هذاك الجميل اللي تنجم تعمل فيه بنات في الجزيره الرمل. وايضا تنجم زيد تعمل فما يعمل بنات تمشي تشوف الدلافين معناها تقدم شويه لقدام.
1: هو حتى من بعيد تراهم ينقزوا شيخ، معناها يبداو ينقزوا في البحر
2: ويجيوا ساعات للشط ساعات. معناها انا برشا مرات معناها الحمد لله وتاني الحظ واني شفتهم قدامي معناها في الشط كريمون. معناها
1: هو يحبوا برشا العباد،
2: يحبوا العباد، وخاصه كي تبدا عندك عصاها هكا صغيره تضربيها الشط يجي هو خاطر يسمع فما تعملوا ذبذبات ولا شنو فما حكايه تخليه كيما الاستدعاء هذاك يعرف ان فما ناس والصياده جايين، خاطر هو يتعاون مع الصياده يجيب لهم الحوت باش هما يعرضوهم بالشباك هو ياكلوا هما ياكلوا معاه. هو من اذكى الحيوانات
1: يتقاسموا
2: الدفان ويعطي الصحه يتقاسموا. واجمل من هكا جمال الدلفين في البحر هذاك تلقى جمال النحام الوردي، وما ادراك ما النحام الوردي والفلاماروز والجمال نتاعو كل وقفه على ساق واحده وقت يبدا في مجموعات كبيره ثاني. ما تنجم كان تقول سبحان الله معناها الجمال نتاع الرمل ذهبي الى درجه صافي بكدي بكدي، والبحر ازرق ومعاه اللون الوردي هذاك نتاع
1: روعه الحقيقه،
2: حاجه في جنه في بلاصه اخرى ما تنجم كان تتمتع بها. جربه فيها 125 كيلومتر شريط ساحلي فيها اكثر من 1000 شط، ولكن احنا خدينا من افضل الشطوط ولا اروعها واللي اكثرها معناها معروفة أكثر سواء عند الناس اللي عايشين في الجزيرة ولا الناس السياح اللي يجيوا للجزيرة. ما تنجمش سامي تمشي تجربه وما تمشيش تعمل طلع على راس الرمل، لأنه كأنك حاجة ناقصة تقعد إذا كنتش تجربه وما وصلتش لراس الرمل في جولة بحرية. أولا لأنه تتمتع ديجا من حومة السوق باش توصل لها، فما حكاية نصيف ساعة هكاك أكثر شوية بلاد كيكة في البحر ممتعة إلى درجة، وثم تقعد غديكة وتفطر وتعدي نهار كامل وتروح في العشية تروح بذكريات جميلة صور جميلة بتبحيرة جميلة جدا، لأنه الماء الغازي حي. خاطر احنا هنا توكي نحكيو على الجزيرة نحكيو على المد والجزر والبحر الحي والبحر الميت، فما بلايص فيها بحر أكثر، فما بلايص فيها الحوت أكثر، فما بلايص ماء. رأس الرمل من أجمل معنا في تونس، من أجمل معنا ونفتخر بها، وهي ديجا محمية معناها. والأكثر من هكا أنه جزيرة تربة كلها محمية معناها، كلها تبع اليونسكو
1: التراث العالمي
2: بالضبط، التراث العالمي ثرائها التاريخي، وأيضا بجمال تلك النواقع اللي هي معناها ما نجمو كان نستحفظ عليها، خاطر كما قلت لكم الأول هي جزيرة وهي غير مأهولة، فمش معقول نهزوا معنا البلاستيك ونهزوا معنا الأشياء ونخليهم غادي. ماذا بينا نروحوا بهم معنا، وديما هذه عقلية النظافة رانا نأكدوا عليها في كل حكاية من حكاية الشط، خاطر ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأنه وخاصة في البلايص البعيدة هذوكم باهي كي تولي عنا في الثقافة الثانية أو أن واحد يهز معاه دي ساشي بوبيل باش يهز فيهم بعض الفضلات اللي عملهم واللي خلاهم ما يخليهمش غاديك يهزهم معاه ويسكرهم. كما اليابانيين يعني في اليابان ما فماش حاويات في الشارع، ما فماش اللي بوبيل الفضلات او الاوساخ او البلاستيك اللي بتخليه تهز وتروح بيه لدارك تحطه في
1: عقلية كاملة عندهم. حتى بعد اي في الموري نين في كاس العالم ينظفوا كل شيء.
2: هذاك ينظفوا كل شيء كما قلت انت. عقليه من حاجه سيستماتيك، حاجه عاديه جدا، ماهيش مش عاملين يعملوا في حاجه كبيره. احنا كي يتلموا جزء من الناس يلموا شويه بلاستيك في الشط يعملوا تصاور ولا انستغرام وكذا، زعما انا عقليه نتاع النظافه اللي هي حاجه عاديه جدا. على ذكر الانستغرام، راس الرمل الثاني انستغرامابل بنسبه 100%.
1: اللي بنسبه 1000%، انا قاعد نشوف 1000%. فما لوحه فنيه حيه، كيفاش يتحركوا معناها النحام الوردي، كيفاش نلقاو الدوفان، اللون بتاع البحر، اللون بتاع الرمل اللي هو ذهبي الحقيقه، روعه الشط.
2: والعشيه حاجه منظر رهيب، والصباح عند شروق الشمس وكي تبدا الفلامون يلموا في بعضهم، وخاصه في الاوقات اللي هما باش يغادروا يبداو يتلموا بعضهم.
1: انا ريتو التابلو هذا يا شيخ في قربه، وبالحق معناها وقتها قعدت معناها متفاجئ كيف لموا بعضهم، مشاو معناها تلموا ومشاو دخلوا البحر منظمين، مشاو شويه في البحر منظمين وطاروا منظمين زاد.
2: تقعد ذات في عجب ربي، تقول سبحان الله يعني كيفاش، شكون علمهم الشيء هذاك الكل، كيفاش تلموا، كيفاش يلموا في بعضهم كريمو كأنهم عباد مسافرين يتفقوا في بعضهم.
1: حسيتهم يعملوا في اللابيل، انا فلان موجود فلان موجود.
2: حاجه متعه، حاجه تعمل 66 كيف. ادعوكم لزياره جزيره زربه، وكما يقولوا زربه تعالوا قدانا، وكي تمشوا زربه باش تتمتعوا ما تندموش. معناها سواء مشيتوا لراس الرمل ولا مشيتوا لسيدي جمهور ولا سيدياتي ولا الفرات كل اللي موجوده في زربه، ما تنجم كين تتمتع بالطبيعه، غادي تتمتع بالحرها، تتمتع بالكرم وبالاستقبال الطيب اهالي جربه وبطيبه اهالي جربه، وبالحاجات اللي بشاتها معاك دي سوفينير، خاطر بتشوف حاجات ماهيش موجوده عندنا في بلاص اخرى، بتشوف لبس تقليدي خاص بجربه، تشوف ماكله خاصه بجربه، تشوف حاجات اخرى خاصه بالجزائر،
1: اغاني عادات تقاليد كل شيء،
2: اغاني كل شيء، كل العرف الجربي وحده والتقاليد الكل نتاع جربه وحدها. ما تنجم كان تتمتع بها، القهوه في جربه تتمتع بها، كيف البحر تتمتع بيه. الحمد لله هذا مفضل ربي علينا، اللي احنا كما قلنا وحكينا بس مره في حكايه شاب، انه تونس مزيك في كل بلاصه، تلقى حاجات موجوده في عالم كامل، معناها العالم كله مختزل في تونس. يعني فما دول تلقى عندها شط ساحلي وكاهو، فما بلاد عندها صحراء كاهو،
1: وتلقى هو نفس الشط ما يتبدلش
2: بالضبط. احنا متنوع الى درجه انه لم الشطوط نتاع العالم الكل وانواع الفرات نتاع العالم الكل عنا منهم شوية، وهذا من فضل ربي.
1: يعطيك ألف صحة، نشكرك برشا محمد بن حمودة، باحث ومهتم بالهوية التونسية، تلقوها 2، 3، 4 و5 في لمة صيف في شوية من تونس، وفي حكاية شط اللي هي حكايات حلوة ومزيانة برشا. وكيف نلقاهم على صفحتنا على الفيسبوك الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، الفقرات الجدد وفقرات التقديم. نشكرك برشا ونسلم عليك برشا. نحن مواصلين مع الموسيقى، هذا صوت أبو يسرى 3 دقائق، تسمعوا زاد الصوت فارس بنت بلادي. برشا موسيقى السنة فيكم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب، وبرشا فقرات السنة فيكم لكيب الكل. نسلم عليكم أيمن تنفوري، وليد الريفي، سامي نويسر.

0: قمة تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
0: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
2: سمعنا في لم تصيف على موجات إذاعة الوطنية وموجات إذاعة الشباب صوت المغني فارس، كلمة أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيى، غنية بنت بلادي. ومن التحية البنت بلادي وين ما كانت، نسلم عليها برشا ونسلم على كل من اختار موجاتنا يسمعوا فينا على www.radiojeune.tn، تسمعونا على www.radionational.tn والأبليكاسيون الخاصة بالإذاعة التونسية لا راديو تونسيان، وتسمعوا إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. صوت سيمون ويسا يوصلكم من خلال حمزة التنفور، أيمن التنفوري، حمزة صفار، يوصلكم زادة من خلال وليد الريفي. نعلو طلع على أحوال طقسنا من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للبحر، قدر الاضطراب إلى محلي مضطرب بخليج الحمامات، والحرارة الليلة تكون عامة ما بين 27 و 31 درجة، توصل حتى 33 درجة بالجنوب الغربي، وخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بجهات الغربية للشمال والوسط تتفرع نحو جهتي صفاقس والمهدية في آخر النهار وفي بداية الليل، ثم تساقط قليل السحب على كامل البلاد. بالنسبة للريح، من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة، فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة لما تصيف بعد شوية يحضر معنا الحبيب بن صالحة، وأكيد تحية من خلال فقرة كتاب بحر، ومن خلال الحبيب بن صالحة للمرأة التونسية في الكتاب والاختيار متاعه اليوم اللي هو عرس القمر، مجموعة قصصية. ونحن مواصلين مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شوية.

0: هذا صوت ألفة بن رمضان. وصلنا حتى ل 56 دقيقة، يقول 56 دقيقة نقول فقرة كتاب بحر.
1: كتاب بحر،
0: وكنقولوا كتاب بحر نقولوا سي لحبيب بن صالح اليومي كرم المرأة التونسية على طريقته. سي لحبيب أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. هو اليوم عيد، وعيد لتونس، وهذا فخر لتونس، ونحب نقول إناث التشؤوت نعرشت. ونحب نهدي نقولوها نفكر في مرتي اللي الحقيقة قاصرة، وكما الأمهات الكل وكما الزوجات الكل المزح راهو أنيس ورفيق، لكن زاد مشاكس هكا وقتنا الكل إذاعتنا ومؤسساتنا. نحب نفكر ونقول نهار 13 أوت عرست ونجت، والناس تسمع فيها ربما تمناها تسمع فيها، خاطر في تونس لاهية بالعائلة، وأني هاني بحذاك ونحكي من الفضاء دار عربي، نغمض عيني ونفكر هكا كيفاش كانت العائلة ملمومة، كانت الوالدة حاضرة. وفي نفس الوقت نحب نهدي لبنتي نسرين بن صالحة مقيمة، ومن خلال هذه الطبيبات الشابات الفاعلات المبدعات المتألقات رغم الظروف، وبنتي الأخرى سيرين بن صالحة في مارتيغ رغم الظروف والطقس السخون، شوف تونس معزها داوي في مستشفيات الآخر، وبناتنا في المستشفيات نتاع تونس، وكلهم بربي بربي طولوا بالكم. هذا حبيت نبدأ بحاجة اللي
0: تحية لهم سي
2: الحبيب، ما نجمش نقولهاش على خاطر كنت عداو الليلة تعمي عرس القمر ومجموعة قصصية، ما كان الأقصوص هو الإدارة التونسية، بابا اسمعهاش تقول هالمرأة هذه، لقد كنت حقا أحب عملي حبا يفوق الخيال ويرتاب منه الآخرون، لم أكن أفكر في الانسحاب، لا كنت ممن يخشى الفشل، لم أكن حتى من أكثر المتفوقين، كنت فقط على يقين أن النجاح هو الانتقال من فشل إلى آخر دون أن أفقد الحماس في تحقيق الحلم إلى أن أصبح عملي أكبر من جهدي. ما أجمل هذه الفقرة، كيفاش امرأة تونسية في ليلة دعمي اللي هي مهندسة واللي هي قاسة واللي هي مختصة في التراث وفي الصورة وفي علوم وتقنية الفنون تقول له الفشل وش نهاية وتنتقل تقول تعرفش كيفاش. أنا نحب نعمل اللي ما عملتوش شهرزاد، تمنيت لأن أصنع البدايات مثل شهرزاد ونتحكم في النهايات لأمنع نحري من الوريد إلى الوريد، وأطرد من تلوث الدماء في الشرايين، ودنس بستان مكتبتي، وزرع بذور الموت فوق رفوفي، وفتح أبواب القلعة للجهاد المتسرب من خنازة الحصن لهدم الأسوار. هي تحب تنحي الحيوت والأسوار، وتحب تختزل في الزمن تونسية تقول شهرزاد، تستغل الأسطور تقول شهرزاد التونسية ناجحة، وشهرزاد التونسية ما يهدها الشهريار، ما ينفعش فيها كلام شهرها،
0: ما يمشيش معها،
2: هي تصنع لصوصها. وهذا رغم مش نحكي لهذا، هي حتى الأسطورة ترتعش من كلمة التونسية وتولي بحر وهي بنفسها كي تحكي كل أنا راني ما نخافش، راني ما نخافش، وراهو الحياة بحار والحياة وتقول عجب شنو حكاية شهرزاد وشهرزاد؟ شو تحبوا؟ بيت القصيدة أن تكون كل النساء شبيهات، كيف الجارية رأيت جمال وتخدم ومتخممش، وسي شهرزاد يعشق وهي مسكينة تقاسي وسكتت شهرزاد عن كلام. لا لا لا، التونسية تقولك أنا أعمل وأنا وصعب، وراهي وشاية شهرزاد نجحت في برنامج نتاعها، لكن الأغلب الإدارة ما تعرف شنو فيها، لكن البراءة نخلصوها غالي، وشكون يشعر وشكون لا يشعر؟ وإذا سكتت شهرزاد سمعنا في صمتها صخبا، وإذا تكلمت سمعنا في قولها سكوتا. هذه ليلة دعمي راو غريبة، فذرة الحرية مغروسة في الأقصوصة نتاعها، والإمرأة تزيد تطلع الأفق الأقصى. الإمرأة تزيد راي، أنا حكيت على بنتي وعلى مرتي من خلال الزوجات والطبيبات، ننساوش الفلاحاتك وننساوش الصغيراتك اليافعات، وراني مانيش جامل ولا انا ديما متشائم، نقول صدقوني مستقبل تونس مستقبل حتى افريقيا عليسه، وكل الجهد هذاك الامراه هو رغم الامثله الشعبيه تحب نقول لك حاجه انا حليت موسوعه الامثله الشعبيه يا خويا زعما نعاود نكتب الامثله الشعبيه لوجت لزوز امثله شعبيه باهين للمراه الاخرين كلهم خايبين كيف زويز هاي باش نهدي يوم الطفله قريها وريها في البحر ارميها
0: خليها تعوم سيستنيت عليها
2: في البحر ارميها سيبها تعوم سيبها تنخف روحها وتعوم مثل الاخر شو يقول يقول الحوت يعوم في الماء وانسان بلا ماء يعوموا الانسان انا اقوى و هي اقوى من الرجال ايش بيه ايش نقبلوها ايش هو هي لو اشتع الامثل الاخرين لا ما نقرهم فسخ هون احكيوا على الكتاب احنا ستكوني مش كل كتابي تقرا مش كل موسوعة نبذلولها ومش كل مثل شعبي بريء واحنا نفتخروا بالتوانسة كما ليلى دعمي اللي تعاود تكتب التاريخ وتعاود تستغل الأسطورة وتصنع منها المعنى تصنع منها الخيط الجديد والرابط الجديد
0: وللحقيقة سي الحبيب حتى معناها السي في نتاعها حلو برشا اللي هي كما حكينا مهندسة فضاء داخلي مختصة في التراث والتهيئة متحصلة على الأستاذية في علوم وتقنيات الفنون كيف متحصلة على شهادة الدراسات المعمقة في التراث والآثار يعني حتى الاختيار اليوم تاعك أنت مش بريء زاد برشا فيه تكريم
2: أنا برمجها الجيدة عاودت قريتها كيفاش كي تقول لك أنا كنت أقاوم الموج العاتي كبحار لا يخشى الغرق وانا هذا على كتاب البحر كما كنت البحر مفطرها انا وحب عملي حتى فوق الخيال وقالت انا راني جهدي اكبر من موهبتي وولود سجينة وتبعي لكني كنت اقاوم الموج العاتي كبحار لا يخشى الغرق ما قاومت وغلبت خاطر عمك بشير جاي في
0: ونجحت
2: خاطر فما دوسي وحلو فيه قد ما حاولوا ما نجحوش رجعوا لها مسكينه كانت اشتغال دري قالوا اسمع عم بشير قال يا شهرزاد انا مقتنع اللي باش انت تدوسي هذا باش تحل لنا المشكله وفعلا حلت المشكله ونجحت
0: وهذيك هي المراه التونسيه اللي نجحت واللي نحتفل بها اليوم
2: لا هي تصبر هكا اش قلت اصبر علينا ما اصبر على الجيل
0: الصبر به
2: ولا تدغدغ شويه تحت
0: شكرا لك سي الحبيب يعطيك الف صحه بك انت كرمنا المراه التونسيه اليوم في كتاب بحر نحن مواصلين اكيد مع الفقرات مع الموسيقى بعد شويه موج اخبار السبع على موجات اذاعه الوطنيه الموسيقى متواصله على موجات اذاعه الشباب وبعد شويه نحكيوا على دوره وديه في كره الطايره الشاطئيه ترحما على فقيد الكره الطايره التونسيه جمال زنيدي في قليبيا

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في القصرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشهر

0: قسوة المهدية آخر النهار وبداية الليل. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة. المبادرة تهدف إلى تطوير وتعزيز الابتكارات في مجال الزراعة الإيكولوجية بالتعاون مع القطاع الخاص، وعلى الراغبين في المشاركة تعمير استمارة إلكترونية قبل يوم 30 من أوت الحالي. من 15 إلى 25 من أوت الجاري برنامج متنوع بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، يتضمن الليلة السياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي. تمديد العرض الخاص بالشراء الآلية المجانية للطرقات السيارة إلى غاية 16 من أوت عبر 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس للطرقات السيارة، وهي باجة الفجة، سيدي ثابت، منزل جميل مورناج، هرقلام، ساكن سيدي صالح، عقارب وجبسة الشمالية. في العالم، شهيدان وعدد من المصابين في غارات إسرائيلية استهدفت غزة وخان يونس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع داخل منازل فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بعد أن حاصر مستوطنون 3 عائلات فلسطينية رافضين السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج. والخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية في بيان بالتدخل الفوري لوقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة لضم الضفة الغربية. إيران تجدد تحذيرها للولايات المتحدة من ارتكاب أخطاء فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا يمكن العبور الآمن لأي سفينة من المضيق دون إذن السلطات الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
3: لمة صيف
4: بريحة البلاد.

0: هذا صوت سفيان الزايدي في بحث حبيبتي، وصلنا حتى ل 87 دقائق. هذا صوت سيمن ويس يوصلكم من خلال ايمن التنفوري، حمزه صفار، وليد الريفي، محمد عنتول، ليكيب الكل. نستعاكم الفقره ضيف اللمه. اليوم في اللمة باش نمشي ونحن باش نكونوا ضيوف في قليبيا. قليبيا اللي نلقاو فيها في الويكاند دورة ودية في الكرة الطائرة الشاطئية. اللي يقول دورة ودية في كرة الطائرة الشاطئية يقول لك ما هو ماتش باش تلعب ويروحوا. لا، الدورة هذه تصير ترحما لفقيد الكرة الطائرة التونسية جمال الزنيدي، تصير تكريم الأسامي كبيرة برشا موجودة في قليبيا، وتصير زادة احتفالا واحتفاء، وتحرك برشا السياحة الداخلية والخارجية، السياحة اللي موجودة في قليبيا. سليم الزنيدي يحكي لنا على هذا الكل. سليم، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا سي سامي، شكرا على الاستضافة. نبدأ أول حاجة باش نكرموا المرأة التونسية في عيدها.
0: أيوي.
1: كل عام المرأة التونسية بخير، وكل عام وهي تاج فوق روسنا.
0: أمين يا رب.
1: خليهم يرضوا علينا زادا كمان.
0: وي، والمرأة التونسية الحقيقة أنا قلتها في البداية، وقلتها مع الكرونيكور نتاعنا، ونقولها مع ضيفنا زادا، اللي هي تفك بلاصتها راهو الحقيقة، وتملى بلاصتها وتخدم خدمتها كوم الفو في الدار، في المجتمع المدني، في العائلة، ودور المرأة كبير. هذا مش أنا باش نقوله.
1: طبعا طبعا. الانيشاتيف هذه سيسامي هي أوماج للاعب كبير في الكرة الطائرة التونسية، وأسطورة من الكرة الطائرة في قليبيا وفي المنتخب الوطني، جمال الدين الزنيدي الله يرحمه، هو الوالد، تولد عام 55،
0: ربي يرحمه،
1: تعيش يعيشك. عنده 4 كؤوس، بدأ المسيرة متاعه من عام 74 وانتهت سنة 90، 4 كؤوس وبطولة، زوز مشاركات في بطولة افريقيا، مشاركة في بطولة العالم، مشاركة في الألعاب الأولمبية، تحصل على أحسن لاعب في البطولة الافريقية وأحسن لاعب في البطولة العربية. هو أول ولا من أول اللاعبين اللي احترفوا في الخارج في نادي الوصل الإماراتي في الثمانينات. زاد حاجة أخرى، كي قليبيا زاد دي كرة طائرة، دي توا كي تمشي للشاطئ في قليبيا على طول وانت ماشي تشوف الانسان صغار الاولاد كرة الطائرة، نتنفسوا كرة طائرة،
0: كأن الرجل حصة في قليبيا، كان نوع من الطقوس الموجودة في قليبيا على الشط، وحتى في الشتير مش كان في الصيف، الكرة الطائرة معروفة برشا في قليبيا.
1: طبعا طبعا، هي الأولمبي القليبي هو نادي، هو عائلة تضم الجميع الحقيقة، كونت العديد والعديد من اللاعبين، منهم الوالد جمال الدين الزنيدي، منهم محمد بن الشيخ، منهم عم حسن العميد، منهم بون باش ما ننساش اسامي خاطر الليسته طويله برشا. حاليا توا المنتخب الوطني والفرق منها الترجي، منها الاتوال، الكلهم معناتها معظم الجوارات اللي يلعبوا هما لاعبين من تكوين الاولمبي الاقليبي.
0: حلو برشا. الدوره الوديه هذه موجوده الويكاند هذايا، اخر الاسبوع هذايا، شنو باش نلقاو فيها بالضبط؟
1: بالنسبه للدوره هذه، اول حاجه هي بادره من لاعبين قدامى، وتحت بيان سور غطاء الاولمبي الاقليبي، هي العائله الكبيره والجامعه التونسيه للكره الطائره. الدوره هذه باش تكون يوم 15 و 16 اوت. اليوم الاول ان شاء الله باش نبداو على الساعه الثانيه ان شاء الله باستقبال الضيوف، من بعد باش يكون عندنا ان ماتش غالا، شنو فيه لي زونسيان جوور نتاع النادي الافريقي، نسمي لكم بعض الاسامي، عامر رشيد، عامل هادي بوسارسار، سي شمس الدين سويح، سي مصدق الاحمر، العديد والعديد من الأسماء اللي برزت في المنتخب وفي النادي وفي النوادي متاعهم. معهم زاد سي لطفي بن سليمان، سي هشام سلماني، سي غازي مريقة، والقائمة طويلة. باش يكون زاد معنا سي محمد الجريتلي، سي حسن بن تركيا، والعديد والعديد من أساطير ونجوم الكرة الطائرة، الكرة الطائرة اللي لمتنا، الكرة الطائرة اللي نحبوها، الرياضة.
0: حلو التواصل بين الجيل اللي قاعد نرى فيه، ما بين الجيل القديم والجيل المؤسس والشباب، اليوم حلو برشا التواصل هذا.
1: فعلا سي سامي، الحقيقة نحن توا نشوفه في رياضة فيها تنافس وفيها زادة تشاحن بين الجماهير، لكن الرياضة أكبر برشا من الحكاية هذه، هي علاقات، هي تحابب، هي تآخي، هي صدقات. الحقيقة معناتها
0: الروح الرياضية أهم حاجة، من أكثر الحاجات نجم نتعلموهم السبور.
1: أيواش، وهذا المساج اللي نحب نعديوه للأجيال القادمة، هذا المساج اللي نحب نوريوه، هذا سبور اللي نحبوه، نحب نوريوه كرة طائرة نظيفة، رياضة نظيفة بصفة عامة، مش كانت كرة طائرة بركة. وصغيرات زادة كيف يشوفوا أساطير كيف ما هكا يلعبوا معهم، ومعهم زادة الجوار أكتوال اللي بش يكون زادة اليوم الثاني يوم 16 أوت بش تكون مباريات 4-4 وبش يلعبوا فيها لاعبين ينشطوا حاليا، ومنهم زاد اللي بطل كيف ما مثلا معاوية لجنف، كيف ما فوزي بعفيف، كيف ما العديد والعديد من اللاعبين اللي يشرفونا كيف يكونوا معنا ونشوفوهم.
0: سليم الزنيدي، بتختم معك بسؤال سهل برشا وكلاسيكي، الدعوة لشكون؟
1: هي الدعوة لعائلة الكرة الطائرة الموسحة والضيوف قليبيا والتونس الكل،
0: واللي قريب ويحب يمشي. تحس فما انيماسيون، معناها فما حركيه باش تولي بالدوري هذا؟
1: طبعا هي لما هي فرصه باش نشوفوا عباد تلعب الكره الطايره، باش نشوفوا عباد زاده شفناهم في قاعات باش يكونوا يلعبوا.
0: اسماء مهمه زاده قديمه وجديده، والاهميه الحقيقه نتاع التواصل مهمه برشا ما بين الجيل المؤسس القديم والجيل الجديد، واللي هي حاجه مهمه برشا. سليم الزنيدي، نشكرك برشا على هذا اليوم، شرفتنا نورتنا. كتاج القريب لسلمنا على مستمعينا الكل في قليبيا، مستمعي اذاعه الوطنيه
1: وراديو الشباب، غطسه في البحر
0: ماذا بينا، معلش لين نحب برشا قليبيا. تحياتنا لقليبيا، تحياتنا التونس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كانوا. نحن موصلين في لما تصيف حتى الثمانية متاع الليل.

0: كوني ضوءا لا ينطفئ، كوني وردا لا يموت، كوني كل الأشياء السعيدة، كوني الملهمة.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: دبلة جوا حبيب هي مديري لي دبلة جوا حبيب هي مديري.
1: يوسف التميمي
4: عم معروف يا سنة عم معروف او خلني وروف يا سنة او خلني.
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
2: نسلم على كل من اختار إذاعة الشباب لإذاعة الوطنية، ونسلم برشا على كل من اختار لما تصيف لمشروع القهوة كل يوم 2-3-4-5 من 6 حتى 8 متاع الليل. ونسلم برشا على الكيب اللي معانا اليوم، أيمن تنفوري، حمزة صفار، وليد الريفي، محمد عنطول، وسامي الميسر. نقول لكم وقعدوا معانا، ما تبدلوش الموجة، مواصلين مع الموسيقى ومواصلين مع الفقرات.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
2: هذا هو الفايب متاعنا في لما تصيف إن شاء الله تكونوا متونسين بينا ومتونسين معانا 47 دقيقة نستدعاكم الفقرة سبور ديكالي
3: ديكالي.
2: واللي مش نسافروا فيها اليوم المدينة آخن الألمانية ونلقاه بطولة العالم للفروسية واحدة من أكبر التظاهرات العالمية في رياضة الفروسية البطولة هذه تبدأ نهار 11 تتواصل نهار 23 أوت 2026 ويشرف على تنظيمها الاتحاد الألماني للفروسية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية شنو الهدف من البطولة هذه؟ الهدف هو تتويج أبطال في مختلف اختصاصات الخصوصية من العالم الكل وجمع أفضل الفرسان والخيول من مختلف الدول في منافسة عالمية واحدة كيف زادة نلقاو فيها مجموعة من المسابقات اللي تمثل محطة مهمة برشا في الطريق إلى التأهل إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 إن شاء الله نحكيه عليهم على موجات إذاعة الوطنية وموجات إذاعة الشباب وهي من أكبر البطولات اللي تصير في العالم شنو المسابقات اللي تصير فيها نلقاو مجموعة من الاختصاصات الرئيسية أولهم الدريساج الترويض اللي يعتمد على دقة حركة الحصان وانسجامه مع الفارس نلقاو قفز الحواجز جامبينج اللي يتنفسوا فيها الفرسان على تجاوز الحواجز بأقل عدد من الأخطاء وفي أفضل زمن ممكن القو الفروسية الشاملة الإيفنتينج اللي تجمع ثلاثة مراحل اللي هي الترويض اختراق الحواجز وقفز الحواجز نلقاو الترويض البارالامبي ونلقاو زادة الفولتينج اللي هو أداء حركات جمبازية فوق الحصان ونختمه بقيادة العربات اللي هو الدرايفينج الحقيقة من أحسن البطولات اللي تصير في العالم وهذا مش كلامي أنا هو كلام الخبراء اللي يقولوا إنه منافسات بطولة العالم الفروسية مازالت مستمرة في آخر حتى نهار الأحد 23 أوت 2026 والاختتام يكون من أهم النهائيات في العالم الكل وعلى رأسها نهائي قفز الحواجز بطولة آخر 2026 ماهيش مجرد مسابقة هي بطولة عالمية ضخمة تضم عدد اختصاصات مهمة في الفروسية وتنافسوا فيها الفرسان والخيول في العالم الكل على ألقاب فردية وألقاب للمنتخبات اللي يتنافسوا باسمهم حبيت نعمل طلع لتاريخ آخر وعلاقتها بالفروسية جذور سباقات الخيل في آخر ترجع العام 1821 وقتها صار أول سباق خيل في منطقة براند والفروسية من وقتها عندها شعبية كبيرة برشا في مدينة آخن وبعد مدة أسس نادي آخن لورنسبورغ للفروسية وقتاش عام 1898 ولا لليوم الجهة اللي تنظم أشهر السباقات الفروسية في آخن وفي العالم الكل وعام 1924 صار أول مهرجان الفروسية وقيادة العربات في منطقة سوارس وهي المنطقة اللي وليت القلب الرئيسي للفروسية في آخر وصولا للعام 1927 وليت المسابقة دولية وبعد بعدها تم إقامة أول كأس الأمم في آخر عام 1929 وصلنا مع بعضنا لعام 1933 تحصلت المسابقة على اسم كي أو آخر هو من أشهر مهرجانات الفروسية في العالم الكل وحاليا آخر تستضيف عبر تاريخها بطولة عالم وبطولة أوروبية خاصة بالفروسية منها بطولة العالم لقفز الحواجز واللي صارت عام 1955 1956 1978 1986 وبطولة العالم للترويض اللي صارت عام 1970 واليوم نحكيه على سباق عالمي مهرجان عالمي كما قلنا بطولة عالمية اللي هي بطولة العالم للفروسية 2026 في آخر بعد السبور وسبور ديكالي نحكيه فيستيفال بعد شوية بعد ما نسمع صوت عبد الحليم حافظ في مقطع من أول مرة

0: كلمة سيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف،
1: بريحة البلاد.
2: سمعنا من الأغاني الخالدة والمرة صوت عبد الحليم حافظ والأصوات اللي عمر كل متفق عليها حمزة هكا ولا لا يسمعها الكبير الصغير والناس كل تسمع عبد الحليم حافظ. إن شاء الله تكون الناس كل تسمع في لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب، واللي فيها نستدعاكم لآخر فقراتنا، فقرة الفستيفال.
3: الفستيفال
2: واللي فيها زاد اليوم تكريم للمرأة التونسية، وحاولنا نكرم المرأة التونسية في كل فقراتنا في لمة صيف وعلى موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. نحكيه على عروض اليوم الخميس 13 أوت 2026، مهرجان قرطاج الدولي للمسرح الأثري بقرطاج، يحتضن الليلة عرض وسهرة طربية للفنانة التونسية نبيها كراولي، لحقيقة العرض ذي مصمم احتفاء بعيد المرأة. مهرجان الحمامات الدولي للمركز الثقافي بالحمامات تحتضن حفل ختام الدورة 60 للمهرجان مع الفنانة التونسية صوفيا الصادق. بالنسبة لغدوة جمعة 14 أوت 2026، مهرجان المونستير الدولي تحديدا قصر الرباط الأثري بالمونستير يحتضن سهرة الموسيقى التراثية والمألوف التونسي اللي تأسسها جمعية جوق سوسة بقيادة الفنان فتحي بوسنينة. وكيف كيف زاد مهرجان قرطاج الدولي غدوة تلقوا فيه الفنانة اللبنانية إليسا، مهرجان المونستير الدولي تلقوا فيه الفنان مرتضى اللفتيتي. هذا فيما يخص العروض اللي موجودة اليوم وغدوة، وأكيد تلقوا كل الأخبار وتلقوا كل العروض متاع المهرجانات على موقعنا www.radionational.tn وعديم على ذمتكم التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية لغاديو تونسيان تلقوا فيها إذاعتنا الكل وكل الأخبار، الأخبار الجهوية والأخبار اللي تلقاوها فيما يخص الثقافة والأخبار الوطنية، واللي يفوتكم الكل تلقاوه على صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة الإذاعة الوطنية وصفحة إذاعة الشباب. بشوية بشوية قاعدين نوصلوا لآخر الميسيون تاعنا، فرحان برشا اللي كنت موجود معاكم اليوم، وتحية كبيرة للكيب اللي كانت معاكم حمزة صفار، يعطيك ألف صحة حمزة، نقول لك ميرسي بوكو. أيمن التنفوري تحية لي، تحية الوالد الريفي، تحية لمحمد عنتولي موجود حاليا في استوديو إذاعة الشباب. ما تبدلوش الموجة، بعد شوية عندكم موعد مع توب سبور على موجات إذاعة الشباب، وعندكم موعد مع ديديكاس حتى للتسعة ونص متاع الليل، وعلى موجات الإذاعة الوطنية بعد شوية الثمانية متاع الليل عندكم موعد مع المسرح حياة هجر حمودة، والسهرية الليلة تكون مع عز الدين بن محمود في برنامج ليالي تونس. من ميسر نقول لكم مقدمة برونشي على موجات إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية فيلم الناس كله، باي باي.
4: الوجهك يا حلو، وجهك يا حلو كل الحلال، الوجهك يا حلو

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر نتاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن مساء اليوم أن غدا الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول، وأن يوم المولد النبوي

0: رقمية مخصصة للغرض شملت 1458 مترشحا، مضيفة بأن التجربة جنبت المترشحين عناء التنقل بما يكرس المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. تفعيل المخطط العملياتي الداخلي لشركة تكرير النفط بجرزون اليوم وإزالة كميات من مسحوق فحمي تناثر في المحيط المائي البحري بالرصيف البترولي التابع للشركة وفق بلاغ لولاية بنزرت. في العالم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترسل مزيدا من القوات لبلدة في الضفة الغربية يحاصرها مستوطنون يهود. مزاعم متضاربة من إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز. عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى مناطقهم منذ ديسمبر 24 و2000 وفق ما أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا. الانفصاليون في مالي يفرجون عن 82 جنديا بينهم بعض المحتجزين من هجوم استهدف قوات حكومية في أفريل الماضي وفق ما أعلنه الجيش المالي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير مستمعينا، وين ما كنتوا، في دياركم، في الطريق، في الخدمة، ولا يمكن وحدكم في آخر نهار طويل. أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ساعة جديدة من المسرح حياة.
1: مساء النور، والليلة سهرتنا عندها طعم خاص، طعم العيد الوطني للمرأة التونسية. وعادة في المناسبات هذه يا هاجر نحكيه على المكاسب، على الحقوق، على المحطات التاريخية. أما احنا قلنا علاش ما ندخلوش من الباب اللي نعرفوه أكثر، من باب المسرح،
0: ونشوفوا المرأة التونسية من غادي من تحت ضوء الركح.
1: أما الليلة مش باش نعملوا بانوراما أسماء وتواريخ، ومش باش نقولوا فلانة تولدت في العام الفلاني ومثلت في العمل الفلاني، باش نحكيوا حكاية، حكاية تمتد على أكثر من قرن. بطلتها مش مرأة واحدة، بطلتها برشا نساء. امرأة في البداية كان مجرد ظهورها قدام الجمهور يعتبر حدث، ومن بعد ولات ممثلة، ومن بعد قالت علاش نبقى نستنى في شكون يكتب لي شنو نقول، وكتبت

0: وبعد قالت علاش غيري قرر كيفاش يتبنى العرض وأخرجت. وبعد أسست فرقة وأدارت مشروع وعلمت أجيال حتى لين ولات المرأة مش فقط موجودة فوق الركح بل موجودة في المكان اللي يتصنع فيه الركح.
1: وعلى هذا يا سعيدة اخترنا لحلقتنا عنوان بسيط، هي طلعت للركح.
0: أما السؤال مش بسيط بالكل يا هاجر، بعد أكثر من قرن من حضور المرأة في المسرح التونسي، هل ربحت المرأة مكانها فوق الخشبة فقط وإلا ربحت زادة حقها في صناعة المسرح والقرار داخله؟

0: خلينا نرجع شوية للوراء، بعيد البداية القرن العشرين. اليوم نشوف امرأة فوق المسرح ما نستغربوش، أما وقتها امرأة تظهر قدام عشرات ومئات الناس، صوتها مسموع وجسدها ظاهر، تتحرك تضحك تتغشش تحب وتمثل شخصية أخرى. الحاجات هذوما اللي يظهرون اليوم عاديين ما كانوش عاديين وقتها بالمرة، خطر المجتمع كان راسم للمرأة مساحة محددة جدا، والركح كان بالضبط عكس المساحة هذه. الركح هو ظهور، الركح هو صوت، الركح هو جسد، والركح إنه مئات العيون تكون عليك وانت ما تتخبيش.
1: يعني قبل حتى ما نسأله شنو مثلت المرأة، يمكن يلزم نسأله كيفاش أصلا وصلت باش تمثل.
0: بالضبط، ومن الأسماء اللي تظهر في البدايات هي حبيبة مسيكة. احنا عادة نربط اسم حبيبة مسيكة بالغناء، بالجرأة، بالجمال، بقصتها الشخصية ونهايتها المأساوية. أما ساعات ننساو إنه عندها تجربة مسرحية فعلية، اشتغلت مع جمعيات وفرق مسرحية مختلفة، وكان حضورها جزء من الحركة الفنية والمسرحية في تونس في عشرينات القرن الماضي. لكن اللي يهمنا الليلة مش السيرة الذاتية لحبيبة مسيكة، يهمنا الفعل. امرأة تونسية تطلع للركح في الزمن هذاك وتقول أنا هنا شوفوني واسمعوني.
1: والجميل يا سعيدة أنه في المسرح تتقلب القاعدة، المجتمع وقتها نجم يقول للمرأة طايح صوتك، يجي المسرح ويقول لها علي صوتك، آخر واحد في القاعة يلزمه يسمعك.
0: وهنا المسرح يصبح حتى من غير ما يقصد فضاء تحرر، خاطر قبل الشخصية وقبل النص وقبل الإخراج، المرأة ربحت حاجة أساسية اللي هي الحق في الظهور. وهذا أول فصل من الحكاية، من حكاية هي طلعت للركح.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج المسرح حياة وحلقتنا خاصة بمناسبة عيد المرأة. هي طلعت للركح،
1: طلعت، أما الحكاية موفيتش، خاطر المرأة تنجم تدخل للمسرح قانونيا ومهنيا، والمجتمع يبقى يتفرج فيها بعين الشك، وهذه عاشتها أجيال من الممثلات. الممثلة تخدم في الليل، تسافر، تتعامل مع الرجال، تدخل في شخصيات مختلفة، تستعمل صوتها وجسدها، يعني تعمل تقريبا كل الحاجات اللي المجتمع التقليدي كان يحب المرأة تعملهم بأقل قدر ممكن.
0: والمسرح جاي عمل العكس تماما.
1: تماما، وهنا نفهم القيمة الحقيقية لجيل كامل من الممثلات التونسيات. ومن أكثر الأسماء اللي تمثل الاستمرارية هنا هي منى نور الدين. الجمهور العريض يعرفها من التلفزة والسينما، لكن جذورها المسرحية عميقة، وارتبطت طويلا بفرقة مدينة تونس وبأعمال ولات جزء من الذاكرة المسرحية التونسية. لكن الأهم مش عدد المسرحيات، الأهم هو الاستمرار. عام بعد عام مرأة فوق الركح، حتى الشيء اللي كان يثير الاستغراب ولا جزء من الحياة العادية.
0: أي، وهنا يمكن الفن يغير المجتمع بطريقة ما نحسوش بها، مش بخطاب مباشر بل بالتكرار.
1: بالضبط يا هاجر، أول مرة تشوف مرأة فوق الركح تستغرب، بعد مدة تتعود، وبعد جيل كامل بنية صغيرة تشوف ممثلة وتقول نحب نولي كيفها، وما يخطر لهاش أصلا تسأل إذا كان مسموح لها هذا ولا لا. وهنا يمكن أكبر انتصار للرائدات، إنه الجيل اللي جاي بعدهم ما عادش يحس إنه وجوده يحتاج إلى تبرير.

0: مرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا في هذا العدد الخاص بعيد المرأة.
1: احنا اليوم نحكيه على المرأة فوق الركح تحديدا، اما شكون هي المرأة هذه؟
0: هنا انا عندي مشكلة يا هاجر.
1: شنو هي المشكلة اللي عندك؟
0: المشكلة اللي عندي يا هاجر انه المرأة موجودة فوق الركح، لكن هذا ما يعنيش بالضرورة انه المسرح حررها. خاطر السؤال الثاني هو شنو الصورة اللي اعطاها المسرح للمرأة؟
1: هنا ندخلوا في موضوع أصعب يا سعيدة.
0: أكيد، خطر تنجم تجيب 10 ممثلات فوق الركح وتحبسهم الكل في نفس الصورة القديمة.
1: أي.
0: الأم المضحية، الزوجة الغيورة، الحبيبة، الخائنة، المرأة الجميلة، العانس، المرأة الشعبية اللي وظيفتها تضحك الجمهور، الضحية، وطبعا القائمة طويلة. يعني المرأة حاضرة جسديا، أما دراميا هل عندها مشروعها؟ عندها رغبتها؟ تناقضاتها؟ هل تنجم تكون شريرة من غير ما يكون شرها مربوط بأنوثتها؟ قوية من غير ما النص يعاقبها؟ تعيش لنفسها مش فقط في علاقة برجل؟
1: بمعنى آخر، هل هي شخصية ولا مجرد وظيفة درامية في حكاية شخص آخر؟ هذا ايش حبيت تقولي سعيدة؟
0: بالضبط. وهنا المسرح التونسي كيف أي مسرح في العالم حمل تناقضات المجتمع اللي خرج منه، ساعات قاوم الصورة النمطية وساعات أخرى عاود إنتاجها. لكن باش يتغير شيء جوهري كان يلزم المرأة تنتقل من المكان اللي تتلقى فيه الشخصية للمكان اللي تتخلق فيه الشخصية. وهنا يا هاجر وصلنا للقلم.

0: أيوة وصلنا للقلم. قلت لي معناتها شكون قال أنت باش تكتب لي شنو نقول؟ هذا هو التساؤل.
1: هذا هو خاطر في السبعينات والثمانينات المسرح التونسي نفسه كان يعيش تحولات كبيرة، تجارب جماعية، فرق مستقلة، بحث على لغات مسرحية جديدة وخروج من القوالب القديمة. وفي قلب الحركة هذه هاجر المرأة ما عادش فقط ممثلة، بدأت تدخل أكثر في الكتابة وفي صناعة التصور المسرحي. ومن الأسماء الأساسية هنا نتذكروا جليلة بكار، تجربتها مع مسرح الجنوب قفصة ثم المسرح الجديد منذ السبعينات وبعدها فاميليا، خلتها واحدة من أهم الوجوه اللي جمعوا بين التمثيل والكتابة والمشروع الفكري المسرحي.
0: أي وهنا تصير النقلة الحقيقية. المرأة تقول أنا ما عادش فقط صوت النص، أنا زادة نكتب النص.
1: وهذا مش تفصيل، خطر اللي يكتب يقرر برشا حاجات، يقرر شكون يتكلم شكون يسكت شكون البطل وشكون نشوفه العالم بعينيه، حتى شكون عنده الحق تكون عنده نهاية. ودخول المرأة للكتابة ما يعنيش إنها مطالبة تكتب فقط على قضايا المرأة، بالعكس عندها الحق تكتب على السلطة، على المجتمع، على الحرب، على الدين، على العنف، على الذاكرة، على الحب، على الجنون، على السياسة وغيره من المواضيع. عندها الحق تكتب على العالم الكل.
0: وهذا مهم سعيدة، خطر حتى حصر المرأة في قضايا المرأة ينجم يتحول بطريقة أخرى إلى قفص.
1: بالضبط، خطر التحرر مش إنه نعطي للمرأة موضوع خاص بها، التحرر إنه نعطيها العالم كامل كموضوع.

0: من الأسامي الكبيرة مع جليلة بكار يا هاجر نذكر زادة ناجية الورغي. ناجية الورغي كي نقولوا اسمها نقولوا كي خرج المسرح من المركز.
1: أي بالضبط، يعني اسم آخر قريب برشا من موضوعنا ناجية الورغي.
0: وناجية الورغي بالذات تفتح باب نحبه برشا في الحلقة هذه، خاطر تاريخ المرأة المسرحية التونسية مش تاريخ العاصمة فقط. ناجية الورغي مرت بتجربة فرقة مدينة الكاف، المدرسة اللي لعبت دور أساسي في اللامركزية المسرحية في تونس، ثم خاضت مع نور الدين الورغي تجربة مسرح الأرض في جندوبة. وهنا نكتشف امرأة ما كانتش فقط تبحث على مكانها كفنانة، كانت جزء من مشروع يقول المسرح يلزم يمشي للناس، مش الناس الكل اللي يلزم تجيل تونس العاصمة باش تلقى المسرح.
1: بالضبط، وهنا نلقاو المرأة والفن والجهة في نفس السؤال،
0: وهذا مهم جدا، خاطر كي نكتبوا تاريخ المسرح التونسي يلزمنا ديما نسألوا شكون بقى خارج الصورة. قديش من امرأة خدمت 20 و30 و40 سنة في فرقة جهوية وما عندهاش اليوم أرشيف يليق بتجربتها؟ قديش من ممثلة يعرفها جمهور جهتها وما يعرفهاش جمهور العاصمة؟ قديش من تجربة ضاعت خاطر ما توثقتش؟ وهنا يمكن في عيد المرأة التكريم الحقيقي مش دائما باقة ورد، أحيانا التكريم الحقيقي هو ذاكرة عادلة إنك تقول للمرأة اللي خدمت 50 سنة رانا ما نسيناكش.

0: عنا زادة كذلك إلى جانب جليلة بكار وناجي الورغي عنا اسم آخر مهم في المسرح التونسي من الذاكرة، عنده علاقة بالجسد، يعني الجسد مازال أثره حاضر في المسرح التونسي من خلال رجاء بن عمار.
1: ورجاء بن عمار اللي فقدناها سنة 2017 كانت من التجارب اللي دفعت المسرح التونسي إلى مناطق أخرى، خصوصا في الاشتغال على الجسد. وهنا كلمة الجسد بالنسبة للمرأة عندها وزن آخر، خاطر جسد المرأة تاريخيا مش فقط في تونس كان ديما ناس أخرين يحبوا يقرروا فيه
0: بالضبط
1: كيفاش يلبس، كيفاش يتحرك، كيفاش يقعد، كيفاش يظهر منه ولا شنو يظهر منه وشنو يختفي. حتى صوت المرأة وضحكتها وحركتها الكل عندهم قوانين اجتماعية ما هيش مكتوبة.
0: وبعد تطلع فنانة فوق الركح وتقول هذا جسدي وانا اللي نعطيه المعنى.
1: بالضبط، هنا الجسد ما عادش زينة، ما عادش جسد المرأة موضوع لنظرة المتفرج فقط. يولي لغة، ينجم يحتج، نجم يرفض، نجم يتعب، نجم يكون قبيح زادة، ونجم يكون عنيف، نجم يكون هش، نجم يقول أشياء الكلام وحده ما نجمش يقولها. وهذا بالنسبة لي من أجمل التحولات في البداية المرأة ربحت الحق باش جسدها يتشاف فوق الركح، وبعد عقود ولات الطالب بحقها في أنه تقرر هي كيفاش نحبكم تشوفوها.

0: سعيدة الزغبي، باش نسألك.
1: تفضل هاج.
0: توا فما مسرح نسائي؟
1: الحقيقة هاجر، أنا عندي مشكلة في التسمية.
0: علاش؟
1: خاطر عمري ما سمعت حد يقول الليلة باش نحكيه على المسرح الرجالي. الرجل اللي يعمل مسرح أما المرأة ساعات يلزمها تعمل مسرح المرأة. الرجل اللي يكتب على الوحدة نقولوا عليه كاتب وجودي، والمرأة كي تكتب على الوحدة نبداو نقلبوا وين الجانب النسوي.
0: صحيح والله صحيح.
1: لكن في نفس الوقت ما نجمش ننكر وجود تجارب تنطلق بوعي من وضع النساء ومن قضايا الجسد والسلطة والتمييز. وهنا يا هاجر لازمنا نفرقوا إنه فما مسرح تصنع المرأة وفما مسرح عنده رؤية نسوية، مش بالضرورة نفس الشيء. والمرأة الفنانة عندها الحق تعمل عرض ما يحكيش على المرأة أصلا، وعندها الحق تعمل هاملت مثلا إذا حبت،
0: وعندها الحق تعمل حتى عرض خايب
1: طبعا، وهذه زادة من المساواة. خاطر ساعات احنا نحطوا على المبدعة حمل عجيب، إذا نجحت نقول مرأة ناجحة، وإذا فشلت يولي فشلها دليل ضد النساء الكل. بينما الرجل يعمل عرض كارثي نقوله فلان عمل عرض خايب. مش ثبت علميا أنه الرجال لا يصلحون للمسرح؟
0: ذي بصراحة يجب نخليوها سعيد.
1: هي خليها، خاطر حتى ضحك ساعات يصلح ميزان العدالة.

0: أي بعد الضحك هاجر توا نرجع لسؤال جدي. اليوم المرأة التونسية موجودة في المسرح، ممثلة وكاتبة ومخرجة وباحثة وأستاذة وسينوغراف وكيروغراف وتدير مشاريع وفرق. إذا هل وصلنا للمساواة؟ ما نعرفش. أنا ما نتصورش أن السؤال يجري تحسب بالسهولة هذه وتنجم تضحك علي. خاطر العدد وحده ما يكفيش.
1: أيوة.
0: السؤال هو شكون يملك القرار؟
1: أيوة. جيليش
0: شكون يختار المشاريع؟ شكون يدير المؤسسات؟ شكون يتحصل على التمويلات الأكبر؟
1: ضرب كله غادي.
0: وشكون يبرمج زادة؟
1: أيوة.
0: وشكون يملك وسائل الإنتاج؟ وشكون صوته مسموع أكثر وقت اللي تتحدد السياسات الثقافية وتتحدث؟
1: أيوة. يعني ممكن نلقاو نساء كثيرات فوق الركح، ولكن يلزم نشوفوا زادة شكون موجود وراء الركح.
0: بالضبط. وهذه يمكن المعركة الجديدة. الجيل الأول قال خلوني ندخل، جاء جيل بعده قال خلوني نتكلم، بعد جاء جيل قال خلوني نكتب ونخرج. واليوم السؤال يمكن يكون هل عندي نفس الحق في القرار والموارد والفرصة؟ وهنا الاحتفال بعيد المرأة ما يعودش فقط استعراض للمكاسب، يولي فرصة باش نسأله شنو مازال ناقص، لأنه المكسب الحقيقي ما يخافش من السؤال.

0: احنا مواصلين رحلتنا في برنامج المسرح حياة ونحكيه على المرأة في المسرح التونسي. سعيدة، الجميل اليوم أن نشوفوا أجيال جديدة.
1: صحيح يا هاجر، هي أجيال ما عادش بالضرورة تبدأ من نفس السؤال القديم. المخرجة الشابة اليوم ما تقولش هل المرأة تنجم تخرج، أما تقول شنو رؤيتي. الممثلة ما تقولش هل عندي الحق نطلع للركح، لكن تقول شنو الشخصية اللي نحب نبنيها. والكاتبة ما تستأذنش باش تكتب، وهذا في رأيي هو الإرث الحقيقي للرائدات، مش إنه الجيل الجديد يقلدهم، بالعكس إنه ينجم حتى ينساهم للحظة. خاطر الطريق اللي كان مستحيل بالنسبة لمرأة قبل 70 سنة ولا بالنسبة لبنية في 20 اليوم أمر طبيعي.
0: أي، وهذا أجمل نوع من الانتصار. الحاجة اللي كانت قبل معركة تولي حاجة بديهية.
1: لكن البديهيات يا هاجر عندها زادة ذاكرة. قبل ما تولي الطريق مفتوحة، شكون حفرها؟ قبل ما يولي الضوء عادي، شكون وقف تحته أول مرة وهو يعرف إنه الناس باش تحاكمه؟ قبل المخرجة الشابة اليوم، كانت امرأة يلزمها تقنع الناس أصلا إنها تنجم تقود مجموعة. لهذا نستحضر الرائدات، مش باش نسكنوا في الماضي، لكن باش نفهموا قداش مشينا وين مازال يلزم نمشيه.

0: ما زلنا اليوم معكم أصدقائي المستمعين في مسرح حياة، والحياة اليوم تحكي على المرأة بمناسبة عيدها الوطني. وأنا باش نسألك يا هاجر سؤال شخصي شوي، مش فقط كإعلامية ولا بنت المسرح، بعد السنوات الكل هذه شنو يعني لك حضور المرأة في المسرح؟
1: والله حسب ما أتذكر يعني
0: حاسة روحك مهمة وفنانة كبيرة والله فنانة كبيرة أنت يا
1: عايش
0: ومش مجاملة،
1: نعرف مقموعة سمعونيش بالنسبة لي سعيدة، ما نحبش المرأة الفنانة تتحصل على مكان فقط خاطرها مرأة، وما نحبش زادة نطلب منها تكون أقوى من الجميع باش تستحق نفس المكان. أنا نحبها تتقاس فنيا، باش بمشروعها بموهبتها بعملها، أما يلزم تكون عندها نفس نقطة الانطلاق، هذا مربط الفرس، خاطر ما نجموش نربطوا واحد من ساقيه وبعد نقول له هاو السباق بيلا اجري. المرأة المسرحية تاريخيا واجهت عراقيل ما عندها حتى علاقة بالموهبة، عندك نظرة المجتمع، العائلة، ظروف العمل، السفر، الليل، الأمومة، والصورة المسبقة على المرأة في موقع السلطة. بالنسبة لي احترام المرأة الفنانة هو أن نعطيها حقها تكون فنانة كاملة، تنجح تغامر تجرب وحتى تفشل زادة، شنو المشكل؟
0: طبيعي الفشل كما النجاح، حاجة طبيعية في مسار الإنسان. يعني تحب تقول هاجر احنا ما نحبوش شفقة
1: أبدا
0: وما نحبوش امتياز شكلي،
1: هكذا بالضبط،
0: نحبوا عدالة في الفرصة وصرامة في الفن،
1: هذاك هو.
0: موافقتني على طول الخط انت؟
1: اي شو موافقتك عاد كان انا مرأة ومرأة ما توافقوش مال الرجل وقتها يولي يقولك انت هو مش بتفهمين.
0: والله هي اكبر عدو للمرأة احيانا
1: المرأة نفسها. اوي بالضبط.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: بدأت حكايتنا بامرأة كان مجرد صعودها فوق الركح جرأة، ومشينا معها من الحضور للاحتراف للكتابة للجسد للإخراج للقرار. لكن منحبوش نختموا الحكاية بنهاية وردية، وانتصرت المرأة وعاش الجميع في سعادة. المسرح نفسه ما يحبش النهاية السهلة،
3: ولا التاريخ زادة ما يحبش،
2: ولا التاريخ. كل جيل يفتح باب ويلقى وراه باب آخر. الجيل الأول كان سؤاله هل نجم نطلع على الركح؟ جيل آخر سؤاله كان هل نجم نعيش من المسرح؟ ومن بعد هل نجم نكتب ونخرج؟ ومن بعد جاء السؤال هل نجم نكون صاحبة قرار كامل من غير ما تكون أنوثتي لا امتياز ولا عقوبة؟
3: هذيك هي، وهنا نرجع لسؤالنا، هل الهدف أنه يكون عنا مسرح نسائي؟
2: يمكن الهدف أبعد من هذا برشا. يمكن الهدف أنه نوصل نهار نشوفوا اسم على ملصقة عرض، ما يكونش أول سؤال رجل ولا امرأة، يكون السؤال شنو عنده باش يقول، شنو هي رؤيته، شنو اللغة المسرحية اللي اقترحها، شنو الإضافة. وقتها يمكن نقولوا أنه الركح فعلا ما عندوش جنس.
3: يا ليلة سعيدة، سعيدة الزغبي، قبل ما نسكروا باب الركح الليلة شوية أسئلة سريعة. أما الليلة راك تحت التحقيق.
2: علاش أنا بالذات؟
3: أكا هاو عيد المرأة يلزمنا نكرموك.
2: التكريم بالاستنطاق
3: حسب الإجابات. أي سيدي شد عندك. ممثلة تونسية حضورها وحده يعمل ركح.
2: والله هي مش واحدة بركة ياجر الحقيقة. هما برشا اللي تقريبا ذكرنيهم الكل، وغيرهم من الأجيال الجديدة فما زاد أسامي محترم.
3: هي سمينا عاد شو تقولي هكا في العبومية، تعطيني شكون يجي في بالك أول حد؟
2: أول حد جاء في بالي جليلة بكا.
3: السؤال الثاني، سين امرأة من تاريخ المسرح التونسي تتمنى تقعد معاها ليلة كاملة وتقعد تحكي هكاك الصباح؟
2: ما يخطرش على بالك الاسم.
3: شكون؟
2: حليمة داود.
3: الله يذكرها بالخير، حلاها كالمرأة.
2: نحب نقعد معاها ونحكي معاها برشا، خاطر الوجوه الأخرى معروفة تحكيه برشا، لكن هي نعرفوش شنو في نفسها.
3: به سعيدة الزغبي، شخصية نسائية من المسرح العالمي ما تنسهاش.
2: سميحة أيوب. كان عندي معها لقاء جميل جدا، وفي سعى ولينا صحاب.
3: شهلولة في الدنيا،
2: مرأة استثنائية، مرأة استثنائية.
3: كيفاش؟ حكينا عليها شوي.
2: كانت تغني لي تقول لي يا قصيرة يا إيد الهون.
3: ضامرة.
2: خطر هي ما شاء الله طويلة بالمقارنة معينا. احنا ماشيين نستدعيدها هزيتها باش نفطرها في بنزرت، باش نفطرها أكلة سمك كما تقول هي في بنزرت. في البياج ما نجمتش نمد يدي باش ناخذ التيكي. فاثنية كاملة وهي تغني لي يا قصيرة يا إيد الهون. يعني يد مارس.
3: مارس. باهي سعيدة، أما أصعب عندك التمثيل ولا الإخراج؟
2: يظهر لي الإخراج، يظهر لي الإخراج.
3: علاش؟
2: خاطر التمثيل هو فيه من روح الممثل، وفيه من تفكيره، وفيه من ذاكرته، لكن الإخراج هو الرؤية.
3: باهي سعيدة، أعطيني المرأة فوق الركح في كلمة.
2: حياة.
3: يا عيني يا عيني.
2: أي عاد خذيت فيا غرضك توا. وسألت كما حبيت وحققت كما حبيت. أعطيني فرصة أختي.
3: أي باهي تفضل.
2: مرأة تونسية تشوف أنه التاريخ المسرحي ما أنصفهاش بشكل كافي.
3: أنا نشوف ناجي الورغي الحقيقة، نتصور تجربتها تستحق حضور أكبر في الذاكرة المسرحية التونسية، خاصة أنها عاشت المسرح من داخل الجهات ومن داخل تجربة طويلة ومختلفة. ساعات الأضواء ما تمشيش بالضرورة للي يعطاو أكثر.
2: لو كان المسرح امرأة شنو تقول له الليلة؟
3: قولها خليك حرة وما تخليش حد يكتب لك الدور متاعك قبل ما تختاره أنت.
2: آخر سؤال، هل يوجد مسرح نسائي؟
3: فما مسرح باهي ومسرح خايب، ما هذه مسرح نسائي ومسرح رجالي أنا ما استعرفش بها. المسرح إنساني بامتياز.
2: أوكي سرقت لي جيبتي.
3: لا لا هذيك في المسرح يسميوها اقتباس.
2: في ليلة كما هذه نحييو المرأة التونسية، لكن من المسرح حياة تحييتنا الليلة تمشي بصفة خاصة لكل امرأة مرت من فوق ركح تونسي، للي طلعت وقت اللي طلوع كان جرأة، للي وقفت قدام جمهور وهي تعرف انه باش يحكمها قبل حتى ما يسمعها، للي مثلت، للي كتبت، للي اخرجت، للي اسست فرقة، للي علمت اجيال، للي خدمت في العاصمة واللي خدمت بعيد على الضوء في الجهات، ويمكن حتى اسمها مدخلش الكتب، واللي كانت موجودة في المسرح ونساها تاريخ المسرح.
3: نحييو المرأة المسرحية اليوم اللي ما عادش مطلوب منها تثبت أنها المرأة قادرة تعمل مسرح. السؤال هذا تجاوزه الزمن.
2: اليوم عندها أسئلة أجمل وأصعب. شنو المسرح اللي نحب نعمله؟ شنو العالم اللي نحب نحكي عليه؟ وشنو الأثر اللي نحب نخليه؟
3: وإذا حبينا نختزلوا الرحلة الكل في جملة،
2: يمكن نقوله في البداية سألوها شنو تعمل المرأة فوق الركح؟ طلعت، مثلت، كتبت، أخرجت، أست، علمت، وبقات حتى تبدل السؤال؟
3: ولا كيفاش أصلاً نحكيه على المسرح التونسي من غير المرأة؟
2: كل عام المرأة التونسية حرة، مبدعة، وصاحبة صوتها وقرارها.
3: وكل عام والمسرح حياة. كنت معاكم هاجر حمودة
2: وسعيدة زوب. ليلتكم هانية
3: وإلى لقاء جديد.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس، بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقات حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات، الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: التاسعة مساء هنا في تونس. يوم غد الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء ليكون المولد النبوي الشريف يوم 12 من ربيع الأول الموافق هذا العام 25 من أوت.

0: 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال الحرب على إيران ما يعادل 25% من أسطوله. وأعلنت اليوم القيادة المركزية الأمريكية عن جهود لتشكيل أول قوة متعددة المجالات والجنسيات للمسيرات الهجومية. توازياً مع ذلك، بدأت حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ التوجه نحو الشرق الأوسط لتعويض حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن وفقاً لبيانات صادرة عن البحرية الأمريكية. جاء ذلك بينما تحدثت تقارير عن مشكلات تتعلق بالصحة النفسية للجنود والإمدادات على متن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن التي سجلت مهمتها الطويلة في الشرق الأوسط لدعم الحرب في إيران رقماً قياسياً في البقاء المتواصل في البحر لأكثر من 240 يوم. في الأثناء، أفاد مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أثر على واردات البنزين من جنوب البلاد، مشيراً إلى أن الحرب أضرت بجزء من الإنتاج. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا بكل أوفياء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس من هنا وإلى حدود منتصف الليل في سهرة فنية، خلينا نقول على إيقاع الاحتفال بسنة أخرى في احتفال توانسة بعيد المرأة التونسية كل عام، والمرأة الزوجة والأخت والأم والابنة، الطبيبة والعاملة والفلاحة والمهندسة والطيارجية، كلهم كل عام وهم بألف خير. هذه مقدمة على الحساب. التحية من كامل فريق البرنامج عبد الفلوساتي في تنسيق العام، حمزة في الإخراج التقني، من أمام هذا المزح صديق معزيب محمود، زميلنا معز ولد علي مباشرة من في الديجيتال من بعيد عن بعد، ما هكا تتقال هكا عن بعد حمزة عن بعد. يلا أكثر من فقرة في هذه المساحة الإذاعية. السهرة ستكون فنية موسيقية من انطلاقة من 10 حتى 12 الليل، مراوحة بين خلينا نقول نجمتين تونسيتين في قرطاج نبيها كراولي في الحمامات الفنانة صوفيا صادق، بينهما سنراوح من أجل إسعاد مستمعين الذين حتما سيتابعون بعض تفاصيل هذه السهرات المبرمجة بمناسبة عيد المرأة. قبل ذلك لابد علينا أن نحتفي بتجارب نسائية ناجحة تمثل علامة فارقة في نجاحات المرأة التونسية في مختلف القطاعات. اخترنا العلم هذه الليلة، اخترنا المعرفة، اخترنا التميز، اخترنا أن تكون ضيفتنا في فاتحة هذه المساحة الإذاعية الدكتورة سامراء البدروشي، دكتورة في الطب، طبيبة، مدرسة في الجامعة في أكثر من مؤسسة جامعية. أكثر من ذلك هي حصدت تميزا سيظل خلينا نقول وسام على صدر وعلى جبين كل امرأة تونسية باحثة عالمة تسعى إلى الإسهام في تنوير سمعة المرأة التونسية. معي مباشرة في استوديو 5 الدكتورة سامراء بدروشي. مساء الخير، أهلا وسهلا.
4: مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة وعلى هذه المقدمة الجميلة جدا.
3: نورتنا في الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا. كما نورت المرأة التونسية وكما نورت تونس بأكملها خلينا نقول. المناسبة طبعا احنا نفرح ياسر نكون عنا طبيبة مختصة في قطاع في اختصاص مهم ودرس في الجامعة، لكن أنت إشعاعك تجاوز هذا الأمر، يعني طبيبة في طبيبة تبارك الله مازلت صغيرة متألقة ناجحة ما بعمرك دوبلت ديما ناجحة مصلي على النبي. تبعد نرجع للخلفيات الثقافية والتربوية اللي كانت تورى هذا الكل، لكن كانت عندك تجربة حصدتي من خلالها ميدالية ذهبية وين في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. عنا توانسة يحبوا يمشوا للخارج باش يدبروا الخبز، يمشوا للخارج باش يلوجوا على مستقبلهم. انت لا، انت مشيت للخارج خذيت جائزة ميدالية ذهبية ورجعت بها لتونس، وهذا ايضا شرف اخر، وهذا ايضا يقدر ويثمن، لانه ماكش من اكل ابهار متاع امريكا و كما يقول محمود درويش خليني من المشاكل توا تقدم أمريكا والحياة في أمريكا كل ما تعني لك حتى شيء إلا أنك تحصد جائزة أولى في جامعة هارفارد، نعود مرة أخرى وبعد ترجع لتونس. كيف كانت الحكاية؟
4: شكرا جزيلا. فالقصة بدأت هي الذهاب إلى هارفارد كانت منحة تنافسية اللي هي منحة حازم بن قاسم في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة هارفارد.
3: نعم.
4: فوفقني ربي وأنه تم اختياري في كما قلت لك كانت المنافسة شديدة. فمشيت غادي، الهدف كان أني نتعلم التجربة.
3: نعم.
4: نشوف شنو من الحاجات اللي خليوهم البلاد هذه هي معروفة بالبحث العلمي. معناها رائدة في العالم حتى مقارنة بالدول الأخرى، الدول المتقدمة هي دولة رائدة في مجال
3: والجامعة هذه بالذات.
4: والجامعة هذه بالذات. فالهدف والغاية كانوا بالأساس أنه نتعلم ونحاول نجيب الخبرة هذه كنرجع بها لتونس. أنا بنت المؤسسة العمومية، بنت المستشفى العمومي.
3: نعم.
4: ونحب البحث العلمي وعملت بعض المبادرات متاع البحث العلمي في تونس، فكانت التجربة باش نجيب حاجة اللي هي ممنهجة أكثر ونحاول نخدموا بها إن شاء الله بلادنا لهنا.
3: نعم هي معناتها شهادة وراها معناتها كما قلت أنت تنافسية، ما تشاركوا فيها برشا، توجد أنت بالميدالية الذهبية. شنو الاختصاص بالضبط؟
4: الميدالية الذهبية فهي الماجستير هذا يدوم سنتين.
3: نعم خلينا نفهم الناس اللي يسمع فينا شوي، يعني أنت دكتورة، خذيت الدكتوراه في تونس والماجستير بعد الدكتوراه، معناتها خاطر اللي يفهم يسمع فينا يقولوا كيفاش واحد بعد الدكتوراه يرجع الماجستير،
4: ايش فسروا هذا؟ لا الماجستير هذا اللي هو خاص اللي هو باش تكون مستوفي الشروط فيه باش يتم قبولك، معناها واحده من الشروط انك تكون عندك متحصل على دكتوراه، محبب انها تكون دكتوراه في الطب او دكتوراه علميه في مجال قريب من المجالات الطبيه. فهذاك شرط من الشروط الأساسية، فمعظمهم أطباء ولا دكاترة، معناه كانوا القسم متاعنا كله أطباء، معنا اثنين دكاترة علميين.
3: نعم.
4: فهذاك شرط. بالنسبة للماجستير هذا يدوم سنتين، فيه كما المعسكر أنا نجم نسميه، مكثف جدا البرنامج الدراسي، مكثف جدا يحول حول البحث العلمي، كيف نقوم بالبحث العلمي الرصين اللي نجم يؤدي إلى نتائج تحسن بها على أرض الواقع رعاية المرضى.
3: نعم.
4: وبالتوازي مع الدروس النظرية المكثفة فما تجربة بحث يتم إدماجك في مخبر في أحد كبار مخابر البحث العلمي.
3: نعم.
4: في مجال أنت تختاره.
3: نعم.
4: فأنا المجال اللي اخترته كنت عندي رغبة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمت عليه برشا في تونس قبل، فانضميت الفريق بحث اللي مختص في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
3: نعم.
4: لتحسين رعاية أمراض القلب والشرايين وأمراض الكلى. فكان هذا هو مجال البحث متاعي، معناه بالأساس في قصور القلب مع الحفاظ على القدرة الانقباضية نسميه المرض هذا، والتفاعل متاعه مع أمراض الكلى، وحاولت نطور طرق جديدة لدراسة هذا المرض باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من عشرات آلاف الملفات، وقمت بتطوير منصة بحث اللي هي خذيت فيها شهادة ابتكار من المستشفى اللي خدمت فيه، وهي حاليا قاعدين يستخدموا فيها في مستشفى البريغام اند ويمنز هوسبيتال.
3: نعم.
4: فكانت التتويج هذا متاع الميدالية هو نتيجة لهذوما معناها عدة عوامل، منها النجاح الأكاديمي.
3: نعم.
4: ومنها هما ينظروا الجانب النجاح الأكاديمي ومعها كل ما هو الريادة والقيادة والفيدباك من عند المؤطر والتفاعل متاعك مع المحيط متاعك.
3: نعم.
4: هذاك جزء كبير ياخذوه زادة في بعين الاعتبار في التقييم النهائي.
3: انت مشيت عندك ثقة في روحك، مشيت دكتورة، لكن انتظرت الجائزة هذه؟
4: خدمت عليها، أنا سمعت بها الجائزة، نعرف اللي هي جائزة مرموقة جدا ومعناها عندها قيمة كبيرة برشا حتى في الوسط متاعهم، هما معناها الولايات المتحدة الأمريكية متطورة وهارفرد وصلت الولايات المتحدة الأمريكية متطورة أكثر، معناها ينظروا لها كمن أحد أرقى المؤسسات.
3: نعم.
4: فريد اللي الأشخاص من داخل المؤسسة بيهم ينظروا لها كحاجة كبيرة برشا. فحبيت نحاول نفهم شنو هالجائزة هذه، شنو ما الحاجات اللي تنجم اللي توصل الجائزة هذه. فخدمت عليها، ما كانتش حاجة معناها غير متوقعة جدا، كانت.
3: نعم.
4: تنافس شديد لأنه اللي معانا معناها الدفعة كاملة
3: من جنسيات مختلفة
4: وممتازة، معناها الناس كلها متميزة جدا، آليات الفرز متاعهم دقيقة بدرجة أنك تلقى ناس متميزة جدا في مجالها. فكانت صحيح خدمت عليها، كانت زادة منافسة شديدة.
3: نعم.
4: وما كانت حاجة تفرحني برشا لي أنا، كان نوصل ناخذها والحمد لله اللي توجت.
3: الأمريكان والناس الأساتذة غادي الجامعة اللي من كل قارات العالم، كيف تقبلوا هذا الإنجاز من طبيبة تونسية شابة جاءت في تجربة معناتها فيها برشا تنافس، فيها برشا تحدي، فيها برشا صبر أيضا؟
4: أي هذا سؤال جيد جدا، وممكن نعطيك ممكن حاجة تميز جامعة هارفرد ولا كلية الطب هارفرد وبوسطن بصورة عامة، هي كلية الطب هارفرد في بوسطن وجامعة هارفرد في بوسطن، اللي مميزة به الولاية انها متعددة الجنسيات ومستنسين بالاختلاف، وفيها.
3: نعم.
4: ناس مبدعة من جميع الجنسيات.
3: نعم.
4: معناها ما هي شكل كل ولاية اللي مع أمريكان 100% والمبدعين فيها من جميع البلدان فعندهم تقبل أكثر للآخر معناه منفتحين ياسر على الثقافات المختلفة فكان الفيصل والعامل الوحيد اللي قيموا عليه لم يكن لا الجنس ولا الأصل ولا معناه كان فقط شكون اللي يتميز وشكون اللي عنده يحدث فرق في المجموعة
3: نعم رجعت لتونس بهذه الجائزة
4: أيه.
3: طبعا أكرمتي الوالد وأكرمتي الوالدة اللي هي عائلة تربوية عائلة مثقفة تبارك الله اللي خليني نقول لك ماكش أنت فقط علامة التميز في العائلة لأنه ثم عندك جوز أخواتي درسوا في الجامعات الأمريكية زاد باش رجعت لتونس وأنت الطبيبة مع هذه التجربة شنو هي الإضافة اللي تنجم تمثل لك أنت كدكتورة ولمجال عملك هنا كطبيبة مباشرة للمرضى في الصحة العمومية وأيضا كأستاذة جامعية درس في الجامعة
4: رجعت بأفكار بأفكار اللي حاولت ننظر التجربة هذه اللي كان مميز فيها لأن خدمت في مجموعات كبيرة برشا ممكن من أكبر المجموعات اللي خدمت فيها في حياتي معناها حتى فريق البحث فريق كبير جدا وكي تشوفك التناغم والتكامل بين جميع الأطراف فما المنافسة شديدة جدا لكن في نفس الوقت الناس كلها تقدم بعضها إلى الأمام وحاولت باش نشوف شنو ما الحاجات فما مشاكل نتاع إمكانيات أما فما برشا حاجات اللي احنا نجمو نجيبوها ما عندهاش حتى علاقة بالإمكانيات شنو ما الحاجات البسيطة اليومية في العمل اليومي اللي خليتهم يتميزوا ويتقدموا كالاستمرارية وكال ديما الطموح العالي ولا مجال للرداءة لا مجال معناها هكا حاولت باش نجيب الأفكار هذوكم كيفاش نحاولوا باش نجسدوهم في إطار صغير في المستشفى متاعنا أنا نخدم في مستشفى جامعي معناها فيه نأطروا فيه طلبة يجونا فيه طلبة من اللي زيكستيرن اللي يقرأوا في الطب للي زانتيرن اللي هما مازالوا ما عملوش الاختصاص للطب اللي يعملوا في الاختصاص وعنا ويجيوا يعملوا اللي تازم تاعهم وأنا أطرت أطروحات معناها أطروحة في الطب فجيت بالأفكار شنو ما الحاجات اللي نزرعوهم في الشباب هذوما في الحاجات اليومية اللي هما يشوفوها كيما أنا شفتها خطر هذاك يخلي الناس كلها تصلح من نفسها كي تبدأ في محيط ديما يغزر الفوق وعندهم كيما نقولوا البار عالية الفوق وديما التميز غايتهم فهذاك اللي يخلي الناس قدم قدام ممكن هذه أكثر الأفكار اللي جيت بها معاها المهارات اللي اكتسبتها خاطر تعلمت حاجات جديدة تتعلم كل شيء كيفاش تعمل بحث بطريقة ممنهجة معناها نعملوا حاجات ساعات من تعلمهمش بالمنهجية متاعهم فمهم انك تتعلم حاجة على أسسها وعلى القواعد الصحيحة يختصر عليك برشا وقت وبرشا طاقة
3: نجاحك وهذا المسار يمثل جملة من الرسائل التي ينبغي أن أتوقف عندها لكن أنت أيضا دكتورة مطالبة بتمرير جملة من الرسائل للطالب التونسي اللي هو سنة أولى في الطب ولا في غيرها من الشعب خاصة الشعب العلمية للي خايف من الجامعة للي خايف من التحدي للي خايف من المنافسة للي يمر إلى حد ما بلحظات يأس في علاقة بالتحصيل المعرفي والعلمي الكل أنت في آخر الأمر تجربة لابد من تثمينها وأيضا لابد من الاستثمار فيها كيف تمررين بعض الرسائل للشباب التونسي الجامعي أولا ثم الشباب التونسي بوجه عام
4: الرسالة اللي نوجهها اللي هو كل شيء ممكن الفايدة في العزيمة أنا درست في المدرسة العمومية في المعهد العمومي في الجامعة العمومية فقط الحاجة اللي بتخليك تفكر اللي وهذا ممكن ركزون عليه حتى كي خرجنا من الدروس اللي علموهمنا في الليدرشيب اللي انت تكون عندك نظرة فقط حط برنامج حط حتى لو كانك انت اليوم ما عندك حتى وسيلة في يدك حط برنامجك أنا بعد سنتين من الآن بعد 5 سنوات من الآن شنو نحب نعمل
3: سطرهم تخطيط يعني
4: تخطيط خذ جدول واكتبهم ما تستهينش بها اكتبهم حقيقة اكتبهم وشنو وحاول باش تفكر في شنو ما الحاجات اللي باش تخليك توصل للغاية هذيك لأنه احنا والشباب بصورة عامة معناها فما برشا أوضاع ممكن صعيبة شوية في بلادنا نهار تدوم اللي تخلي الإنسان ساعات ينظر كان للجانب للحواجز اللي قدامك حاول بخلاف انك تنظر للحواجز حاول باش شنو اللي انا نجم نغيره لانه مباشره حاجات احنا نجم نغيروها وتظهر لك صعيبه انا نتفكر حتى كي هارفرد كنت نسمع بها كي نبدا غادي في القسم وترى روحك هي انت قاعد معاهم وتفهم فيهم ولا والله وتجاوب بالقدا وتجاوب حتى خير وتعرف تقول لي ممكن معناها انت بيدك لازم تذكر روحك اللي هو هذا ممكن
3: هذا مهم هذا مهم جدا
4: هذاك معناها واحد يزمو الايمان والتخطيط للوصول الى كي تبدا عندك خطه واضحه باذن الله تخلط خاطر كي تبدا عندك خطه واضحه تنجم تخمم في شنو الحواجز وكيفاش تتخطاهم.
3: انا ما نمش نناقشك في الطب لاني ثقافتي في المساله محدوده اكثر من محدود، لكن اسالك سؤال يعني مستنسيه عاده احنا اللي جينا من اختصاصات تعليميه عندهم مشكله في التبليغ وفي اللغه العربيه، من اين لك هذا اللسان العربي الفصيح؟
4: هذا الفضل كله يعود بعد الله للوالد الوالد سيد صالح بدروشي والوالده زاده سهام كحلولي
3: خلينا نقول تونجيل الوالده ساعه خلينا نتوقف عند السيد صالح البدروشي
4: صالح البدروشي
3: المثقف والوطني والمتشبع بالثقافه العربيه والعروبيه
4: احنا نحكيه باللغه العربيه في الدار في المنزل وباش نحكي لك طرفه توا في عندي خويا يعيش في الولايات المتحده الامريكيه وعنده زوج وليدات
3: يدرس في الجامعه غادي
4: زي اي كي جاء خرجوا وليداته الصغار يلعبوا في الحمى عاد ولدي قال لهم راهو يعيشوا في امريكا وهم يتكلموا بالعربيه الفصحى بالعربيه الفصحى معناها
3: هذوم اللي يعيشوا في امريكا
4: يا اخي قالوا هذوما هاو يقولوا المسبح ويقولوا النظاره كيفاش تقول لي في امريكا فالوالد كان عنده حرص كبير على اللغه العربيه وانا وهو كان ديما يقول لنا راهو الدول ما تقدمت كان بلغتها.
3: انا خايف نشكره شاتي مجروحه لان نحب وهو صديق عزيز مانيش باش نحكي عليه ياسر ياسر لكن سؤالي وانت يا دوبك ام
4: اي
3: فهمت شابه وطبيبه ودكتوره وام في نفس الوقت بخلاف كل التدريجات كنت حدث عليها الكل يعني العائله اليوم مش فقط انه الواحد يعني يستوعب المسارات من خلال الاساتذه ومن خلال الطب ومن خلال القرايه، للعائله دور كبير لابد من تثمينه
4: طبعاً
3: في توجيه
4: طبعاً
3: وفي حصد هذا النجاح وهذا الامتياز.
4: اي صحيح برشا وانا نعاود نرجع لنفس العائله اللي كان عندها فضل كبير عليا انا
3: نعم.
4: وعلى فما كما قلت لك فما جانب اللغه جانب مهم برشا وتركيز على اللغه وانا هذيك كل مره نزيد نستوعبها اكثر اللي هو على قد ما تتشبع بلغتك على قد ما تكون عندك قابليه باش تستوعب اللغات الاخرى
3: نعم.
4: والامم تتقدم ديما بلغتها
3: نعم.
4: فما جانب اللغه وفما جانب اللي هي عائله ديما تحفزك على التميز ديما في مهما كان في شنو وراه حتى في اللعب حتى
3: نعم
4: في
3: نعم
4: يزمك تتميز
3: في اليومي نعم
4: في اليومي في اليومي يزمك متميز وشنو الحاجه كان فما صار نقص زيدا نناقشوا نحاولوا نفهموا علاش ما يصير شكل كالجلد ولا التأنيب بالعكس تصير مناقشه نتاع شنو اللي ما مشاش وكيفاش نجموا نحسنوه والعائله هذه اللي كان عندها توا كيما كنت تحكي انت فما دور اللي تجاوزنا احنا الجيل نتاعنا احنا الى جيل الاحفاد قاعد يتواصل وانا كرا اولادي اليوم يتكلموا باللغه العربيه
3: قاعدين يستفادوا مما نهلتي منها انت أي الاب أي والام الام مربيه
4: الأم
3: سيدة سهام أمك
4: أي مربية
3: نقول لها ألف مبروك ساعة تتويجك أنت هو تتويج لها هي
4: صحيح
3: لأنها مربية لأنها قراتكم ورباتكم وأضاءت لكم طرق الامتياز بالكثير من الحنية والقسوة في نفس الوقت
4: أي.
3: أنا كانت مربية معكم كانت تعيش معلمة معكم
4: أي. كانت تعيش معلمة كانت احنا في الدار حتى كي باش تحكي معنا كانوا يضحكوا ساعات لا بتقول لك اجلس ما عرفت كده يبقى لها الرد الغفليكس نتاع في القسم عرفت نتاع اجلس وكل كانت اي
3: ناقص كان في الدار تقول لك مش دوراق مع دي امتحان
4: اي هذاك
3: نحيوها
4: اي تحيي
3: نحب نحيي بوك
4: اي
3: الرجل الفاضل المثقف
4: شكرا
3: اللي الحقيقة معناتها ثقافته كانت سبب ربما أساسي في تتويجكم أنت وإخواتك لأنه ثلاثة درسوا زوج درسوا في الجامعة الأمريكية أنت مشيت الجامعة الأمريكية فكيت لهم الميدالية الذهبية ورجعت بها لتونس هذا تتويج للأب ولتجربة النجاح تحية لأمك في عيد المرأة هذه الأم الفاضلة التي نجحت في أنها تحطكم في الطريق الصحيح أنت وإخواتك تحب تقول حاجه
4: اي بنوجه تحيه احنا ثلاثه اخوات عندي خويا البكر عبد هو خويا الكبير هو عبد الناصر بدروشي اللي هو اختار باش يقعد لهنا وممكن هو اذكى واحد فينا احنا الكل ونعطيه لك بالاخر
3: حي حي حي ومع فؤاد ومع
4: نضال
3: فؤاد ونضال
4: نضال وفؤاد في الولايات المتحدة الأمريكية، وناصر قرر باش يقعد في
3: وسامراء.
4: وسامراء
3: هو انت اسمك برك يحتاج الى ان الواحد يبحث في المعجم في الثقافة العربية. انا حاب اقول لك استقبلتك دكتورة، لكن باش نحييك تحية الختام مش فقط دكتورة كمثقفة ايضا، لانه من الصعب جدا انه تتحدث مع طبيب مختص بعيد في الاختصاص وعميق في الاختصاص يتحدث بلسان عربي فصيح وبهذه الخلفية الثقافية. هذا من نجم كان يسعدك ويسعد الوالد والوالدة. شكرا. ويسعد العائلة التربوية اللي قراوك من السنة أولى ابتدائي حتى إيش لأطروحة الدكتوراه في تونس، فضلا عما نلتهي هناك في جامعة هارفارد.
4: شكرا،
3: نورت لي ذا
4: ربي فضلك.
3: إن شاء الله تتويجك هذا يكون يعني علامة وحافز للأجيال اللي بعدك، خلي يرفعوا الشهادة التحديات الكبرى ويمنوا اللي التونسي والتونسية قادرة أنها تحصد الجوائز في أعتى وأكبر الجامعات العالمية. مرة أخرى ألف مبروك.
4: شكرا.
3: نورتنا. شكرا. كل عام وانت بألف خير. تحية لكم من خلالك، تحية للوالد والوالدة ولكافة العائلة اللي الأكيد أنت اليوم شمعة مضيئة تشرفهم وتنورهم وتنور كل الناس اللي يعرفوك.
4: ربي فضلك. شكرا.
3: شنو هدي يقولها السيدة سهام المربية هذه؟
4: تقولها ست الحبايب.
3: أنا باش نسكت عند حمد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: ليالي تونس مجددا اهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقه الاذاعيه ليالي تونس لحدود منتصف الليل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ليله من ليالي صائفه 26 فيها مراوحه بين السهرات الفنيه خاصه المبرمجه بمناسبه عيد المراه التونسيه كل عام، والمراه التونسيه بألف خير وهي بتميز وتألق دائم. قلت في البدايه اللي احنا بعد العشره سنسهر في مراوحة بين مسرحين وبين نجمتين تونسيتين، نبيها كراولي من على مسرح قرطاج، صوفيا صادق من على مسرح الحمامات. قبل ذلك في ساعتنا الأولى اخترنا أن نتحدث على التميز النسائي التونسي، نتحدث أيضا على سهرات ثقافية أيضا تسعد التونسيين حيثما كانوا في مختلف الجهات. اخترنا حتى على فرنانة هذه الليلة، فرنانة من خلال أيام ثقافية هندستها طبعا اللجنة الثقافية هناك بإدارة الأستاذة إيمان الخميري. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذة إيمان.
4: مساء النور كافة مستمعين إذاعتنا
3: إذاعة. أهلا وسهلا، أنا عجبتني ياسر إذاعتنا وفرحتني ياسر إذاعتنا.
4: اي هي اذاعتنا، هي الاذاعه الاولى وهي اذاعتنا، اكيد تربينا عليها وباش نقعدوا ديما مواكبين ومستمعين لها، ومناسبه زاده باش نعايد على المراه التونسيه.
3: وانا مناسبه باش نقول لك كل عام وانت بالف خير كمراه تونسيه مديره هكا نتاع مدير دار ثقافه ومسؤوله على برمجه ثقافيه وعندك خلفيه ثقافيه وعندك شغف ورغبه في اسعاد الناس ثقافيا وهذا مهم.
4: يعيشك، هي فرصة مش أقول لك يعيشك. أنا كامرأة تونسية وأيضا أنا عيد ميلادي فعلا معناها اليوم.
3: أنت مولودة نهار عيد المرأة 13؟ لا عاد هذه ما في بالناش بها هذه. يا لله كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير كامرأة تونسية في عيد المرأة التونسية، وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك.
4: يعيشك شكرا.
3: عيدان معناتها عيدان عيدان.
4: ايه الحمد لله. انت راه ديما يعني قلت لك المرأة التونسية بصفة عامة والمرأة العربية ايضا بكل خير، ان شاء الله ينعاد علينا على بالخير، وان شاء الله ديما المرأة التونسية تكون متألقة وتكون معناها جديرة بالمكان نتاعها والحمد لله.
3: به الايام الثقافية فرنان،
4: الأيام الثقافية الصيفية بفرنانة
3: نعم.
4: كل عادة يتجدد الموعد منذ 3 سنوات، السنة الدورة الثالثة ارتأت دار المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تعويضا لمهرجانات، ونعرفوا الإشكاليات متاع الجمعيات متاع المهرجانات، باش ما نحرموش الجهات هذية والمناطق الداخلية من المهرجانات. ارتأينا باش نعملوا أيام ثقافية نحاولوا فيها أنه نعوضوا المهرجانات هذوما بريمو سيكوندو، أنه حق نضمن حق المناطق الداخلية في
3: نعم.
4: عروض
3: نعم.
4: ثقافية
3: نعم.
4: احتفالية صيفية
3: نعم. ماذا اخترتم في هذه المائدة الثقافية في الأيام الثقافية في فرنانة؟
4: حاولنا نمثل الأذواق الكل، حاولنا
3: نعم.
4: نمثل الترائح العمرية الكل. هي باش تنطلق من 15 أوت 2026 إن شاء الله حسب خصوصية الجهة. أردنا الافتتاحية تكون مواصلة لشهر التراث اللي افتتحناه بالفروسية
3: نعم.
4: وكما قلنا ونأكدوا أنه فنانة معروفة معناها بالفروسية، وإن شاء الله نحو أنه يكون عنده مهرجان خاص بالفن هذا
3: جو كبير. أيوة
4: 9 فرسان باش يكونوا معانا نهار 15 اوت مع ثلاثة العشية، باش تكون احتفالية انطلاقا واحتفالا بانطلاق الدورة الأولى للأيام الثقافية الصيفية بفرنانة. باش نتواصل نهار 16 باش تكون فما نقولوا فرنانة، نقولوا خصوصية الجهة، نقولوا المجامع الريفية والنساء نتاعها الكادحات، باش يكون فما نهار 16 أوت 2026 مع 9 باش يبدا المعرض نتاع مجموعة من المجامع تحت إشراف جمعية رؤساء فرنانة السيدة غوجي الهرمي، واللي باش يتواصل المعرض هذا لآخر المهرجان، وأيضا باش يكون موعد مع الطفل مع سهرة مع 8 9 نتاع الليل.
3: نعم.
4: عرض تنشيطي للأطفال سعر تذكرة 3 دنانير مع عمدة لي. العرض التنشيطي هذا نعدوكم باش يكون فيه معناها فرصة للعائلة وللطفل باش يكونوا موجودين في ألعاب سحرية في كاراوكي في كل شيء معناه تحبوا العائلة والطفل.
3: نعم.
4: نعرف 14 أوت حاولنا كما قلنا أنه ده تكون فيها زادة حاجات نوعية. 17 أوت بشكون ندوة علمية حول ثراء الإنتاج الغابي بفرنانة بشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وأيضا مع الإدارة الجهوية للبيئة. هذين نهار 18 نهار 18 بشكون سهرة موسيقية للفنانة سناء حامد مع العشرة نتاع الليل.
3: وين الفضاء؟ الفضاء مفتوحة ولا في دار الثقافة؟
4: الفضاء مفتوح. الفضاء بالنسبة للسهرات من 18 أوت حتى 22 أوت في الفضاء المفتوح ثم حديقة معناها قدام دار الثقافة وختمنا فيها معناها العوام اللي فات الكل وكانت ناجحة.
3: مجانية العروض؟
4: باقي العروض مجانية إلا عروض الأطفال بتكون سرقشة. دونك 18 أوت 2026 مع الفنانة كما قلنا سنة حامد. النهار 20 أوت عرض الأطفال 10 نتاع الصباح سعر التذكرة أيضا 5 دنانير الصبية الحالمة لمركز لفضاء خاص مركز خاص بالكيف.
3: أيوة.
4: ثم مطرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين صالحي عرض مطرحي عام 21 أوت والاختتام سيكون مع عرض حضرة التخميرة للفنان مراد باشا نهار 22 أوت مع العشرة نتاع الليل كما العادة كما قلنا لكم. هي دعوة مفتوحة للجميع باش
3: يشوفوا. الاختتام عرض إنتاج محلي معناتها؟
4: لا عرض التخميرة وعرض حضرة التخميرة وعرض للفنان مراد باشا. وعرض معروف معناها بالكذا. وأنا قلت لك دعوة باش نختتموها بالعرض الحضرة. عرض ممتاز جدا وإن شاء الله يجي حضور جماهيري ويكون السهرة هذه. حاولنا إنه واجتهدنا بشراكة مع عدة أطراف كما جمعية رؤى فرنانة أو الغرفة الفتية الاقتصادية بفرنانة أو بلدية فرنانة أيضا اللي نشكروها اللي تولت معناها توسكيه لوجيستيك للسهرات هذوما أيضا معتمدية فرنانة السلطات الأمنية منسقين معهم
3: يعني الناس كل تلموا مع بعضهم باش ينجحوا هذه الأيام الثقافية في تجربتها. هذه التجربة الأولى؟
4: لا هذه التجربة الثالثة. احنا كملنا خاطر تجارب كانت ناجحة الحقيقة سيرتو عمناه ولوسناه بالحق لمسنا النجاح والناس تستنى ومعناه الكومنتارات ويستنى وقتاش يبدأ المهرجان.
3: عيبي ان شاء الله يبدأ يولي مهرجان كبير في فرنانة ان شاء الله.
4: ان شاء الله ان شاء الله. هذه دعوة انه نحن باش نكونوا جمعية اولا وثانيا نحن معناه عاملين مجهودنا وان شاء الله من الحسن الاحسن يا رب.
3: ان شاء الله من الحسن الاحسن. حمزه قال لي عدى وتو سيده مدير ثقافه فرنانه وقالت اذاعتنا وعيد ميلادها اليوم انت تتعداش بلاش.

0: كل عام وانتي بخير.
1: يعني
0: ان شاء الله ايام كل اعياد وكل عام المراه التونسيه بخير، وان شاء الله موافقين في هذه الايام الثقافيه وفي غيرها من المحطات الثقافيه في فرنانه في مختلف جهات البلاد، لان نسعد كثيرا انه دور الثقافه والجماعات المحليه المهتمه بالشان الثقافي في الجهات تحضر ماده ثقافيه، لان هذيك اساس للاجيال الصغار وايضا تفرهد الكبار. شكرا لك مدير دار الثقافه فرنانه ايمان الخميري.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

0: السبت 15 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. يوم غد الجمعة 14 من أوت، ومفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وفق بلاغ لديوان الإفتاء، ليكون 12 من ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريف، موافقا هذا العام للـ25 من شهر أوت. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لغاية 16 من أوت الجاري، ويتيح هذا العرض الذي كان من المقرر أن ينتفع به مستعملو الطرقات اليوم 13 من أوت الحصول على الشارة مجانا عوضا عن معلومي 30 دينارا. المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية في تونس ينظم الدورة 5 من الندوة الدولية أنتي ميك 26 و2000، وذلك في جمرت من 20 إلى 23 من سبتمبر المقبل، وستركز الدورة على عدد من المحاور العلمية من بينها علوم الأوميكس والذكاء الاصطناعي وتأثيرات التغيرات المناخية على مقاومة مضادات الميكروبات. في أخبار العالم، داخلية غزة تعلن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف سيارته جنوب غربي مدينة غزة، واعتبر ذلك جريمة غير مبررة تعرقل مساعي التهدئة. الأثناء نقل موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي أن سهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يعتزم زيارة كيان الاحتلال الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الأوضاع.

0: عن مشكلة تتعلق بالصحة النفسية للجنود والإمدادات على متن حاملة طائرة أبراهام لينكولن التي سجلت مهمتها الطويلة لدعم الحرب في إيران رقما قياسيا بالبقاء المتواصل في البحر لأكثر من 240 يوما. تعرض سفينتين إماراتيتين اليوم لهجوم خلال عبورهما مضيق هرمز دون ورود أنباء عن إصابات. في الأثناء أفاد مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أثر على واردات البنزين من جنوب البلاد، مشيرا إلى أن الحرب أضرت بجزء من الإنتاج. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: أهلا وسهلا بكل أوفياء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس مجددا. أهلا مرحبا بكم أوفيانا حيثما كنتم إلى حدود منتصف الليل في مراوحة بين سهرتين بمناسبة عيد المرأة، سهرة من قرطاج نبيها كراولي تغني هناك، وسهرة من حمامات الفنانة صوفية صادق أيضا في انتظار انطلاق الحفل من هنا أو هناك. هذه فقرات مسجلة بإمضاء الزملاء فقرة أهلا وسهلا هك أهلا وسهلا بورتري خاص بالفنانة نبيها كراولي أعدته الزميلة منى الماجر. يلا نسمع مع بعضنا.
1: أهلا وسهلا

0: إذا باش نحكيو على الأصوات النسائية التونسية اللي خليت بصمتها في الأغنية التونسية والعربية، أكيد ما نجموش نتعديو على اسم الفنانة نبيها كراول. صوت تقوي، إحساس راقي، واختيارات فنية عمرها ما كانت تجارية بقدر ما كانت وفية للفن الأصيل وللكلمة الهادفة. نبيها كراولي انطلقت مسيرتها في أواخر الثمانينات، ومنذ البداية اختارت طريقها الخاص بعيد على التقليد. اتعاونت مع كبار الشعراء والملحنين في تونس وقدمت أعمال مزجت بين الطرب الأصيل، الموسيقى التونسية والإبداع العصري، وخليت جمهورها يرتبط بها من أول أغنية. إما الانطلاقة الفعلية اللي عرفها الجمهور فيها كانت سنة 1987 من خلال العرض الموسيقي النوارة العاشقة للموسيقار أنور براهم. وقتها لفتت الانتباه بخامة صوتها القوية وإحساسها العالي، ومن غادي بدأت تتأسس مسيرتها الفنية بكل ثبات. بعد عامين فقط أصدرت أول ألبوم في مسيرتها اللي كان سنة 1989 وعنوانه شفتك مرة، وهو الألبوم اللي حقق نجاح كبير وخلى اسم نبيها يفرض روحه في الساحة الفنية. الأغنية الرئيسية شفتك مرة، وهي إعادة تقديم لأغنية من التراث التونسي، لاقت انتشار واسع وأثبتت قدرة نبيها على إعادة إحياء الأغنية التونسية بروح جديدة. بعدها تواصلت النجاحات مع مجموعة من ألبومات أبرزها نلقاو ألبوم تريد السلامة اللي كان سنة 1993، وهو ألبوم مثل نقطة تحول بفضل تعاونها مع الملحن سليم دمق. وسنة 94 كانت أصدرت ألبوم عنوانه كان قلبي طوعني، وعام 99 نلقاو ألبوم متشوقة. أما آخر ألبوم ليها كان سنة 2025، هو عنوانه تحدي في نسخة مجددة، ويضم أعمال كما يما يا غالية، طريق السلامة، غلبني النوم، في خطوة أكد حرص على إعادة تقديم رصيدها الفني للأجيال الجديدة بجودة حديثة، كما تعرفت باهتمامها الكبير بالتجديد مع المحافظة على الهوية الموسيقية التونسية. لكن نبيها كراولي ما كانتش مجرد مطربة، كانت زادة صاحبة رسالة من خلال أغانيها اللي دافعت على قضايا المرأة والكرامة الإنسانية. ومن أشهر أعمالها نلقاو أغنية مبروكة تتبرى اللي تناولت قضية العنف ضد المرأة وخليت الفن وسيلة للتوعية والدفاع على حقوق النساء. على امتداد أكثر من 3 عقود وقفت نبيها على أهم المسارح في تونس وخارجها، وشاركت في عديد المهرجانات الكبرى، وكانت ديما محافظة على صورتها كفنانة تحترم جمهورها وتراهن على الجودة أكثر من الانتشار السريع. واليوم ترجع نبيها كراولي إلى ركح المسرح الأثري بقرطاج في سهرة خاصة تتزامن مع عيد المرأة التونسية نهار 13 أوت ضمن دورة 60 المهرجان قرطاج الدولي. اختيار يحمل رمزية كبيرة لأن صوتها ارتبط على مر السنين بقضايا المرأة وبالهوية الثقافية التونسية. أذك علاش من المنتظر تكون سهرة استثنائية تجمع بين الوفاء للتراث وتقديم أعمالها الخالدة إلى جانب إنتاجات جديدة. سهرة نبيها في كرتاج ماهيش مجرد حفل غنائي، لكنها لقاء بين جمهور وفي، وفنانة صنعت مسيرتها بالصبر والاجتهاد والاختيارات الفنية الراقية باش تحتفل بالفن التونسي وبالمرأة التونسية في واحد من أعرق المسارح في العالم.
1: هذه هذا بورتري ياسر حلوب، يمضى زميلتنا منى الماجري يتعلق بنبيها كراولي وحفلتها هذه الليله في قرطاج، من قرطاج الى الحمامات. كريمه مساء الخير.
2: مساء النور عزين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحيه لكل متابعي الاذاعه الوطنيه التونسيه في سهره اختتام مهرجان الحمامات الدولي بين نبيها التي كانت السنة الفارطة في اختتام الحمامات، والليلة تحيي سهرة 13 أوت في كرتاج. صوفيا صادق كانت حاضرة كذلك في كرتاج السنة الفارطة وهذه السنة في الحمامات، لكن عرض حمامات سيكون مختلفا كثيرا على عرض قرطاج. وهذا اللي فهمته أنا في الكواليس اليوم في لقاء مع محسن الماتري اللي مشرف كذلك على الهندسة الصوتية، كذلك محمد الحركاتي الغائب والعائد سنين اليوم حاضر، وممكن يكون مفاجأة بالنسبة للسهرة خاطر ريت الكمانجة زاد، وعملنا احنا قبيلة جولة في الكواليس الخاصة بسهرة الليلة. صوفيا متحمسة جدا للقاء الجمهور الحمامات ولقاء جمهورها في الحمامات، اللي وكأنه هكا فما إحساس داخلي يقول وكأنه الليلة العودة الحقيقية لصوفيا صادق من خلال ركح الحمامات في الدورة 60.
1: كريمة
2: الجمهور. نعم
1: ليك، تعطيني جملة
2: أي
1: جملة برك ليك أنت والصوفية وللمرأة التونسية كل عام وانتم بألف خير.
2: عايشك وأنتن عادة باش تبدأ نحسها أكثر.
1: مفرد في صيغة الجمع.
2: يا عايشك أنتن وهن ومخشي عايزين نعرفك أنت عادة أكثر جميلة تنصر ديما مناصر للمرأة.
1: بعد الطاهر الحداد وزعيم بورقيبة والناس اللي ناضوا من أجل
2: على مستوى لذيعة
1: باهي كريمة.
2: نعم عزيز.
1: هات نستقبلوا كروانة أخرى من كروانات الإذاعة ونقولوا لها كل عام وأنت بخير. صابرة.
2: مرحبا بك.
1: يا صابرة كل عام وأنت بخير يا صابرة.
2: وأنت بالخير ربي يخليك. احنا عنصرين متكاملين على وجه البسيطة.
1: أنا صح علي أنا حمامات وقرطاج وصابرة وكريمة الليلة.
2: النهار ليلة.
1: بدأت خليني كريم نكمل معاك شنو بالضبط بعد
2: اليوم بدأت بلي ما نرجعش أول غنية وعندها كوكتيلات محضرتهم وباش ترجع بين الجو التسعينات قالت لي ما نرجعش أول غنية بدأت بها
1: لكنها رجعت
2: محضرة برشا حاجات فما تحس فما توزيع جديد. في حديثنا مع محمد صالح الحركاتي منذ قليل في كواليس السهرة أكد أنه فما وجه جديد لصوفيا صادق باش يكون في السنوات القادمة أو في الأيام القادمة. قلت له ما لقينا الملامح بدأت تتشكل من الحمامات قال لي وهو كذلك. دونك بداية مرحلة جديدة لصوفيا صادق في مسيرتها الفنية ستنطلق الليلة من مهرجان الحمامات اللي أعطاها طاقة مزيانة برشا الحميمية اللي بينها وبين الجمهور. الاستعدادات الحقيقة كانت كبيرة برشا على مستوى الفرقة والتنفيذ والوقوف على كل الجزئيات. أنا بعيدة توا على الركح
1: مريضة ظاهر بعيدة ظاهر الصوت بعيد
2: خطر على الصوت. دونك أما الفرقة الحقيقة فرقة كبيرة معناتها برشا عناصر موسيقية مهمة جدا وتحسها كل ما بين قاعدة وفية لبعض العناصر اللي بدأوا معها المسيرة كما تعودنا بها صوفيا
1: الليلة اختتام الحمامات
2: الباص المتنحل في قيادة الفرقة.
1: الليلة كريمة تكمل الحمامات وترجع ترتاح من المشي والجاي وكالسخانة وكل بها
2: كيفاش؟
1: الليلة يوف الحمامات ونشبع بكريمة ترجع لنا لتونس من يزي من المشي والجاي
2: اختتام الحمامات وفي أشوية لحقيقة مميزة جدا مع صوفيا سيدة خليني بكتك كنا عم تنظر السريعة
1: به هرب بصوت حتى هو كريم هاي الليلة سهرية موفقة في الحمامات وربما نرجع لك بعد كريمة صابرة ديما صابرة قدمت الحفلة وسي قدمت الحفلة وتلاقيت بينا
2: اي صوت شكل هديت عجبين جمهور غفور جدا يحضر
1: لعرض
2: نبيها كراوي الحق هو عندها برشا حاجات اللي تخلي حضورها مناسب جدا على رغم مهرجان قصر البول بدوك السكون عندها اداء تربي قوه كبيره ياسر في الانتقال بين الطبقات والتلبيس الصوتي وكنا نعرفوا هدايا موت جديد ايضا مراه فنانه تحافظ اختياراتها على خصوصيه الاغنيه التونسيه وروحها مع حضور واضح للملوك والترب التونسي ومن بعد في نعطيك البروجرام تفهم علاش الجمالية أيضا قوتها وقدرتها إنها توصل المعنى والإحساس ما تكتفيش بالأداء الشكلي هو مراة عندها شخصية فنية وحضور الزوز يخلوها تنسجم مع المسارح الكبرى والمناسبات الكبرى كما اليوم عيد المرأة ومسرح قرطاج وتعرف قوة والرهبة اللي نجم يحسها الفنان وهو طالع على مسرح قرطاج أيضا هي واحدة من الأصوات في سهم إطفاء الأغنية التونسية الأصيلة حاضرة عند الجمهور
1: نعم
2: أيضا من النقاط الأخرى المهمة في تجربة ضيفتنا وفنانتنا نبيها الجراوي إنها تناول قضايا المرأة فهذا يظهر لي من ناحية اليوم الحضور في شهر 13 وحضورها أصلا عندي دلالة خاصة
1: نعم
2: خاطرها كانت صوت لمن لا صوت لها
1: نعم
2: نبيها الجراوي الليلة إن شاء الله برنامجها متنوع
3: بطبيعة الحال بديت بغنية توقع، من بعد كان قلبي طوعني ونشوف اللي هي بشترجع للسفوار الأول نتاعها في تجربتها مع الشيشي، باش بغني محلاها إيجا نقول لك بلادي شفتك مرة هز عيونك يما، هذا اللي بيك هذا أغنية جديدة، هاي طلت أغنية جديدة لأيام المكتوب لسنين بي غر وبعيد على المحبوب، لأيام ظهر يمر ناديني والناديك اللي هي غنية من تأمز علي النواتي، واش ما زلت يا ليان ومبروكة وش خط دليل جاي يا لالي، هذوما كلها أغانيها.
1: البرنامج فيه برشة برشة برشة برشة تنويع. أنا نحب نشكر الزميلة سامية فتحالي المشرفة على وحدة الإنتاج، عطتني البرنامج نتاع العرض اللي كنت تتحدث عليه صابرة، وواضح أنه نبيلة شبعانة بروحها وإنتاجها يكفيها، مش محتاجة باش تغني أغاني الآخرين.
3: أي لا، محتاجة بتغني سهرتين بإنتاجها عز الدين. معناها ومرأة متمكنة وعرفت كيفاش تسيطر على الجمهور وعرفت كيفاش تدخل للجمهور، دخلت عملت الضعاف من برا، حكيت على المرأة التونسية، حكيت على روحها وغلفتها بالامرأة التونسية، أنا وردة أنا نوارة أنا الباهية أنا المزيانة، بشبها ومحليها الدخلة متاعها ومحلى وهرتها على الركح، وبالحق نبيها كراولي من الأصوات اللي تستاهل إنها تعتلي أعتى المسارح اللي هو مسرح مهرجان قرطاج الدولي. ونذكروا اللي الشاب دركاستر هو الفنان والمايسترو المتميز خالد بن عيسى معاها.
1: طبعا انا كي نقول صوت مثقف عندي حق؟
3: عندك انت حق. واضح. صوت مثقف وصوت عنده خلفيه وصوت ماهوش جاي من فراغ، صوت تكون منذ سنوات، تكون في الملوك، تكون في الموسيقى التونسية، في السبوع، في النغمات الصحاح، حتى في الشرقي متكونة نبيها الزراوي، ولكنها أصرت أنها تغني اللون التونسي، وهذا يكسب لها عدل.
1: نعم، بدأت الحفلة صابرة؟
3: بدأت الحفلة
1: بدأت،
3: كان قلبي طوعني،
1: كان قلبي طوعني، كان قلبي طوعني، كان قلبي طوعني، يلا صابرة.

0: كان قلبي طوعني. هذا النغم الثاني في برنامج الفنانة نبيهة كراولي من مسرح قرطاج. حفل عيد المرأة بدأت متشوقة، كان قلبي طوعني باش تغني محلاها. إجا نقول لك بلادي شفتك مرة، هز عيونك يما هذا اللي بيك، هاي طلت الأيام والمكتوب تناديني والناديك واش ما زلت يا الأيام مبروكة. أشخاص قالوا لي جاي يا لالي. آخر أغاني برنامج نبيها كراولي هذه الليلة في مسرح قرطاج في حفل عيد المرأة. نسمع ايش تتحدث نبيها مع جمهورها، الجمهور غفير كما قالت زميلتنا صابرة بكري في قرطاج الليلة.
1: على إنجازاتها، على لطفها ورقتها، على صبرها عند الصعوبات. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. هذاك علاش أنا وياكم باش نغنوا للمرأة السمحة الباهية المجدودة الصنديدة، المرأة التونسية اللي كل يوم تثبت في جدارة، باش نقولولها محلاها كحلة الأنظار.

محلاها كحلة الأنظار وظهر ظهر قرطاج تفاعل كبير ما بين الجمهور وما بين نبيها كراولي هذه الليلة في حفلة عيد المرأة التونسية. برنامج تريلي نبيها كراولي هذه الليلة، برنامج كله من أغانيها، ما ثم حتى أغنية في برنامج هذه الليلة باش تغنيها نبيها مش من ألبوماتها يعني، وبالتالي واضح الانسجام بين نبيها وأغانيها. أغنيها فلذات أكبادها بن عيسى، خالد بن عيسى هو المايسترو متاع الفرقة هذه الليلة. نكتشف معا النغم الثالث في برنامج سهرة قرطاج هذه الليلة بيمضى الفنانة الكبيرة التونسية نبيها كراولي.

0: إيجا نقول لك هاك الأغنية تقول إيجا إيجا نقول لك ما نعرفش في لقيتك نبيها كراولي في قرطاج وتفاعل جمهور مهرجان قرطاج.
1: قلت بلادي يا قلعة وبراج باش نغنوها ويرفقني في الغناء كورال سيدي سامي.
0: مرفوقة بكورال سيدي سامي ستغني بها كراولي في الأغنية القادمة في قرطاج تسمع مبارك.
1: محلاكم محلاكم مش محلاهم يستاهلوا تحية. أجيال تونس السعادة

غنيه حلوه برشا في كلماتها، في ايقاعها ايضا كانت مصحوبه بكورال ساميه وسيدي سامي، هكا كما قالت بلادي عنوان الغنيه، فيها رسائل وواضح. في البدايه قلت صوت مثقف فعلا، نبيها كراولي مش فقط تغني، لما تتحدث ولما تتعامل مع الكلمات وتتعامل مع اغانيها ومع البوماتها تحس عندها خلفيه ثقافيه متاع فنانه مثقفه، مش فقط مجرد اداه وكهو. على كل حال نواصلوا متابعه حفل الفنانه نبيها كراولي في قرطاج. يلا

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

12 تراوح من 50 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في متابعة حمزة يضحك لأني خذيت على الجنجل خاطر ماذا بيا ما نحرموش مستمعينا من فقرات كامل حفل نبيها كراولي دريت غني هذه.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
4: الجمعة مع حبيب جغام،
5: وسبت واحد مع وداد محمد.
4: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
6: يوم جديد، يوم سعيد،
5: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
3: المعلومة اللي تفيدك،
4: والأغاني اللي تونسك.
7: يوم سعيد،
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: 11 مساء هنا في تونس. يوم غد الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وفق بلاغ لديوان الإفتاء، ليكون 12 من ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريف، موافقا هذا العام للخامس والعشرين من شهر أوت. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لغاية 16 من أوت الشهر، ويتيح هذا العرض الذي كان من المقرر أن ينتفع به مستعمل الطرقات اليوم 13 من أوت الحصول على شارة مجانا عوضا عن معلوم 30 دينارا. المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية في تونس ينظم الدورة الخامسة من الندوة الدولية أنتيميك 26 و2000، وذلك في جمرة من 20 إلى 23 من سبتمبر المقبل، وستركز الدورة على عدد من المحاور العلمية من بينها علوم الأوميكس والذكاء الاصطناعي وتأثيرات التغيرات المناخية على مقاومة مضادات الميكروبات. في العالم، داخلية غزة تعلن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف سيارته جنوب غربي القطاع، واعتبرت ذلك جريمة غير مبررة تعرقل مساعي التهدئة. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس أن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يعتزم زيارة كيان الاحتلال الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة. كما نقل الموقع أن كوشنر من المتوقع أن يسافر إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الوسطاء المصريين. القناة 13 الإسرائيلية تقول أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال براد كوبر يدفع باتجاه استئناف الهجمة على إيران، بما يشمل استهداف منشآت النفط والغاز والكهرباء بهدف زيادة الضغط على طهران. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال حرب إيران، ما يعادل 25% من أسطوله. هذا وأعلنت اليوم القيادة المركزية الأمريكية عن جهود لتشكيل أول قوة متعددة المجالات والجنسية للمسيرات الهجومية.

0: بل أثناء أفاد مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أثر على واردات البنزين من جنوب البلاد، مشيرا إلى أن الحرب أضرت بجزء من الإنتاج. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بودع.
3: حاطينها معانا يسعدني.

0: 11 و9 دقائق على و10 دقائق على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه مباشره من استوديو العزيزين الراحلين نبيل بن زكري ووليد تليلي. نواصل في ليالي تونس نقل حفل الفنانه نبيها كراولي مباشره من المسرح الاثري بقرطاج، الحفله المخصصه او الحفله التي تنتظم بمناسبه عيد المراه التونسيه كل عام، والمراه التونسيه بألف خير حيثما كانت في مختلف القطاعات وفي مختلف من مختلف نجاحات هذه المرأة موجودة. يبدو أن الجمهور يطلب في غناية معينة مبرمجة في حفل نبيها، وتفاعل كبير الحقيقة بالنسبة اللي تابعوا فينا تابعوا في الحفل مباشرة على موقع الإذاعة الوطنية التونسية، وأيضا من خلال هذا النقل الحي على موجات الإذاعة الوطنية تونسية. نبيها كراولي وتفاعل كبير من جمهور قرطاج في هذه الليلة. نتابع هذه الدردشة بين نبيها وجمهورها في انتظار النغم القادم في برنامج هذه السهرة. فوزي بن قمرة معها، حمزة يقول لي فوزي معها على المسرح، مفاجأة هذه، مفاجأة فوزي يفاجأ نبيها، فوزي بن قمرة يفاجأ نبيها كراولي في حفل عيد المرأة.
1: برشا أحقاب في لبستي، بين لبستي وما بين المربحة واللبسة، بين عليسة وانت الحظ ما زلت ماشي حاضرة، ما زلت ليس.
0: ماذا في مفاجأة فوزي بن قمرة لنبيها كراولي على مسرح قرطاج؟ مش حب يقول بشي غني بشي مساندة. سلم عليها وهبط من المسرح. مرحبا، معقول الدنيا سخونة وغاطة شوية غادي في المسرح أكيد. يلا، شنو البرنامج، شنو الرقم القادم في برنامج نبيها؟
1: المفاجآت،
0: أي مفاجآت ترد الروح.
1: حركة جميلة جدا، حركة جميلة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مازال بكري عليه. حاضر والله، موجوده والله. كان ما نغنيهاش ما نروحش.

هاي طلت هذه أغنية من أغانينا بها، بعدها بشتغلني الأيام والمكتوب، وبعد تناديني والناديك، ثم ويش مازلت يا الأيام مبروكة تتبرى، وثم إيش خص قالوا لي جايك ويا لا لالي. هكا حسب البرنامج اللي عندي آخر أنغام برنامج سهرتنا بها كراولي في قرطاج هذه الليلة. اللقاء يتواصل معكم في ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حتى منتصف الليل.

11:22 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة من ليالي تونس إلى حدود منتصف الليل، جوانب من حفل الفنانة التونسية نبيها كراولي من مسرح قرطاج.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن
2: الفن الفن هكا الفن الفن. وليلة فنية كبيرة في قرطاج الليلة، وتفاعل كبير بيننا بهكرة ولجمهورها الليلة. قرطاج بنكهة ولون وطعم وملامح تونسية 100%.
3: مش نذكر في هالليل.
2: ناديني وناديك هكا تقول الغنيه.

ناديني والناديك، هكا قالت الأغنية الأخيرة في برنامجنا بها في قرطاج. نواصل نقل هذا الحفل مباشرة، الحفل المبرمج ضمن احتفال تونس بعيد المرأة التونسية.

ما فهمتش واش عزبة فيها وتفاعل كبير بارشة من جمهور قرطاج هذه الليلة. تحية لكل الذين يتابعون موجات الإذاعة الوطنية التونسية في الليلة من ليالي تونس في نقل مباشر لحافل نبيها. نسمعوا شو قاعدة تقول نبيها. رجعت الأغنية يلا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: احنا موعدنا الايام والمكتوب وانزادتنا اغنية اخرى اسمها الايام، ما زلت يا الايام، اغنية جديدة انا شخصيا عزيزة علي ياسر، وهي ايضا باش تتغنى لاول مرة لايف ان شاء الله تعجبكم، لانه حسب لي ريزو سوسيو عجبتهم. تبقى هذاك الفيرتوال، هذا الواقع.

هذه من آخر أغاني الفنانة نبيها كراولي اللي غنتها في مسرح قرطاج هذه الليلة بمناسبة حفل عيد المرأة. نزيد نسمع أغنية أخرى من برنامج نبيها هذه الليلة من على مسرح قرطاج. يلا. الأيام المكتوب يبدو لي هك بعد.

أشار له وقالت معيني شكوني اللي قالت معيني؟

ما يقارب الساعتين تقريبا في متابعة لحفلة الفنانة نبيها كارولي مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج في ليالي تونس. مش نبدل الجو شوي قبل ذلك، تحية من كامل فريق البرنامج، عبد الفلوس في التنسيق العام، حمزة في الإخراج التقني، زميلنا علي ولد نصر في الإخراج الإلكتروني، خلينا نقول من أمام هذا المزح صديقه معزين بن محمود. نبدل شوية مع عيون القلب سهرانة ما بتنامشي، بقيت متابعة طيبة للإذاعة الوطنية التونسية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخباري لهذا اليوم وفي عناوينها. اليوم الجمعة، مفتتح شهر ربيع الأول ويوم الثلاثاء 25 من أوت ذكرى المولد النبوي الشريف. وبداية من يوم غد سبت، تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان. في العيد الوطني للمرأة، إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات. وفي العالم، هجوم على سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز وواشنطن ترسل حاملة طائرات إلى المنطقة. أهلا بكم. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وأن يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 26 و2000. هذا وأعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية الدينية في دورتها 9، والتي تنطلق يوم غد السبت لتتواصل إلى 25 من هذا الشهر. تفاصيل هذه الدورة يقدمها رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم ببشير في تصريح لندرة بن رجب.
3: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت. المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن. نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي. إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
2: بمناسبة العيد الوطني للمرأة، تم إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس 27 و2000

0: عنا برشا قوانين، لكن القوانين هذه ما هيش مطبقة وما هيش حيز التنفيذ. وطريق الثالث هو طريق الحملة اللي احنا اديناه، وماذا بينا الناس الكل نقفوا مع بعضنا في طريق واحد باش نوصلوا المرأة هذه مع بعضنا لطريق السلامة. فما مثلا في جويلية 2026 دخل حيز التنفيذ بمقتضى من قرار وزير النقل منشور بالرائد الرسمي ونموذج لبطاقة العاملة هذه. لكن بطاقة العاملة هذه كيفاش نجم تاخذها؟ منين نجم تتحصل عليها؟ شنو الامتيازات؟ عن طريق الحملة هذه باش نمشي تجربة نموذجية ولاية القيروان ولاية جندوبة مع السلطات المحلية غاديكا، نجربوا تجارب نموذجية تكون عملية بسيطة اللي من بعد نجم تطبق في الولايات الأخرى.
1: وبالتعاون مع وزارة المرأة تطلق المنظمات الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اليوم الجمعة البرنامج التدريبي المجاني لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة ياسين قويعة:
2: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. بيستعاونوهم برشا، سوختو تعرف اليوم عنا معضلة كبيرة اللي هي النفاذ، يعني للمعلومة نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا، يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
1: وفي شأن الصحية الآن، وبعد تعطل دام قرابة 9 سنوات، دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية بولاية تونس حيز الاستغلال الفعلي. عضو المجلس المحلي بالحريرية عن عمادة العقبة العليا محمد السبعية وضح في تصريح للأخبار أن هذا المركز الوسيط يحتوي على عدة اختصاصات طبية وتجهيزات حديثة.
3: المركز الوسيط للصحة بالحريرية هو قائم من 2017-2018، ولكن بعد وقع نهب وسرقته وكل شيء، رجع دور المجالس المحلية 2024، وكان من أهم الملفات اللي خدمنا عليهم الحقيقة، ومن ضمنهم أنا كعضو مجلس محلي بالحريرية ومع الزملاء بالمجلس المحلي بالحريرية جميع الأعضاء ضمن على الملف هذايا، ونسقنا مع كل والسلطة المحلية ورجعت على الأشغال في المستوصف الوسيط هذايا لنوصلوا الافتتاح الحمد لله، واللي هو مكسب صحي لأهالي المنطقة. ونعرفوا اللي المركز الوسيط ديما فيه اختصاصات أكثر، ويقدم خدمات صحية وطبية شاملة بشكل يوفر خدمات الصحية للمواطنين، يكون قريب. وراه هذايا مشروع ما يكونش كان محلي كهو، هو زاد مشروع جهوي، مشروع وطني نجم يجيوه من الناس الكل. الاختصاصات اللي موجودة طب العام، طب الأسنان، طب السكري، طب الأطفال والتلقيح موجودة قابلة، أيضا موجودة قاعة للتصوير مخبر للتحاليل، قاعة تمريض، وقاعة العلاج الطبيعي، وبالطبع صيدلية. وإن شاء الله ماشيين في إنه ننسقوا مع الإدارة الجهوية علاش لا يولي حتى موجود الرجون. إن شاء الله دي محاولوا إنه نقدموا أكثر، وتعرفوا لدور المجالس المحلية هو دور مهم جدا، والبناء القاعدي مهم جدا، وإن شاء الله ربي يوفق.
1: من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، مؤكدة أن العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في بقية أخبار العالم، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أمس اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف سيارته جنوبي غرب مدينة غزة، واعتبرت ذلك جريمة غير مبررة تعرقل مساعي التهدئة. في الأثناء، نقل موقع إكسيوس الإخبارية الأمريكي أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة كيان الاحتلال الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة. أعلنت شركة بترول أبو ظبي الإماراتية تعرض سفينتين تابعتين لها الليلة لهجوم إيراني خلال عبورهما مضيق هرمز دون ورود أنباء عن إصابات. من جانب آخر، نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة خلال حرب إيران، أي ما يعادل 25% من أسطوله. بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن جهود لتشكيل أول قوة متعددة المجموعة المجالات والجنسية للمسيرات الهجومية. هذا وبدأت أمس حاملة الطائرات جورج واشنطن التوجه نحو شرق الأوسط لتعويض حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وفق بيانات البحرية الأمريكية، فيما تحدثت تقارير عن مشكلات تتعلق بالصحة النفسية للجنود والإمدادات على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي سجلت مهمتها في دعم الحرب

0: في إيران رقما قياسيا بالبقاء المتواصل في البحر لأكثر من 240 يوما. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. اليوم الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول، ويوم الثلاثاء 25 أوت ذكرى المولد النبوي الشريف. وبداية من يوم غد سبت تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان. بالعيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات. وفي العالم هجوم على سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن ترسل حاملة طائرات إلى المنطقة. تصبحون على خير وإلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

لماذا لا يشتاقون مثلنا؟ ألا يوجد في مدينتهم ليل؟ في الليل إذن نلتقي بعد انتصافه إلى حدود الثالثة صباحا. قادرنا الجميل البهي أن نلتقي بعد انتصاف الليالي. جئنا بهدف واحد، جئنا لننتصر على الظلمة والعتبة والعتمة. فالشعر سادتي ينير قلوبنا المرهقة في هذا الزمن الصعب. لذلك كلما حان اللقاء نسأل عنكم، عن الذين يشبهوننا، كيف الحال؟ كيف الحال إذن؟ الليل مسكننا، سكينتنا، سكننا. إنها الإشراقات مساحة ضوء في قلب العتمة. فإذا رجعت إلى البيت حياً كما ترجع القافية بلا خلل، قل لنفسك شكراً كما يقول محمود درويش.

من آخر الليل يطلع فجر. سلام عليكم إلى مطلع الفجر يا أيها الصابرون على الليل. كل من يرحل في الليل إلى الليل أنا، كل ناي قسم الحقل إلى اثنين، مناد ومنادا لا يناديه أنا. كل ما يعجبني يحتله الظل هنا، كل من تطلب مني قبلة عابرة تسرق روحي وخطاي، كل طير عابر يأكل خبزي من جروحي ويغني لسواي. وأحب الحب إذ يبتعد الحب، أحب الزنبقة. سأمدح هذا الصباح الجديد، سأنسى الليالي كل الليالي، وأمشي إلى وردة الجار أختف منها طريقتها في الفرح. سأقطف فاكهة الضوء من شجر واقف للجميع. سأملك وقتا لأسمع لحن الزفاف على ريش هذا الحمام. سلام على كل شيء، شوارع كالناس واقفة بين يومين. وأنا من أنا؟ سيد الضوء، لكنني كي ألامس أقصى المسافات أخلع نفسي حينا وأخرج من خطواتي وأتوج نفسي ملكا باسم ضوء على الظلمات. الإمضاء أدونيس.

أيها الراحل الآن في الذاكرة، انتظر، إنني في هواك ابتكرت المدى عندما كنت ترسم عشقا بشكل المطر. كيف لا كنت لي نخلة كحلت طرفها بالشذا فاكتملت، وحين انحنت للمسافات صرخت، عللت نفسي بحلم جميل. أيها القاحل الآن في الذاكرة، المسافات ملأ خطاك، والذي تصطفيه المواعيد لا ينحني للرياح. المساء، هذا المساء يرتدي الآن رؤاه، يعبق بالحلم، يغني للمسافات سيرحل. وهناك سبع حمامات ترى قوس قزح تمضي، هناك تستدرج الألوان للبوح سترحل. في الطريق نخلة مدت يديها للغمام. في الطريق نخلة مدت يديها للغمام تذرف العشق الذي أينع في الدمع، فلا تحزن سترحل. يا لذيذ البرق، يا وقع المطر، لو تنتحر كل الفوانيس القديمة، لو يظل البرق. إني عاشق أشتاق نفسي نخلة أو أي شيء في المدى. يا لذيذ البرق، يا عرس السماء، نخلة قوس قزح سبع حمامات، المدى يبدو جميلا، إنما كيف الرحيل؟

البنت تعبق بالجنون، البنت تذرف تذرف العشق التوهج، ترقص ترقص وبين الخطو والخطو يضوع الصمت بالحلم وبالمطر. أيتها الفراشة اشربي، هيا اشربي من راحتي، إني الجداول، إنني عشق السنابل، اشربي حطي على شجري، فلي في القلب أشجار وماء، وعلى ضفافي زورق من جن نار، حطي على شجري وترقرقي في مقلتي. فأنا من عادتي أني أرى نفسي فضاء مدينتي، ومتى التقيتك صرت طفلا لا أرى أفقا سواك. الإمضاء الشاعر التونسي الكبير محمد البقلوتي.

نسافر كالناس، لكننا لا نعود إلى أي شيء، كأن السفر طريق الغيوم. دفنا أحبتنا في ظلال الغيوم وبين جذوع الشجر، وقلنا لزوجاتنا لدنا منا مئات السنين لنكمل هذا الرحيل إلى ساعة من بلاد ومتر من المستحيل.

نسافر في عربات المزامير، نرقد في خيمة الأنبياء، ونخرج من كلمات الغجر، نقيس الفضاء بمنقار هدهدة، أو نغني لنلهي المسافة عنا ونغسل ضوء القمر. طويل طريقك فاحلم بسبع نساء لتحمل هذا الطريق الطويل على كتفيك. وهز لهن النخيل لتعرف أسماءهن، ومن أي أم سيولد طفل جليل، لنا بلد من كلام، لنا بلد من كلام. تكلم تكلم لأسند دربي على حجر من حجر، لنا بلد من كلام. تكلم تكلم لنعرف حدا لهذا السفر.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم الجمعة مفتتح شهر الربيع الأول وثلاثاء الخامس والعشرون من أوت ذكرى المولد النبوي الشريف، وبداية من غد السبت تظاهرات دينية وثقافية متنوعة ضمن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في القيروان. بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق اليوم بشراكتها مع اللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا برنامجا تدريبيا مجانيا لإفادة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في المجال الصحي، وبعد تعطل دام قرابة 9 سنوات، دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية في ولاية تونس، دخل حيز الاستغلال الفعلي عضو المجلس المحلي بالحرارية عن عمادة العقبة الدنيا محمد السبعي. أوضح أن هذا المركز الوسيط يحتوي عدة اختصاصات طبية وتجهيزات حديثة. في العالم، وزارة الداخلية في غزة تعلن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف سيارته جنوب غرب المدينة، وتعتبر ذلك جريمة غير مبررة تعرقل مساعي تهدئته في القطاع. في الأثناء، نقل موقع أكسس الإخباري الأمريكي أن السفير الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع القادم لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة. كما نقل الموقع أن كوشنر يتوقع أن يسافر إلى القاهرة الأسبوع المقبل كذلك لإجراء محادثات مع الوسطاء المصريين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.